0: Libre antenne.
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات راديو جوهرة FM. نجد التحية والشكر لكل مستمعين ومستمعاتنا لاختيار موجاتنا ونتمناه السلامة للجميع. في الوقت هذا من كل ليلة يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة ونسمعوا أغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من أغنية More Than a Woman للفنانة آليا، الأغنية اللي كانت خرجت عام 2001.

أكيد لاحظتوا وجود تشابه في المقدمة الموسيقية بين الغنيتين، وبطبيعة طبعا خليكم تسمعوهم وتستمتعوا بهم ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: جوهرة اف ام.
1: يو اوبن اب برو.
2: واتس اب مان؟
1: ماي جيرل جست كولد مي.
2: شي اكشوالي سو يو.
1: اي دونت نو هاو ات هابند.
2: وذ هو؟
1: ذا جيرل نيكست دور، يو نو.
2: اوه مان،
1: اي دونت نو وات تو دو.
2: جست دينايت.

0: الانتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهره اف ام. صاريتنا مازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ونسلموا على زياد واحسان ونوفل اللي يسمعوا فينا في قصر هلال. رباب تسلم علينا وعلى حمزه وتقولوا ربي يخليك ليا. اشراف تهدي غنيه الليل النبي لحنان. تسلم على الغالي سيف، وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.
2: انا مراه قويه ومراه بالفراج، وما تتعديش عليا. انا صنديده مراه حربيه،

0: antenne.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من لي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة أفام. ردوا بيك مع رواحكم. ليلتكم زينة. سلامة.

sadness. So tell me, what is sadness?

جوهرة FM. Music non-stop.

0: إلسات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: صوفيات

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 14 ماي 2026، الموافق ل 27 ذو القعدة 1447 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح في طقسنا، وكما اعتمد هنا على ما نشره محرز الغنوشي منذ ساعة، صحو نسبي مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن بعد رأوا فما بعض الأمطار المتفرقة والمحلية بعدد من المعتمديات الغربية، ثم تشمل بعض المعتمديات الشرقية والغيث أوله قطرة. الأمطار تكون بفاعلية أكبر ليلا بالجنوب ومحليا الوسط، حيث تكتسي صبغة رعدية وتكون مؤقتا غزيرة، وأعلى الكميات قد تصل إلى 15 أو 20 مليمتر بتوزر، قفصة، قبلي، قابس وجنوب صفاقس. وفي الوقيت هذايا أمطار باهية، إن شاء الله تكون أمطار خير، هذا ما نقولوه، باقي المطر هي خير من عند ربي سبحانه وتعالى، لكن مع المحافظة كما قلنا والحيطة بالنسبة لمعناها الزراعات، وخاصة الزراعات الكبرى والزراعات اللي تتأثر سدى توا بالأمطار والبرد، ربي يعفينا منه إن شاء الله. هذه إذن فكرتنا الأولية على حالة الطقس. تفاصيل باش تكون من خلال نشرة خاصة اليوم، توا نشوف الأمطار اللي باش تكون موجودة بداية من اليوم وغدوة، زاد مفروض فما أمطار توا نرجعوا عليها، هذا كله بعد قليل. هات خلينا نبدأ احنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما انا متفقين هي حسن حصين، وزاد تحل البيبان والشبابك لزم المسكرين، وهم حاجة وأروع حاجة راهي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الوردة اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الأعراف في جزئها الأول، باش تكون بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالأيامات الفضيلة هذه أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فاسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن. رحبوا بالخليفة متاعنا، مرحبا بك.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل مستعملي الطريق إن شاء الله يصلوا سلمين. هذه هي الدعوة الحقيقة
1: إن شاء الله. إن شاء الله. لأنه الحوادث هذه معناها تسخن الدنيا شوية، كأنها تبدأ هي في نسق التصاعدي.
2: أي وزاد الناس ما تعتني شوية بالسيارات بالعجل بغير.
1: شوفوا
2: هذا النهار ولا بكري معناها ضاوية الدنيا. ضاوية الدنيا. لو أنا في الحومة قصد ذو الصباح ما فهمتش عليه.
1: عجب في العقبة توما.
2: أي
1: لازم
2: في حي نحن يحتمل.
1: بلاش فما تترفو.
2: مانيش عارف صباح فقط ترست لي نخدم بالتليفون وبر تبر واحد يصبح
1: ان شاء الله يضويها عليك دائما وابدا.
2: يا والله يا ربي يا ربي يا رب العالمين. ان شاء الله على كل أمة محمد
1: وعلي. ان شاء الله يا سيدي. يا اخوان نمشيو للفلوس.
2: اي
1: عندنا في الحساب الجاري للخزينه، معناها الكونت كورون نتاع الدوله التونسيه، حساب البنكي انشانا هو في الخزينه، خزينه الدوله. عندنا 26,2696 مليون دينار، مش باهي خارق العاده، نخلصوا ونفضلوا. عندنا خلاص نتاع زوج شهري حاصلين.
2: اي باهي.
1: شهر هذا وشهر الجاي.
2: شجعتنا نهبطوا الشهري بكري.
1: موجوده هذه العمليه باش تصير باذن الله، فما الشهري باش تهبط بكري.

0: بكري معناها للعيد هذا بطبيعة الحال. وقتاش وقتاش بداية من النهار
1: من 21 تقريبا
0: فما 21 فما 21 و20 و22 ولكن من بعد 15 تبدا التحويلات 16 17 18 تبدا التحويلات ثاني وبعد تخرج على الواحده توصل للبنوك تصل كانها معناها تستنى في بوها باش يهبطوا له الشهريه باش تمشي تشري العروش ما عندكم فلاح انتم في الكيف عندكم الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 13 مايو عندنا 25869 مليون دينار بأيام التوريد بقينا في 106 يوم وهذا جيد للغاية. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 12 مايو عندنا 28100 مليون دينار هذه معناها السبيس اللي حاوص في السوق. الدولار قاعد يطلع شوية 2877 مليم فاصل 2 واليورو تراجع نسبيا تراجع ب 5-6 مليمات حتى أكثر 7 مليمات تقريبا بالاروندسمون ولا 3398 مليم كان في 405-406 كيكي حوص. فبالتالي فما هذا التراجع ممتاز. شو عندنا في الماتينال اليوم؟
1: طبعا في الماتينال نواكب ديما الأحداث دوليا وإقليميا. الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الصين البارح تقريب جزء كبير من اهتمام الإعلام في العالم بزيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الصين وربطوها بتطورات الأوضاع في إيران لأن الصين تقريبا هي أكثر وحدة مستفيدة من مضيق هرمز في تجارة النفط تقريبا هي الحريف الأول في الوضعية هذه. ربما تخرج نتائج في علاقة تقريبا بالوضع الإقليمي والدولي من الشرق الأوسط إلى أقصى الشرق الآسيوي. طبعا محليا رئيس المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بالجملة اللي برا احنا نقوله فارماسوتيك
0: وفيها برشا حكاية
1: مشاكل كبيرة مطروحة.
0: التونسي يقول لك مو سمعنا اللي تنحات عليها التيفي عايز ما ترخص ما رخصتش حاجة أخرى تتبيع على الفيسبوك
1: مواقع التواصل
0: هذه مراقبة مش مراقبة هل الضر ما تضرش
1: هذا هو.
0: شفناها ما شفناهاش
1: على كل تونسي يقبل عليها زادة بطريقة أو بأخرى. علاش
0: أكثر من ذلك العديد من الأطباء خليف ما عادش يعطيو في الأدوية الكلاسيكية اللي نعرفها ولا يعطيو في اللي كومبليمون أليمونتير هذوما اللي تلقاهم عند البارا
1: وموجودين في العالم كل الظاهرة هذه
0: ظاهرة بدأت
1: ظاهرة موجودة في العالم كل.
0: هل تختلف اللي موجودة عند البارا على الصيدلية ولا ما تختلفش الفرق في السعر كبير
1: هذه الأخرى
0: السعر كبير بين الصيدلية وبين البارا البارا أرخص يقول لك هذا الكل باش نحكيه فيه
1: مع سي توفيق السلطاني رئيس الغرف. طبعا مش هرجعوا للطقس حاتم والطقس ليش التغيرات مرة أخرى أمطار في الطريق
0: موجودة حتى
1: درجات الحرارة متراجعة درجات حرارة في ليبيا قد تصل إلى 48-49 درجة يوم السبت تقريبا هذا حسب ما شفناه على مستوى النماذج المناخية. أكاليش بشكون معنا سي عامر بحبة يعطينا بسط على الطقس اليومين الجايين وعما سماه هو بدوره صائفة سخونة ياسر انعكست صائفة ذي على موضوع الحرائق نفسه. احنا عام يعني فيه الأعشاب ياسر فيه الخضرة ياسر فيه الدنيا خضرة كلها ولكن مع السخانة قد تشيح وقد يأثر على الحرائق. ذاك باش نرجعوا له كذلك بشيء من التفاصيل. مروة دوما عندها ما تقول في بيلاروس والمتابعة ذي تخليها سر من أسرارها والأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام أو في الرياضة
0: حضرة حوشة ممتازة
1: واضح مصباحي تكتب في نص كامل طويل عريض حول تقنية الخطاب
0: فيها برشة معاني ورسائل إيجابية وفيها زادة الضحكة
1: هذا علاش قلنا نخليوها
0: نشوفها بعد خجلنا
1: هذا هو
0: نمشي هو شدوا ثنية نعملوا ترتيحة عند سيدي خليفة نعملوا ترتيحة عنده ونواصلوا
1: ديما نرتاح
0: نواصلوا السوسة اليوم خميس شكون نلقاو زعما غادي
1: بسمة في العادة
0: بسمة صعيدية وكالدعوات المنتظرة يا سيدي يعطينا هزنا مباشرة
1: هو اليوم خطياتنا بالبلاغات الداخلية على الحركة المروري
0: به اون بريف و مش حط الكاسك مرورة ومعدل وحده خليفة مثل هي عدد الجنجل وانت مزيد تحكي لانك ما كنتش تسمع فيها في الكاسك بعد وعلك ميكرو وما او توا حط الكاسك جنجل وكاسك وانت تحكي زوز مع بعض
1: والله ميكساج هي توما
0: هي
1: والله هي باش تضيعنا الصباح
0: خطيها يا خليفة
1: والله ما اسمع عطتنا محاضرة باهية في
2: En bref.
0: يلا هكا تكون الأمور منظمة يعني كالصحة. نمشي مباشرة للرائعة على الدوام واللي يقول لها أصبح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: صباح النور حاتم، نهارك فل انت اللي اسمعوا فينا الكل، مرحبا بالجميع. صباح عليك على خليفه ومروه بحذاك في تونس، بحذايا منالو وليد الجزيري هنا في سوسه. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام من الكل، مرحبا بكم. صباحيه جديده على جوهره فايم، نهير على محله يبدا هكا بهدوء. ان شاء الله نهير خميس متقابلوا فيه كان الناس الباهيه، وما تقبضوا فيه كان برشا حلال طيب، بتقضيوا فيه كل الأشوار اللي في الخير إن شاء الله، وربي يقضي الحوايج اللي قصدي ربي إن شاء الله ثنية زينة. وإن شاء الله مبروك سعيد نهير باهي على الجميع إن شاء الله يا ربي،
0: وإن شاء الله زادة واحد يلقى علوش بقل من 1000 دينار.
3: يلقى ما يلقاش صعيب شوي، صعيب ياسر، صعيب ياسر على خطر من الشارين بيانسور، ما هيش هدرة معناها. قال المفتي عليك قد كساك مد رجليك، انا مش نمد انا مش نمد رجلينا على قد كسانا.
0: والله عنده الف حق، هذه احسن حاجه قيلت.
1: وهذاك هو علوش ب 1000 دينار به يبقى في الامنيات. اليوم عندنا وعدنا الرياضه اليوم هكا ولا بس مشكون اللي
3: طبعًا
1: معنا
3: طبعا يظهر لي صباح الخير. انا نحكي على الجوله الختاميه ما لقيتش العنوان. صباح النور اهلا وسهلا
4: خليفه. اليوم الجوله الاخيره للموسم الرياضي 2025 2026،
3: وفش تلهيهم بعد؟
4: لا نتلهاو ساعه اليوم في شكون المرتبه الثانيه المؤهله لدوري ابطال افريقيا بين الترجي ونادي الصفاقسي، وصراع البقاء بين الشبيبه والاولمبي الباشي.
3: واحده منهم شتيح معناها. شكون طلعوا هما السنة؟
4: طلعوا تقدم سقيط الدائر وملحمه مسوسه في انتظار فريق ثالث.
3: ينجم يكون شكون؟
4: نادي حمام أنف، ملعب الجابسي، مستقبل قصرين،
3: ما شاء الله برشا
1: معناها. اليوم هذوما نعرفوهم؟
0: لا براش دورة نتاع براش فيها مقابلات. براش هات نبداو مع بسمة سعيدية في لاين نتاع نشاط الأخبار.
3: في أخبار السبعة باش نرجع على شنو دار من حديث وأبرز الأفكار اللي تم تطرق لها خلال لقاء مع رئيس الدولة برئيس الحكومة، والحقيقة هو نتائج زيارتها ومشاركتها مؤخرا في القمة الفرنسية الإفريقية في كينيا اللي كانت أبرز محور لها اللقاء هذا. وزارة التجارة تعقد لقاء للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين. تونس والأمم المتحدة فتحديدا مع مكتب خدمات المشاريع والعلاقات التونسية مع المكتب هذايا اللي يأكد دعمه لأولويات التنمية في بلادنا ودعمه لعديد المشاريع القائمة في بلادنا. هيئة المحامين تقر إضراب عام وطني نهار 18 جوان القادم مع سلسلة من الإضرابات الجهوية المتتالية، ونعرفوا مواعيدها بعد شوية في الأخبار. ودوليا في تطورات الحرب على إيران، ما فماش ضرب بين الجانبين الحقيقة ميدانيا، لكن فما إعلان أمريكي بتقدم المفاوضات دبلوماسيا، وعلى الجانب الآخر جانب كيان الاحتلال فما استنفار إسرائيلي ضد مسيرات حزب الله. وناخذ تفاصيل كل كما قلت لكم بعد نصيف ساعة.
1: وليد اليوم آخر جولة بالنسبة للبطولة التونسية، سقوط وحصول على البطولة صحيح المرتبة الثانية كولا؟
4: صحيح، اليوم آخر مقابلات البطولة في موسم 2025-2026، صراع بين الترجي ونادي نادي الصفاقسي على المرتبة الثانية، نعرفه مرتبة أهل صاحبها لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وصراع بين الأولمبي الباجي وشبيبة القيروان على تفادي النزول. نقطة وحيدة بين الترجي ونادي نادي الصفاقسي، الترجي 60 نادي نادي الصفاقسي 59، ونقطة زادة بين الأولمبي الباجي 31 نقطة وشبيبة القيروان 30 نقطة. أجواء احتفالية في مباراة النادي الإفريقي والأولمبي الباجي اليوم على أرضية ملعب حمد العقربي بإرادس، فتح أبواب الملعب ماضي ساعة، تكريم فرع كرة السلة بين الشوطين، وفي بلاغ النادي الإفريقي نقرأ مباشرة بعد المباراة حافلة النادي من ملعب رادس تتجه إلى باب جديد لمواصلة الاحتفالات. تكوين لجنة مستقلة للانتخابات في النادي في النجم الساحلي والجلسة العامة الانتخابية موعدها السبت 30 ماي. رئيس الاتحاد المنسيري يفوض صلاحياته لنائبه محمد عامر حزم مدير فني جديد للشبان في الاتحاد المنسيري. غدوة نتعرفوا على قائمة اللاعبين اللي باش يمثلوا المنتخب الوطني في مونديال 2026. غدوة الأربعة متاع العشية ندوة صحفية للناخب الوطني صبري اللموشي كما قلت باش يعلن على قائمة لاعبي المونديال. أولمبيك مدنين يصعد للرابطة المحترفة الثانية. منتخب أقل من 17 سنة في كأس أفريقيا يتعادل مع المنتخب المغربي هدف لهدف. ونكملوا بالكرة في أوروبا.
0: واحنا نمشيو مع بعضنا لبرشا موسيقى بعد ما تحدثنا برشا. ناخذوا النونشينمون مو طول بنبداو كالعاده بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعه منا روائها. وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي. طريق سلامه للجميع وابقوا معنا رجعين.

0: الو خوتي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300000 ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: جوهرة اف ام تي في تسمعوا كل يوم من الاثنين للجمعة

0: يسمعونا في تونس الكبرى على 97
1: جوهرة اف ام.
2: لسنا
0: الدنيا وما فيها.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
4: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما وطنيا بتاريخ 18 من جوان القادم مع تنفيذ إضرابات جهوية متتالية. وعد جولة جديدة من المفاوضات اليوم بين الكيان المحتل ولبنان برعاية أمريكية. في تفاصيل أخبارنا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، حيث تناول هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. كما أكد رئيس الدولة على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين وممثلي مساحات تجارية كبرى، خصص للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين. عبيد أكد خلال هذا اللقاء أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائيا يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما جاء في بلاغ وزارة التجارة. عبيد أضاف أن جملة من التغيرات تفريض العمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركية الاقتصادية وديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من جهة والمحافظة على قفة المواطن وقدرته الشرائية من جهة ثانية. وتم الاتفاق على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتجات، فضلا عن دفع الصادرات الوطنية. في موضوع آخر، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري، بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. وتتمثل الإضرابات العامة الجهوية في إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم الثلاثاء 19 ماي مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، بالإضافة إلى إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة بتاريخ الخميس 21 ماي مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت، وإضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد يوم الاثنين 25 ماي مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية صفاقس واحد، وإضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين يوم الاثنين غرة جوان القادم مع تجمع في بهو المحكمة الابتدائية بمدنين، وإضراب عام حضوري في محاكم سوسة المنستير والمهدية والقيروان والقصرين يوم الاثنين 8 من جوان القادم مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة. أيضا قرر مجلس الهيئة هيئة المحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من تاريخ الاثنين 18 من ماي، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها

0: حسب نفس البيان. وتتضمن التحركات أيضا تنظيم إضراب عام وطني حضوري يوم الخميس 18 جوان 2026 في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. مجلس هيئة المحامين أرجع كل هذه التحركات الاحتجاجية في بيانه لأنه طالب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا سلطة الإشراف، ما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين. جدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا التزام منظمته بدعم أولويات التنمية في تونس، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقات المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية. المسؤول الأممي أوضح أنه يتم حاليا مع السلطات التونسية إعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة للفترة 2013-2027، وذلك بهدف ملائمة تدخلات وكالة الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. موريرا دا سيلفا شدد على الدور المحوري للبنية التحتية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن 92% من هذه الأهداف تعتمد على توفر بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود، من بينها المرافق العمومية وشبكات النقل والبنى التحتية الصحية والطاقية. من جهتها أفادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه بأن 18 مشروعاً قيد التنفيذ حالياً في إطار الشراكة بين تونس والمكتب الأممي، وتشمل قطاعات الصحة والبنية التحتية والشراءات العمومية والمساعدة الفنية. كما أشارت خاصة إلى اقتناء روبوت جراحي عالي التكنولوجيا يعد الأول في قطاع الصحة العمومية بإفريقيا. دوليا، وبعد محادثات استمرت ساعتين اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم قمة اتسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك التجارة العالمية وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين. وبعد وصول ترامب إلى بكين حضر حفل استقبال مساء أمس، ثم استقبله الرئيس الصيني اليوم في قاعة الشعب الكبرى مركز العمل التشريعي للحكومة الشيوعية ومركز الفعاليات الثقافية والاجتماعية المهمة في الجانب الغربي من ميدان تيانامان. تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى أمس إلى استشهاد 22 لبنانيا على الأقل، رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في أفريل الماضي أيضا بوساطة أمريكية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن واشنطن ستسهل محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وكيان الاحتلال بهدف الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين الطرفين. ختاماً، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في هجمات مكثفة استهدفت نحو 20 منطقة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وحظ سعيد لتلامذتنا اللي دخلوا في الفاز الأخرانية متاع السنة الدراسية، الامتحانات بجميع أنواعها، معناها في انتظار أنه تختتموا هذه الامتحانات منتصف شهر جوان، هكا ولا سيدي خليفة؟
1: هذا هو حاتم. صباح الورد كل مستمعات كل مستمعين طبعا في تونس وأوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين، حظوا في روحهم إن شاء الله موافقين وموافقين أبنائنا من التلاميذ والتلميذات. طبعا الإعدادي والثانوي يكملوا الأسبوع الجاي، معناها سمن بلوكي متاعهم، يبقى كان الامتحانات الوطنية والابتدائي الأسبوع القادم تبدأ
0: البكالوريا. البكالوريا ظل منتصف شهر جوان دورة
1: رئيسية، هكذا توفل كلها في ديبي جوي هذاك بالكنترول، لكن البكالوريا تقريبا يوم السبت يبدأ الإعلامية
0: إلى متى هما بعد بك بلو يمشيوا لك
1: يبدأوا امتحانات الاختبارات الإعلامية. إن شاء الله الجميع موفق يا رب العالمين وربي فرح الأسر.
0: احنا نحكيه على البكالوريا، ربي نجحهم وربي فرح الأسر ويتعمل الناموس. الناموس بيه والناموس كليك ناموس في الاستوديو، فماش حتى ناموس بعدك.
1: ناموس السنة يبدو لي انه كبير الحجم اللي شفته،
0: صحيح
1: نوعية هذا اللي شفته. على كل حال بالنسبة لي نحن في الحومة متاعنا يمكن نتاج أمطار كثيرة سنة، والسباخ معبية بالماء والأعشاب ياسر موجودة، الحشيش وغيره، وهذا كل
0: مداوات ما صارتش كما يجب. هذا من ناحية نجم تكون نقص المداوات، ومن ناحية ثانية رو احنا نتحملوا المسؤولية
1: طبعا،
0: لأنه نخليه كالبرك متاع المياه وما نظفوش شوية
1: طيشوا زادة، تشوف ثمانية ساعات طيشوا الزبلة في كل
0: الله يهدينا
1: زادة مساهمين احنا طبعا.
0: الله يهدينا. وبعد نقولوا علاش هكا ناموس، شوف رمورك، شوف نظفك البرك نتاع الماء اللي تخليها انت يولد فيها، مش يولد يعشش ويكبر ويولي
1: زاد مع السنام عبد
0: اللي زاد مع المروه قد تتعارك معاه في باردو غاديك يتعاركوا
1: باردو موجود موجود قريبه من الصبخه نتاع السجومي.
0: هات نمشيو لاعياد الميلاد ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 مايو، ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا لنا على 85990 اس ام اس، كتبوا لنا فيه الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وقالوا لنا قوموا بالواجب كلزم هديوا له الكادو المونجيل الرائع من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقه مع مريم داود، نقول لك صباح الورد يا مريم.
0: نمشيو اللي بعدها سمح لي.
1: نمشيو السيد وسيم الملولي. صباح الورد سيد وسيم.
3: صباح الفل. صباح الياسمين،
1: كل عام وانت حي بخير.
3: وانت دلمت العايش بارك الله فيك، كثر خيرك.
1: وسيم منين تكلم فينا؟
0: صفاقس.
3: صفاقس
0: ملولي عائلة كبيرة في صفاقس هكا ولا
1: موجودة؟
3: موجودة موجود
1: موجود. موجود في مناطق أخرى في الساحل، وموجود بنزرت
0: ملولي وبنزرت زاد لكن قرقنا فما ملولي ولا ما فهمناش؟
3: حسب ما نعرف أنا ما فهمش
0: به. مرحبا بك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: ملولي وسيم
3: نعم
1: قلت لك وين في صفاقس بالضبط؟
3: صفاقس في طريق الافراد.
0: كيلومتر؟
3: كيلومتر 2.
1: تحيه لكل ما هو متواجد في طريق الافراد وفي كل صفاقس. وسيم قداش عملت اليوم؟
3: اليوم عملت 53.
0: اللهم صل على النبي، ان شاء الله في المية يا وسيم والصحة قوية وهي هي.
3: ان شاء الله.
1: عايشك عايشك. هاي وسيم قوم لنا عاد كانك مازلت ماكش فايق من توا.
3: لا فايق لا فايق.
1: هاي هاي وسيم اعطينا شكون صاحب المفاجاه.
3: نصور المراه اللي لها بالفازات هذوما في سكه عندي المدام مصلي عندي عليها تبع في الأمور حكاية بالباقي.
0: واضح هو وسيم معناها مصلح لك، مش صلح لك، نقترح عليك. نقترح عليك ما تصورش، قول أنا متأكد 1,000,000% اللي هي المدام ربي يحفظها هك.
3: أي أي أمبراسي.
0: ها اون برينسيبا
3: ويمكن حتى
0: من بعد صغار اي من بعد اعطينا السيس يا دبي اي بعد صغار اي خلينا نشوف هل السيس هو اللي بعث
1: هو السيس يا حاتم
0: بجاه ربي
1: والله ايناس هكا ولا
3: ايناس
1: عبد الكريم ومعها طبعا الاولاد ايوب واماني
0: خليهم لكم وان شاء الله تفرحوا بهم بنوراتهم ربي يفضلها
3: عايشك
0: اي اي اي اخوي العزيز اي المدام ايناس شو تقول لها توا جاوبها عاد قل لها راني
3: قلها ربي يخليك وانا راني نحبك نحبك ياسر تعرف الشيء هذا بالافعال بالكلام
0: صحيح
3: تعرف اللي هما نورات حياتي هما سريه نتاع روحي صغيره
0: ربي يفضل
3: الانبوبات نتاع خاطري انا الكتريسيان
0: باهي الصوره باهي توتيك ممتازه ان شاء الله ديما يشعلوا ديما مضوين الدنيا وان شاء الله تفرح بهم وبنورات نوراتهم وربي يحفظ لك المدام ويداوم عشرتكم شكرا ليك نورتنا سيدي العزيز ميرسي بوكو ميرسي شكرا لحضرتك
1: مشيو ولا مريم
0: عندنا مريم الموجوده مريم
1: الا مريم صباح الورد
4: بخير عسلامة مرحبا
1: كل عام وانت حي بخير يلا
4: عايزك يفضلك سي خليفه ربي يفضلك يعطيك الف صحه
1: اي مريم مريم داوود داك ولا
4: ايه مريم داوود
1: اي منين تكلم فينا لا مريم
4: من نابل دار تعبير الفهري
1: مرحبا
0: مش من سيدي داوود داود.
4: لا مش من سيدي داوود
0: مش من سيدي
1: اي مريم
4: نعم
1: كدش عملت اليوم
4: والله عملت 30 سنة ان شاء الله
0: شباب شباب
1: شباب
4: عايزك صحة
0: ربي يفرحك دائما وابدا وهذا يتنبك الشباب في الاربعين وقتها باش تحط ساق في الدنيا وقتها تدخل لمرحلة النضج مازال
1: عشر سنين اخرين شباب يا مريم
4: ربي يفضلك
1: اعطينا شكون صاحبة المفاجأة او صاحب المفاجأة
4: والله الحقيقة ما نكذبش عليك أنا ساكة في الوالد ربي يفضله مراد داود
0: ربي يحفظه ربي
4: خاطر قبل أنا بعث له ميساج في نهار عيد ميلاده دونك أنا متأكدة 100% اللي هو فهمت والحقيقة
0: أكيد
4: طلبتوني تأثرت برشا فرحت أصلا نسيت معناه لي يوم عيد ميلادي
0: هذوما دموع الفرحة فسر لي نتاع شنو شنو حبيتها ضحكة حبيتها ابتسامة علاش دموع
1: فاجأها التليفون
4: بالعكس فرحانة على الاخر زادة لي
0: ربي يفضلك ظهر الفرحة ظهر الفرحة ودموعها بتفرحة بدموع اضحك يا بنتي يضحك
4: الحق متاع ربي من متابعينكم الصباح نعمل نافيت على تونس نابل نمشي نخدم في تونس دونك كل صباح نسمعكم كل صباح معناها ديما معناها هذاك علاش انا متأكدة الأكثر في الوالد والوالدة فهمت
0: ربي يخليهم شو اسمه الوالد تعطيني سي مراد قلت لي والوالده شو اسمها
4: ولم يدير
0: ولا ربي يحفظهم وبصوم لي من جبينه مزوز زي سيدي خليفه هل هما ولا لا
1: هما يا لا مريم هما سي مراد ولا لميا ومعها محمد لؤي خوك
0: ربي يفضلهم لك
4: من الفرحه
0: ربي يخليهم
4: الفرحه نسيت خويا صحيح
0: ربي يفضله وربي يخليكم لبعضكم
1: وربي خير يلا
0: وربي يحفظ الوالد والوالدة هذوك الخير والبركة راهو صح عليك لالا نورتنا وشرفتنا ميرسي بوكو
4: شكرا لك انا فرحانه
0: هذا شرف لي نحن اعطينا التصويت يلا مروه خلينا نمشي بسرعه لاريير بلون ريير بلون مهمه برشا رقم واحد شكون رقم واحد خليفه
1: وسيم ملولي
0: وسيم ملولي من صفاقس يتحصل على الكادو الرائع من هدايا سيتي واتش ابقوا معنا الايامات القريبه هذه القريبه قريبه جدا امطار وانخفاض في درجه الحراره الايامات القريبه الاخرى اللي جايه منتظره سخانه توصل لارقام قياسيه ولربما صيفيه باش تكون سخونه برشا لذا ضروره الاستعداد من الان تقولي ليش نجاوبكم بعد قليل ابقوا معنا في ماتينالكم اصبح الورد على جوهرتكم جوهره اف ام تي في
2: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهره اف ام جوهره اف ام اي سويي ا لافو دو توت لاكتواليتي جوهره اف ام
5: publicité.

0: ظلام دلعويد ورختويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها Eni Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni Synth زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
3: علاش كل ما نسالك على لي بون بلان ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
4: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل، فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله. هذا الكل كيتشيس ماكسيت، ملاجيس ماكسيت، وقل لي ايش لقيت
3: عندك اورانج.

0: المناخ في بلادنا وفي الجغرافيا حول ما يتداول على مستوى النماذج. طقس حار ياسر السنة يقال في الصائفة، وتبعات ذلك في موضوع الحرائق وموضوع معناها المخلفات هذه الحرارة اللي يمكن تبدأ في السبت هذا في ليبيا، ونقرأه حتى في أخبار أنه ممكن توصل درجات قياسية، لكن في نفس الوقت حديث عن أمطار قادم الأيام. أستاذ عامر نقول لك صباح الورد.
1: صباح الخير سي خليفة، مرحبا، وصباح الخير سي حاتم، وتحية للسادة المستمعين على جوهرة فهم.
2: إذا كان نبدأ الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ عامر بحبة بالأمطار اللي تبدأ من اليوم.
1: إن شاء الله اليوم خلال ساعات الليل خاصة إن شاء الله باش تنطلق تقلبات من المناطق الغربية التونسية، خاصة المناطق الجنوب الغربي، ولايات قبلي توز القفصة، ممكن حتى القصرين، الاتجاه من الغرب للشرق يعني نحو ولايات ممكن مدنين تطاوين قابس هذه الليلة، وإن شاء الله حتى غدوة إن شاء الله من المتوقع تواصل التقلبات، ممكن زاد مناطق أخرى في وسط تونس، القصرين، سيدي بوزيد، جهة الساحل، جهة صفاقس، وممكن زاد حتى خلال الليلة الفاصلة غدوة العشية أو الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت وصباح السبت، ممكن حتى مناطق في شمال تونس. يعني عموما الليلة مع الخميس في الليل نهار الجمعة السبت فما تقلبات إن شاء الله على عدة مناطق تونسية جنوبية، جنوب الغربي خاصة، وحتى زادة وسطى وربما حتى شمالية، فما اختلاف بين النماذج، فما نماذج وضعت كميات أكثر في شمال تونس، وفما نماذج أخرى اللي هي الرئيسية اللي هي الأهم الأوروبية والأمريكية، النموذج الأوروبي النموذج الأمريكي تضع تقلبات أكثر على وسط تونس وعلى الجنوب الغربي التونسي. عموما إن شاء الله فما تقلبات في مناطق عديدة تونسية إلى 72 ساعة القادمة أو 48 ساعة القادمة إن شاء الله.
2: بداية من اليوم نذكر هذه الليلة فما الأمطار، والأمطار بكميات يقول عامر نجم تكون حتى متوسطة، وباش تشمل تدريجيا بقية
0: المناطق الغربية،
2: توصل لي من السود ماشي حتى للساحل والوسط وحتى توصل المناطق الشمالية.
0: أستاذ عامر قريت في نفس الإطار تدوينتك حول طقس على مستوى الحرارة قياسي هذه السنة،
1: وهو كذلك هي في الحقيقة فما زوز يعني زوز حاجات، الحاجة الأولانية نماذج، توقعات نماذج، وحاجة أخرى زادة اللي هو التاريخ، تاريخ المناخي، كي تكون فما سنوات نيني وكيما السنة هذه عادة تكون فما سنوات يعني حارة. أولا يعني عدة نماذج عالمية تقريبا أغلبها معناتها نماذج أمريكية، نماذج أوروبية، كندية، أسترالية، يابانية، الأوروبية برشا مش نموذج واحد، الأوروبي متوسط وبعيد المدى، الألماني، الفرنسي، عدة نماذج، البريطاني زاد كيف، يعني كل هذه النماذج متفقة على صيف حار مش فقط في تونس، في العالم الكل، ومنطقة المتوسط وتونس وشمال أفريقيا، تونس، الجزائر، ليبيا، زاد الدول المجاورة الأوروبية، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، إسبانيا، اليونان، كل هذه المناطق من المتوقع كونه بشكون فيه صيف حار، ممكن أكثر في جويلية وأوت مش في جوان.
2: أما يبدأ من جوان تبدأ النسق التصاعدي حسب ما قريت التدوين متاعك واللي نشرته على الموقع المرصد، أنه نسق تصاعدي من جوان هكا ولا لا؟
1: هو يعني خلال شهر جوان سي حاتم، تعرف شهر جوان هو يعني عادة يكون حار خاطر تابع في فصل الصيف، ولكن موجات الحر ربما المتوقع اللي تنجم تكون قوية أو حتى طويلة من المتوقع باش تكون أكثر في جويلية أوت، طبعا مع يعني تعرف الحرارة تبدأ في ماي، ديجا لاحظنا حتى الأيام الماضية لو سجلنا حتى 40 درجة في جنوب تونس.
0: هكا ليش يعني أنا حاب نسأل، يعني الحرارة المدة اليومين ذوما حديث على أنه قد تصل درجات قياسية مثلا في الجار ليبيا، في نفس الوقت احنا عندنا أمطار.
1: اي صحيح، يعني بالنسبة لتونس احنا سجلنا صحيح 40 درجة وحرارة ثلاثينية الأيام الماضية، ولكن خاصة في أقصى الجنوب فقط، يعني مش في مناطق الشمال، مناطق الوسط وحتى الجنوب مش الكل، يعني مثلا مدن كما توزر وقبلي وتطاوين وقابس اللي هي مدن في جنوب تونس، يعني الحرارة كانت ثلاثينية تقريبا من 30 إلى 35 36 درجة، ال 40 درجة احنا سجلناها خاصة يعني حسب صور الساتليت في أقصى الجنوب التونسي، يعني في برج الخضرة، في رمادة، في البرمة، ولكن المناطق الأخرى الجنوبية حرارة نجم نقوله ثلاثينية عادية مش كبيرة برشا، بينما مثلا في الجارة ليبيا من المتوقع نهار السبت بش

0: نجدوا في عدة مناطق وسطى ليبيا يعني حرارة بين 44 و 48 درجة. نعم من 48 درجة يعني ماناش بعد برشا على 50 درجة، ولو أنه حتى هناك بعض النماذج وضعت حتى 49 و 50 درجة. يعني نجم نقولوا بداية قوية لفصل الصيف في شمال أفريقيا من ليبيا، وهذا متوقع راه معناتها الأسابيع القادمة. وكما قلت ربما أكثر الفرصة والإمكانية أكثر باش تكون خاصة خلال شهري جويليا وأوت، نحكي على تونس مثلا. يعني توقعات النماذج شهر جوان باش يكون اعلى من المعادلات بقليل او حول المعادلات بالنسبه لشهر اللي هو راهو يعتبر شهر يعني حار. شهر جوان يعني كنقولوا حول المعادلات، يعني النجم راهو نسجلوا في بعض الايام حراره حتى متاع 40 درجه او اكثر، او خاطر يعني الحراره القصوى في شهر جوان راهو نوصلوا ساعات 40 درجه وحتى اكثر، وحتى في شهر ماي راهو معناتها النجم نوصلوا 40 درجه او اكثر نحكي عموما. ولكن بالنسبه لبقيه ماي معناتها الفترات القادمه القادمة مثلا مش يكون ثم طقس معتدل، حتى نجم نقولوا أقل من المعدلات الأيام القادمة بالتوازي مع التقلبات إن شاء الله. نهار الجمعة، نهار السبت، نهار الأحد، حتى الأسبوع القادم مش يكون معتدل عموما في تونس، ما عندناش حرارة كبيرة. يعني بقية ماي في تونس إن شاء الله ما فيش حرارة كبيرة، في ليبيا أكثر الحرارة. بالنسبة لشهر جوان حول المعدلات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، من المتوقع شهري جويلي وأوت هما باش يكونوا يعني حارين. كي نقولوا حارين يعني ربما موجات حر تنجم تكون متعددة، تنجم تكون زادة أطول، خاصة
1: تفرض علينا هذه احتياطات خاصة في علاقة مثلا بالحرائق.
0: طبعا هو راهو كي يكون الطقس حار معناتها موجات الحر الامكانيه نتاع اندلاع الحرائق تكون اكبر، وهذايا طبعا فما اسباب طبيعيه الحراره، فما زاد حتى اسباب يعني بشريه. تعرفوا الناس اللي تمشي للغابات، اللي تمشي الفلاحه يشعلوا النار الى اخره الى اخره. دونك ضروره الانتباه الشديد، لانه كل ما تزيد الحراره كل ما الامكانيه تكون اكبر نتاع اندلاع النيران، خاصه وقت اللي يكون الانسان مش منتبه. وفما زاد عامل اخر اللي تعرفوا السنه هذه وضيع عامل مهم جدا. السنة دي كانت سنة ممطرة في تونس، في شمال تونس وحتى في مناطق أخرى تونسية. دونك فما غطاء نباتي نجم نقوله يعني مهم موجود مع الحرارة اللي قاعدين نسجلوا فيها الأيام الماضية واللي باش نسجلوها يعني الفترات القادمة. دونك الغطاء النباتي باش يكون باش يجف، والإمكانية متاع اندلاع الحرائق باش تكون أكبر، خاصة كي يلقى معناتها الحشيش كي الشايح. دونك تولي فما إمكانية متاع انتشار الحرائق. وما ننساوش هذا الصابه نتاع الحبوب القمح والشعير الى اخره. يعني هالغطاء النباتي هذايا والفلاحي مع الحراره راهو ينجم يؤدي الى اندلاع الحرائق. دونك الساده يعني الفلاحين وحتى المواطنين والناس اللي تمشي تخيم الى اخره ننتبهوا جيدا جيدا، راهو الامكانيه وارده وكبيره نتاع اندلاع حرائق اكثر من المعدلات. هي الحرائق راهو كل عام موجوده، اما السنه دي تنجم تكون اكثر من المعدلات نتيجه الغطاء النباتي كما قلنا الموجود
2: والمهم. ضرورة الانتباه،
1: نعم ضرورة الانتباه من الناس الكل، كل العباد راهي مسؤولة على بلادها تستحفظ عليها. شكرا لحضرتك الأستاذ المبارز في الجغرافيا والباحث في المناخ عامر بحبة. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد البارح كانت الدفعة الثانية لمقابلات الجولة الأخيرة للبطولة مستقبل جابس اللي نزل للرابطة الثانية يخسر ضد الملعب التونسي هدف لصفر والملعب التونسي ينهي الموسم في المركز الرابع نادي رياضة البنزرتي بمدربها جديد سفيان الحيدوسي ينهزم ترجي جرجيس هدفين لصفر انتصار ينهي به ترجي جرجيس الموسم في المرتبة السابعة ب 41 نقطة والنادي رياضة البنزرتي ينهي موسمه في المرتبة 12 ب 33 نقطة اليوم آخر مقابلات البطولة في موسمها 2025-2026 الصراع بين الترجي والنادي رياضي الصفاقسي على المرتبة الثانية اللي تأهل لدوري أبطال إفريقيا والصراع بين الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان على تفادي النزول الأربعة النادي الإفريقي في مباراة احتفالية بالبطولة يواجه الأولمبي البيجي تحكيم حسام بولعراس وفي الفار سيف الدين الورتاني وأبواب الملعب باش تفتح بداية من ماضي ساعة وباش يتم تكريم فرع كرة السلة بين الشوطين بعد حصوله على الكأس وبعد المباراة حفلة النادي الإفريقي باش تنطلق في اتجاه باب جديد لمواصلة الاحتفالات النادي الرياضي الصفاقسي ديما الأربعة متاع العشية يواجه النجم الساحلي تحكيم حمزة جعيته في الفار منتصر بالعربي والنادي الرياضي الصفاقسي وضع تذاكر افتراضية لدعم خزينة النادي أسعارها 10 20 30 50 و100 دينار اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي تحكيم باسم بالعيد وفي الفار وليد المنصري الترجي بإطار فني جديد كل من براكوني بمساعدة إيهاب المباركي نجم المتلوي يواجه شبيبة القيروان تحكيم نضال الطيف وفي الفار حسن النيلي الاتحاد الرياضي المنسيري يواجه مستقبل سليمان هيثم ترابلسي حكم المباراة وفي الفار محرز الملكي الإفريقي المرتبة الأولى 65 نقطة وتحصل على لقب البطولة كما قلنا الصراع على المرتبة الثانية الترجي حاليا في المرتبة الثانية ب 60 نقطة والنادي الرياضي الصفاقسي المرتبة الثالثة 59 نقطة بين الترجي والسي اس اس وصراع تفادي النزول بين أولمبي الباجي المرتبة 13 ب 31 نقطة وشبيبة القيروان المرتبة 14 ب 30 نقطة الأولمبي الباجي ينتصر يضمن بقاؤه شبيبة القيروان تنتظر هزيمة أو تعادل الأولمبي البش الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي في بلاغ رسمي أعلن أن الهيئة المديرة قررت تكوين لجنة مستقلة للانتخابات مهمتها الإعداد للجلسة العامة الانتخابية للنجم الرياضي الساحلي والإشراف على سير أعمالها إضافة إلى ضبط قائمات المترشحين والإعلان عن النتائج تتكون اللجنة من الأستاذ حافظ البريقي رئيس الأستاذ الهادي بن عبد الله عضو والأستاذ محمد صالح تريتر عضو نذكروا أن الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للنجم الرياضي الساحلي موعدها السبت 30 مايو 5 متاع العشية بنزل النجم طريق القلعة الصغرى وآخر أجل لتقديم الترشحات 25 مايو موعد غدوة الجمعة 15 مايو مع ندوة صحفية للناخب الوطني صبري اللموشي للإعلان على قائمة اللاعبين في المونديال الندوة الصحفية تنطلق الأربعة متاع العشية في جمرت برشا جديد في الاتحاد الرياضي المنستيري رئيس الجمعية مسلم إسلامة قرر تفويض كامل صلاحياته لنائبه نزار الجمالي في انتظار تحديد موعد للجلسة العامة التقييمية في قادم الأيام من جهة أخرى هيئة الاتحاد قررت تعيين محمد عامر حزم كمدير فني جديد للشبان اللي انطلق في مهامه تحضيرا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 كأس إفريقيا للأمم أقل من 17 سنة للدور حاليا في المغرب المنتخب التونسي تعادل البارح في أولى مقابلاته ضد المنتخب المغربي هدف لهدف هدف المنتخب التونسي سجله يحيى جليدي في دقيقة 28 والمنتخب المغربي عدل النتيجة في دقيقة 76 المنتخب التونسي واجه في الجولة الثانية السبت القادم ماضي ساعتين المنتخب المصري بعد غياب عدة مواسم أولمبيك مدنين يصعد للرابطة المحترفة الثانية بعد تعادله البارح مع بولبو جابس هدف لهدف كما كان منتظر البي اس جي يتوج بلقب بطولة فرنسا بعد انتصاره البارح على لونس هدفين لصفر التتويج البي اس جي للمرة الخامسة على التوالي و14 في تاريخه مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي. المان سيتي يربح كريستال بالاس 3-0 قبل زوز جولات من النهاية. الأرسنال الأول 79 نقطة، المان سيتي الثاني 77 نقطة. الدوري الإسباني ألافيس يربح برشلونة 1-0. اليوم 8:30 ريال مدريد يواجه أوفيدو، والإنتر يضم الكأس للبطولة يتحصر على الثنائي بعد تتويجه البارح بلقب الكأس والانتصار على لازيو روما 2-0. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. ما تنساوش موعدكم اليوم في راديو سبور مع جمال ومتابعة للجولة الختامية للموسم الرياضي 2025-2026.
0: C'était Jean Respa avec l'équipe Sport.

0: pour Nico Lys, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram. Hashtag JoherFM.
1: Publicité.
2: عرض دولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 17 يوليو بفضاء معرض سوسة دولي.
3: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.
4: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
5: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. Xpeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipé d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de Xpeng, route de la Marsa. Xpeng, the future of mobility.
1: Publicité.

0: متى متى
1: ان شاء الله ان شاء الله صباحكم كله امل وعمل ونشاط وحيويه وموجات ايجابيه، والموجات الايجابيه كل يوم ناخذوا جرعه كبيره منها من خلال فقرتنا هذه مع غاتا سيروس. تقول لي كيفاش؟ نقول لك ناس يعملوا الكيف، رجال ونساء، تمكنوا انهم يعملوا دي ريكور على مستوى المحافظه على سلامتهم وعدم التسبب في اي حادث معناها من 5 سنوات او اكثر. وفما اللي عامل دي ريكور في 50 سنة، يحوس معدل بين 40 و50 سنة، رائع جدا هذايا. واذا كان الناس الكل، تخيلوا انتوما كلنا نوليو نعملوا هك ما نتسببوا في حتى حادث، زعما تبقى الحوادث تنقص بشكل كبير، وهذايا ما نتمنوه. وعندنا ثقه فيكم انتوما باش تنجحوا، لانه كيما لي سوبر كوندكتور دو غاتا سيرونس نجمو نكونوا كلنا دي سوبر كوندكتور احنا، ونحافظوا على ثروتنا البشريه اللي هي اهم ثروه. يلا نمشي اليوم لمبدئيا يظل حمام سوسه ماشيناها وتنثبتوا.
2: غاتا سيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: معنا امل جغام، صباح الورد يا امل، منورتنا ومشرفتنا.
3: عايشك وبيك، صباح النور.
1: ربي يخليك. امل لشغام، نتعرف عليك شويه. انت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟ قداش عندك من اللي اسوري في اجونس احمد الحوار حمام سوسه جو بونس؟ شغام والحوار هكا ولا لا؟
3: اي
1: حمام سوسه.
3: 2009 خديت البرمي.
1: اي
3: احنا تو 2026 ديزون 2014 هكا 2015 نسوق وعند احمد الحوار توجو
1: الحوار من 2014 انت تسوق، دونك باش نحسب على 6 و6 12 سنة ما تسببت في حتى حادث والحمد لله. انت ما عملت حتى حادث،
3: ربي
1: ان شاء الله 50 سنة و100 سنة اخرى
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قد العمر.
1: امل
3: قد ال... وي
1: امل قد السلامه قد السلامه. انت ايش تعمل في الدنيا؟ تتحرك برشا بالسياره ولا لا؟
3: تاع كل يوم، قضيه كل يوم،
1: كل يوم به. كيفاش عامله باش واحد يمشي يقضي قضيته بالسياره ويروح وهو سلامات؟
3: والله يا رب ديما يلزم يسيس روحه، معناها ما تعرفش عليها وقتاش على الغفله، معناها ما عنديش برشا. الجمعه اللي فاتت برك قصت عليها طفله صغيره، اوغزمون بالحق عبد يمشي بشويه بالحق، معناها كانت في تروتوار قصت التروتوار الاخر ماشي لامها بالحق، ستر ربي والله.
1: ريت واحد يمشي بشويه يخلط باش يقف، كان جيت لطف ولا لا قدر
3: شويه قد ما يكون الريسك اقل.
1: واضح، يعطيك الف صحه يا امل. انت تعتني بالسياره ولا عندك شكون يعتني بالسياره؟
3: لا اني وساعات راسلي الا تيح في يده يهز يركح
1: الامور باش تبدا 5 على 5. باهي، الاجونس نتاع غاتا سيرونس احمد الحوار في حمام سوسه وين موجوده بالضبط؟
3: على الروتوريستيك
1: معناها وانت ماشي القنطاوي وماشي طريق القنطاوي. السافا ساتيسفيت، فرحانه بالخدمات هذاك، علاش ما بدلتش بقيت غادي؟
3: سافا اون تونك اسيغور، عندنا سنين معاه، معناها ديجا كنت معاه بكرهبه وبدلت الكرهبه اونكور معاه.
1: يطلعش ولد صاحبي ولد هذه الحوار معناها
3: هذاك
1: دي بروفيسيونيل، تبارك الله عليهم دي بروفيسيونيل. باهي، وانت شغام مش يقرب لك صالح شغام؟
3: من فضلك بعيد الحق، معناها انا دبخوش ما نعرفوش، اما اللي يقولوا لي انه معناها اولاد العام ديزون.
1: ربي يطول في عمرك انت وربي يحفظه وربي يخلي كل ابناء شغام الممتازين الرائعين. امل شغام راهو عندنا كادو غاتا سيرونس تكرمك وتعمل لك سوربريز، ما في بالكش بها؟ ما عندكش فكره عليها ولا قالوا لك؟
3: لا قالوا لي فما سوربريز ما نعرفش شنو
1: هي. باهي، شنجم تكون حسب رايك؟ 100 200 دينار 300 400 500 دينار؟
3: بون، قالوا لي فما سوربريز، قلت يمكن شي اسيرونس كادو
1: اسيرونس. عندك اسيرونس يا امل؟ عطينا حويجه توا توا.
3: انا لا بروشين، انا هيك شنو قلت هيك بيني بين
1: روحي. لا هذه حويجه توا توا للعزيزه. ان شاء الله 500 دينار كاينك حاضره، 500 دينار كارت اسونس اجيليس اللي هي متاع عجيل انرجي فيها 500 دينار وقايتها مع توا الصيفيه جايه وتحرك بالسياره باش يكبر والدوره والعكله والتفرهيده والخروج هكا ولا لا مدام؟
3: بيان سور الصيف جاي
1: ومحوش جاي. جاتا سيرونس قول لك ميرسي. لا بارك الله فيك انت بارك الله فيك نورتنا شرفتنا وفيليسيتاسيون تستاهل الكادو هذا وتستاهل اكثر باعتبار انك حافظت على سلامتك وسلامه غيرك وسلامه عائلتك. اما الاشغام اكثر من 12 سنه ما تثبت في حتى حادث فبرافو عليها والنجم ورانا احنا نكونوا كيف هي ونكونوا كيما الناس هذا اللي عم دي ريكور بين 40 و50 سنه. ميرسي جاتا سيرونس.

0: متى ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين. باش نمشيو مع بعضنا للي بون بلون دو براء فواياج. اذا كان نقول بون بلون نقول لكم شنو هو الاسرار اللي موجوده وراء هاللي بون بلون هذوما وعلاش لي بون بلون يكونوا ناجحين 1000%. اولا ليكيب اللي تخدم في براء فواياج ومع سي محمد عيشه والمدير التنفيذي دي جون موتيفي برشا متحمسين برشا شي يحبوا يعملوا يحبوا انه يقدموا الخدمه للحرفاء اللي هما يعتبروهم افراد عائله براء فواياج في احسن الظروف ويعملوا سويفي من الاول للاخر يتمانوا على كل صغيره وكبيره. ثانيا يبداو يفركسوا في لي بون بلون معناها على مستوى الكاليتي جوده وعلى مستوى الرابور هذاك نتاع الكاليتي بري اوسي على مستوى السعر. ثالث حاجه يدلوكم الدلال اللي يستحقوا التونسي مش خذ بي دافيون نتاعك ونسيناك ولا خذ الفوتشر نتاعك باش تمشي للوتيل ونسيناك لا يتبعك ويعطيك افضل ما فما. وذاك علاش نجحت وذاك علاش تكونت ثقه كبيره بين الحرفاء نتاع براء فواياج والعاملين في براء فواياج. وذاك علاش فما هذه المصداقيه اللي تكبر قاعده والاسوام المرفقه هذه جات لانه فما حرص انه تربح. لاجونس تخدم على روحها عندها خلاصات وعندها كروات وعندها نقدامه وعندها التزامات ولكن تقسم الربح هذايا مع الحرفاء نتاعها في شكل يعطينا هكا صوره على انه احنا في عائله باتميم معنى الكلمه. ابقوا معنا لو بون بلون دو جور موجود على ذمتكم بعد لحظات.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيقة. صيف السنة مع براءة برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمش صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
0: وكيف تبرمج صيفك على كيف كيفك شو اللي تربح؟ أولا تربح هذا التخفيض اللي موجود إلى حدود نهار 17 مايو من خلال الأرلي بوكينج. ثانيا ريت الريزرفاسيون متاعك مش توا أنت خلصت ولا عملت الحجز متاعك باش تمشي توا لا من تختار في عقل عقلك من جوان لجويل يا الأوت لسبتمبر لأكتوبر قول ها وقتاش باش نمشي انا وعائلتي باش نعدي الايامات متاعي. لكن شو ربحت انا كيف عملت هك ساعه كل غسره متاع اخر وقت وما نقاش بيت وتيل وساعات نشريها بالدوبل لانه ما فماش متاع اوت خاصه وحتى جويليا تتعبى الدنيا. انت باش تتفاداه بيوتك محجوزين على ذمتك في التاريخ هذاك. اثنين قداش تربح؟ تربح الى حدود 30% على مستوى السعر في ذلك الوقت إذا كان مش أكثر لأنه تعرفوا في أوت راهي تطلع الأسعار البيك متاع الأسعار هي الذروة متاع الموسم في شهر أوت. لولي بوكيك مثلا متواصل إلى حدود نهار 17 هذك علاش تقول لك براءة يلا بسرعة أضمن بلاستك من توا أعمل لريزرفاسيون متاعك على الوتيل اللي تحب عليه. ونذكر أنه الوتلة الكل باش تقاوم موجودين على السيت متاع براءة فواياج وتختار اللي تحب ثم الأولاد والبنات اللي موجودين في براءة راهو ينصحوك او هكا تحب على هكا راك تقى هكا مثلا انت واش تحب البيسين بور انفون بيسين بور ادولت دراشون هذايا طلبات الانيماسيون كلهم يعاونوك فيهم. دونك ادخل اعمل لا ريزرفاسيون نتاعك من توا باش تربح الى حدود 30% ثم لي شومبر يكونوا ريزيرفي وعلى ذمتك وتختار زاده كيما تحب انت لانه توا مازال عندك الوقت. كيفاش نعمل؟ نمشي للسيت www.baravoyage.com ندخل للسيت ونختار ونجم حتى الحجز نعمله على السيت نتاع براءة فواياج www.baravoyage.com والا بالتليفون تكلم المندوبين اللي هما موجودين على ذمتكم، تنجم تدخل معاهم في حديث حول النصيحة منهم تفيدكم وتوجهكم لأحسن مكان تلقوا فيه راحتكم. بطبيعة الحال تدخل إذن على السيت وإلا تكلم كما قلنا بالتليفون للحصول على أحسن سوم وتريزر فيزا دبلاستك من توا. إذن كلم براء فوياج على 70 550 020، نعاود 70 550 020، وإلا 21 881 882، 21 881 882، وإلا 21 882 881، 21 882 881. مرسي براء فوياج. جونا FM، جونا ما يكون كان هكا.

0: If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Epinia, oui musica. تسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورزايت والدين. باش نمشي مباشرة لقراءة الخلفون في جرائد اليوم وعطاتو 3 دقائق فقط قمودي من قداش عطينا جرائد اليوم عطينا
2: Revue de presse.
3: النشاط الرسمي الدولة التونسية رئيس الجمهورية يلتقي السيد رئيس الحكومة تونس لن تكون لقمة سائغة. تختار لابريس العنوان. جريدة صباح تقول لن تكون لقمة سائغة لين كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو الخارج. جريدة الصباح جريدة لابريس تعود على لقاء وزير الدفاع بقائد القوات الجوية الأمريكية لأوروبا وأفريقيا. ولابريس تعود كذلك على مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على 5 مشاريع قوانين لزمات إنتاج الكهرباء. جريدة الصباح التزام المنظمة بدعم أولويات التنمية في تونس. مدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة خدمة مشاريع تضمن 43 فصلا شبه إجماع على مقترح قانون الفنان والمهن الفنية على ما أثره كذلك من تعليق ولغت. البارح كان معنا أحمد بن حسان المحامي تقريب أحد أبرز الوجوه المدافع على مشروع قانون الفنان. جريدة الشروق 38 عام سجن الفتح دمق. القبض على 12 متهم ملاحقة شبكات لتسميم الكلاب وسرقة الخرفان. السرقة باش نعود إليها بعد في المتابعات الخاصة بمريم مروة سالمي اللي محضرت لنا متابعة في هذه المسألة في علاقة بالسرقة والمخلفات.
1: قلت لك ما يهمكش في مروة سالمي شكون مريم؟
3: في الانكونسيونس خطأ هذاك سلت لسان.
1: الضيفة متاع نهار اثنين نحضروا فيها وان شاء الله تكون موجودة
3: ان شاء الله. خلي لها بتقول ليش باش ما
1: نقول ليش ما فما شيء.
3: قبض على 12 متهما. جريدة المغرب المجلس الأعلى للتربية تختار العنوان العقل الاستراتيجي الذي لم يولد بعد. جريدة المغرب وزارة المالية تدعو اتحاد شغل لإبداء رأيه حول قانون المالية ل 2027. هل هي بداية انفراج أم مجرد مشاورة تقنية؟
1: سمحني.
3: وزارة المالية تدعو اتحاد شغل ليبدا رايه حول قانون الماليه 27. يبدو ان هناك مراسله من وزاره الماليه للاتحاد العام للشغل بابداء رايه حول مشروع قانون الماليه 2027. يعني اكيد انه بدات وزاره الماليه تفكر وتخطط لمشروع ميزانيه 27. المغرب تتساءل هل هي بدايه انفراج ام مجرد مشاورات تقنية تقفنا. دفاعا عن حرية وكرامة الصحفيين المغرب نقابة الصحفيين تقرر تنظيم سلسلة من التحركات القطاعية والجهوية. نختم بجريدة الصباح وتقول نمت بنسبة 9.5% في الأشهر الأربعة الأولى من 2026. صادرات تونس تنتعش وتتجاوز 22 مليون دينار.
1: الحمد لله.
3: هذا رقم كذلك طيب. 31 وحدة تعليم إنتاج 500 ألف قارورة في الساعة ومنصة إلكترونية لتفادي الاحتكار. صفحة 4 تزايد استهلاك المياه المعدنية المعلبة. هذا هو أهم ما جاء في لايون بتاع جرائد اليوم. حاتم
1: شكرا لك خليفة. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كي تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: جوهرة Publicité.
2: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de Xpeng, route de la Marsa. Xpeng, the future of mobility.
4: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
5: صحه تروريني قداش وليت
4: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
5: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلا رات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان Optilab, dalle l'ainik.
7: Agile Énergie t'offre le gamme MTH Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth zout 100% italien, t'ozmon himaya akther w tzid fi amr el motor. Eni iSynth, la performance italienne, disponible chez Agile Énergie.
8: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب آخر الإصدارات في عالم الكتاب ندوات ثقافية ولقاءات أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو من 10 إلى 17 بفضاء معرض سوسة الدولي
9: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفيلي بالكادوات والبروموات وحتى ال 17 ماي كل ما تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصه تربح كهرباء ثلاث عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين بلا الجري الاقرب مجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون من الرابحين في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات والكادوات
10: مونوبري ديما معك
11: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية SMA Medfood 2026 من 13 ل 17 ماي 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية SMA Medfood 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس
12: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت
13: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
12: عندك اورانج
14: جوهرة
15: بوبليسيتي
16: رسمو من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد

Météo, على جوهرة اف ام. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. نمشيو لنشرتنا اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقس اليوم وتنشوفوا زاد نهار الجمعة ونهار السبت وكما قلنا الأستاذ عامر بحبة راهو فما انطلاقا من هذه الليلة أمطار وتغيرات في طقسنا تتواصل لحدود نهار السبت. هات نبداو ساعة بعناوين طقس اليوم. طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة لسحب آخر النهار بال الجنوب والمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية ثم راهي تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي ثم من القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء الليل بالمرتفعات الغربية وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية وبالتالي بحرنا كيف باش يكون متموج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. الحرارة قصوى باش تتراوح اليوم بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات كما توصل إلى حدود 37 درجة بأقصى الجنوب. نعملوا طلة على الخريطة متاعنا ونشوفوا أهم الظواهر اللي موجودة في الفترة الصباحية. الملاحظة الوحيدة اللي عندنا هي جابس فيها رياح قوية بقية ولاية الجمهورية تعيش معناها طقس مستقر سحب قليلة من سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا في خمسة ولايات في الجنوب اللي هما قفصة وتوزر وقبلي وأيضا مدنين ومعهم تطاوين. بعد الظهر شو اللي عندنا؟ بعد الظهر باش نلقاو اللي الرياح تتقوى زادة في الجنوب في الأربع ولايات اللي حدثتكم عليها. في توزر 31 درجة ورياح قوية، 32 في قبلي ورياح قوية، 35 في مدنين ورياح قوية، و33 في تطاوين ورياح قوية. رملية مش عادي، أنا رملية فيها دواوير رملية. إذن في تطاوين مدنين قبلي وتوزر على الدرجات 38 درجة في برج الخضرة بعد الظهر. رياح قوية باش تكون موجودة في في في المهدية بعد الظهر. درجة حرارة تتراوح بين 24 درجة أقل الدرجات 24 كيف لا والله يقبلها أقل منها 23 درجة في نابل، 24 تونس الكبرى، 25 في بنزرت، 28 سوسة المستير، 28 26 المهدية ومعها رياح قوية بعد الظهر. صفاق 26 أعلى درجات قلت لكم هي 38 درجة في برج الخضرة. في الليل راهي باش تغير المعطيات، الليل باش نستقبلوا الأمطار على تقريبا 3 5 9 ولايات اللي هما من الوسط نحو الجنوب التونسي ونشوفوهم مع بعضهم الولايات مع بعضنا بلوتو الولايات اللي فيهم الأمطار والكميات متاعها. خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من القصرين، سيدي بوزيد هذا في الليل، صفاقس ثم قفص زاد كيف كيف جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، مدنين نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، تطاوين أيضا في قبلي ثم في توزر وزاد في برج الخضرة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات معناها باش تعرف طقس مغيم جزئيا فقط، إنما نهار الجمعة راهو هذه الأمطار اللي كانت على الجنوب راهي باش تقدم، تبقى في بعض ولايات الجنوب في الصباح نهار الجمعة كما جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وتوزر نفس الشيء وأيضا قفصة، لكن تمشي لبقية الولايات معناها صفاقس المستير المهدية خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في سوسة زادة في نابل في تونس الكبرى في بنزرت. إذا باستثناء مش نسهلوها، باستثناء ثلاثة ولايات ما فيهاش أمطار نهار الجمعة في الصباح، بقية الولايات اللي هما يجي 21 ولاية فيهم هذه الخلايا الرعدية المحلية مع الأمطار المتوسطة في طقس الجمعة مع إشارة نهار السبت الإمكانية واردة باش تواصل الأمطار.
كانت هذه إذن الميتيو خليناها من المعهد الوطني للرصد الجوي, وتقاو الفيديو كما متعودين على الباش فيسبوك متاعكم, وإذا الفيديو متاع الأستاذ عمرو بحبة موجودة في قراءة لتطورات الحالة الجوية على مستوى الأمطار هذية والمنخفض هذية, ثم على مستوى درجات حرارة يقول لنا قصوى باش نعيشوها في الأيام القريبة القادمة.

0: متى زوزة بعد بعد اجتماعي قاعد الظاهرة تكثر وتتفشى في بلادنا، موجود في الفيديو هذا. وبعد آخر والله طريف، فما طرافة برشا في خصوص ما وقع لسارق موش في الدوشة معنا، سارق وطاح في بير، سارق وطاح في بير. ثم شوفوا رياكسيون نتاع الناس اللي جريت في جرته باش تشدوا، كيفاش عايتوا للحماية المدنية ولا مش خرجتوا وسلمتوا للشرطة، وكيفاش كان الموكب كأنه حفلة متاع عرس. عطينا بلا رتوش.
1: بلا رتوش
0: هذا هو الفيديو خليفة.
2: يمشي لي شد كثير من المتابعين،
0: صحيح.
2: فيه جزء كما قلت اجتماع، وفيه جزء من الطرافة يعني جهرب من الناس وقع في
0: البيت، في البيت،
2: ولو هما يلقوا له في حل باش ينقذوه قبل ما يسلموه للأمن.
0: لكن بعد تسليمه للأمن شو اللي صار؟ كان هاي اغزل
2: مهرجان
0: اسكورت معناه ولا شو اسمه هذيك، كانوا عروس ولا عروسه موجوده غادي وراها الكراهب والتزمير. لو بوركوا علاش خلينا نفهموا
2: شنو اللي صار. نمشيو لسي سفيان بن سالم عضو المجلس المحلي بالمعموره وين وقعت الحادثه هذه، يقولوا له صباح الورد سيد سفيان.
3: اهلا بك، صباح الخير، شو احوالكم؟ لاباس، مرحبا بكم ومرحبا بكل
0: منورنا سيدي العزيز. منورنا خويا سفيان.
2: اي سي سفيان، اش وقع بالضبط؟ شنو هي الحكايه هي توا؟
3: والله هما زوج من الشباب ما همش اصيلي المنطقه، ما همش من المعموره، هبطوا يعملوا في دور حاجه نجموا ياخذوها، حاولوا يسرقوا موتور، كيف فاقوا بهم مولا الموتور وصحابه شدوا جرتهم هربوا كل واحد في اتجاه، واحد هرب وواحد طاح في بئر مهجوره ما فيهاش ماء، هي تقريبا غرقها 4 متر. ثبت له في
2: معناه ما فاقش بيه بئر، هو متروك البئر ماهوش ما ثماش علامه كونه بئر. في الليل
3: دونك يجري لقى روحه في البئر، خلطوا عليه وكما شفتوا في الفيديو حاولوا يمنعوه وخذوا من عنده اسم زميله اللي كان معاه وسلموه للحمايه وسلموه للامن والحمد لله.
0: جات الحماية هي اللي منعته وبعد سلموه الأمن. بعد فما حاجة طريفة جميلة تلقائية، عملوا له عرس،
2: هاي كورتيج،
0: كورتيج متاع عرس وتزمير
3: هاي ما هو معروفة معمورة، انت تعرفها
0: نعرفها هاي بيش
3: في برامج إذاعية وتلفزية وقتها احنا في المهرجان
0: تلفزية وفي صحيح صحيح
3: معروفة معمورة اللي هي رايضة برشا ويجيوها برشا صيافة في الصيف، عاد هذه إشارة للي يحب يجي يسرق ولا حاجة، وكرنا بالمرصاد وبحولها ديما المعمرية وفايقين.
0: لا ونوصلوك الغادي، نوصلوك القلب وبالتزمير وبالكورتاج. رد بالك، رانا عينين ساهرة على بلادنا وعلى ضيوفنا وعلى الناس الكل، هذا ما يقولوه، كان هذه هي الرسالة اللي قاعدين يقولوا فيها.
2: هو كتح في البير ما جرى له شيء.
3: أيوه، هي راهي تكررت في عديد المناسبات. الشباب والولاد المعمورة هم اللي يتكفلوا باللي يحاول باش يسرق ولا حاجة، هم اللي يتكفلوا به ومدوه للأمن، ما فماش مشكلة. في عديد المناسبات صارت الحكاية، مش المرة الأولى ولا المرة الأخرى.
0: برافو عليهم، برافو عليهم، كيف نقول راهو بلادنا بلادنا نحميوها احنا. هاو تشوفوا الشبان متاع المعمورة يعطيو ليكزومبل، برافو عليهم، برافو عليهم، راهو نجموا نحميو بلادنا وقت اللي نحطوا ايدينا في ايدين بعض.
2: وكي طاح خرجتوه بالحمايه ولا؟
3: اي جات الحمايه خرجته، ما حاولوش يخرجوه، خلوها كما هو حتى لين جات الحمايه، وبعد بطبيعه بحذاها الامن، الحمايه هزته للسبيطار اللي يعتنيوا به وبعد تتكفل به الامن والحمد لله.
0: فما قضيه جاريه في الموضوع؟
2: اكيد.
3: اي بطبيعه احنا تو ذاك علاش ما فماش برشا تفاصيل نجم نقولهم لكم، خاطر فما قضيه في الحكايه. وربي يستر بلادنا.
2: ولكن كمجلس محلي فكرتوش في حماية البئر من وقوع ناس أخرى هكا بالله؟
3: والله المنطقة هي منطقة فلاحية، هي منطقة موجودة ما بين معمورة وبن خيار، وما زلت ما فيهاش بني وما هيش مقسمة، يعني هي في منطقة فلاحية بطبيعتها، مش يقع حمايتها بالطبيعة، لكن اللي ساكنين غادي كلهم يعرفوا الحكاية الحماية حاجة أكيدة متفاهمين فيها، أما مش هذيك المشكلة. المشكلة أنه اللي يبدأ يجري في الخلاء ما يعرفش على روحه وين يمشي وكاو.
2: أي
0: أي معناها وش مدخله واحد للخلاء بشي يجري وش مدخله والله هم يكون ناوي على حواجة معناها ناوي على حكاية عمل سرقة عمل سرقة وهارب من الناس اللي حابة تشده. خويا صوفيان بن سالم عضو المجلس المحلي بالمعمورة، نحب نشكرك جزيل الشكر على تفاعلك، على إيصالك للمساج، على تحياتك لأبناء المعمورة اللي هم سهرين، على راحة أولاد المعمورة وحتى زوارها، وهذا ما يميزها. بلاد جميلة، بلاد ناسها طيبين، تقضي فيها العطلة كأحسن ما يكون. وما البراني ما ينجمش، البراني اللي يجي بنية السرقة ولا بنية أخرى راهو ماش طيبة، ما ينجمش يتعدى في المعمورة. قلتها لكم المعمورة، وإن شاء الله كل معتمديات البلاد هكي يقولوها للبراينية اللي جايين بنية هذا الفساد ولا السرقة، ربي يجينا منهم. مرسي مروة على بلا روتوش دو جور.
1: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي الساعة إلى الأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
4: اف ام برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
1: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير.

0: شال أسبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين. موضوع لهين به التوانسة الكل تحدثوا عليه التوانسة الكل. موضوع البارا ميديكال، المواد الشبه صيدلية ولا طبي، ما نعرفش تو التسمية متاعها بالعربية
1: شبه صيدلية.
0: شبه صيدلية هذه الترجمة متاعها. نستضيف اليوم رئيس المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بكونكت سي توفيق السلطاني باش نحلوا الكتاب ونفركوا الرمانة على ما يقع في هذا الميدان.
2: ضيف الدنيا وما فيها،
3: الدنيا وما فيها.
0: شكرا لك سي توفيق على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
1: الله يخليك سي حاتم وبارك الله فيك. خويا نشكرك على الدعوة وعلى الاهتمام بهذا القطاع.
0: ليه الناس كل مهتمة به؟ أول حاجة باش نقول لك عليها، ويلي قالوا لي قلت لهم جاي بحذانا خليفة رئيس المجمع المهني لموزعي المواد شبه صيدلية، أنتم اللي تبيعوا على الفيسبوك وعلى الانترنت؟
1: لا احنا ما نبيعوش على الفيسبوك والانترنت. احنا مهمتنا هي المسلك التوزيعي، هي احنا الانترميديير الجروسيست، سي الانترميديير بين لو فابريكون المصنع والمورد.
4: من اللي يبيعوا على الانترنت شكون؟
1: اللي يبيعوا على الانترنت هذاك فيه وعليه، فيه وعليه، فيه وعليه.
0: بمعنى
1: ثم اللي ثم حتى صيادلة معناها حالين معناها يبيع على الانترنت المواد المكملات الغذائية والشبه صيدلي وكل، لكن هوني معناها هما يحترموا برشا الأخلاقيات المهنة، معناها كصيدلي ما يخولوش معناها أخلاقيات المهنة باش ما تخولوش باش يحط معناها منتوج ماهوش متعدي على المخبر الوطني لمراقبة الأدوية، معناها ما يسمحلوش معناها كصيدلي باش يحط المنتوج هذاك في الصفحة نتاعو، ما يحطش. لكن اللي يحطه مثال تلقى منتوج هو ماهوش معروف، معناها هذه خاصة توا معناها ثم حاجة
0: فما منتوجات مش مراقبة معتمدة من طرف، مو كيف تجيبوا انتم منتوجات يقع اعتمادها ولا لا؟
1: انا باش نفسر لك زي حاتم، فسر لك اون جينيرال. هو فيه سواء في المكملات الغذائية سواء في الديرمو كوسميتيك لي كريم لي بوماد لي كريم سولير لي معناها لي بوماد بور ديرماتولوجي تو، معناها هي سون بريسكري بار لي ميديسان دي بار لي ديرماتولوج، معناها حاجات تشمل الدواء كثير معناها. هوني في الـ في الـ في الـ في, الـ في التوريد نتاعهم، في التوريد المواد هذه سواء هي كانت مكملات غذائيه او معناها ديرمو كوسميتيك تخضع للحصول على كنسميوها احنا رخصة استهلاك سي لام سي.
0: شكون يقوم باسناد هذه الرخصة؟
1: هذه هو المخبر الوطني لمراقبة الادوية. كما
0: اذا كان ما يعطيكش الرخصة هذية
1: ما تنجمش تبيع،
0: لكن
1: فيها او فيها عقوبات معناها كبيرة، معناها اذا كان بيع برودوي هو امبورتي وانت هو يخضع كما نقول، خاطر مش يلزمنا زنا حاجة هوني نفسروها اللي هي سلون لانجي بي سلون نومنكلاتور جينيرال دو برودوي. هو لانجي بي هذا هو بطاقة تعريف تاع الواحد هذاك
0: البرودوي
1: هذاك، يقول لك في اللانجي بي نتاعو هذا يخضع للحصول على رخصة استهلاك او لا.
0: واضح.
1: اذا كان هو في اللانجي بي نتاعو يخضع معناها ثم ملف كامل، معناها يمشي الملف هذاك مع

0: العينات معناها ديشانتيون يمشيوا للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية ويقع معناها فحصة ويقع تحليلها ويقع الكل وتاخذها معناها بعد تتحصل أو ما أو لا تحصل معناها
1: تحصل فما ناس ما عندهاش الترخيص هذايا. وآخر ظاهرة صارت لنا في المروج غاديك أنا يا صغير جابت برودوي ما نعرفوش من وين جابته بطبيعة الحال ما عندناش المعطيات أما مجهول المصدر التأكيد قالت هذايا ماسك باش نعملوه ماسك أعطته لزميلاتها
2: تضروا
1: تضروا
0: ولات عديد حالات
1: ولات معناها تسمم ولا شو اللي صار في وجههم ومداوات في المستشفى ومتابع عليهم حتى التو
0: اي نعم ثم عديد الحالات اللي برشا مستهلكين معناها تعرضوا برشا للحالات هذية وهي حالات خطيرة خطر عليش هوني راهو دور المستهلك هو بيدو المستهلك معناها هو معناها يجب يكون يحمي روحه قبل كل شيء
1: كيفاش نعرف انا هالفيزا هذه بتاع المراقبه موجوده خاصه موجودة. فما ديت حاجه اخرى الصفيق وراكم ريتوها انتوما انه دي انستغرامرز ومشهورين ودرشنوا ومؤثرين وكذا ولا هما زاد يبيعوا
0: والله هذه اكبر واحد هذاك عليها دعاونا احنا واجتمعنا حتى بالسيد وزير الصحه في شهر ديسمبر 2024 المجمعات معناها بكونكت الكونكت لكلنا مشينا كان كونكت معناها نظمت لنا لقاء مع السيد الوزير السيد الدكتور مصطفى الفرجاني وكان لنا لقاء مثمر ومشينا في برشا حاجات معناها اللي هي تنظيم القطاع
3: انتم معناها القطاع يعود الى وزارة التجارة ولا وزارة الصحة
0: احنا فيه اللي يخضع لوزارة التجارة وفيه اللي يخضع لوزارة الصحة المكملات الغذائية اللي هي تخضع الوزارة الصحة في التوريد أقول معناها جيدا في التوريد خاطر طون بعد
3: نجيوها كملات هذه تكون مؤشرة من قبل مصالح وزارة الصحة
0: أناهي لتخضع للامسي وناهي المصنع محليا معناها من ثم دي برودوي معناها ما يتعداوش على هذا موضوع تنجيوها تون أنا جايينه به هوني قلنا دعونا الى تنظيم القطاع هذا القطاع هذا هو مالوريزمون مازال متهمش معناها حد الان مازال متهمش معناها فيه جانب منظم وفيه جانب مازال مهمش الى حد الان به مثال الحالات هذه نحكي عليها توا معناها الضر بالجلده والضر بالمكملات الغذائيه الغير مرخص فيها اللي تتباع عن طريق الانترنت وكل هي معناها سواء معناها وزارة الصحة أو وزارة التجارة أو ثم عنا زادة شو اسمها الهيئة الوطنية لمراقبة لأن اس اس بي تاع السلامة الغذائية
3: سلامة المنتجات الغذائية
0: هذه زاد يكون عندها دور معناها
3: شو هي قاعدة عندها تو دور في علاقة بيكم
0: لا ما عنديش علاقة عندها علاقة معناها بوزارة التجارة أكثر وثم شوية وزارة الصحة معناها ثم كيما نقولوا ناخذوا احنا لي باستي ولا حاجة يتعداوا عليهم هما فهمتني أما الحاجات الأخرى لا معناها أون برانسيب هوني معناها هي المكملات الغذائية خاصة المكملات الغذائية تتعدى يا إما كيما يجي لامبورتي اللي هو يخضع معناها مرتين يخضع للمراقبة يخضع المراقبة في البلد المصنع معناها ناخذه فرنسا ألمانيا اللي احنا نجيبه أكثر معناها عدد من التوريد معناها توريدنا خاصة مركز على ألمانيا وفرنسا اللي هي المخابر هذه في ألمانيا وفرنسا نسمي مخبر مش مشكل
1: ألماني ولا فرنساوي
0: ثم ألماني ثم فرنسا
1: مش لازم عطينا به هاي به.
0: هذه مخابر معروفة أليشيل انترناسيونال
1: به
0: تجي هوني معناها المخابر هذه وقت اللي أنت مورد معناها تورد الموردين معناها لهنا معناها هو ما يكفيش المنتوج هذا متعدي معناها ماخذ ترخيص في البلد المصنع اللي هو يتباع معناها في ألمانيا ولا في فرنسا ويتباع حتى في امريكا اللي هي
1: نزيدوا نعملوا احنا
0: تطبق الاف دي اي وما ادراك ما الاف دي اي
1: الاف
0: دي اي هذه كيما نقولوا احنا اللي تعطي تراخيص للمنتوجات معناها برودوي ما يدخل يتباع في الولايات المتحده اللي يكون مصدق عليه من طرف الاف دي اي
1: كيف احنا في تونس نصدقوا عليهم البرودوي
0: فيه احنا ثم
1: عندنا دي برودوي غير مصدقين عليهم
0: اللي على الانترنت هذوما
1: دونك يعيشكم
3: الجانب التجاري مش الجانب التصنيعي هذاك يولي
0: حتى في التصنيع يعني التصنيعي التصنيعي ثم مصنعين في المكملات الغذائيه اللي ما يخضعوش للمراقبه اي موجود
1: علاش
0: على خاطر القانون التونسي معناها توا ماشي وتحسن توا ماشي خاطر احنا توا قبلنا السيد الوزير ماشي باش يتنظم معناها القطاع ككل وماشي توا في كراس شروط في التصنيع
1: واضح
0: في الواحد تو ماشي باش يتنظم القطاع هذا
1: ماكمش انتوما معناها وراك المؤثرين واللي زاستغراموز ولا ساغرامور اللي يخرجوا يبيعونا في المكملات الغذائيه
0: وفيك واحد
1: وش اسمه والصيف توا سخنه تي في
3: بلا بلا
1: اسمها هذيك ماسك لا مش اكران
0: اي راح على الواحد واحد يجيونا يكلمونا بالهاتف ربي هذا شنو يقولوا يا ودي اسمع استعمل الحاجة المعروفة اللي هي متحصلة معناها المخابر نتاعها معروفة واللي احنا نبيعه كموزعين معناها المواد هذية
1: ومسؤولين
0: ما نبيعه اللي برودوي اللي مصادق عليها وزارة الصحة معناها ما
1: البرودوي هذا نلقاه في البارا موجود
0: أي؟
1: نلقاه في الفارماسي هو موجود. بيدو موجود ونلقاه البعض منه على الانترنت موجود والأسعار تختلف
0: هذا موضوع
1: سعر عند الفارماسي
0: اي
1: سعر عند البارا وسعر ساعات يبدا طايح بشكل شنو هذا عند الانترنت شنو الحكايه هذه
3: وساعات تلقى في الشارع في ناس
0: هي هذا موضوع تو باش نعالجوه وماشيين باش نعالجوه بطرق معناها عميقه جدا
1: كيف يا سيدي
0: اللي هي معناها تو تلقى البرودوي كما قلت يا حاتم مثال في الصيدليه يتباع ب20 دينار
1: مكمل غذائي مكمل غذائي وموجود في الفيترينا وعنده
0: هو بيدو معناها باش نقولوا بيدو اللي يباع في الصيدليات ويتباع في البارافارماسي ويتباع في الواحد يتباع في الانترنت قلت في حتى صيادله معناها عندها معناها دي سيت نتاع انترنت ويبيعوا معناها بكل مصداقيه معناها ما فيش واحد ما يبيع كل المنتوج المرخص
1: اما الصيدلاني ما نخافش منه معناها يحترم اخلاقيه المهنه
0: يعطيك الصحه
1: ويبيع دون لي ريغل دو لا
0: فوالا داكور مي هل الاثنين هذيه معناها الداخله بعضها احنا بيدنا كتبنا معناها تو على طريق الكونفدراليه
1: ساعات نقا مثلا اللي قلت 20 دينار نقا ساعات في الانترنت ب 7000 ولا ب 5000
0: لا هوني
1: ثم شكوك كبير
0: اي هوني ثم شكوك ثم شكوك
1: هكا ولا لا تشك
0: وي
1: تقول تقول معناها يمكن ماهوش هو البرودوي يشبه له
0: باهي هي ثم حاجه تو احنا معناها مشينا برشا وتعمقنا في الموضوع اللي هي حكايه لي داتو بروش معناها تلقى مثال
1: مورد السلوحيه
0: مورد ولا مصنع معناها باش يسدوا البرودوي هذاك يعني فيه بروموسيون يقول لا 1 بلس 1 ولا 2 بلس 1 ولا ما نعرف شنو هو يدخلك هامش اللي خذاها هذيك العلبه اللي خذاها معناها معناها خذاها بلاش فلوس جراتوي يدخلها في الثمن فهمتني معناها خذاها كيما نقولوا 20 دينار كعبتين ولات له ب 10000 برك الكعبه
1: معناها يدخل
0: ماهيش في الحالات الكل هذه تو احنا معناها ماشيين هذه حاجه من حاجات اللي باش نضمنوا بها
1: كغرفه كمجمع مهني ودي بروفيسيونيل تعملوا الكيف وبتجاربكم وباسميكم تراقبوا ما تلاحظوش اللي في الانترنت ارخص من البارا ومن
0: صحيح
1: الصيدليه
0: صحيح
3: علاش
0: صحيح
3: في رايك
0: هو ان تو احنا في المجمع نتاعنا في كونيكت ثم عندنا زاده المجمع الموردين وعندنا مجمع المصنعين سواء المكملات الغذائيه او الديرمو كوزميتيك كلنا معناها ثم مجمعات مهنيه معناها في كونيكت نجتمعوا مع بعضنا ونقعدوا مع بعضنا وكل شيء جي والله معناها مرات حاجات تحير يا سي حاتم والله نقولوا له علاش في الانترنت فارماسي هذايا كومبليمون اليمونتير ولا كريماتي سولير فارماسي تباع ب 50 دينار علاش في الانترنت توصل كيما نقولوا 25 دينار معناها انت خاطر شكون المسؤول هوني المسؤول هو المورد ولا المصنع معناها يقول لك اخويا والله انا بعتها له كيف ما نبيع للناس الكل انا بعتها له مثال هو يربع 10% بعتها له ب 45 دينار
1: شو معناها هو يبيع بالخساره الاخر ما نعتقدش
0: راه موضوع يحير هذا موضوع معناها يحير الجميع
1: وسقف الربح يلزمكم تخدموا عليه باش نقدم شويه لقدام البعض لي ميدسان وصلح لي اذا كان انا غلط البعض ولاو يخيروا في بعض الاحيان يعطيو الكومبليمون اليمونتير معناها المكمل الغذائي قبل الدواء سبقوا فيه ولات ظاهرة جديدة. هذه هل تحسوا بها موجودة ولا لا؟
0: صحيح هي ظاهرة جديدة، هي في العالم كل

0: بريم اليمونتير توا بور ايفيتي معناها لي سوبستون كيميك في الدواء وكل. معناها مثال ناخذوا احنا واحد يحب يرقد سون سوبستون كيميك سون سون كونتيمونس خاطر الدواء معناها يقع معناها الكونتيمونس معناها يولي ما يرقد كان بالدواء ذاك ومعناها هوني كي ياخذ لي كومبليمون اليمونتير يقول لك كيما نقول مثال لي كومبليمونتير لي كومبليمون اليمونتير هما ينفع وما يضرش لكن هوني لا ثم غلطه اللي هي في السير دوزاج ينجم يعمل توكسيكاسيون
1: ينجم معناها هذاك اللي حاب نسال انا توا مثلا باش نحتاج لمكمل غذاء نمشي للمحلات هذه نتاع كما انتوما اللي يبيع لي عنده درايه يعني
0: احنا جايين
1: كيما نمشي الفارماسي نلقى البنايه هذيك ولا الولايد يقول لي
0: الموضوع هذا
1: حسب الوصف استعمل اليوم غدوه بعد غدوه حل في الماء اشرب كذا
0: هو هذا الموضوع باش يدخل معناها محضرينه باش يدخل في نطاق معناها التاهيل الباعة هذوما في نقاط لي سباس بارا باش تقع مراكز معناها في الأذية في قطاع تنظيم القطاع معناها في
1: من المشروع برنامج لتأهيل هذوما وتكوينهم يعني على مستوى المعرفة
0: احنا ماشيين في تنظيم القطاع ككل هو سواء في المكملات الغذائية سواء في الديرمو كوسميتيك هو القطاع هذايا باش يتنظم كيفاش باش تقع تكوين معناها ثم خلق معناها هو بعث مراكز تكوين كما توا عندنا مثال ليكول دي بريباراتور ولا دي بريباراتيس سون فارماسي هذه مثال هي وحده تقري الدواء معناها واحد اللي ما لا معناها تقع ادماج معناها اللي يقع معناها تدريس وادماج المكملات الغذائيه والديرموكوسميتيك وكل شيء خاطر توا اصبح قطاع واحد هذايا والناس الكل معناها استهلاك واسع
1: كما قال لك حاتف توا انت عنوان واضح حتى لقدر لا تقع لي مخالفات عندي العنوان نقول راه خذيت هذه ولا في الانترنت هذا معنوان غير واضح يعطيك كل خذ المكمل هذا اي ناخذه قداش ناخذه
0: هو باش نحميهم
1: لو الخطر ولا يحكيوا عن انه دواء اللي عنده مشكله الكذا ها وعنده هكا في الانترنت اللي عنده
2: لانه فهم بعض التوجه او التوجه هو عالمي كل استوفيق هو صحيح التوجه عالمي انه بداوا ينقصوا من المواد الكيميائيه اللي يعني موجوده في الادويه
0: مش هو اللي هو ما يعملش كونتيمونس يقول لك انا ينفعني وما يضرنيش لكن كي تاخذ انت سير دوزاج ولا ثم حاجات معناها حتى المكمل الغذائي معناها لازم تستشير الطبيب معناها ويزم الطبيب معناها زاد الطبيب يقيد
2: البارا البارا نشريه من عنده بالوحده نتاع الطبيب
0: تشري هي ما تشري بالاردونوس
2: البارا الكنام مصارف بهم ويرجعهم
0: هو الكنام تو مش مصارف بالمكملات الغذائيه معناها
2: هاو الطبيب يعطي فيه
0: يعطيه طبيب خاطر الطبيب ملم معناها بالطبيب هو يحميك
2: والكلام ما تحمينيش ما يتحمينيش
0: الكلام ما تحميك يقول لك هو مكمل غذائي فهمتني معناها حتى
1: ماهوش
0: دواء فهمتني
2: هو ولا دواء والله نعطيك معناها حاجات بتجربه معناها
0: خاطر ممكن في دول اخرى تو تم بدول بدات تستعرض معناها في الكلام
2: حتى احنا في تونس
0: معناها الوحده نتاع المتاح نتاع كيما الكلام احنا معناها تستعرض بالكومبليمون
2: دخلته في الكومبليمون صار يدخل لانه ولات طب راهي تعطي الكومبليمون وتقول لك خير من اللي نعطي هالادويه هذوما اللي فيهم برشا مواد
0: لكن سي حاتم هو هوني معناها لازم نعرفوا اللي المكملات الغذائيه معناها علاش نقولوا احنا يتعدى على الطبيب المباشر نتاعو خاطر ثم دي مالادي كرونيك وثم دي مالادي معناها ايجو دي مالادي ايجو هوني معناها لازم الطبيب معناها خاطر المكمل الغذائي راهو فيه معناها حاجات ينقص إذا كان هو كما يقولوا عنده هيبرتونسيون ولا عنده بروبليم كاردياك ولا كذا فهمت ياخذ في دواء وكذا هل معناها هوني ثم انتراكسيون بين
2: بينه هو
0: بين المكمل الغذائي وبين الدواء معناها هو المكمل الغذائي ينجم ينقص من القيمه نتاع الدواء معناها من الوحده نتاع الدواء
2: وبالتالي نضره ما غير ما نشعروا في بدنا فبالتالي خذ
0: استشار الطبيب بالنسبه للمراه الحامل كيف كيف معناها
2: نفس الشيء
0: نفس الشيء فهمتني معناها هو رو معناها هوني يلزم
2: نخرج فاصل ونرجع لك واضحه الفكره وصلت الطبيب احسن حاجه هو اللي باش يعطيك
1: استشاره
2: صغيره او كبيره بعد قليل زاد جاوبنا سي توفيق السلطاني رئيس المجمع المهني لموزعي المواد الشبه الصيدليه بالجمله في منظمه كونيكت جاوبنا على التيفيا قالوا تنحات وبالتالي كنا نعتقدوا باش يرخصوا شيء ما تغير يمكن ما لغلاو وما رخصوا شنو هي الحكايه شنو اللي صار بالضبط الاجابه بعد قليل
3: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jawhara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawhara FM Dimamal à l'App Store ou le Google Play. Jawhara FM. Publicité.

0: تتجنن من العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: Agile Energy t'offre le fil gamme MTH Eni Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: علاش كل ما نسألك على لي بون بلان ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
4: إي خاطر مع أورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل. فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
3: عندك اورانج
5: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع واتمتع
7: Vous importez fait خصوص les compléments alimentaires ou les produits paramédicaux مع كونيكت وسيتوفيق السلطاني حاضر معنا ناخذوا 10 دقائق معك خليفة نبداو ساعة بالتي في
8: اي
7: نحاول لكم وفي بالنا
8: لا لا ما تنحاش تي في
7: اجل
8: والله هي اوقاع ادماج التي في معناها القيمة المضافة في الثمن اور تي في معناها بدون الغير خاضع للاداءات الاداء فهمتي معناها من ناخذوا احنا كان قبل يتباع ب 11000 وب 10000 اور تاكس والتي في نتاعو 19% اللي هي دينار و190 توا معناها ولا يتباع 11190 اللي هو معناها اكل التي في دخلت في الاور تاكس
7: فلوس البريم
8: فلوس البريم فوالا فهمتني
7: ومع الظاهره اللي هي تي في ولا بري
8: ما ما ثمي معناها وقع رخص معناها هو توا بين هذه رخصوا الموزعين معناها نتاع لي غروسيس ريبارتيتور بون واحنا كتبنا توا وزاره الماليه معناها في مخصص لي غروسيس دو بارا فارماسي ان شاء الله باش تطبق تولي كيف كيف معناها التي في هذه معناها هو شنو في الاخر بكل تلقى معناها 100 مليم حاجه طفيفه جدا معناها
7: اللي رخصت
8: اللي رخصت ما ما ما, ما تمش حاجه معناها
7: شكون شي يدفعها توا
8: لا التي في تمشي خاطر ثم في نوع المحاسبة
7: في البري المحاسبة.
8: تمشي في المحاسبة هي في المحاسبة
7: في الكونتابيليتي تتقيد على الطرف
8: وزارة المالية وزارة المالية تاخذ التي في نتاعها سواء في التوريد او في التصنيع
7: به
8: التي في هذه هو كيجي فاكتور معناها الواحد يفاكتور بالتي في المصنع والا المورد يفاكتور انت الماتريكي فيسكال هذه حاجه تدخل في الماتريكي فيسكال اذا كان الماتريكي فيسكال
7: خاضع ولا غير خاضع
8: بي اللي هي معناها الموزعي الادويه وكل والآ اللي هي لازم تولي بي بالنسبه للموزعين معناها تاع المواد الشبه الصيدليه اللي هي وزاره الماليه تعرف هذا معناها واحنا تو كاتبنا معناها وزاره الماليه في مخصص الموضوع هذا
7: مخصص الموضوع هذا
8: اكزاكتومون يا مشروع الماتريكي فيسكال باش تولي معناها كيف ما يبيع معناها هي تي في ان فانسي معناها تدخل في بروتوكول معناها خاص في المحاسبات فهمت
7: واضح دونك ما رخصتش 100 مليم او 50 مليم لانه لا تي في ولات انتجري فيها هي هذاك علاش باهي نجيك خليفه
9: يعني المواد شبه الصيدليه النسبه الكبيره تقريبا مورده احنا انتاجنا
8: هو
9: فيه
8: اصبح هو النسبه الكبيره مورده وقولوا بون مالوريزمون مش مالوريزمون مالوريزمون احنا ماذا بينا ان نشجعوا المنتوج نتاعنا نتاع بلادنا
9: في ثم توجه في بلادنا هكا
8: ثم توجه والله ثم توجه تو لاحظوا اللي ثم توجه معناها المكملات الغذائيه في الديرموكوسميتيك معناها اللي ولاو يقبل المستهلك معناها منتوج بلاده هو يخير كونه ياخذ معناها خاطر ليشيل انترناسيونال معروفه
9: انتوما تو بصراحه في الميدان كتيرة. تحس الحريف كي يجيك في بلادنا جي بناء على توصية الطبيب النسبة الأكبر ولا على تأثيرات الفيسبوك
8: هو
9: لأنه أنا تو الفيسبوك لاحظته ساعات يولي طبيب
8: هو المستهلك أصبح مثقف في الميدان هذا خاطر عادة معناها نقول لك أنا 70% يمشيوا للطبيب على طبيب
9: قاعد يجوكم الناس بناء على توصية من الأطباء
8: نصائح من الوصفة الطبية والطبيب هو معناها أدرى بالحالات على الجلد نتاعو ويعطيه معناها بريسكريبسيون وثم اللي يجيو كيما نقولوا ثم اللي يمشيو برشا لي سباس بارا يمشيو فارماسي
7: يقول عليه ما نمشي كيف عندي الطبيب عطاني الورقه لوين نمشي البارا ولا
8: هو شوف ثم والله ثم حتى اغلى ثم حتى اغلى في الثمن ويمشي للصيدليه يقول لك انا ناخذ حاجه معناها بون تباع مع الميديكامون
7: هي نفسها ولا مش هي نفسها
8: هي نفسها لا لا لا, لا هو لهنا راهو نقولوا هو نفسه راهو المنتوج هو نفسه
7: عليه مالا اغلى شويه
8: يمشي خاطر الصيدلي مربوط بها مش ربح والبارافارماسي يعمل حتى معناها 10% ولا 20%
7: ويتعدى ينجم يتعدى
9: كقطاع كي تحلوا معناها عندكم شروط كما الشروط المجحفة مثلا في الفارماسي ثم مكان معين مسافة معينة على الفارماسي الأولى ثم اللي يخدم في اليد ثم في النار ثم بالتداول
8: في البارافارماسي مثلا لا البارافارماسي ماشي هذيك الصيدليات منظمة معناها الصيدليات اللي
9: انتم مازال هذا
8: احنا مازال ما ثم حتى نظام ما ثم حتى معناها ما ثم حتى تنظيم معناها
7: للجروسيست وللديتايون
8: لا الجروسيست لا الجروسيست منظم لا الجروسيست منظم الديتايون هو شنو معناها لا المحلات نتاعهم معناها تبارك الله معناها فيه معناها تشوف
9: شفناهم نظيفة وكذا هذا
8: نظيفة بيان واحد لكن لهنا يلزمها تخضع المراقبة معناها
7: اللي وزارة الصحة
8: رقابة وزارة الصحة أو وزارة التجارة معناها نعملوا
7: خليط
8: نعملوا خليط مراقبة معناها
7: عليه شنو التجاوزات اللي موجودة
8: لا هي شنية ما ثم حتى تجاوزات لأن حالة برك هو هذه الداخلة اللي احنا ساعين فيه في معناها تنظيم القطاع هذا اللي هو التكوين الحاجة معناها المفيدة لهنا هو تكوين كعون اللي بيع معناها في الاسباس بارا احنا تو باش نكونوه معناها في المقترحات نتاعنا وحتى احنا معناها في كونيكت وكذا مستعدين باش نساهموا في التنظيم هذا بصفة كبيرة معناها باش نخلقوا معناها باش نحطوا منصة رقمية المنصة الرقمية دي ايش فيها فيها اللي اللي اللي اللي لي زامبورتاتور لي فابريكون لوكو اللي هما معناها انت سي حاتم انت فابريكون معناها تصنع لهنا مصنع في تونس جي يا خويا في المنصه دي باش المنتوج نتاعك معناها عندك معناها مثال دي برودوي ولا 15 برودوي باش تحكي على كل برودوي شنو هو هذا يصنع لشنية هذا يصلح لشنية هذا معناها باش نكونوا في المنصه دي سواء في الامبورتاسيون او في الفابريكاسيون
7: في كل المراحل معناها نتاع التدخل نتاع البيرسونيل
8: هو الهدف من هذا واضح. هو تكوين والتكوين هذاك اللي يبيع في الاسباس بارا وهوني باش نحطوا كراس شروط زاده كراس شروط اللي هي باش نعديوها على المجلس لجنه الصحه وكتبنا احنا
7: مجلس نواب الشعب معناها
8: اي كتبنا حتى رئيس
7: فما قانون قاعد يتعدى
8: لجنه الصحه اي ثم قانون اي ثم قانون
7: يهمكم انتم ولا ما يهمكمش
8: والله هو يهمنا بالدرجه كبيره هو توا سمعنا ديرنيرمون حتى حسب الاعلام وكل اللي ثم السنديكا دي فارماسيان دوفيسين اللي نقابه اصحاب الصيدليات الخاصه قدموا مقترح في القانون في لجنه الصحه في مجلس نواب الشعب وقع الاستماع لهم لكن علاش تسمع هذا معناها
7: اصحاب المبادره هم اصحاب المشروع
8: لا ما همش اصحاب المشروع
7: شكون اللي
8: مونتير سامحني هو الموضوع الكومبليمون اليمونتير هو
7: واضح
8: به الكومبليمون اليمونتير في الدواء معناها ناخذه في اوروبا ولا في امريكا ولا في اي دوله في العالم هو يباع حتى في المغازات
7: المساحات التجاريه الكبرى
8: معناها تلقاه فهمت
7: في مغاز
8: بما انه معناها ثم
9: انتم تشكيو من منافسه الصيدليه في القطاع هذا
8: والله ما احنا لا ما نشكيوش
7: بل هما يشكيو
8: شوف هما يشكيو والله
7: شوف
8: اعلم هو اعلم
7: لانه انتم تكملوا بعضكم في نهايه الامر
8: في نهايه الامر احنا نكملوا بعضنا
7: عندكم دي فارماسي دول اللي ياخذوا من عندكم انتم في الكومبليمون
8: ياخذوا من عندكم الكومبليمون
7: وموجود تو لي فارماسي
8: احنا نبيعوا للي سباس بارا ونبيعوا لي فارماسي
7: وليت وربي في اشتر اشتر هكا على اليمين نقاه هذاك البارا ديزون وعلى اليسار الفارماسي ما يقلقش انا زوز يخدموا الخدمه هذه
8: ما يقلقش لكن هوني معناها معناها انا ادعو من هذا المنبر لجنه الصحه بمجلس نواب الشعب باش تقع تشريك المجمعات المهنيه بكونكت كمجمع تاعنا احنا في الحوار معناها ما يكونش معناها لجانب واحد معناها ويقع.
7: اكتبوا للمجلس.
8: كنا والله كتبنا
7: اكيد يعيطوا لكم لانه مو ما يحبوا يسمعوا الناس الكل.
8: اكزاكتومون خاطر احنا في بلد ديمقراطي وماذا بينا نسمعوا الناس الكل معناها ما نسمعوش واحد بركه. خلي هو هذه سي حاتم راهو لازم نعرفوا اللي هذا القطاع هذا خلق 3500 نقطة بيع. عندنا 3500 بارافارماسي معنا مواطن شغل عندنا 7200 مواطن شغل في هذا الواحد. معناها إذا كان أنت تجي تنحي الديرموكوسميتيك وتجي تنحي الكومبليمون أليمنتير سي هذا باش يسكر ما عادش ينجم خاطر هو توا أصبح الكومبليمون أليمنتير. لكن احنا ما نبعثوش معناها
7: هي أسهل حاجة راك تسكر حاجة تدور أما أصعب حاجة راك باش ترجعها تدور ما ترجعش. عندنا حاجة تدور تقدم عاود لي في قداش 7200
8: مواطن شغل وثم عايلة. حتى في التصنيع معناها تاع الديرموكوسميتيك أكثر. كان السيد فتحي كان شفت باطلك كان فتحي سلاوي المكلف بالمهمة بوزارة الصناعة في اللي جي بي تي في اللي جورني
7: في اللي
8: جورني دو بارا فارماسي لو 23 لو 24
7: في
8: قصر المؤتمرات بالعاصمة. كنا معناها جات وزير الصناعة وفتحت معناها الأيام في نسختها الأولى معناها الأيام الصيدلية المواد الشبه الصيدلية ولهنا معناها جاءوا لي زامبورتاتور لي فابريكون لي سباس بارا معناها لمينا لي زاكتور معناها نتاع الدومين الكل فهمتني. معناها ولهنا كانت معناها طريقة بي دو بي معناها بالنطاق هذا وكانت نجحت معناها لقات نجاح كبير برشا معناها الايام معناها هذه اول مره نعملوها معناها
7: شفتها حتى اخبار 8 شفتها تعادت في اخبار
8: اكزاكتوم اخبار في الوطنيه
7: في الوطنيه شفتها عاودوها كل عام عاودوها ونشكروا
8: لا هي كل سنه باش تعاود
7: عاودوها برافو عليكم
8: هوني بربي حاجه نقطه انا حاب ان هوني مش معناها احنا نبعثوا مواطن شغل عن طريق صحه المواطن. احنا ديما الهدف نبعثوا معناها موطن شغل معناها لذاك معناها هو ثم حتى دي فارماسيان معناها في ليزاتونت معناها يعمل المشروع هذايا معناها هو فارماسيان فهمتني
7: يخدم على روحه عطينا الناس تخدم تستحفظ على صحه التونسي ومكتوب التونسي
8: هوني فوالا هوني نبعث موطن شغل مع الحفاظ على صحه المواطن
7: التونسي ومكتوب زاد التوفيق ماذا بينا نستحفظوا لك اللي هذاك رابور كاليتي بري حاب نشكر
8: لكن بربي سي حاتم ادعو خاصة لجنة الصحة
7: بالبرلمان
8: بالبرلمان باش يشاركونا ويشاركوا المجمعات المجمعات المهنية تمس الصحة بكونكت باش يشاركونا في
7: وصلت دعوتك وان شاء الله اكيد نعرف اللي جان تسمع الناس الكل ان شاء الله يعيطوا لكم ونسمعوكم. موضوع مازال قابل للنقاش اذا كان عندكم ملاحظات وعندكم ما تقولوا اكتبوا لنا على الباج فيسبوك والا عندكم السيرفر نتاعكم 29100. شكرا لك توفيق
8: الله يخليك يا حاتم.

0: تسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: في المتابعات باش نهزوكم الهرقلة وفما جديد عند الأستاذة مروة.
0: متابعات
2: معنا طبعا عبر الهاتف مروى الكامل اللي تابع تقريبا منذ أول اللحظات إذا ما نقولوا الساعات عملية غرق أو فقدان الشاب واللي هو أخيرا معناها تمكنت الفرق من معناها كشف عن الجثة متاعو. يقولوا لك صباح الورد ولا مروى؟
3: صباح النور سي خليفة، صباح النور سي حاتم، مرحبا بكيف تمثلنا.
4: منورتنا لنا.
3: شكرا
4: لحضرتك لنا.
2: أخيرا تمكنت كما قلت الفرق والمواطنين في النهاية من الكشف عن الجثة.
3: وأخيرا الحمد لله، نحن نقول الحمد لله، وقع العثور على جثة الشاب ياسين الله يرحمه، ربي صبر عائلته الحمد لله بعد بحث متواصل دائما أربع أيام كانوا صعب برشا على الناس الكل وبالأخص على عائلته، ربي صبرهم وربي قويهم. تم العثور عليه أمس العشية، 6 متاع العشية تحديدا بالضبط الوقت، 6 متاع العشية. الحمد لله يا ربي، تعب متاع حماية مدنية، حرس بحري، حرس ترابي، سلك محلية، كيف نقولوا بالحق تحية شكر كبيرة للمتطوعين اللي كانوا متواجدين توا مدة 4 أيام من هرقلة، من سيدي بوعلي، من شق مريم، الناس كل يعطيهم الصحة ما قصروش، الناس كل عملوا مجهود كبير والحمد لله يا رب، الحمد لله الله يرحمه مره.
1: وين القاوه؟ هل هو جثته طلعت على الماء الله يرحمه ينعمه، ولا فما عملية غوص؟ وين القاوه بالضبط حسب المعطيات اللي عندك؟
3: لا شي حاتم، ما طلعت جثته على الماء، القاوه تحت الزريعة ياسين الله يرحمه، القاوه تحت الأكوام تاع الزريعة.
1: وأكيد أنه باش نعرفوا الأسباب اللي خلات معناها أدت الغرق، إذا كان فما سكتة قلبية ولا إذا كان ديخ ولا إذا كان حاجة، أكيد
3: راهو شي شي بعد إن شاء الله في التقرير نتاع الطب الشرعي إن شاء الله يا ربي.
1: نعم. الموكب الدفن اليوم الله يرحمونا، موكب الدفن اليوم
3: الحقيقة سي حاتم ما عنديش معلومة هذه، أما أكيد نتصور اليوم، أكيد جدا اللي هو موكب الدفن اللي يصير اليوم.
1: شكرا لك على كل هذه المعطيات، بارك الله فيكم، نبقى متواصلين مع حضرتك، يعطيك الف صحه مدام مروه.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تصبح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: مازلت حاير وين باش تعدي العيد؟ تحب تفرح وتفرح بالعائلة وتدللها وتدلل روحك زادة في وتين مزيان وبصوم معقول؟ المرادي جابت لك الحل مع أقوى فونت فلاش. استمتع بتخفيض 25% كاملة في المرادي كلوب القنطاوي، المرادي كلوب سليمة، المرادي المهدية، وإلا في البنغالو متاع المرادي شربة منزل. وزيد دللناكم الصغير الأولاني أقل من 12 سنة إقامته بلاش. الحجز لازم يكون إلى حدود نهار 15 إنكلو، معناها 15 مي بين 12 و 15 مازال اليوم وغدوا على ذمتكم باش تعدي مع المرادي أحلى إقامة من 17 مي إلى 4 جوان أنت تختار. دونك لا ريزرفاسيون يسمى تكون اليوم وإلا غدوة 15 مي، والإقامة راك عندك الحق باش تبرمجها من 17 مي إلى 4 جوان. ما تخليش الفرصة تفوتك، كلم المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720، ولا احجز توا على الموقع متاع المرادي اللي هو w3mrad.elmuradi.com w3mrad.elmuradi.com. التخفيض يوصل ل 25%، ما نفلتوش هالوفر هذه. فازي اتكلم توا واحجز توا. باي وتحية تونس.

0: cité.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء. Carthage 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
0: جوهرة FM. Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السيري أمس قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الجنرال جيسون هانز على هامش افتتاح الملتقى 15 لجمعية رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية الذي تحتضنه تونس بين 13 و15 من مايو الحالي. وزير الدفاع الوطني نوه خلال هذا اللقاء بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، معبرا عن ارتياحه لمواصلة تنفيذ خارطة طريق التعاون العسكري بين الجانبين، ومثمنا ما يتميز به هذا التعاون من عمق واستمرارية وتنوع، وهي خصائص مهدت لشراكة استراتيجية طويلة الأمد انبنت بين الجانبين على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم القيم والمبادئ والمصالح المشتركة. دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدره عقب اجتماعه يوم أمس، دعا مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 54 وإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة باعتبارها مبادرات استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. صادق المجلس الوطني للجهات أمس خلال جلسة عامة بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من المحطات الفولتوضوئية. دولياً أكد منسق مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أنه لم يطلب من حركة حماس حل نفسها كحركة سياسية، إلا أنها مطالبة بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية. حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي اليوم من خطر تفجر نزاع بين القوتين بسبب قضية تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بكين بضمها. جاء ذلك

0: في سياق زيارة ترامب إلى الصين وسعيه لاستقطاب دعمها فيما تعزز طهران سيطرتها على مضيق هرمز. تقرير صادر عن شركة جوجل يحذر من تزايد دور الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية بعد رصد محاولة استغلال ثغرة أمنية غير معروفة سابقا يرجح أنها استخدمت في هجوم مدعوم بهذه التقنيات الحديثة. جاس إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عفوا جوهرة بربي حبيت نسأل كيفاش نجم نشارك في برنامج قوم عيدك اليوم.
2: إذا نحب نعمل أني في نقول لخالتي في جوية ثانية تفرق على الراديو كيفاش نعمل كيفاش نكونتاكتيكم.
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
3: اس ام اس على 85 990.
4: حبيت كنا في موضوع متاع البكالوريا توا على بواب على ربي ينجح بداياتنا كله ربي يفرح في العائلة. بالله عندي ملاحظة بالنسبة لما بعد النتائج توا عنا قبل يعني كنا كريجيبوا معدلات باهية 19 و 18 يخرجوا لبرا باش يدرسوا كذا. قبل كان ترجع في الثمانينات التالي كانوا يروحوا لبرا وبعد يرجعوا يروحوا لتونس سكت الزوج 1% اللي يبقى لبرا. احنا توا هم مش مزية يقبلونا في الكلام يقول لك نقريهم هذيك وبوس وكذا. هذا شيء خاطر هما هم نبغى معاك محاضرين معاك في التبص مغرين محاضرين وكل وما يرجعوش جملة شوف توقف من السنين يرجعوا لأهاليهم يجيبوا بعض التخصيص يطلوا وكهو يعني يخدمهم ويخرجوا بلان ذا يخرجوا ساعات ثم يخدم يخرج واحد عن ستاج ويخرج فورماسيون يعني يبقى يخدم ساعات دي شركة يخرج فورماسيون ولا ستاج يفكوه فكان احنا نعطيهم مع تتلان ذا تعطاك ونصف رشيل المعلم باش يخدموا لنا وباش يستقبلنا بعدين يقولوا احنا هوا مع الناس.
5: لا عدوري صوتي كما يخص الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه اللي هي الصونيد نحكي بصفة خاصة على سوسة هي نسكن في حي الرياض سوسة وكما تعرفوا الصونيد المقر بتاع البحر حصيلوا ورقة الماء عندها بريسك قريب العام ما يتنيش حصيلوا في الصيف هذا مشي تاني واحد يزيد العتيد اخوي يطلعوا لي فاتورة يرحم والديك والديها والكاتب كاتين هذا مش هذا الموضوع دواء بريسك 6 شهر ولا 7 شهر ما تنيش ورقة الماء حكاية شهر تاني جيت الجيشي يزيد العتيد قلت له طلع لي فاتورة قال لي لا هي جمعة جاية انت مش حيريات. رجعت له الجمعة من اللي بعده زاد عودت رجعت له قال لي لا مزاد ما خرجتش فاتورة حي الرياض زاد رجعت له اليوم يعني قلنا اخويا انا فيها بيس مدام الادارة التونسية بتاعنا متعبة انو لا نعاونوها انو لا نهزوا نحن اخويا العداد ونمشوا لهم ونشدوا الصف لكن انت تجتهد وتحب تعاون الدولة وتحب تمشي تخلص روحك اخويا والدولة تقول لا يا اخويا في عقلك اللي نخفيك وفي عقلك اللي نقص عليك الماء اخويا نحب نخلص اعطيني فاتورة ما بلاش فاتورة.
6: ربي انا مواطن من قروان من معتمدي حفوت ربي احنا عندنا بلديه يعني اول حاجه الضوء بيت للكامل والصفاح نورمالمون ما عنده وقت يوصل للساعه ما نعرفش ممكن الثمانيه باش ثاني الماء من الماء ضايع في الطرقات وفي الكيس والناس عطاشه ما ثماش ادارات وما ثماش كل واحد يبعث كل واحد ما ثم حتى واحد يخدم وربي يقدر خيره بربي.
2: نحب نشارك تاع العيد ميلادك باش اني عزيزتي بالمناسبه

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أضواء نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم من قلب الريفيرا الفرنسية. نويك بأجواء أكبر عرض سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي. تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف.
0: كل يوم العشرة ونص وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
1: مهرجان كان السينمائي
0: برعاية
1: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à Chalika Al-Alamiya, les mafrouchettes et nozol débarquent à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. Échaat ou l'ici, Nahwal Al-Alamiya, ou à Kaliban, Fahamat et l'âge d'hôtel chez vous. Zuluna à www.fahamat.com.

0: تبدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في سوسة الحمامات سود وزروان على 102.5
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقول لي اش لقيت
1: عندك اورانج. جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: Evelyn Muša. Pjesma Želja FM. في المسير والمهدية على 89 مرة.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقول لي اش لقيت
1: عندك اورانج. جوهرة اف ام بوبليسيتي.
0: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بشيخ أفاد بأنه منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه إلى التثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما يعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. فيما يتعلق بالتسويق، أوضح الوزير خلال فعاليات تظاهرة الاحتفال بالدورة الأولى لمناظرة أفضل ابتكار لتثمين التين الشوكي أنه الإنتاج يوجه أساسا إلى السوق الداخلية حيث يحظى بإقبال واسع، إضافة إلى توجيه جزء هام نحو التحويل الصناعي. أما على مستوى التصدير، فأشار وزير الفلاحة إلى أن قيمة معدل الصادرات بلغت حوالي 2742 طن خلال الفترة 21-25 بقيمة سنوية تناهز 3.5 مليون دينار، تتوزع على عدة أسواق أبرزها السوق الليبية إلى جانب الأسواق الخليجية والأوروبية والأفريقية والكندية. تونس البارح فعاليات افتتاح الحوار الأول لمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصناع قرار من مختلف دول الحوض المتوسطي. يهدف هذا الحوار المتوسطي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف برامج التعاون الأوروبية والمتوسطية وربط نتائج المشاريع الميدانية بالسياسات العمومية المستقبلية وفقا لما ورد على الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. المدير العام للوكالة نافع البكاري أكد بالمناسبة أن تونس اختارت منذ سنوات مسار انتقال طاقي يقوم على تنويع مصادر الطاقة والتحكم في الطلب وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وأشار إلى أن برامج النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة أصبحت اليوم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في قطاعات الصناعة والبناء والنقل. احتضنت العاصمة الهندية نيودلهي يوم 11 و12 مايو الجاري الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك للتجارة والاستثمار التونسي الهندي لبحث آفاق تطوير التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين. مكنت النقاشات من تبادل الآراء حول آفاق التعاون الثنائي ودراسة السبل الكفيلة بتعزيز تنافسية الصادرات التونسية، وأيضا تم استعراض التحديات المرتبطة بالنفاذ إلى السوق الهندية، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية على غرار زيت الزيتون والتمور. بالمناسبة أيضا عقد الوفد التونسي لقاء عمل مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية لمناقشة سبل تعزيز أفاق التجارة بين تونس والهند، لا سيما إنشاء مجلس أعمال مشترك تونسي هندي. كما أدى أيضا الوفد التونسي زيارة إلى إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة للاطلاع على الصناعات ذات التقنيات العالية في مجال النسيج. نجيب لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 12/5 فيها 2696 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 13/5 بملايين الدنانير تناهز قيمتها 25869 مليون دينار. بأيام التوريد فإنها تساوي 106 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 12/5 في حدود 28100 مليون دينار. دوليا، الزيارة اللي أديها الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين لعقد قمة مع نظيره الصيني تمتد يومين، من المنتظر أن يتم خلالها مناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية بين الزوز بلدان اللي يملكوا أكبر زوز اقتصادات في العالم واللي مثلوا مع بعضهم قرابة 40% من حجم الاقتصاد العالمي. وفقا لآخر الأرقام المتاحة من البنك الدولي، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية 28.75 تريليون دولار في عام 2024، فيما كان حجم الاقتصاد الصيني في نفس العام 18.74 تريليون دولار. أظهرت بيانات جديدة تسجيل كوريا الجنوبية أعلى نسبة نمو بين الاقتصاديات الكبرى في العالم خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية. مكتب الإحصاء الاقتصادي بالبنك المركزي قال إنه إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد حساب نسبة التضخم ارتفع بنسبة 1.69% خلال الفترة من جانفي إلى مارس الماضيين، لتتصدر كوريا الجنوبية قائمة تضم 22 دولة أصدرت تقديرات الأولية مؤخراً. أعلنت شركة هوندا اليابانية اليوم عن تكبد أول خسارة تشغيلية لها منذ ما يقرب من 7 عقود تحديدا منذ عام 57، وذا في إعقاب عملية إعادة هيكلة شاملة لاستراتيجيتها الخاصة بالسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية. نختم كالعادة بأسعار العملة. بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2198 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2877 مليم، واليورو ب 3398 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز جوهرة تندنس
4: برعاية
5: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
6: أريدو، طور عالمك.
7: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلنا صوتكم عبر راديو جوهرة اف ام. كالعادة فقرة طوندونس تجيكم لقاية هذايا، واليوم نحب نجاوب على سؤال. كل مرة وين نقعد مع بعض الأصدقاء ديما يجيني سؤال نجم نستغله. مشكورين جدا الأصدقاء اللي كل مرة يعطيوني الماتير نجم نفيد بها الناس الكل في فقرة طوندونس. فمشكون سألني الأسبوع اللي تعدى قال لي أما خير نعمل لوك نتاع التليفون نتاعي بالبصمة وإلا بتقنية التعرف على الوجه. دونك عملت شوية ريشيرش. ولا تأمين التليفون الذكي اليوم جزء أساسي من الحياة الرقمية متاعنا، خاصة مع تخزيننا لكمية ضخمة من بيانات الشخصية كما التصاور متاعنا كما المحادثات كما سورتو ليز أبليكاسيون بانكير اللي ولاو موجودين بصفة كبيرة في تونس. وما بين تقنيات الحماية نلقاو بصمة الأصبع وبصمة الوجه كأكثر وسائل أمانا انتشارا. لكن السؤال الأهم أنهي الأكثر أمان وموثوقية؟ نحكيو على بصمة الأصبع اللي هي من أقدم وأشهر وسائل الحماية البيومترية وما زالت مستخدمة على نطاق واسع في برشة تليفونات تذكية، وتتميز بدقة عالية في التعرف على المستخدم حتى في ظروف صعبة كما مثلا ما تسحقش ضوء وإلا بارابور على الامبرانت متاع الوجه اللي هي تغيير زاوية الوجه، ونلقاوها تري رابيد في الاستجابة. ساعات من غير ما تشعر تبدأ تهز في تليفونك من جيبك ديركت ما يتحل علاش على خطر حطيت صبعك على التليفون. لكن الفعالية متاعها نجم تتأثر في صورة وجود مثلا جرح على الصبع وإلا جلدة تبدأ شايحة، وبعض المستشعرات القديمة نجم تخدعها بنسخ دقيقة من البصمة. هذا بتبيع نحكيه على حالات متقدمة جدا من الاختراق. زيدا كيف إذا كان الإكران مخبش شوية من جهة بصمة الأصبع دونك ينجم التليفون ما عادش يتحل بالبصمة. نحكيه توا على بصمة الوجه واللي ولت شائعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا مع تطور تقنيات الكاميرا والاستشعار ثلاثي الأبعاد في التليفونات. توفر تجربة استخدام سهلة وين يتم حلان التليفون جوست كي تخزر له، معناها حتى كي تبدأ يديك مسخة ما تستحقش باش تمس التليفون باش يتحل، جوست تخزر للتليفون يتحل. لكن في ظروف الإضاءة الضعيفة ساعات التليفون ما يتحلش ببصمة الوجه. دونك من ناحية التقنية البحتة بصمة الوجه ثلاثية الأبعاد في الأجهزة المتقدمة كما أنظمة الاستشعار المتطورة في بعض التليفونات الجديدة تعتبر من أحسن ما فما لحماية التليفون متاعك. لكن بصمة الإصبع ما زالت الأكثر استقراراً وموثوقية في الاستخدام اليومي، وبشكل عام بصمة الإصبع تتفوق في الدقة والاعتمادية وبصمة الوجه تتفوق في الراحة وسهولة الاستخدام. دونك إجابة على سؤال صديقي، أنت وش تحب؟ أولويات المستخدم هي اللي تنجم تختار بها كيفاش تحل التليفون كسوسوا بالامبرانت فاسيال وإلا بالامبرانت ديجيتال. دونك الحرية لكم انتما الاثنين باهين بلغة أخرى. هذا شو اللي عنا في طوندونس، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد في لمن.

0: كابوتشينو بنة الصبحية
1: العشرة 11 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كابوتشينو بنة الصبحية موعدكم أنتم باش تعملوا القهيوة في الصباح معنا، تبداو نهاركم في فورما بالطاقة الإيجابية بالموجات اللي فيها برشا أمل برشا تفاؤل، موجات العمل والقراية زادة، ربي ينجح الناس الكل. طريق السلام عليكم إذا أنتم شادين الثنية، نرحبوا بكم في كابوتشينو ليكيب الكل. غازي خليل في العدد والتقديم، جيهان الحومة جيجي في الإخراج، بونجور جيهان، نرجس قلالة في الديجيتال. نرجس أهلا وسهلا، صباح النور نرجس، تحياتي ليك. إن شاء الله بديتوا نهاركم في فورما كيما هكا كيما عنا هكا، سافا تخي تخي بيان. يال نذكر بالفقرات اللي تستنى قفة الصبحية بعد شوية باش نعملوا طلع على سوام الخضرة والغلة والحوت والحم زعما شنحوالو. سينو يومية كان السينما إي مع مبعوثنا الخاص ومبعوثتنا الخاصة هيبة لوسيف. اليوم نحكيو على مقترح قانون المحاضن ورياض الأطفال والبيوتي مود مع مهندس الديكور سونيا شقير. سينو دكتور رياض مرابط زاد معنا في صبحية اليوم حتى النص النهار كابوتشينو. رحبوا بالناس كل تسمعونا في تونس ولا خارج أرض الوطن، ونبدأ مع الناس الناس غنية الحمزة نميرة. بون لوريجينال هي المحمد درويش، أما بش نسمعها بالفيرسيون تاع حمزة نميرة توت سويت.

0: Cité.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف واخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
0: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.
3: نندوم جيم نندوم

0: القفله الصبحيه
1: يلا لقيت هذا وقيت القضيه نهزو كل خفيفه ونمشيو للمرشي كما عودناكم كل مره في ولايه من ولايات الجمهوريه اليوم في عاصمه الاغلبه في القيروان واكثر واحد ينجم يعطينا الاسوام في الخضره في الغله في الحوت في الحم لي ديتاي الكل هو القيروان الكل.

0: حلو موجوده وانواع ممتازه وجيده. دونك نهايتنا بداو مشينا برشا مارشيات، مشينا مارشي الحيثيه، مشينا مارشي الرحبه، مشينا للحجام والتقريبا الاسم كيف كيف في القروين سنتر ديما نحكيو خاطر ساعات ناخذوا الاسوام في المعتمديات تختلف شويه. بالنسبه للفلفل المسكي من 15% ل 2500 بعد ما كنا نحكيو على 3500 و 4000. بالنسبه للفلفل الحار من 15% كيف كيف 2500، الفلفل الحلو 3000، الطماطم من 2500.
1: كيفاش؟ الاسوام في الفلفل سافا مقبوله
0: باهي باهي نتاع كافتيجي هاي ماك تحب مع كافتيجي. اما البارح كافتيجي واليوم كافتيجي برشا عليك
1: صحيح.
0: باهي الطماطم 2500 3000.
1: والله تعشيت كافتيجي البارح هاي.
0: هاي باهي صح ابو شفاء.
1: عايش.
0: اجى تعشيه في الليل كافتيجي نتاع القروان.
1: صعيب شوي. صعيب مع الحراره نتاع هاي.
0: به بالنسبه للطماطم 2500 3000 تسالنا ما تعليش خاطر البريود هذيا نورمالمون الطماطم ترخص، قالوا لنا جميع ونص اخرين وترجع السوم الطماطم الجديده هذيك توصل حتى 800 و500 كيلو دونك جميع اخرى هكاك. البطاطا ثم 800 دينار حتى ل 2000، البصل ب 2500، البصل الربعي من 1500 ل 2000، فقوس ثم ب 1500 دينار 2500، الفول من 700 ل 1500، القراع الأحمر 3500، قراع اللبي ذاك يسميوه البطاطي 2500 3000، قراع بوتوزينة 15% 2500، السفناريا ب 2000 2500 كيلو، القارص 2500، الخس والسلاد ب 3000، كرنب الأحمر 3200 كيلو، كرنب الأحمر الأخضر ب 2400 كيلو، البتراب 3000، الباذنجان 3000 3500، راهو هما أسوام كنا نحكيو على 4000 و5000 و7000 الجمعة اللي فاتت. بالنسبة للمعدنوس والسلق الكلافز والنعناع ب 500 ربطة، والبريود هذه النعناع موجود بالقدية تنجم تاخذ حتى تلقى 3 ربطات بدينار، تنجم تاخذ وتشيح وتشيخ باهي نعناع وقته. وبريود أخرى تلقى الفيرفي. الترونجية يعني دونك باهية سيرتو اللي يحبوها. السبناخ أوراق 100 غرام ب 400. بالنسبة للديسير الفريز 6000، بصاع 3500، الخوخ 3000، المشماش من 2500 3000 باهي السوق. البطيخ فما بطيط خات بدينار الكعب. هكا كعب بدينار باهي بطيخ توا هاي صغيرة. العرجون دقلة من 8000 حتى 13 دينار، وفما اللوز الأخضر 3000، هبطك اللوز الأخضر باهي هذاك اللي تبدا قاعد في القايلة هكا تكسر بحذاك كويس تي وانت كعبة تاكلها وكعبة تحطها في كاس تي
1: وريقة نعناع زاد من فوق
0: مثلا.
1: مادام حكيت عن النعناع
0: وتحط قدامك ماتش بيسكو اليوم فما ماتشوات في البطولة
1: اليوم فما ماتشوات.
0: بالنسبة للدجاج الحي من 12 15 دينار، المذبوح 8.5، رجعنا للسوم العادي بتاع الدجاج بعد ما كنا نحكيو على 9000 9800 توا 8500. الزر عندك قداش ما سمعتوش 14 دينار و200، الكويس ب 13، الكبدة من 16 ل 21 انواع انت ما عندكمش تشري، الاسكالوب دو دان ب 19، الكبدة دان 23، مرمز 12500، جناحات 8.5، والفما شوية بابوش ب 1500 طاس. مغروم بابوش انت غازي
1: بابوش؟
0: ايه
1: باهي 1500 باهي
0: باهي هايل بلاش فلوس السم سيرتو تنقاوها على الكيس ساعات تقول لك 5000 طاس.
1: هذاك علاش؟
0: هذا هو. بالنسبة اللي قاعد غالي شوية هو اللحم العدوش 60، الكبدة 60، دوارة 70، الراس والكرشة 20، البرشني زاد غالي شوية.
1: دوارة كاملة 70 خاطر البارح في قفصة ب 10000، البارحة الأولى في حمام سوسة ب 15000، وقعدنا فما جدل في الموضوع هذايا، معناها كي تبدا الدوارة كاملة ب 70000 فوق المطارق توا.
0: هذيك الدوارة نتاع البقري ب 70 وكيف كيف حتى نتاع العلوش ب 70.
1: أي كي تكون كاملة.
0: كاملة أي كاملة.
1: فوالا.
0: وراو ساعات يرد بيك مع ساعات ينحي لك القلب ولا ساعات ينحي لك
1: الكبده ولا اكثر ينحي لك
0: الكبده ثبت ثبت كي جيت. بالنسبه للعلوش بالنسبه للراس والكرشه ب 20، الهبره ب 45، الكبده ب 60، كتلات ب 40، صدره 36، جمانه 40، الكرومه ب 40، الكرشه وحدها ب 8000، هرقمه 25، الراس علوش ب 20، والمرقاز من 45 ل 55 دينار. انت ومنين عاد شكون تشري فما شكون يعملهم سبيسيال باهي 55 دينار. بالنسبه للحوت شورو 7.8 6.8 و4800، السردينه 7.6 ل 8.8، السكمبري 22 دينار و800، لوراتا 24.8، البوغا 8.8، النظلي 26 دينار و800، الشفريت 22 دينار و800، كروفيت 34 دينار، التون 38، قرنيت مسكي جويد يعني 28 و800، قرنيت عربي

0: نوعين، فما ب 34 يوصل حتى 39 دينار و800، التريليا من 22 و800 ل 32 دينار، المرجان فما من 3800 حتى 18 و8 يوصل 22 دينار و800، سبارت جويدة 3 و8، القاروز 26 دينار و800، الشويبي 28 دينار و800، والملو ب 46 دينار. هذو ما تقريبا أسعار الخضر والغلال والدسير يعني في المارشيات. بالنسبة لأسعار العلوش يا غازي بيسك قربنا شوية للعيد بصراحة فما مارشيات تلقى اللي يعني كما نقولوا احنا رحبة متاع العلوش، فما اللي نزيد فيهم السوق يعني تقريبا من الجمعة من هنا الجمعتين تالي نزيدت 150 دينار فوق 300 اللي نزيدوا عليه. حتى نتذكر كما قلنا اللي بالنسبة للعمناول تقريبا العلوش نزيد 300 دينار
1: بالضبط،
0: في الجمعة هذه نزيد 150 دينار أخرين. وفما في كما نقولوها مرة وديما عاودها كما قلت الجمعة اللي فاتت، إذا كنت تشري ديما عند الفلاح رو أرخص، واللي فرق ما بين الفلاح واللي موجود في الرحبة باش ما نقولش حاجة أخرى
1: والتاشف
0: معناتها، خاطر في الرحبة تنجم تلقى الفلاحة رو زاد
1: أي فما
0: فما 300 دينار 400 دينار.
1: قلنا الفرق بيناتهم معناها فما الفلاح وفما التاجر القشار هذاك هو.
0: ولو فما زاد فلاحة يهبطوا زاد ما بومت مشيلوش للثانية، هو بيدوك يهبط للرحبة يزيد الروح.
1: يولي يزيد اي
0: فوالا. بوسكو باش يلقى المارشي هو اللي الرحبة فيها أسهم كيما هكا. هو بيدو يقول لك حنا نربح دونك إذا كان تحب هكا تعمل بون بلون روحك تخرج شوية للريف، تمشي إذا كان تعرف فلاحة تمشي لهم في السوين نتاعهم ولا في وين يربيو وتشري سور بلاس تلقاها أرخص. الحاجة الباهية زاد انه ينجم يخلي لك خليها عندك عنده هو حتى اللي نجي
1: هذا يقرب العيد
0: فوالا. جوست ما ربك من بعد باش تزيد حق ليسونس اذا كان باش تبعد شويه، خاطر راهو كي نقولوا في الريف القروان معناتها ولا المعتمديات بعيده شويه راهو 70 60 50 كيلومتر معناتها نتاع 20000 ليسونس زاد.
1: باهي معقول ما علاش،
0: لكن خديمة خير من 300 400
1: خير من اللي انت باش تلقى روحك من بعد
0: فوالا
1: 20000 تربح حتى في كيب مثلا
0: بالضبط.
1: هذا هو كان تحسبها
0: تقول دونك هذو هما الاسوام والاسعار في القروان.
1: يعطيك الصحة طارق، ميرسي بوكو زاد، شكرا ليك، نتلاقاو معك في المواعيد الجاية. نسلم برشا علي تابو فينا لقيت هذا، ياسمين تحية كبيرة ليك، رزان في بلوكسوي في لوكسمبورغ، سينون صوفيا في فرنسا. نمشيو مع سميرة سعيد، روحي ونرجعو لكم.

0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعثنا ارائك اسألتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
1: بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اسبير.

0: نرجع معكم من جديد ديما في كابوتشينو بنت الصبحية لقيت هذا وقيتكم مع المهرجانات.
1: مباشرة من كان تغطية خاصة لفعاليات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف.
2: برعاية
1: كونفكشن الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبار كان خوازات دوكان دون ليزوتيل 5 اتوال دو لوكس إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.quizconfection.com.
0: دورة 79 من مهرجان كان السينمائي تغطيها بامتياز مبعوثتنا الخاصة لكان هبة لوسيف معنا في المباشر. بونجور بونجور هبة مرحبا.
3: صباح الفل والياسمين غازي انت وليكيب الكل. دونك اليوم الحقيقه خليني نقول معناها لي انترفيو اللي عندنا مش تخليني نحكي برشا، نحاول اني نلخص ونعطي لي غون دينيا على خاطر مهرجان كان كما قلنا فعاليات متواصله، سجاده حمراء، ريد كاربت، اجواء كواليس، يعني الحركيه فواميل. دونك خليني نحاول نعطي الخطوط العريضه لاهم مميز يعني فعاليات ويوميات مهرجان كان، باش نحاول نركز اليوم على المشاركه العربيه في مهرجان كان الدوره الحاليه. نحكيوا على مهرجان وحضور عربي يكون متنوع، صحيح ما فماش مجموعه كبيره من الافلام ولكن فما افلام مشاركه في مسابقات في اقسام رسميه وفي فعاليات موازيه، وكيف كيف بدا حضور على السجاده الحمراء. نحكيوا مثلا على الافلام العربيه اللي تكون في قسم نظره مريم عبر فيلم المغربي الاحلى المخرجة ليلى المراكشي، كيف نحكيو على فيلم فلسطيني البارح العين، ونحكيو على حضور سوداني ومغربي يكون زاد في أسبوع المخرجين، اليمن وسوريا تكون حاضرة في أسبوع النقاد. نحكيو كيف على يعني دي بانيل يكونوا حاضرين فيهم منجين مخرجين توالتا ممثلين كما ضاف العابدين اليوم باش يكون في بانيل خاص يحكي فيه على مع مجموعة أخرى من اللي باش يأثوا البانيل هذايا. دونك باش يحكي على تجربته في الإنتاج وكيف زاد كممثل. دونك اليوم إن شاء الله تنتبعوا فعالية الكل. سينو خليني نحكي على مؤسسة البحر الأحمر السينمائي اللي تدعم أفلام مهرجان كان 2026 والبارح البافيون دونك السعودي كان يعني حافل لأنه احتفى بالمرأة واحتفى بفعاليات يعني تتكرر كل عام. دونك السينما المرأة في السينما العربية البحر الأحمر السينمائي دونك المؤسسة تدعم أفلام كان وتدعم المهرجان بخمس أفلام سينمائية كما قلنا مدعومة من صندوق البحر الأحمر ومجموعة من الفعاليات أهمها كما قلنا المرأة في السينما. تم تكريم البارحة السعودية كاتبة وكيف كيف الممثلة عايشة كاي اللي كان معها حوار الحقيقة حكيت على تجربتها، حكيت على هال يعني المزيج ما بين عيشتها في كندا وكيف كيف بدا الهوية الخليجية والمرأة الخليجية شنو أكبر تحدي هي تنجم تواجهه. حكيت على علاقتها بتونس وشنو قالت على تونس. هتنسمو عايشة كاي شنو قالت.
4: الشعور مرة جميل يعني أني أنا أقدر أن أوصل مهرجان زي كان ومحاطة بنساء من جميع أنحاء العالم. كان معنا اليوم في أول لقاء لنا في الـ Women in Cinema يعني نساء من نيجيريا، من رواندا، من إندونيسيا، من الهند، فتواجد معهم ونطلع على تجربة كل واحد فينا مرة شعور حلو. كتابة بالنسبة لي تجربة جدا فيها عزلة ومرهقة، يعني مرات الواحد يقول لي أنا قاعد أعذب نفسي بنفسي. والكتابة في الوقت المعاصر لا هي تدفع كثير فلوس وما تكفي، إذا الواحد يبغى ينتج عمل يعني ما يكفي أنه الشخص يسويها بشكل فردي، لازم يكون جماعي، فهذه صعوبتها. التمثيل هو في الوقت الحالي يعني مرحلة، وأتمنى أنه أقدر لاحقاً أوفق بين الاثنين. عندي مسلسل طورته مع مهرجان البحر الأحمر اللي هو Red Sea Labs، معامل البحر الأحمر، اسمه أمنا عفرة. مسلسل هذا يعني كل الأدوار القيادية فيه أدوار نساء وقصة فيها فانتازيا ودراما عائلية، بس كثير نساء اللي في البطولات في أعمار ما بين خلينا نقول 40 و60. أنا هذه الفئة العمرية اللي أعتقد عندها عمق تجربي في الحياة عظيم، وهذا الشيء اللي أبغى أتمنى أشوفه على الشاشة. أمي كاتبة قصص أطفال وطول عمرها كانت محاضرة في جامعة الملك سعود وكانت أم لسبع أطفال، فالشيء اللي كانت دائما تسألني، وأنا من النوع اللي يعني دائما كذا أحاول يعني برج ثور ينطح يمين يسار يحاول يشتغل يسوي، كانت دائما تسألني عايشة أنت مبسوطة؟ عايش أنت سعيدة؟ وكنت مرات أضايق من هالسؤال، أنا قاعد أقول لك عن شغلي ومدريش، فبدأ استوعبت لما كبرت سؤالها أهم البوصلة الأهم في حياتنا هي السعادة، لأنه إذا إحنا نسينا السعادة كل الباشن وكل الطاقة اللي ممكن نوجهها راح تختفي وما حيكون في شيء معنا، حتى لما ننجز نكون على مسرح أحد قاعد يحتفي فينا ما حيكون له معنا، فالسعادة هي البوصلة الأهم. يعني حالياً إذا تسأليني عن عائشة الآن، الصعوبة اللي قاعدة أواجهها إنه بين الفنانة يعني اللي عندها شعور بأنه تبغى تحس وتمثل وحساسية عالية، وبين شخص أيضاً في الوقت المعاصر لازم يكون في السوشيال ميديا ولازم يكون لبسه بشكل معين وتصرفاته بشكل معين. هذا هو التحدي عندي، ما عندي إشكالية مع كون هويتي سعودية وخليجية، عندي هويتي مع الوقت المعاصر ومطلوب مننا إيش نكون كبشر أياً كان تخصصنا. إنه حتى الأطباء مضطرين الحين يسووا ترندز على السوشيال ميديا عشان يكونوا موجودين، فالتحدي إنه كيف أقدر أكون معاصرة بس برضو أحافظ على بساطتي أو أحافظ على شخصيتي. يعني هذا السؤال اللي قاعدة أشتغل معه الآن. أنا سبق اشتغلت مع كرو تونسي في فيلم صيفي، وكثير كثير يعني وقعت في حبهم، احترافهم، اعتزازهم بهويتهم، لكن أيضا انفتاحهم على العالم الأوروبي. يعني كان في توازن جميل وروح حلوة، يعني كل يوم روحهم على السات كانت جميلة. بي وينك اليوم؟ بي وينك؟ فكرتك في نص الليل. وبعدين طبعا أحب هادي جويني، هادي جويني تشغلي تحسي أنه على كثر ما في عمق وشعور على كثر ما في خفة في الحياة. قالوا هذا الإيقاع الأندلسي أو شيء في هادي جويني، ما شاء الله. عرفت تكون زيارتي الأولى لتونس اللي قاعد أحلم فيها، مكتي المؤجلة.
3: يعني عايشة كي قالت عايشة كي قالت حضوري لتونس أعتبره مكة المؤجلة. الحقيقة برشا حاجات تقالوا البارح في الانترفيو، وحب كبير لتونس. دونك من خلال الحوار حكيت على اليوم التحدي المنصات اللي في السوشيال ميديا. في مهرجان كان نحكي على 45 ألف صحفي أو خلينا نقول وسيلة إعلامية تكون حاضرة من هالمنصات اللي سجلت حضورها حتى على السجادة الحمراء. تونسية الحقيقة كانت حاضرة مع كرو معناها تونسي زادة مقيمين هوني في فرنسا، ويستغلوا في المنصات الجديدة باش يسوقوا ويروجوا لمحتوى هما يعتبروا انه المنصة هذية تحل اليوم محل الميديا كلاسيك معناها اونتغومي، يقولوا انه النجم تعبر على كل ما يخرج اي معناها هكا جون دونك يحب يتبع المهرجان. دونك خلينا نسمعوا ياسمين شو قالت على حضورها لاول مرة في مهرجان كان. كيف زاد حضور سعودي زاد لاول مرة لمنجة تكون حاضرة في المهرجان، نسمعوا من زوز ونرجعوا نحكي على الجناح المصري.
2: ياسمين بن حميدة متواجدة اليوم في الكوفرتور دو فيستيفال دو كان، انا وزميلتي كريستيل على نوايا قناة جديدة تلقاها على اليوتيوب نوايا 0.7. عندنا beaucoup d'interviews très intéressants وعندنا bientôt la couverture du festival de Cannes. أول مرة في كان. هو ريتم تاع الخدمة سي ان ريتم ابار معناها كي تجي لكان سي ان فيستيفال ابار. كل يوم تخرج الصباح عندك لانسكريبسيون، عندك تاخذ لي بادج بور لي تابي روج، كل شيء لي تري تري بيان اورغانيزي. هو هنا كل خطوة بحسنا، مي حسنا مش تاعنا احنا. هنا كل خطوة لازم انسكريبسيون، لازم بادج سبيسيال نتاعها، كل بلاصة عندها اكسيس سبيسيال. دونك هذا الكل سي اجيري او كوتيديان. دونك كل يوم لازمك الصباح تقوم على فوا تحضر روحك بور لي تابي روج، مي اوسي تحضر توت سات بابراس وسي بادج وكل شيء. دونك سي ان ريتم اسي اكسيبسيونيل. شفت مهرجانات اخرى اما الحق ديما يقعد كان مهرجان ابار لو ريتم نتاعو، هو اون ديكوفيرت بالنسبه ليا. دونك جو ديكوفر في عالم اخر، سي اون بلوتو انك تتعدى لمرحلة اخرى انترناسيوناليزاسيون خليني نسميها، تشوف النجوم اللي كنت تراهم كان اترافير ليكران، حاجة تريز امبرسيونونت. اليوم انا واحدة من الناس ان طونك جون، اليوم نذكر روحي يمكن اخر مرة تفرجت في التيلي عندي اشهرة معناها، يمكن انكور موا ايميسيون تيلي. وحاجة مانيش قاعدة نذم انا في التلفزة ولا الحاجة الخدمة اللي يعملوا فيها التلفزة، سا ريست توجور ان بيليي تري امبورتون في الميديا. اما اليوم قاعدين نشوفوا في اكتساح كبير لي ريزو سوسيو لي بلاتفورم اون ليني ولي بودكاست ولي فورما اون ليني نتاع الميديا. اليوم قاعدين نتواجهوا فيغ ان ميديا الترناتيف اللي ما عندوش قيود، العود ماهوش aussi مقنن كيما التلفزه دونك عندنا حريه اكثر باش نحكيو في لي سوجي اللي نحبوا عليهم باش نحكيو بفكرنا احنا وكيفاش احنا نخمو من غير ما تكون عندنا اون ايماج ولا اون ولا ان اجندا ديكتي علينا دونك هذه اهم حاجه سوغ لي ريزو سوسيو وفي لي ميديا اون ليني هي الحريه انك تنجم تحكي اللي تحب مع اللي تحب.
5: أمل حجار منتجة سعودية وكاتبة سيناريو. الزيارة اللي كان هذه المرة الأولى أزور فيها كان فيستيفال. عندي كان مشاركات طبعا بمهرجانات تانية بس كان ودي إنه طبعا يكون لي مشاركة بس المرة الأولى هذه إن شاء الله المرة الثانية يكون في فيلم معايا. طبعا كان معروف إنه هو المهرجان اللي يستقطب أو هو الحلم حق كل منتج وكل كاتب. فالفترات اللي فاتت ما كان من حظي إنه أنا أقدر أجي لكن المرة هذه جيت أشوفه يعني بس طبعاً المعروف إنه هو أمل كل منتج وكل مخرج وكل سيناريست وأنا مدعوة من مهرجان البحر الأحمر في عندهم غالا المفروض يوم 17 زائد إنه أنا حزور البوثات اللي يكون فيها شركات الإنتاج وفرصة للتعارف وعمل شراكات مع شركات نتوركينج هنا في المهرجانات تتعرفي على شركات من كل أنحاء العالم وفرصة أنك تعملي شراكات هم يعرفوا عن الكالتشر السعودي وإحنا نتعلم منهم برضه نتعرف عليهم.
6: الجنيح المصري البارح كان في افتتاح للعام الثاني باش ناخذوا فكره على البرمجه اللي باش تكون في مهرجان القاهره وكيف تبدا في مهرجان البنا. هتنسمعوا نبيل محمد نبيل واندرو مصر شو قالوا.
7: اهلا بيكي هبه، مبسوطين ان انت موجوده معانا ومبسوطين بكل الاعلام التونسي وكل الاشقاء العرب. النهارده تقريبا من افتتح الجناح المصري في مهرجان كان 79 الجناح اللي بيستمر للعام الثاني على التوالي بعد 10 سنين، انما السنه دي كمان عندنا توسع كبير في المهرجان، توسع على مستوى المساحه، توسع على مستوى الشركات الموجوده. المهرجان في الاساس بيقوم بالشراكه ما بين ثلاث جهات كبيره سينمائيه، مهرجان الجونه ولجنة مصر للأفلام. السنة دي كمان معنا شراكات تانية من كيانات إنتاجية كبيرة جدا في مصر حبت أنها تنضم للمهرجان، تنضم للجناح السنة دي، وبيشمل نشاط الجناح عدد كبير من الندوات بتقام تقريبا يومين. احنا تقريبا يومين عندنا من ندوة لاثنين بنحاول ان احنا نستضيف فيهم الاصوات العربية والغربية سواء في مستوى الحديث على مستوى ترميم الافلام، على مستوى تشبيك، على مستوى برمجة الافلام. يعني في اكتر من ندوة مهمة اعتقد خلال الايام اللي جاية. موجود كمان السنة دي الفنان حسين فهمي على رأس الوفد المصري الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي واللي هيكون كمان ليه جائزة كبيرة السنة دي من مركز السينما العربية. محظوظين السنة دي وأنا بشكل شخصي محظوظ بالعمل بجانب ممثل ورئيس زي الفنان حسين فهمي. نقدر نقول أنه يعني رئيس مثالي للمهرجان، شخص بيدي كل واحد حقه.

0: بيفكر برؤية شبابية أكتر. فالسنة دي هو زي ما بقول هو اختير من مركز السينما العربية كشخصية العام في مهرجان كان السينمائي الدولي. وعلى المستوى التاني كمان التحضيرات مستمرة بشدة في مهرجان القاهرة. احنا فتحنا السبميشن، فتحنا الكول للأفلام، بنستقبل دلوقتي الأفلام، لجان المشاهدة بتشتغل، احنا بنشتغل بقالنا أكتر من شهرين على مشاهدة الأفلام. على مستوى الأفلام العربية أعتقد أن السنة دي أقل شوية في الكم من السنة الماضية، إنما لسه في اكتشافات ولسه في أفلام بنحاول إن احنا نلحقها في المراحل النهائية، وإن شاء الله نعمل دورة ممتازة السنة دي.
1: احنا شغالين من بدري زي ما بنشتغل كل سنة، عندنا استعداد اخترنا اوريدي بعض الأفلام من المهرجانات اللي كانت في الربع الأول من السنة، برلين، سي بي اتش لوك، سان دانس، و هنا في مهرجان كان بنجري يعني عدد كبير من المقابلات وكمان عدد كبير من المشاهدات للأفلام الجديدة علشان نشوف البرنامج ممكن يطلع ازاي، بجانب ان احنا فتحنا باب التسجيل من حوالي اسابيع قليلة وبنستقبل استقبلنا عدد كبير لغاية دلوقتي من الأفلام، يمكن اكتر من 300 فيلم في الوقت القصير ده، وفي انتظار بقية الأفلام. انا اللي فاتت كنا مثلا في مهرجان كان لوحده كان في عدد اكبر بكتير من الأفلام، السنة دي يمكن بنتكلم على 3 أفلام طويلة فقط لو انا حاسب صح في مهرجان كان، للأسف ما فيش أفلام مصرية، وبالتالي أعتقد أنه كمان وحتى في مهرجان برلين كان في عدد من أفلام عربي بس مش كبير، فأعتقد أنها سنة أقل بكتير من السنة اللي فاتت في الأفلام المعروضة العربية، ويمكن ده هيخلي السنة اللي بعدها هي سنة أثرية لأنه عادة بيبقى فيه سنين للتحضير وسنين للعرض. أنا أعتقد أنه موقع مهرجان الجونة يعني مش عايز أقول الأبرز لأنه يعني كل مهرجان ليه حيثيته وليه وضعه بالتأكيد، وكلها مهرجانات أنا بعزها جدا، لكن هو أكيد في نقط كتيرة مهرجان الجونة مميز فيها، منها فكرة الكونكشنز والمقابلات والتشبيك إذا كان زي ما بنقول ما بين صناع الأفلام سواء من المنطقة العربية أو من المنتجين أو الموزعين من الأجانب، وأعتقد أن ده أعطانا فيه شوت كويس، بجانب أن قوة المهرجان كمان في اللاين أب بتاعه الخاص بالأفلام، وأعتقد أنه وجود برامج جديدة زي الإمرج مثلا اللي بدأ من حوالي 3 سنين أضاف للمهرجان حد كبير من الشباب اللي هم بيجوا يحضروا المهرجان وبعد كده زي سفراء للمهرجان في أماكن كتير.
2: دونك هكا عملنا جولة على أهم ما كان البارح ومميز يوميات مهرجان كان، خليه وتعصفنا على وقت الأخبار بالتفصيل، يبقوا لي معكم من مهرجان كان، شوفوا كل الأجواء على صفحة على الفيسبوك جارفيم على الانستغرام وعلى تيك توك. تحية ليك غازي ليكيب الكل وباي باي.
3: تحية ليك كيبو، مرسي بوكو. بعد شوية موجز أخبار لحديش مع بسمة سعيدية، ونرجوكم في الساعة الثانية لما في كابوتشينو على الدنيا وما فيها جولات.
4: من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف. برعاية كويس كونفكشن، الشركة العالمية لمفروشات النزل دي بار كان كروزيت دو كان دون لي زوتيل 5 إتوال دو لوكس. إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.quizconfection.com.
5: Agile Energy توفر لك في الجامة متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
6: جوهرة FM. Publicité.
7: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت عدة هيكل وطنية ودولية داعمة للمبادرة الخاصة عن فتح باب الترشح لاختيار 9 مؤسسات ناشئة تونسية للمشاركة في الصالون الدولي للتكنولوجيا فيفا تاك 2026، وستقام هذه التظاهرة العالمية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة بين 17 و20 من جوان المقبل. يهدف هذا الحضور التونسي إلى تعزيز إشعاع الشركات الناشئة الوطنية في المحافل الدولية وتوفير فرص لها لربط شراكات مع فاعلين تكنولوجيين ومستثمرين عالميين. وقد تم تحديد تاريخ 15 من مايو الحالي كآخر أجل لتقديم الترشحات. تنظم دائرة الصحية

0: أبو عرقوب تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بنابل يوما صحيا مفتوحا حول تقصي الأمراض غير السارية، وذلك بتاريخ الأحد 17 من مايو الحالي بالمركز الوسيط بمعتمدية أبو عرقوب من ولاية نابل. يأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية تحت شعار صحتك اليوم استثمار مستقبلك في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين في مختلف الجهات. من أخبار سوسة، تنظم اليوم بأحد نزل الجهة فعاليات يوم تحسيسي حول حماية وتثمين منتجات الصناعات التقليدية والرفع من قدرتها التنافسية بالأسواق التصديرية بالإقليم الثالث. شيرازة تزركي في المواكبة وتحدثت إلى ريم المرنيسي مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية.
1: البرنامج هذايا هو ينظم الديوان الوطني للصناعة التقليدية في إطار استراتيجيته الهادفة إلى حماية وتثمين منتجات الصناعة التقليدية وتنمية قدراته التنافسية في الأسواق التصديرية. البرنامج هذايا كان انطلق يوم 27 أفريل في جربة ويتواصل حتى لشهر جوان، وهو يهم الخمسة أقاليم. اليوم حبينا نتمو في سوسة بالنسبة للإقليم الثالث، وهو معناتها برنامج خيري وفيه برشة مداخلات تهم المؤسسات المصدرة خاصة. حبينا زيدا نعطيه معطيات ضافية على كيفية هالمؤسسات هذية باش تنجح العمليات التصديرية متاحة، على خاطر المنتوج باش يتصدر راهو يلزم يتحضر. نبدأ بالحماية متاحه ومبعديك فما زيدا السيرتيفيكاسيون باش المنتوج باش يكون منافس في الصناعة التقليدية. عنا زيدا هيكل معناتها تشارك معنا في هالحملة هذية اللي هي الديوانة التونسية باش تعطيهم فكرة على كيفاش ينجح التصدير متاحه عن طريق معناتها حسن استعمال الإجراءات الديوانية عند التصدير باش نميو صادرات منتوجات الصناعات التقليدية. منظومة كاملة كيفاش نرتقي بالمنتوج التقليدي التونسي، وزيدا نعلم المؤسسات نعطيهم فكرة على التسهيلات اللي عطيتهم الدولة. راه التسهيلات موجودة والدعم موجود، ابقى كإدارات يلزمنا نقربوا مع هالمؤسسات هذية باش نعطيهم المعلومات اللازمة باش ينجحوا العمليات متاعهم التصديرية.
0: أظهرت بيانات تتبع للسفن من مجموعة بورصات لندن اليوم أن ناقلة نفط ترفع علم بنما وتديرها مجموعة إنيوس اليابانية للتكرير عبرت مضيق هرمز في ثاني عبور من نوعه لسفينة مرتبطة باليابان. الوزراء اليابانية سانايتا كايتشي وفي منشور على منصة إكس قالت إنها تواصلت مباشرة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للسماح بعبور الناقلة، وعلى متنها أربعة يابانيين من أفراد الطاقم. وأشارت كايتشي إلى وجود 39 سفينة أخرى مرتبطة باليابان تقطعت بها السبل في الخليج. موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحو سيربريز تعمل الكيل
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم.
4: أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
3: SMS على 85 990.
4: City Watch, la maison des montres originale.

To skoro půjde to pod pánvy. كالميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000

0: نرجع من جديد في كابوتشينو بنات الصبحية، نجد لكم التحية نسل كل وقت ذي بش نحكي على موضوع إهم صغيراتنا.
1: كابوتشينو بنات الصبحية
0: هو في الحقيقة مقترح قانون إحداث المحاضن ورياض الأطفال. مقترح القانون هذا قدام نواب الشعب يعني في المجلس، والمصادقة على القانون هذا ولا لا ما زلنا ما نعرفوش حتى التوى، لكن زادة فما بعض الملاحظات، فما بعض النقاط اللي تقدم هنا ونجم نقوله زادة تطرحها معنا اليوم في كابوتشينو سيدة سعيدة حقي رئيس نقابة المحاضن ورياض الأطفال بولاية سوسة ونائب الرئيس الوطني. سعيد باستقبالها. بونجور سعيدة، مرحبا.
2: شكرا خليل، يعطيك الصحة. عايشك
0: ساعة. كيفاش شفتوا القانون هذا؟ كيفاش قريتوا معناها أبرز النقاط والفصول اللي موجودة في القانون وقت اللي تبعتوه، وقت اللي زاد أحكيوا عليه نواب الشعب؟
2: قبل كل شيء، هو بالنسبة لقانون رياض الأطفال، هي رياض الأطفال والمحاضن، المحاضن المدرسية، هي راهي موجودة معناها بمقتضى كراسات شروط، معناها محددة بقوانين سابقة، وقع يقع فيها تحيين من حين إلى آخر أو تغييرها، وفيها برامج معناها أن تهم الأطفال وتهم المؤسسة وتهم على مستوى اقتصادي واجتماعي والكل. فيه برامج معناها في حاجات اللي هي تمس القطاع وتمس الأطراف الباعثة للمشاريع، وإحنا قدمنا كذلك معناها في آخر مرة كي شفنا فما حاجات اللي هي غير عادية في مشاريع، قدمنا للسيد رئيس البرلمان مجموعة مقترحات منها باش لحماية القطاع وحماية الطفل بصفة عام. هذا قدمناه سنة معناها في السنة الفارطة. مقترح قانون اللي هو كان ورد على البرلمان، على مجلس البرلمان في 29 أبريل 2026 هنا لأنه طو قاعدين محلوا علينا ثلاثة أبواب، هي فتح كرة إعادة نظر في كرة شروط المحضنة، إعادة نظر في كرة شروط الروضة، وإعادة نظر في كرة شروط محضنة مدرسي. ثلاثة تو قاعدين نناقشوا فيهم، وزملائي معناها يحضروا في البرامج مع الوزارة. لكن شنو اللي خلى الوضعية إنها إحنا ندخلوا تو ونحبوا نعملوا توضيحات؟ إنه فما قوانين أو مشروع قانون معناها من فصول، ومعناها في مشروع القانون هذا من 22، من فاصل 22 وانت ماشي حتى البرسك للآخر، كلها زجرية وأحكام بالسجن والخطايا والمال والكل. زملاء الناس الكل كانت معناها في وضعية لماذا؟ علاش هذا الكل؟ معناها المقترح
0: أعطينا بعض الفصول معناها اللي بالحق معناها عندكم عليها مؤاخذات، ويعني بالنسبة لكم كما قلت أنت وصفتها بالزجرية.
2: أي إذا كان أنا بشرها في الفصل 22، ها نبدأ فصل 22. يعاقب بخطيئة مالية من 3000 دينار إلى 5000 دينار كل من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضن أو روضة أطفال دون احترام أحكام الفصل 9. كي نرجع لأحكام فصل 9 اللي هو يلزم يكون يخلص ويعمل عقد عمل ويزم فما إجراءات

0: تعمل للمؤسسة. معناها شنو دخل هذا في هذا؟ شنو معناها فما حاجات علاش خطيب 1000 دينار كل هذا ومشي؟ كما يحرم من ورثة أي نشاط يعاقب بخطية مالية من 1000 إلى 3000 دينار كل بعت لمحضنة روضة أطفال خلاف الفصل 10 و11 كيف كيف مع قرار إيقاف الفوري والوقتي للنشاط. يعاقب فصل 24 يعاقب بنفس العقوبات المقرر بفصل 23 من يطبق منهجا غير المنهج البيداغوجي الرسمي لوزارة المرأة المكلفة بالإشراف. هذا أنا نقول السيد الوزيرة ولا السيد معناها كل سلطة الإشراف بصفة عام. إذا كان أنت تعطي ترخيص روضة أطفال وتلقاه حاط لك بوندرول كبيرة ببليسيتي إيكول تيل ما نحبش نسمي أسامي بالمعنى الكل إيكول تيل إيكول تيل إيكول تيل ويقر بلغات أجنبية ويقرر بلغة أجنبية ويستعمل محامل أجنبية وتو أنت تو حالين تقولوا أنت غير قانوني هك عطيه الترخيص وقاعد يخدم هو لحد الآن بما شنو تحكي فيه أنت يا تعطيه ترخيص روضة أطفال تعطيه المحامل البيداغوجية القانونية التونسية بمراجع تونسية وقتها سميك نتحمل مسؤولية إنه مش يكون خاطئ أو مخالف.
1: فمش ترخيص موحد مدام سعيدة؟
0: ما فمش ترخيص كل معناها مؤسسة عندها ترخيص. أنا ماذا بي عم مركب طفولة را أنا كان أنا من مقترحات طلبت في المقترحات اللي قدمناه إنه القيام برخصة مركب طفولة من الكريش حتى للجاردو ريسكولي ويكون الفضاء يكون عنده قيمته وهنا تدعم الدولة. كذلك انه يعاقب بالسجن في بالك الخطيئه انه ما يقبلش اطفال ذوي احتياجات خاصه وفي نفس الوقت يلزمك توفر له مختص وتوفر الفضاء يلزمه يستجيب ويهيئ حسب الحاله نتاع الطفل وزيد اكثر من هكاك انه مش مختص بركة معناها اللي يكون معاك منشط لا يزمك تعمل عقد مع طب معناها مع طبيب بطبيعتنا ذيك تعاقدت مع الطبيب وكذلك مع مختص في الـ ما يهتموا به الأطفال واحد نفسي على في جانب طبيب نفساني ولاخر في الأرجو ولا في أي حاجة أخرى اللي يخص الطفل هذا أنا كيفاش نعمل عقد معناها يزمني مجبرة كل شهر يزمو يجيني ويزم نخلصه وتقول لي أنا سيدة النيبة سمعتها قلت معناها سمع رياض أطفال بمليون وثمانمائة ألف نقدم في خدمات نحن نقدم خدمات
1: رياض الأطفال نجم نقولوا أنها تختلف على حسب الخدمات
0: حسب خصوصية المنطقة وحسب ظروف رياض الأطفال وحسب الانفستيسمون اللي عملته المؤسسة أنا كي نجيب ولدي أنا حر نحب نهزه بمليون نحب نهزه بمئة ألف ليرجع وين يرجع؟ يرجع لطريقة استغلال معناها الاستغلال أو الاستثمار في الطفولة قلت أنا قلت استغلال على خاطر مانيش نعني فيها الكلمة أنا باش نستغلها باش يحبوا يدخلوا فلوس هذيك يتحملوا مسؤوليتها
1: فما رياضة أطفال راهو اللي بالبوس يجيك للدار ويهز لك
0: يعطيك
1: صغيرك فما رياضة أطفال اللي بالتابلت يقري باللابتوب
0: كل يعني الوسائل المستعملة لإضافة معناها حاجات للطفل وما يحتاجها الطفل راهو ما عندناش حتى مشكلة فيه أنا ثم معناها في مقترح هذا اللي حبيت نحكي في ثلاثة نقاط هو حكي على كلمة الرقابة وحكي على الأطراف معناها اللي موجودين في الروضة وحكي على القرارات المشتركة والعقوبات
1: ممكن زادة أبرز نقطة هي العقوبات مدام
0: العقوبات راني أنا مع أنك تتعاقب أما حسيت روحي
1: كأني صار ما برشة معناها مش توصل للسجن معناها ولا توصل يعني حتى العقوبات المالية دولي مشتة بالنسبة
0: أنا علاش ما يعملوش معناها أنه كل من يخالف من يفتح فضاء غير مرخص فيه يعاقب بالسجن معناها نحكو على الفضاءات الفوضوية نحكو انهم تخرج الفضاءات الفوضوية هكا عندهم قائمات هنا عندنا قائمات برياض بالفضاءات الفوضوية الكريش والروضة والدار اعطيه طيب مليون وزوز بلين ما عاش يعاود واللي يمشي يحل فضاء قانون اما انا تقولي انت كان تعمل هكا ما تعملش هكا انا باش نعطيك اختي زادة ما يجيش معنى انا الخطايا اعتبرها لكل السجن والخطية يكون لكل مجرم معناها صحيح معنى انا باش نعاقبك بخطية برام العقود معناها تو هذيك رانا نقولوا احنا يراو لازمة لكن اعطيني اوبورتونيتي اعطيني فرصة باش انا اعطيني عام وعامين تو حتى للسي في بي راهو في بالك عامك هاو عامك هاو اعطيني انا فرصة باه تقول لي برشا فلوس يا خويا باه نعطيك انا شنو نعملوا احنا في رياض الاطفال انا حطيت معناها بالنسبة لرياض الاطفال اش عندي نخلص العمل ونخلص لاسيرونس نتاعي ونخلص الاطارات التربوية نتاعي ونخلص الفواتير الماء والضوء ونخلص معناها معناها شنو مش ريفيتمون للمؤسسة نتاعي ولا شنو اللي محتاجاته في الكل ونخلص الكريم تاع الروضه ونخلص لاخصائي الطب الطبيب دو زيدني قال لي اخصائي نفساني واخصائي وظيفي مش نجيب وين
1: على شكون هذا يكون برشا
0: انا كيفاش وتقول لي علاش بعد الطفل شنو مشي باش انا شنو باش نقدم
1: يرجع للولي هذا يولي الولي هو يخلص
0: لا المسؤوليه القانونيه فصل 48 من الدستور على الدوله يا خويا تحبني نخدم معاك نكون شريك معاك فعلا الدوله هي تقوم بمساعد انا نقوم بمساعدتك خاطر في وقت كانت رياض الاطفال ما ثماش وتفصلت قال الدوله تفصلت من المسؤوليه احنا 95% من رياض الاطفال عند الخواص 100% كريش عند الخواص 100% حضانة مدرسية عند الخواص 100% دروس خصوصية عند الخواص معناها احنا دعمني وشوفني شنو نجم نعطي اما ما تعطينيش دعم تقولي نعطيك 200 دينار بالنسبة للأطفال الذوي اللي عندهم طيف التوحد 100 للمؤسسة و100 باش يتبيب معاه انا تقول لي كي تبدا عندك واحد طايف التوحد والا طايف اذا يزم خمسه اطفال يكونوا بلاست معناها خمسه بلاست انا كي نحسب 100000 معناها 500000 الصغير اعطيني 500000 على الصغير نجم تعطيها لي الدوله انا تو الفلوس نتاع الفلوس ناخذوها مثلا نتاع عمله واللي ياخذوها السنه كيما ما دعمتني قلت يدخل معايا في برنامج كيما رفضتنا في حومتنا هاي نعطيك كان هاو المنشور فيه
1: وينو
0: هذا؟ هاي سيدي هاو المنشور من رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إلى السيد المدير العام للمصالح المشتركة قال لهم راهو الترفيع في منحة برنامج كانت ب 25 ولت ب 50 وبعد ولت ب 70 مقيدوا كونترا على 70 دينار ونخلصوا على 50
1: بالخسارة ما
0: 50 دينار للطفل انت الدوله عطيت لابنك 50 دينار انا شنو مش نجم نعطيه انا اعطيه صحتي اعطيه حمايته موفرت له فضاء وفرت له شكون مختص موفرت له معناها الصحه موفرت له ليجين موفرت له كل هذا الكل ويقول لي اني نستنوا بالنسبه باش من 25 دينار حتى ل 50 وحتى ل 70 دينار ولحد الان مازالوا زملائنا نتاع فلوس عم ناول مازلنا ما خلصناش فيها التو انا خلصونا يا خويا خلص وعطوه يعني على خاطر فما رياض أطفال تستقبل رياض تستقبل كلها أطفال روضتنا في حومة معناها تعيش من معناها هي باش تخلص الكريات تخلصوا بعد عام وتخلص الخدمة بعد ستة شهور وتخلص الماء والضوء كان بعد قديش هاتها خلاها هي تخدم على روحها وتحدد معناها تولي عندها إمكانيات أعطيها كل ثلاثة شهور خلص أعطيني كل تريميس احنا اتفقنا في اجتماع عمنا على أساس بعد ستة شهور نخلص وبعد يبقى شهر نخلص احنا متاعين سنة مازلنا ما خلصناش فيها هو تواخر العام ولا مازال الدوسي مازال ما خبيناش العقود اما قاعدين يخلصوا على امتاع عمنا ونخلصوا فيها امتاع
1: به موقف النقابه تو شنو فمش اتصالات فمش اجتماعات
0: تو احنا حاليا حاليا حاليا احنا نشاركوا في البرامج تو الاستراتيجيه نتاع 2020 2025 2035 نتاع الدوله معناها في برامج استراتيجيه احنا نحضروا برامج استراتيجيه ونحضروا فيها واليونيسيف تتبناها ونخدموها لكن في الاخر خلاص تخرج دراسه يقول لك راهو هاي في البرامج الاستراتيجيه يزمك تدعم القطاع الخاص للطفوله. ولا تجد ذلك، معناها مالك اللي قعدناها ومشينا شربنا قهاوي ومخنا عملنا وكتبنا وعملنا كل شيء وعملنا دراسات وتحدثنا وجبتوا مختصين وجايبين معناها خبراء دوله معناها ثم كيما هذايا ديما نعاود فيه اللي هو مسيو الا هذايا اللي جابوه اليونيسيف خدمت ثلاث سنين خدمنا معاه اثبت بالدراسه عملنا 13 دوله اي كومبري تونس يقول راهو لابد من دعم القطاع الخاص للطفوله وراهي 70 و80 هذه حد شيء راهو يزمو 100 وفما اكثر معناها على كل طفل حسب الظرف نتاعو باش ينجم المؤسسه تقف على ساقيها باش تنجم تعطيه وعملوا تجربه بيداغوجيا ان يعني الاطفال نتاع رياض الاطفال بعد خذيناهم احنا عينات من كل ولايه وشافوهم في المدرسه وعملوا لهم جابوا لهم عملوا دي تيست اللي يقول لك راهو يزمك الاطفال يلعب علم الاطفال وهم يلعبوا واحنا نحبوا نلعبوا في الميدان نتاعنا بنظاف ما نحبوش العنف ما نحبوش انا كي نقول لك باش نعاقبك كلمه نعاقبك مش موجود كيفاش انت اليوم انا كمربي تقولي نعاقب كيفاه تقولي مش نعاق كيفاه تخليني انا بتاع تقولي راهو الاسباب نتاعكم اللي انتم في رياض الاطفال والله انا بالحق غضتني حاجه في الصفحه نتاعهم هذه في شرح الاسباب يقولوا راهو نقص المراقبه والمتابعه البيداغوجيه انعدام اليات ردع المخالفه معناها وكانه احنا بني في رياض الاطفال قاعدين مخالفين ما نجمش نقول ما فماش مخالفات، لكن ثم ردع للمخالفه مثلا عندك شهر باش تصلح روحك عن، اما ثم مخالفات تمس حق الطفل احنا مع الغلق الفوري والنهائي ما غير نقاش. اما نقتيش ان احنا زميلتي حتى معناها توقع مخالفه تدخلها للحبس، احنا ندخل الحبس معناها نغدو معناها انا سي انا المثال نتاعو باش يبقى يتذكرني حياته أي. كاملة يقول سيدتي
1: معلم لول
0: معلم تاعي اللي علمني دخل الحبس
1: أي.
0: لأنه معناها خطر معناها طفل طاح ولا لا نقوم مادامي عندي أسيرونس نقوم له بالأسيرونس نعمل حماية علاش ناخذ في الإسعافات الأولية علاش نعمل في في الحماية نعمل في الأسيرونس نتاعي طاح أنا نجم ناخذ الإجراءات نتاعي ما عملتش إجراءاتي تغلق المؤسسة نتاعي هكا عقاب
1: واضح.
0: نغلق المؤسسة ونعطيك خطية مثال أما تدخلنيش الحبس
1: واضح صحيح
0: والله آه. معناه بالحق راهو فما حاجات تعب تعب وتشوف اللي وضعيات نتاع رياض الاطفال من بعد كيفاش باش اللي باش يجيك توا باش يحل رياض الاطفال فما شكون باش يحل توا
1: لا وتدخل الحبس من بعد تعاود تحل رياض الاطفال
0: بعد خمسة سنين آه. كانك تنجم ولا ما تنجمش آه. هذيك اما انا
1: وين كان المربي اللي كان يقري في صغيرك اه هكا دخلوا الحبس حتى صغيرك كيفاش معناها شنو هي النظره اللي باش ننظر لها نهار اخر للمعلم بتاعو بديناها من الروضه من بعد راهو ماشي للمدرسه
0: أعطينا اقتراحات راسي خلينا أعطينا اقتراحات
1: أعطينا المقترحات
0: اقتراحات قلنا بالنسبة لي كل ما هو مشاريع مشروع قانون لابد من تشريك أهل المهنة فيه ساعة ما يتعداش هذا من غير ما نخذ ملاحظة 29 لا لا يشاركوا لكن ما فماش هذا فماش عقوبة سجنية ما شفناهمش احنا تو قاعدين نناقشوا في كراش الشروط بتاع الروضة والكراش والجاردوري سكولي قالوا في الجاردوري سكولير باش يزيدوا 5 سنوات يحطها في الجاردوري خاطر بين قوسين 8 بقبل عام ناول نتاع الشعب قلت نعملوا من عام من شهرين لاربع سنين اي تسمى كريش ومن ونعملوا حضانه مدرسيه من 5 وانت طالع معناها الروضه نسكره معناها بالنسبه لنا هذه كنيبه في البرلمان ثم احنا قالوا لك نعملوا محضنه منزليه سمعت بها المحضنه المنزليه ولا كره الشروط زاد جديد معناها انا في داري نجي نعمل دار في داري ناخذ بيت ونحط فيها 5 صغيرات ونوفرها اسمها محضنه منزلي انا مش انا قلت
1: بيبي سيتر
0: لكن مش بيبي سيتر بالمعنى مستوى العلمي نتاعها 9 اساسي على الاقل تكون في منزل ويكون ما يكون في المنزل انت تقولي ما يدخلكش حتى صاحب المؤسسه ليس له الحق بدخول المؤسسه بدون ان يكون عنده صفر اه وتجيني غدوه باش يجي متفقد يدخل الدار ويحل الباب ويقول لك صغار شنو يعملوا فيه اقسم لا تقع له مشكله مسكين المتفقد هذاك انا مع المتفقدين يخاف عليهم انا وقت المتفقدين والمساعدين بيداغوجيين باش يمشوا انا عطيت فيها عطينا فيها اقتراح اقتراح اللي هو راهو ناجح برشا آه. عملناه في 2005 2006 2007 مع وزاره المراه كل روضه مش عندنا رياض اطفال في كل حي وانت تحب فما صغيرات تحب على الكريش وتنجم تحطهم احنا عندنا مثلا ما عندناش عدد كافي للكريش كل روضه نجم تحلي فضاء تعمل قسم ولا زوز معاها وتقبل اطفال الكريش وعطيهم ترخيص نتاعها يولي عنده مراقب في كل حي ها حل ويولي هو مراقب اموره ماديا آه. معناها مريقل والكل
1: به على كل موضوع نتبعوه موضوع يلزم التركيز عليه حماية لصغيراتنا حماية لأصحاب المحاضن زاد ورياض الأطفال اللي قاعدين يخدموا بضمير اللي قاعدين بالطبيعة يناضلوا من سنوات في القطاع هذايا مش المحاضن العشوائية وكل ركزوا معها هذيك أي ورياض الأطفال العشوائية كيف كيف لكن أصحاب
0: سمحني ما نقولوش رياض عشوائية فضائيات عشوائية ما تعطيهاش حتى صفة
1: ما تعطيهاش صفة
0: لأن تقول لك محضنة مدرسية ولا لا ما عندهاش
1: صفة
0: عايشك ربي يفضلك
1: ميرسي بوكو شكرا لك مدام سعيدة حقي دحية ليك نمشي للموسيقى وبعد شوية بيوتي مود

0: هذه إليسا في صبحية اليوم في كابوتشينو جدوركم متاحين الناس الكل برشا فينا مع إليسا ما احنا وقايتنا توا مضخمة
1: بيوتي مود بيوتي مود
0: بيوتي مود اليوم معنا فينا زادة ومع الضخامة كما قلنا اليوم باش نحكيو على الضخامة في اللي سال دوبا جماعة قالوا لي راهو فما سيري معناها نتاع الضخامة قاعدين نحكيو عليها سينو زادة فرحان باش كون بحضنا مدام سونيا شقير بن يوسف مهندسة في الفضاء الداخلي مهندسة الفضاء الداخلي والتزويق بونجور مدام سونيا صباح
2: مرحبا
0: شحويك
2: يعيشك لاباس
0: يعيشك كما قلنا اليوم باش نحكيو على الضخامة في اللي سال دوبا
2: اللي سال دوبا دينا بضخامة في الدار وصلنا للسال دوبا
0: بي اسكو ساني سي سي للوكس ولا الضخامة راو ساعات هكا في دي بتي ديتاي صغار ولا الضخامة
2: في هي الضخامة في الديتاي
0: بي
2: هي الضخامة في الديتاي
0: بالضبط
2: الضخامة توا نلوجو على اللي سال دوبا توا انت والبلاصة مثلا نحكيو عليها اللي باش نضخموا هذه تكون اللي باش تدخل لها الاكثريه للضيف
0: بي
2: وإلا تنجم تكون نتاع سويت بارون انت وكبر الدار انت وقداش عندك من سال دو بان مي هذوما هما الاكثريه اللي نحطوا عليهم نركزوا عليهم اكثر به باغ فخامه راهو رد بالك راهو البيت البانو راهي الرمز نتاع النظافه نتاع مول الدار راهي هي معناها اللي يضيك في باش يدخل لك راهو باش يشوفك نظيف ولا مش نظيف مرتب ولا مش مرتب دونك رد بالنا برشا برشا راهو في سال دو بان عندنا قيمه كبيره كبيره كبيره للنظافه للرتابه كل حاجه في بلاصتها ولا وكما نقول لك الكوانات هكوما كل بلاصه الكحول كل التبقيع هذاك الكل لازمنا نهربوا منه كيفاش باش نجمو نهربوا منه ونعملوا حاجه مضخمه وما غير غيسك هذايا اللي نظهروا مش نظاف
0: باهي
2: اول حاجه نحكيو فيها في بيت بانو هي الفورمه نتاع الاسباس تاع بيت البانو اول حاجه نغزرو لها باش نجمو من بعد نحطوا كل حاجه في بلاصتها دونك فما اللي تبدا بالطول فما اللي مربعه فما كبيره صغيره احنا والاسباس الموجود لعنا ثانية حاجه او سي امبورطون البلاصه الباب وبلاصه الشباك هذوكم عليهم عمدة كبيرة راهم في بيت البانو خاطر بعد باش نجم انت تعرف تحط الحاجة في بلاصتها باهي شنو حاجة الأخرى اللي لازم نركزوا عليها اللي عندك جين تكنيك منين فما ليفاكواسيون والأجعاب وكل زاد عندها قيمة كبيرة خاطر بعد لازم مثلا لي في سي لازمهم يكونوش بعاد على الجين دونك ريت هذوما سي دي كونترانت اللي يخلي الخدمة في سال دو بان ماهيش سهلة
0: باهي
2: به نتعداو من بعد شنو نتعداو نتعداو لل لل للبروغرام نتاع لي بيزوان نتاع نتاع مول الدار اسكو يحب سال دو بان فيها بانو ولا دوش اسكو يحب فيها كابين دو دوش الايطاليان ولا مسكره ولا شطر مسكره يحب فيها تواليت ولا التواليت يحب يعملها سيباري وحده الفاسك يحب يعملها فاسك سامبل ولا دوبل فهمت معناها فيها برشا
0: خدمه
2: باهي عملنا البروغرام تاعنا وركحناه شنو نخمو توا نخمو زاد في لي رانجمون خاطر الرانجمون امبورطون باش تخبي كل الحاجات اللي ما يلزمهمش يضروا كيما لي برودوي دونتروتيان كيما البابي تواليت كيما المناشف زاد اذا باش معمل باش تحطها انت في سال دو بان لازم تخلي لها بلاصه على خاطر مثلا برودوي نتاع المكياج ما نجموش كل شيء نخليوه احنا على البلان ترافاي اكسبوزي دونك لازمنا نخمو في هذا الكل به بعد الحاجه اللي لازمنا نخمو فيها هي السيركولاسيون كي باش نجيو نحطو توا كل حاجه في بلاصتها راهو السيركولاسيون راهي امبورطون في سال دو بان يلزم دوبا تدخل عندك ليسباس ديجاجي ليبر باش تتحرك من بلاصه لبلاصه يلزم فماش اوبستاكل فماش تركينه تنجم تضرب روحك فيها ما تنجم فماش شوكه نتاع فاسك ولا شوكه نتاع دوش ولا باش فماش بلاصه اللي هي متركنه ما تنجمش حتى توصل لها تنظفها دونك يلزم الامور تبدا منظمه واضحه سامبل لاكسي نتاعها ساهل ونظيفه منظمه به كيما تراو في التصاور تو مثلا احنا كي نحلوا الباب احنا ماذا بينا كي دوبه تحل الباب تفهم شنو الاسباس اللي انت فيه دونك ماذا بينا كي دوبه تدخل تلقى الفاسك والميغوار دونك تعرف روحك اللي انت في سال دو و اون ميم طون كل خاطر الزينه نتاعنا ساعات فك المرايه وفك الضوء اللي فيها كل دونك دوبه تدخل تشوفهم هما اول حاجه ثاني حاجة شنا نخليه للبنوار وإلا زوز إذا نجمو ندوش هذوما على خاطر الأكثرية وغادي تعطي هذيك الزون دوم مع بعض لي في سي اللي هما بلوز وموا ساعات العباد كي يبدا بين الفاسك وبين الدوش ما معناها عنا عيننا تمشي للفاسك وعيننا تمشي للدوش وما عادش نراو برشا للتواليت ساعات زاد نزيدو نخدمو على اللي ورا التواليت وعلى النيش اللي وراها والخدمه اللي وراها والضو اللي وراها باش ننسى التواليت ما نحطوش التواليت مقابل الباب كي تحل ما تلقاهاش هي الاولى باهي من بعد شنو اللي باش نخدموا عليه هما القياسات نتاع الفاسك مثلا الفاسك هي نجمه من 40 سنتي بروفوندور اما الطول كي يبدا سامبل فاسك عندك 60 سنتي وانت طالع دوبل فاسك يتنجم توصل حتى متر 60 زوز متر انت والاسباس اللي عندك باهي الضخامه هنا في الفاسك فاش اللي العباد تعرض ما عادش 60 سنتي ولات حتى توصل نجم 80 و90 سنتي الرخامه عرضها خاطر هي من جهه تضخم ومن جهه ينجم يكون عندك صغير نهار اخر باش تبدله في سال دو بان ينجم باش تبدله كوش نجم تحط عليه زاده غادي وتبدله باهي شنو الحاجه الاخرى اللي القياس اخر اللي يهمنا عندك حشيك التواليت احنا نقولوا حشيك اللي هي مينيموم تخلي لها 90 سنتي 90 سنتي علاش عندك 40 سنتي نتاع الكوفيت وعندك 25 سنتي على اليمين و25 سنتي على اليسار باش تحط فيها كل الغوبيني نتاعها نتاع الفي سي دونك هذيك ماذا بينا تكون 90 سنتي مرتاحه نجمو اقل شويه بيان سور انت والكبرى سال دو بان مي كي نوزلو الحاجه مرتاحه ماذا بينا في 90 سنتي باهي الاسباس اللي قدام التواليت يلزم التواليت واللي وراها يلزم مترو 20 تعمل حسابك 50 سنتي قدام التواليت ديجاجي باش كي واحد يقعد عليها ما يضربش ركيبه وبعد اعمل حسابك اللي انت فما اسباس دو سيركولاسيون دونك ما اقلش زيادة من 60 سنتي قدامهم باش انت تتحرك قدام هذوما الكل اي الدوش ماذا بينا 90 على 90 اقل حاجه بيان سور فما اللي بالطول فما توصل مترو 20 متر ونص فما ساعات يعملوا دوبل دوش هذا انت والشخصيه نتاع مولا الدار باهي البنوار ما اقلش زاد من 80 على مترو 75 مترو 80 هذوما قياسات مهمين برشا خاطر لازم تخلي لهم بلاصتهم ما لقيتش بلاصتهم لازمك تتصرف اوترومون تبدل البروغرام نتاعك باهي نرجعوا للضوء خاطر سي امبورطون الضوء في السال دو بان اول حاجه لي بوين لومينو معناها عندك الضوء لي سبوت مثلا في السقف لازم تخمم فيهم ويزمهم ما يكونوا اي بي 65 معناها ايتانش

0: في سال دو بان لازم تكون ايتانش. وماذا بيك تبعد على البنوار ولا الدوش خاطر عندك الفابور دو تطلع دونك على السيكوريتي ماذا بينا نبعدو. اما فما دي سبوت اللي هما سبيسيو نجم نحطوهم في زوناكي اللي في الدوش زاد يزيد قيمه كبيره في الضوء اللي عندنا لي نيش اللي نجم نعملوهم في الدوش يزيدونا الضوء غادي ويزيدها قيمه كبيره. وعندنا بيان سور تحت كان فما بانكيت باتي ولا حاجه نجم نعملوا ضوء تحتها على الليد باش يزيد يظهرها به. عندنا من بعد
1: دو بريفيرونس الضوء يكون قوي في سال دو بان.
0: عندنا حاجتي انت
1: اي المرايه زاده
0: حاجتي عندنا لوميير اللي هي دوس اللي هي لوميير دامبيونس هذه هي فخامه اي كل لوميير انديريكت كل ليد اللي في الميروار ليد تحت الفاسك هذوما الكلهم عندهم قيمه باش يعطيك الامبيونس هاديه يهدي تبدا انت كاني امبيونس نتاع سبا اي بالضبط دونك هذه الضوء اللي لازم يكون اي نجم بيان سور مالا هذه امبيونس معينه. فما الامبيونس الاخرى اللي انت باش تحضر روحك حاجتك بالضوء باش تشوف وجهك باش تحجم باش تزين دونك هذه يلزمها ضوء قوي والاكثريه ردوا بالكم ما تعملوش ضوء في وراكم بيعطي ظل على وجهكم ولا تعمل سبوت الفوق على خاطر الضوء الكل يهبط لك وجهك اللوطه دونك الضوء اللي في سال دو بان يلزم يكون مقابل الوجه على العمده على لي ميروار اللي يبداو فيهم انتيغري الليت يبدا اون فاس ولا لي سبوت اللي يجيو مقابلين الوجه دونك عليها عمده كبيره والضوء يلزمو يكون قوي ويلزمو يكون ابيض دافي بلانشو اللي نحكيو عليه في دار كابلا ما ننساوش اللي يكونوا ايتانش باهي. عندنا لي انتربتور راهو سي امبورطون لي انتربتور القفل نتاع احنا في السال دو بان هذوما نعملوهم البر من البر معناها ما يجيش تحل الباب ومنها تحل الضوء عندك تحل الضوء ومنها تحل الباب وعندك تنجم انت مثلا حاجات بونكتويل باش تزين بهم ولا حاجه تنجم تزيدهم
1: بعدهم على الماء
0: يلزمهم مينيموم اي حاجه فيها ضوء مينيموم 60 سنتي بعيده على الماء اي عندك لي بريز ايتانش كان باش تستحق سيشوار كان باش تستحق غازوار اي حاجه هذوما زاد كيف كيف يلزم اقل حاجه 60 سنتي على الماء
1: واضح يعطيك الصحه
0: نقفل المره هذه هنا ونكملوا مره اخرى
1: نكملوا بالطبيعه في الرونديفو الجاي ميرسي
0: ان شاء الله
1: شكرا لك مدام سونيا شقير ونكملوا احنا رونديفو كابوتشينو لليوم ميرسي بوكو للناس كل اللي كانوا معنا بعد شويه سانتي بلوس مع احلام غيلان ديني باش تجيكم بالطبيعه باخبار الصحه خاطر صحتكم بالدنيا يلا متابعه طيبه للبرامج الكل تحيات غازي خليل في الاعداد والتقديم جيان الحومه في الاخراج ونرجس قلاله في الديجيتال رضو بكم على روحكم في الامان باي باي.

0: سيتي. علاش كل ما نسألك على لي بون بلان ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
0: عندك. أورانج
2: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
3: جوهرة
0: أف أم بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، الكشف عن محاور خطة عمل وطنية لدعم التماسك الأسري. وإيران تدعو بريكس لمواجهة انتهاكات واشنطن في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابر اليوم في افتتاح ندوة علمية عقدت بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة حول موضوع الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان الاجتماعي. أكدت حرص الوزارة على بلورة التصور الوطني الاستراتيجي لدى وضع خطة العمل الوطنية لدعم التماسك الأسري 2025-2035 والتي تهدف إلى تعزيز صمود الأسرة ودعم تماسك أفرادها كي تكون النواة المحرك الاستراتيجي للتنمية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطة تقوم على عدة محاور من أهمها تمتين الروابط الأسرية بين الأجيال.
6: تقوم هذه الخطة على عدة محاور، أولها تمتين الروابط الأسرية بين الأجيال عبر تعزيز التنشئة الاجتماعية السليمة وإحياء ثقافة الحوار. ثانيها تعزيز صمود الأسرة وضمان رفاهها من خلال آليات متطورة للدعم والإحاطة تضمن قدرة الأسر على مواجهة التحديات المستجدة سواء كانت اقتصادية، اجتماعية وكذلك مناخية. أما المحور الثالث فيتجه إلى تطوير التشريعات بمراجعة القوانين ذات العلاقة بالأسرة وتحيينها بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات لكافة أفرادها. ولأننا نؤمن بالنجاعة فقد عززنا هذه الخطة بآليات التنسيق والمتابعة والتقييم لضمان بالبلوغ الأهداف المسطرة، حيث انبثقت عن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035 الخطة التنفيذية للأعداد للحياة الزوجية، وهو برنامج وطني سيتم الشروع في تنفيذه بداية من السنة الحالية بهدف تعزيز قدرات المقبلين على الزواج على المستويات النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية والصحية لمساعدتهم على بناء مؤسسة أسرية صامدة أمام المخاطر وتنمية قدراتهم على التواصل الإيجابي وإدارة الخلافات والنزاعات وتحمل المسؤولية الوالدية، وذلك للحد من إمكانات التفكك والطلاق خاصة في السنوات الأولى للزواج.
5: من جهته استعرض محمد علي بنزينة وهو أستاذ وباحث جامعي في قسم علوم الاجتماع بتونس، استعرض بعض المؤشرات الديمغرافية في بلادنا مشيرا إلى أن المجتمع التونسي يتجه أكثر فأكثر نحو التهرم ونحو مفهوم الأسرة النواة مقارنة بمفهوم الأسرة الممتدة.
7: حجم الأسرة مثلا في تونس تقريبا 3.5، معناتها أصبح في حسب تعداد 2024، وكين قارنوه بالشكان مثلا عام 75 كان 5.5. دونك هذا يدل للاتجاه في تونس الآن فأكثر فأكثر نحو الأسرة النواة مقارنة مع الأسرة الممتدة. كذلك المؤشر الثاني هو أنه 75% من الأسر هذه الآن موجودة في الوسط الحضري، موجودة خاصة في المدن الكبرى وموجودة خاصة في المدن الساحلية، فتوزيع الأسر هذه أصبح مركز أكثر في المناطق هذه مع حجم معناتها صغير اللي يدل انه الاسره اصبحت اسره سنوات اكثر. مساله مسك الاسريه عندها مؤشر هو الطلاق، معناتها حاله الطلاق في تونس واللي كذلك قاعده تشهد منذ سنوات، معناتها تشهد في نسق تصاعدي وصلت فيه تقريبا في النشريه الاخرى نتاع الناس بين 16 و17 الف تقريبا حاله بين 16 و17 الف، وهو نفس تقريبا الاعداد اللي كان موجود قبل ما تصير الازمه الصحيه معناتها في 2019. معناتها المؤشر هذا قاعد يدل انه فما حالات طلاق، الاتجاه الان هو نحو الاسره المرنه، معناتها قبول مساله الطلاق اصبحت اكثر موجوده اكثر في المجتمع التونسي، وهذا في علاقه بنقص في التماسك الاسري. كذلك تونس نتيجه التحولات الديموغرافيه اللي شهدتها منذ سنوات قاعده تشوف في مؤشرات نتاع تهرم سكاني قاعده ترتفع، وصلنا 16.9 في 2024 وننتظر انه نوصل 20% بعد 5 سنوات.
5: أيضا تحدث الأستاذ والباحث الجامعي بنزينة عن أبرز التحديات التي ستواجه السياسات العمومية في بلادنا في 5 سنوات القادمة والحلول الممكنة للحفاظ على الأسرة ومواجهة التهرم السكاني.
7: عدد الإناث أكثر من عدد الذكور وهذا ظاهرة كذلك ديموغرافية، ولكن نلقاه خاصة أنه 38 فصل حاجة لأكثر من 60 سنة هما من النساء أرامل، هذا يطرح تساؤلات بطبيعة الحال ويطرح كذلك خاصة تحديات على السياسات العمومية اللي يزم توجه نحو الفئات هذه اللي باش تصبح في حاجه اكثر فاكثر الاهتمام بمؤسسه الدوله. الخمس سنين جايين مهمين في السياسات العموميه، لانه اذا نتجاهلوا الجانب هذايا بطبيعه الحال باش نلقاو احنا بعد 5 سنين في تهرم سكاني اكثر، ومعناتها مشكلات لربما قد تواجه الصناديق الاجتماعيه خاصه المنظومه الصحيه اللي يلزمها تتاهل هي نفسها وتتوجه اكثر نحو الفئات اللي تطلب الحاجيات الصحيه، هذه فئات كبار السن مثلا ينجم يقعوا برامج للتشجيع على الانجاب مش بشكل مباشر معناتها معناتها منح مادية وغيرها، أنا مراش من بالشكل هذا، ولكن مثلا إيجاد برامج لتشغيل الشباب لإدماجهم أكثر لأنهم يصبحوا مستقلين ماديا على الأسر متاعهم يخليهم يفكروا في إنشاء أسرة. وكذلك فما راهو برشا صعوبات معناتها يشوفوها الأزواج أو اللي يزمعوا الزواج خاصة في مسألة رعاية الأطفال في المرحلة الأولى. نعرفوا اللي في المناطق الداخلية 75% من الأسر أصبحت متمركزة في المدن الكبرى في المناطق الساحلية، فالمناطق الداخلية هذه راهي تشكو نقص كبير ياسر في العناية بالطفولة المبكرة في المؤسسات الحاضنة. نعرف اللي في وقت من الأوقات كانت الدولة هي اللي تقوم ببعض مؤسسات متاع دي كريش دي جاردان دونفون وغيره، وهذا ينقص عب كبير ياسر على الأزواج ويخليهم يشوفوا هالمستقبل بأكثر اطمئنان، معناتها يعرف اللي كيف يجيبوا ليد ينجم يحطوا في عوضة ولا في كريش وما يكونش الكلفة متاعه غالي ياسر يكون قادر عليها هو.
5: في موضوع آخر، أفادت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى المسلات اليوم في تصريح لشيراز تزركي بأن قطاع الصناعة التقليدية يشغل حوالي 300 ألف حرفي، 30% منهم ينشطون بالإقليم الثالث، مشيرة إلى أن الإقليم الثالث يمثل لوحده 22% من قيمة صادرات الصناعات التقليدية التي تبلغ قيمتها 160 مليون دينار.
3: اليوم نحن في سوسة في إطار حملة تحسيسية نظمها الديوان الوطني للصناعة التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة للقرب من الحرفيين للتعريف بكافة إجراءات التصدير على كافة المستويات. صحيح قطاع الصناعة التقليدية قطاع رائد، قطاع يشغل، قطاع عنده قيمة تصديرية هامة بالنسبة للعدد من الحرفيين، لكن في الحقيقة هو ما يعكسش الواقع الحقيقي لهذا القطاع. عديد الحرفيين ما عندهمش فكرة على الإجراءات، ما يعرفوش كيفاش يصدروا، ما يعرفوش أنه عندهم امتيازات وضعتها الدولة في مجال التشجيع على تصدير منتجات الصناعات التقليدية. اليوم تكاثرت الجهود في إطار عمل تشاركي بين إطارات الدولة، معنا المؤسسات الدولة اللي متداخلة في مجال التصدير كلها متواجدة فيها الحملات هذية، هي حملات إقليمية كانت بديناها في شهر أفريل. قطاع كما قلت يشغل حوالي 300 ألف انحرافي، عنا بخسك في القليم الثالث حوالي 30% من المجموعة هذية هما ينشطوا في قطاع صناعة تقليدية في القليم الثالث، عنا 160 مليون دينار قيمة تصدير. القليم الثالث مثل 22% يصدروا، وسوسة في المرتبة الأولى في القليم الثالث حاجة مهمة وعندها عديد المصدرين اللي إن شاء الله عندهم بوتنسيال أكثر في مجال التصدير، وكذلك عنا عديد المؤسسات الصغرى اللي إن شاء الله بالعمل هذه وتقريب كل المعلومات اللي تم إجراء التصدير باش يدخلوا في القطاع ويصدروا منتجات صناعة تقليدية، ويكون دفع أكثر لإدخال عملة صعبة إن شاء الله للبلاد التونسية.
5: أصدر البريد التونسي اليوم سلسلة من 4 طوابع بريدية جديدة تحت عنوان حرف تقليدية من تونس، وذلك في إطار مزيد التعريف بالحرف التقليدية في بلادنا. وتم تخصيص هذه السلسلة لفن التزويق على الخزف ودقة النحت والنقش على الزجاج وفق بلاغ صادر عن البريد. هذه الطوابع والمنتجات التابعة لها تعرض للبيع ابتداء من اليوم 14 مايو بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤها عن بعد عبر شبكة الانترنت. دوليا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن على الدول الأعضاء في مجموعة بريكس التنديد بما وصفها بالانتهاكات انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح أمام كافة السفن التجارية التي يتعين عليها التعاون مع القوات البحرية الإيرانية. بعد محادثات استمرت ساعتين، اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم قمة اتسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك التجارة الدولية وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين. بينما تعلق السلطات الرسمية في لبنان الأمل على مفاوضات واشنطن لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على مناطق الجنوب، يلوح مسؤولون في كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن الغارات والتدمير والتهجير ستستمر طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله اللبناني. ويتحدث سفير الكيان المحتل لدى واشنطن عن مبادرة جديدة ستطرح على طاولة الطفل. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
8: فم برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريسيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
4: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
9: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
10: مرحبا بكم في تونيسيكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
11: حلمنا واحد، توا جاء الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبه مني.
4: عجين انرجي قدم لكم Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
12: السلام ومرحبا بكم في انفو سبور. البداية ببرنامج الدفعة الأخيرة من مباراه الجولة الأخيرة لبطولة رابطة المحترفة الأولى اللي ينطلقوا الأربعاء نتاع العشية. يتصدرها الكلاسيكو في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين النادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي. المقابلة ديال الحكم حمزة جعيد، وفي غرفة الفار منتصر بالعربي. في ملعب حمد العقر ببيرات النادي الإفريقي يستقبل الأولمبي البيجي. مقابلة ديال الحكم حسام بولعراس، سواء في غرفة الفار سيف الدين الورتيني. وبعد نهاية المقابلة سيتم تسليم رمز البطولة للنادي الإفريقي وكذلك الأولمبي البيجي، معني بالمقابلة من أجل ضمان البقاء في رابطة المحترفة الأولى. في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، مقابلة ديال الحكم هيثم الترابلسي، وفي غرفة الفار محرز الملكي. في بنجردين اتحاد بنجردين يستقبل الترجي الرياضي التونسي، مقابلة ديال الحكم باسم بالعيد، وفي غرفة الفار وليد المنصري. وفي المتلوي نجم المتلوي يستقبل الشبيبة الغيروانية، مقابلة يدير الحكم نضال الطيف، وفي غرفة الفار حسني الليلي. كذلك مقابلة مهمة للشبيبة من أجل ضمان البقاء، مازالت مكان وحيد في الرابطة المحترفة الأولى. نذكروا أولمبي البيجي والشبيبة هما المعنيين بضمان البقاء. بيجا في المركز 13 عنده 31 نقطة، والشبيبة الغيروانية في المركز 14 عنده 30 نقطة، وزوز مباريات مهمة سواء للأولمبي البيجي وللشبيبة الغيروانية. نعطيكم البث التلفزي لمقابلات الدفعة الأخيرة، مقابلة النادي الأفريقي والأولمبي البلجي منقولة على قناة الوطنية الأولى وقناة الكأس واحد، مقابلة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي منقولة على قناة الوطنية الثانية SD في فريكونس 11675، وكذلك منقولة على قناة الكأس أربعة، ومقابلة اتحاد بن قردان والترجي الأردني منقولة على قناة وطنية 2 HD في فريكونس 10873. يعقد الناخب الوطني صبري اللموشي غدوة ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي المشاركة في كأس العالم 2026. الندوة الصحفية تنطلق الأربعاء تاع العشية. في الفولي كما تعرفوا، مباراة نهائي كأس تونس للشعب نهار السبت 16 مايو 4 تاع العشية بقاعة متعددة الاختصاصات برادس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. التذاكر متوفرة على سيت تسكرتي بوانتيان، أسعارها 16021 دينار، تذاكر مخصصة لجماهير النجم وتذاكر مخصصة لجماهير الترجي الرياضي التونسي. كانت هذه أنفو سبور، أكثر التفاصيل تلقاو على سيتنا جوهرة في بوانت.
4: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
13: انيايسين لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي اجيل انرجي.

0: 30 بلس.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه زاده. كيف كيف هذاك علاش برنامجنا سونتي بلس في الموعد نتاعو كيما كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعه صيف. اي نعم، بدينا الصيف على بكري احنا اليوم، دونك على الصبره انت تحكي. مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا على الدنيا وما فيها جوهر اف ام تي في، ان شاء الله نكونوا نونسوكم، ان شاء الله زاده نوصلوا المعلومه اللازمه لكم، الافاده والاستفاده. هذاك هو سلوغان تاعنا، عنواننا اللي ديما يكون معاكم على خاطركم، ديما مونسينا، ديما متابعينا، ديما معانا على الدنيا وما فيها. انا احلام غينا نقول لكم اهلا وسهلا من قدام ميكرو الدنيا ما فيها. خليني نقول الدنيا، ما فهمتش علاش ديما نقول الدنيا انا، ها كاني مصريه ماني، من ميكرو الدنيا وما فيها. المشاركه في الاعداد الصحفيه نهله بوغنجه. خليني نقول مرحبا بجهين برحومه جهينه في الاخراج التقني، نرجوسه نرجس قلالة في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم على 73-275-836-300. تلف تلقوا جمال بقديدة في استقبال تليفوناتكم. اليوم موضوعنا مهم جدا، مش نحكيه كما كل عادة، هو مهم مش نحكيه على اليوم طب الإنعاش للأطفال بمستشفى فرحات حشاد. إن شاء الله شوية أخرى بش يكون مع الدكتورة سامية تيلوش، بش نحكيه زاد على أخلاقيات مهنة الطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نحكي عن نوميريك، نحكي ويب، نحكي كل التفاصيل هذه مع دكتور ياسر بالشيخ شوية أخرى زادة. وإن شاء الله إن شاء الله نلتحقوا بمدير مستشفى حاج بالعيون باش نحكي على القافلة المهمة جدا اللي باش تصير واللي تكتلوا فيها الحقيقة جميع خيالنا، الأطباء أصدقائنا ولاد الدار زادة، باش يكونوا مواكبين القافلة الصحية. أنا خليني نقول لكم يا مرحبا أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. وديغ تمام باش نسلم عليه ونقول له اهلا وسهلا ومرحبا دكتور ياسر عن عماده الاطباء بالوسط. اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، نشكرك على الاستضافه ونشكر جميع مستمعي جوهر اف ام ويعطيهم الصحه.
1: انت يعطيك الصحه زاده. خليني نقول هي بادره الحقيقه، بركوها برشا مع عماده الاطباء بالوسط، ان شاء الله بقدره ربي باش تكون معمه زاده مع عماده صيادله، مع عماده الاطباء اسنان، ان شاء الله تكون زاده على المستوى الوطني. خليني ننوه بمجهودات العماده الحقيقه على راسها الدكتور والاستاذ مهدي قصيعه، خليني نحييه ديما بالمناسبه اخونا وديما معانا في سونتي بلس الحقيقه من اللي بديتها توا خلال 3 سنوات معنا. دونك نحب نقول السادة المستمعين والسادة المشاهدين زادة شنية معناها أخلاقيات مهنة الطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هو موضوع كبير لكن تجم تحكينا فيه انت كيك الرؤية متاعكم تظهر أكثر. تفضل دكتور.
2: واضح.
1: دكتور ياسر بالشيخ، نعرف السبيسياليتي زادة
2: طبيب أشعة.
1: الله مسلي يعني بياي. تفضل دكتور.
2: هو تعرف تطورت شوية الدنيا، تطورت التكنولوجيا والأكسيل المعلومة تطور، واللي تفهم صفحات الويب، صفحات التواصل الاجتماعي، الانستغرام، التيك توك. في الإطار هذا، في إطار التطور هذا، لازمنا احنا نتطوروا كأطباء. لهذا عمادة الأطباء عملت ميثاق يخول للطبيب، خاطر قبل كان الطبيب مش مخول ليه انه باش يكون عنده صفحة نتاع صفحة ويب ولا صفحة في فيسبوك ولا على التواصل الاجتماعي. دونك عملت ميثاق انه هو للصفحات هذوما. والميثاق هذا دونك هو مهمته شنو؟ مهمته انه فرض وقت يحمي اخلاقيات الطب الديونتولوجي، وفرض وقت نعطيه للمريض الحق انه في المعلومه الدقيقه والسليمه. هذا هو المجمل نتاع الميثاق هذا الكل اللي خرجته عمادة الاطباء.
1: كي نحكيو على الميثاق هذا نمشيو نحكيو على اكيد كي يكون ثم ميثاق ثم بنود، ثم بنود نتبعوها، هي باش تكون بطبيعتها كلها اخلاقيه معناها اخلاقيه. من ضمن البنود شنو نجمو نعرفو؟
2: هو الحاجه الاولى من جمله هو البنود، معناها شنو اللي لازم يكون في الصفحه هذه. اول حاجه انه هو لازم يعرف الطبيب انه هو هذه مسموح لاي طبيب مهما يكون اختصاصه. الحاجه الثانيه انه لازم يفرق الطبيب ما بين الصفحه الشخصيه والصفحه المهنيه، كان على الويب والا كان على التواصل الاجتماعي. الحاجة الأخرى هو شنو اللي لازم، فما معلومات شنو ما اللي لازم يحطهم في الميثاق هذا، فما مدروجين شنو ما المعلومات اللي لازم يحطهم في وسط الصفحة متاعه، وشنو ما الحاجات اللي لازم يحطهم، وشنو ما أكثر حاجة شنو ما الحاجات اللي لازمش يعملهم، لازمش يدخل فيهم باش ننظموا الامور.
1: باه كي باش ننظموا الامور وصلنا لحنا للميثاق وصلنا للبنود ومن خلال هذه الكل، هل هناك محاسبه نقولوا احنا لدى تكون عندكم شرعيه لدى المحاكم او محاسبه لمغالطات معينه تكون موجوده بمواقع التواصل الاجتماعي؟
2: بالنسبه للصفحات
1: الضوابط احنا حاب نحكيو
2: الضوابط باش تكون باش تدخل كل ديما في الاطار نتاع العماده، معناها كيما تصير اي حاجه اخرى صارت والا شكوى في العماده باش تتعدى على المجلس التاديب نتاع العماده وتكون في اطار العماده، ما عندها حتى دخل بالمحاكم.
1: باش نفهموا معناها القانون صارم
2: صعيب صعيب
1: صعيب برشا، دونك ما نستهونوش ما نقولوش لا بلكشي خاطر مش في المحاكم القانون، راهو ما يرحم حد، والتجاوزات كيف تنجموا تقفوا على البوان فيرغول معناها باش نبداو
2: هو يوصل من التوبيخ الى الشطب من العماده
1: واذا كانوا

0: دي فيها برشا ان هي لازم نحط ولا ما لازمنيش نحط. هي راهو في الوقت الحالي تنجم تحط صور قبل وبعد لكن باحترام بعض الشروط. ثم احترام ميثاق في الميثاق هذا يعطيك شنو ما الحاجات اللي لازمك تقولهم وتحطهم ولازمك تعملهم وشنو ما الحاجات الممنوعه تطلما في هالتصور هذو. معناها اذا كنت تحب باغ اكزومبل بالنسبة للحاجات اللي لازم مثلا كيف تتحط في اللوح، أول حاجة لازم المريض يكون على باله أنه هو الصورة متاعه باش تتحط وكتب في هذا حط فيه حاجة اتفاقية معناها تسمى هي كونسنتمون معناها حاجة موثقة مكتوبة صريحة أنه هو راهو تصويرته باش تتحط على الصفحة. لازم بحتى أي شكل من الأشكال يقع التعرف على المريض في الصورة هيك لازمش يقع التو تعرف بك الأدوات متاع الذكاء الاصطناعي نجم نبدل التصويرة ونحطه فيلتر ونبدله هيك الصورة لازمها تكون طبيعي كما هي ونحطه قبل وبعد ولازم أهم حاجة نحطه ملوطة بالفرنسية ولا بالعربية أني راهي الصورة هذه ولا قبل والبعد راهو هذه جست للإعلام فقط ماهيش ضمان للنتيجة. احنا جست باش نقولنا لكم راهو كيف نستعمل الدواء هذا وإلا العملية هذا نجم نتعدى من مرحلة للمرحلة قبل الصورة هذه للصورة هذه هي شنو لازم شخطو يكون موجود.
1: مهم جدا
0: مهم جدا زادة تعرف أنه القاصرين ممنوع حتى لو كان فيديو وإلا تصور ممنوع منع بيننا حتى لو كان عنا الاكسبتاسيون وإلا تصريح من عند الولي لا ممنوع منع بيننا ممنوع منع بيننا زاد نشر لي تيمونياج نتاع المرضى كلك سواء معناها تكون مكتوبة وإلا فيديو ممنوع أيضا أنه هو أن التصاور وإلا الفيديو اللي يتعملوا في وسط قاعة العملية هيك ممنوعين ممنوعين زادة أنه هو نحطه تصاور متاع الأعضاء الحميمية للإنسان هيك زادة كيف كيف ممنوع حتى لو كان تغطي لكنه ممنوع. هذا هو تقريبا في المجمل إجمالا بعد فما ديتال
1: مهم جدا الحقيقة. هذه هي أخلاقيات المهنة وهذا هو الحقيقة الواجب والحق زادة هذا الواجب والحق. دونك يعطيك الصحة على توضيحاتك كل دكتور ياسر بشيخ عن عمادة الأطباء بالوسط. شكرا لك وإن شاء الله مرجع تكون حاضر معنا في سبيسياليتي بتاعك الأشعة نحكيه أكثر مفصلا في الموضوع هذا. شكرا لك شوية أخرى تقولي جيهان نمشي شوية ببليسيتي وراجعين لسانتي بلوس مع بعضنا.
2: جوهرة ببليسيتي باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جا في وقته.
3: امون اللي غرو
4: تيهاك زيه وعامل جو
3: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
4: صحه ترى وريني قدش وليت
3: الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
4: تي هاي هي بيد هالشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلا راتوخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك.
2: جوهرة FM. Publicité.

0: 30 et plus.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه. كيف كيف ماذا بينا تبداو تتبعونا تسمعونا، على خاطر عندكم ديما ما تسمعوا جديد ببرنامجنا سانتي بلس اللي يعنى بالصحه، صحه التونسي والمعلومه زاده ليكم الافاده والاستفاده. هذا السلوغان تاعنا. دونك من الحقيقه الايادي اللي ممدوده لخيانهم التوانسه باش نلقاو ثله كبيره من جميع الاختصاصات في الطب الحقيقة، وأن القافلة هذه اللي باش تكون يوم 16 ماي بمستشفى نحكيو مستشفى حاجب العيون، مهم جدا الحقيقة اللي باش نحكيو فيه. باش نكونوا ديريكتومون تاو مع الدكتورة لميا هكا ولا لي الدكتورة زير. دونك خلينا نعرفوا أكثر معطيات مع الدكتورة لميا زير اللي تكون معنا في المباشر. أهلا وسهلا دكتورة.
2: عسلامة، مرحبا
1: بيك
2: ومرحبا مستمعين
1: جهرة FM. مرحبا بيك. لا تنجم تحط لنا في الإطار هالقافلة؟
2: هو فما مؤتمر إقليمي وقافلة صحية في نفس الوقت. مؤتمر إقليمي هذايا جهوي معناتها انتر ريجيونال، دونك سي تخوازيام جورني، خاطر صاروا زوج مؤتمرات سابقين. هذه النسخة الثالثة وفي نفس الوقت باش يكون فما قافله صحيه متعدده الاختصاصات، باش يكونوا فيها معناتها خيره من الاطباء والاساتذه جامعيين من دونك مستشفى سهلول، مستشفى فرحه حشيد، والمستشفيات زوج نتاع دونك قروين بن جزار والاغالبه. دونك معناتها متعدده الاختصاصات، فما برشا امراض دونك اطباء نتاع مش باش نحصرهم الكل، مي فما امراض الدم، امراض دونك القلب، العيون، اختصاصات جراحيه زاده، ودونك فما برشا اساتذه جامعيين واطباء متخصصين. وفما في نفس الوقت دونك فما دونك الديوان الوطني للاسره والعمران البشري باش يساهم بالكلينيك نتاعو لو ماموغراف، دونك التقصي نتاع سرطان الثدي، باش يكونوا فما زاده ورشات لتقصي امراض عنق الرحم عند المراه، حصص تثقيفيه لاقلاع التدخين ولمجابهه معناتها التدخين عند خاصه دونك تثقيف صحي للصغيرات. و فما دونك اون جورني اون باراليل، فما اون جورني سيانتيفيك، جورني سيانتيفيك فيها دونك محاضرات قائمه باش يقوموا فيها هذا كيف كيف جامعيين من كليه الطب سوسه، ورشات تطبيقيه للاطار الطبي والشبه الطبي. من بين المحاور باش نتطرقوا لاهميه دور اطباء الخط الاول في تامين الخدمات الصحيه للمواطن، مع تاكيد على الطب الوقائي والتقصي المبكر للامراض المزمنه كما السكر وضغط الدم وبعض السرطانات، وخصوصيه العمل في الجهات الداخليه لاطباء الخط الاول. فما زوج محاضرات في الطب الاستعجالي، فما محاضرة للدور كل من الذكاء الاصطناعي والتنويم المغناطيسي في المجال الطبي. دونك باش تكون
1: متنوعة. يعطيك الصحة دكتورة، خلينا نقول دكتورة لميا زير اللي تعمل نافيت كل يوم باش توصل للحاجب العيون، يعطيك ألف صحة دكتورة. دونك ميرسي بوكو. خلينا نتوجه ديريكتومون مع سيد مدير مستشفى حاجب العيون سي جمال. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا بكم، مع السلامة. سعيد جدا بهذه الاستضافة على أمواج إذاعتكم إذاعة جوال أفام.
1: مرحبا بك سيدي.
3: للحديث بطبيعة عن القافلة الصحية الإقليمية متعددة الاختصاصات اللي جات في إطار انعقاد الملتقى العلمي الإقليمي الثالث لأطباء الخط الأول بالدائرة الصحية بحاجب العيون، تحت إشراف بطبيعة وزارة الصحة والإدارة الجوية للصحة بالقروان. القافلة هذه تمت برمجتها بإشراف ورئاسة الدكتور الأستاذ الهادي خيري، اللي تم التنسيق معه في كل خطواتها مع اللجنة التنظيمية الكوميتي دورغانيزاسيون المتكونة من مجموعة من الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية للدائرة الصحية بحاجب العيون. وتم التوافق والاختيار على أنها تكون قافلة إقليمية كما ملتقى إقليمي. قافلة إقليمية تتجاوز حدود مدينة حاجب العيون وحدود القيروان، لتشمل كافة متساكني ولاية سيدي بوزيد بكل معتمدياتها. ضم القافلة أكثر من 70 طبيب من بينهم أكثر من 40 بروفيسور في اختصاصات مختلفة. نذكر لك إذا كنت حب الاختصاصات عن
1: قالت له الدكتورة لمياء حكيت عليهم الاختصاصات سي جمال، حبيت نعرف علاش اختاروا مستشفى حاجب العيون بالذات.
3: الحقيقة ما همش هم اللي اختاروا المستشفى، احنا اللي اخترنا، احنا أسسنا الملتقى علمي إقليمي. هذه دورته الثالثة، كان ناجح في دورته الأولى وكان ناجح في دورته الثانية. الدورة الثالثة احنا استضفنا الدكتور الهادي خيري في الدورات السابقة. مع بعضنا فكرنا في أنه الدورة الثالثة هذه تكون مشروعة قافلة صحية.
1: تخيبيان أهم حاجة هذية، وندعو خيانا ومواطنينا باش يكونوا متواجدين أكيد. دونك نجم تعطينا الدات بالضبط والتوقيت السيد المدير؟
3: التوقيت هو بداية من الساعة 8 صباحا، الدات هي يوم السبت 16 مايو هذية.
1: أي
3: بداية من الساعة 8 صباحا
1: إلى
3: الساعة 2 بعد الزوال.
1: باهي برشا.
3: الأماكن عندنا عددية حاجب العيون اللي هي الشعشاء، عندنا مدرسة القرية في حاجب العيون، عندنا مركز الدائرة الصحية بحاجب العيون، وعندنا المستشفى المحلي بحاجب العيون. مش تكون القافلة متوزعة على الأربع أماكن هذوما باعتبار أنه فيها عدد كبير من الأطباء واختصاصات كثيرة.
1: يعطيكم ألف صحة، شكرا لك سي جمال العثميني مدير المستشفى بحجم العيون، والدكتورة لمياء زاير اللي الحقيقة أمدونا بأكثر توضيحات فيما يخص القافلة والمؤتمر. دونك ديما احنا المعلومة تلقاوها عنا سباقة في جوهرة فام الدنيا وما فيها، أكيد شوية أخرى باش نمشيو مع مواضيع أخرى زادة، وباش نهني العزيزة علينا في الغزيدنا الأخرانية بكلية الطب بسوسة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. خليني أنا نحكي وخليني نقول بجوارحي، خليني نقول بكل فخر واعتزاز نحكي ديما الأطباء بتونس، نحكي شبابنا، نحكي زادة الأساتذة اللي وصلوهم للدرجة هذية. خليني نوه ديما بقدرات الأطباء التوانسة، نحكي في المجال الصحي الطبي، رام ديما عنا ما نقول فرويحنا وديما ركيزة في البلاد هذية، النخبة والنخبة ثم النخبة. خليني نقول إلى كلية الطب ابن جزار بسوسة وبكل فخر زادة، خليني نقول اللي هي الأولى وطنيا الحقيقة في تخرج المناظرة الاختصاص لأطبائنا الشبان، نعم هي الأولى. خليني نقول من خلال هذا الكل شكرا لكل مجهودات الأساتذة الموجودين والقائمين على الحقيقة إيصال المعلومة اللازمة وإيصال أولادنا إلى بر الأمان الأطباء الشبان. من خلال هذا الكل نحب نحيي جميلة خضري، هذه الطبيبة الشابة المتحصلة الحقيقة في مناظرة الاختصاص متاعها بمعدل 18.49. برافو برافو برافو، ألف ألف مبروك بنتنا الحقيقة. من ما عندي باش نجم نقول، كان تشوفوا على وجهي قلبي يضخ بالخوي، فرحة كبيرة مش كان أنا، أكيد الناس الكل، نحكي استوديو اللي قدامي، الناس اللي تسمع فينا توا واللي تشاهد فينا على جوهرة فام تي في كيف كيف. خليني زادة نقول الحلومة بن عبد النبي، الطالبة هذه زادة سنة خامسة ما شاء الله في الاختصاص متاعها، زاد كيف كيف نجحت لنا وأن باش تكون طبيبة مقيمة بمستشفياتنا الكل بتونس. الحاجة اللي نحب نقولها زادة، نحب نقول أمها سونيا، نحب نقول أمها سونيا الحجاجي هكا، تهانينا الحارة يا للا، راهم ينجموا لداتنا يوصلوا في المقام هذية والنتيجة هذية إلا بمجهوداتكم أنتم الأولياء، ربي يبارك لكم. كيف كيف نحب نقول كوثر مهدوي صديقتنا زادة، نحب نقولها إن شاء الله ألف ألف مبروك للبنوتة كيف كيف. نقول لهم محليكم اللي ما خليتوش بلادكم وماشيين، محليكم اللي باش نلقوكم كي باش نكبروا، محليكم كي باش تخليوا تونس رائدة من رواد الصحة في العالم، تخليوا الوجهة الصحيحة للصحة بتونس، تونس العزيزة الغالية. من نجمش نحكي ما نقول شكرا وتهانية لكل اللي نجحوا من وليداتنا وبنياتنا في الاختصاصات متاعهم المناظرة هذية في التخرج هذا، عملنا وكنا موجودين مع في التخرج وكانت الحقيقة دموع كبيرة برشا، وكان من خلال الأولياء اللي عملنا معهم تيموانياج أنهم أولياء يلموا بالدينار وبالخمسة آلاف ويلموهم ويحطوهم تحت جرية ووصلوا بناتهم وولادهم. ما شاء الله عليكم الكل، حقيقة تحية كبيرة لكل أولياء الطلبة متاعنا هذم. وزيدا نحب نقول إن شاء الله وليداتنا يشوفوا هذا الكل ويشوفوا هالنتيجة هذية، يكونوا زيدا يتبعوا هالمنوال الصحيح، هالمثال الصحيح هذية في كامل مسيرتهم التعليمية، ويشدوا ويكبشوا ويوصلوا، راهو بقدرة ربي يوصلوا. وتقعد ديما تونس العزيزة الغالية علينا، هي ولادة، تقعد هي ولادة في الإطار الصحي التربوي في جميع الاختصاصات. إن شاء الله بالمناسبة دي نقول وليداتنا اللي بيشتازوا مرحلة البكالوريا إن شاء الله ربي وفقهم وإن شاء الله ينجحوا، وإن شاء الله هكا نبدأ ونحكي عليهم هكا في الغاديو ونسميه لسامي زادي كيف كيف. تحياتنا لكل الأولياء، تحياتنا لكل لطلبتنا الشبان اللي ما شاء الله وصلوا ونورونا. شوية وراجعين
1: الأولاد، عطينا غيطة وحسين برا بابا برا.

0: يا مرحبا بكم، اهلا وسهلا الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اكيد الصغاريت في كل الديار توا، بالنسبه للمتخرجين الطلبه نتاعنا اليوم اخترنا الحقيقه باش تكون فما مساحه موجوده لوليداتنا وبنياتنا اللي تخرجوا في مناظره الاختصاص بكليه الطب بتونس. اليوم حكينا تحديدا عن كليه الطب ابن الجزائر بسوسه، بما ان المعدل كان الاولاني وكانت زاده كليه الطب هي الاولى وطنيا من خلال النتائج الموجوده تنجم تلقاوهم على صفحات التواصل الاجتماعي. ما شاء الله تبارك الله، كي نشوفوا حاجه كيما هكا تنور البلاد برشا وتنورنا جهويا وطنيا ودوليا. خليني نقول زاده اللي اليوم كانت باش تكون معنا السيده رئيسه قسم طب الانعاش للاطفال بفرحات حشاد، الدكتوره ساميه تيلوش. دونك اكيد تعرفوا رؤساء الاقسام والعمل الدؤوب نتاعهم برشا، دونك ينجموا يشدوا في اخر وقت لصغيراتنا، مسموح لهم هذايا الكل اكيد. مسالش نقول ان شاء الله المره الجايه، ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله باش يكون خاص بهذا الاختصاص طب الانعاش للاطفال. خليني نقول اللي انا كنت في زياره معاها البارح، وان شاء الله يا ربي المره الجايه باش نحكيو موسعا اكثر في هذا الاختصاص. اما جوست باش نقول لها على السلامه على خاطر تعنيت وجات الدكتوره، وباش نقول لها ان شاء الله المنع خير يا ربي، واكيد اكيد المنع هو صغيراتنا اكيد هذا الكل. خليني جوست نسلم عليك دكتوره باش نسمح اشرف شويه في الوقت نتاعو يسامحني. دونك دكتورتنا مازالت كي خلطت بحذانا توا، نعرف الالتزامات دكتورة نعرف، وهذاك علاش قلنا خلي إن شاء الله تكون الخميس الجاي موسعا باش نحكيه على هذا. لكن خليني نسلم عليك كمان، مرحبا بك دكتورة سامية تيلوش رئيسة قسم طب الإنعاش للأطفال بمستشفى فرحات حشاد. كنت في زيارة بحذاك البارح شفنا، نحب كلمة من عندك، شنو شدك أكيد الصغيرات اللي شدوك أكيد
1: صغيرات، معناتها ماك تعرفوا الحالات حرجة تكون في السيرفيس. دونك نتأسف معناتها على التأخير.
0: ما تتأسفش برشا على خاطر أنا صديقي وزميلي وزملائي هنية أشرف بن عبد السلام يقول لي أعطيها خمسة دقائق أخرين مدام جات. شكرا لك، شكرا. دونك بالنسبه لنا احنا ان شاء الله المره الجايه شو باش نحكيوا بالضبط في ليميسيون الجايه، شو باش نحكيوا؟ خلي السادة النظارة والمستمعين يعرفوا شنو اللي عنا يستنى فينا يوم الخميس القادم ان شاء الله حول طب الانعاش للاطفال.

0: الاختصاص هذايا نستحق سو سبيسياليتي نتاعنا باش نحكيو عليها خاطر نتعاملوا مع اطفال في حالات حرجه.
1: تري بيان. دونك هذايا باش نحكيو دكتوره على العدد نتاع الاسره اللي موجودين اللي هما 6 كهوا اما بيان ايكيبي. باش نحكيو لي شويه بالكل تضطروا في احيان انكم ما تنجموش تقبلوا صغار في الحالات الحرجه نتاعهم خاطر ما عندكمش وين باش تحطوهم. ثم باش نحكيو على الحلمه نتاعكم شنو تنتظروا؟
0: احنا حلمة متاعنا الحقيقة بدأت من التسعينات. حلمتنا ان يكون عنا سيرفيس فيه 14 سرير متاع انعاش كما تونس وكما صفاقس عندهم اكثر اسرة.
1: تري بيان. دونك دكتوره باهي باش نمشي خاطر احنا خرجنا من الكلاسيكي في البرنامج الصحي باش نمشي بما ان عندنا عماده الاطباء بالوسط وبما ان عندنا الحقيقه التكاتف الكبير هذايا مع مديري المستشفيات والاختصاص الدكاتره اهل الاختصاص نحب جوست احنا ديما نقولوا المشكل ثم الحل. نحبوا نحكيوا احنا اليوم بالذات باش نحكيوا على نقطه معينه ومهمه جدا على خاطر شفت انا تو دابور ما شاء الله على الخدمه نتاعكم شفت العباد والوليدات قديش هكا رامين رويحهم على الخدمه. بنحب نهني زاده اللي شفناهم البارح اميمه سلمى ايه اسماء بالتخرج غزيدنا
0: يعطيكم الصحه
1: اللي معاك البارح دونك اميره زاده تسلم عليهم برشا خليني نقول لهم الف الف مبروك وجهنا مبروك عليكم. دونك نحكي 6 اسره شويه 14 مش شويه
0: هو ماذا بينا أكثر عنا حلمة متاع أكثر أما نبدأ تدريجيا كما بدينا بوحدة بستة وتوا قسم احنا نبدأ تو ليتاب الجاية خاطر كما تعرفوا سرير متاع إنعاش ما هو شيء تحديد ومعناتها مثلا سي أجهزة مراقبة سي أجهزة تنفس سي أجهزة دياليز نعرفوا اللي سيتطلب أموال معناتها عديدة للتأهيل ويلزم زادة موارد بشرية معها. دونك نبداو المرحله الجايه ان شاء الله نوصلوا لها ان شاء الله في اقرب وقت واحنا واثقين اللي ريسبونسابل باش يحقوا هالحلمه خاطر هي كانت قرار معناتها المسؤولين والوزاره كون تولي سيرفيس. دونك ان شاء الله نتواصلوا في الحلمه هذه
1: ان شاء الله نتواصلوا خليني نحوس الان ان شاء الله نتواصلوا من 6 اسره الى 14 راهو سرير مش معناها فرشك هو راهو بيان ايكيبي بتوسكي نوميريك وكل ما هو صحي كل ما تبع للصحه دونك مختلف الاختصاص. ثم سيدتي نحب نسألك سؤال موجه شنو تحس أنت وقت اللي توصل أنك ترفض ما عندكش وين باش تحط زوز صغار ولا ثلاثة صغار وين باش تحطهم شنو مصيرهم وين باش يمشيوا؟
0: الحقيقة مش وحدي نحسوا بكلنا بالألم أطباء الأطفال في أطباء الإنعاش متاع الأطفال نحسوا بالألم كيف نلقاو فما صغار معناتها ما يلقاوش كيف يكلمونا ما نجموش نوفروا لهم السرير هذا
1: هما في حالة حرجة نقولوا ما يوصل غيانيماسيون إلا ما هما حالة حرجة
0: حالة حرجة احنا ماذا بينا يبدا عندنا أسرة أكثر باش نجموا نقبلوهم احنا الجمعة هذه فما أربعة ما نجمناش نقبلوهم احنا قبلنا الجمعة هذه مثلا ثلاثة عندهم مرض خبيث معناتها من قسم الدم ولا قسم الكارسينو معناتها في حالات حرجة اللي فما آباء أولياء يستناو ورا الباب يستناو في نبضة أمل.
1: أي.
0: دونك احنا الألم هذا ماذا بينا ما نعيشوش واحنا متأكدين معناتها الناس الكل المجهودات الكل باش تتضافر باش نقدموا باش نطوروا خاطر هذا الهدف نتاعنا الناس الكل.
1: دونك ماذا بينا سيد وزير الصحة وزارة الصحة الناس اللي لبس عليها زيادة نحكي لي زوم دافير والناس الكل اللي سواء خارج تونس أو داخلها مثالش نجموا نتعاونوا الناس الكل المجتمع المدني نجموا نتعاونوا في توفير هذا كل خطر ثم استعدادات كبيرة من المواطنين خاصة خارج الدولة راهم يحبوا يعاونوا في المجال هذايا جوست فين يمشيوا الصغيرات وين يمشيوا كي ما يلقاوش بلاصه في الطب في الانعاش.
0: الحقيقه هو فما شكروم معناتها فما شكروم اللي كلموهم الاطباء من توزر من جازا من نابل معناتها كان واحد ما يلقاش بقدره ربي يلقى في بقاع اخرى.
1: الحمد لله.
0: نورمالمون فما مؤسسه اللي توزع هذه والمسؤولين بالحق يحاولوا الماكسيموم بالتوزيعها. اني جوست نحكي على نطاقنا احنا ونبغي بيان اكسبتي.
1: معناتها راهو باش تعرفوا خاطر شفنا الحالات وشفنا الوجيعه الكبيره اللي يحسوها كيما يحسوا لي بارون كيما يحسوا راهم لي ميدسان بتتغ لي ميدسان اكثر خاطر مسؤوليه اخلاقيه وطبيه هما مناتين معناتها بالعهده نتاعها. سيدتي باش نجم نقول لكم ان شاء الله ربي معاكم واعطيني مود لا فان حلمتك
0: نحبها تتحقق خاطر بلادنا تحقق الامنيات وتحقق الاحلام
1: يا ربي ان شاء الله ما فماش الم باش يكون ثم امل
0: شاء الله.
1: حلو كلمتك برشا. دونك

0: الامل والالم قرب لبعضهم يا اشرف، صعيب شويه المومه. دونك في تونس ديما المستحيل ماهوش موجود، وديما موجوده النتيجه الطيبه. يا رب يكونوا في الانصات جميع المؤسسات الراجعه بالنظر ليها، مستشفى فرحه حشيد او المستشفيات الاخرين. اذا كيف نحكي على قسم الانعاش للطب، قسم طب الانعاش للاطفال بجميع المستشفيات، اللي حكينا على مستشفى فرحه حشيد. شكرا للدكتوره ورئيسه القسم الدكتوره ساميه تيلوش، مرحبا بيك وشكرا ليك. ونعرف اللي الواجب اكثر من كل شيء. شكرا اشرف بن عبد السلام على روحك الحقيقه هذه. شكرا لبنياتنا الكل، شكرا جيهان، شكرا نرجس وجمال بوقديده. انا احلام اقول لكم ميرسي بوكو، يلا باي باي.
1: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس، البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون، المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس. فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار. جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وانستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. عقد اليوم أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل بمقر نقابة الصحفيين بتونس العاصمة ندوة صحفية. وفي تصريح مفادة الجارة فاب نسرين علوش، أكدت يسرى ناجي ممثلة تنسيقية أصحاب الشهادة العليا من طالت بطلتهم، أن القانون عدد 18 رغم مرور حوالي 5 أشهر على صدوره ما زال حبرا على الورق.
4: احنا اليوم يعني في ندوة صحفية تحت عنوان القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر. الهدف من ندوة، اهم نقطة هي تنفيذ القانون 18. اليوم الجميع يعلم انه القانون 18 عنده تقريبا 5 أشهر وما زال يعني اليوم حبر على ورق. نطالب رئيس الجمهورية بالإرادة السياسية الحقيقية وسرعة التفعيل، لانه عمر من طالت بطالتهم لم يعد يحتمل الانتظار. ايضا اليوم من طالت بطالتهم هم حالات انسانية واجتماعية. مطلبنا الاول والاخير هو الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام لا غير، انتداب مباشر شأن كل التسويات اللي صارت في الملفات الاجتماعية. ونؤكد أن لا عدالة اجتماعية حقيقية دون انتداب من طالت بطالتهم وإنصافهم، ولا إنصاف يعني دون تطبيق هذا القانون. اليوم حسب وزارة التشغيل يعني والنتائج اللي خرجت في بيروت التشغيل تقريبا يعني 60 ألف 40 سنة فما فوق. أيضا العدد الجملي لأصحاب الشهادة العليا في حدود 137 أو 140 ألف. أيضا أكيد إحنا اليوم واصلين النضال ثم النضال بكل الطرق السلمية وليكفلها القانون والدستور. إن شاء الله عندنا تحركات جهوية قادمة أيضا إذا لم يعني نلاحظ جدية في تطبيق القانون وصدور الأوامر والمنصة في شهر ماي. أكيد سنواصل يعني في منتصف ماي وقفة وطنية وستكلل يعني باعتصام مفتوح إلى حين يعني صدور المنصة والأمر التنفيذي.
3: من جهته عضو مجلس نواب الشعب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل النائب صابر جلاصي، أكد أن الوظيفة التشريعية قامت بدورها والحل اليوم مرتبط بإرادة سياسية من طرف أعضاء الحكومة حسب تعبيره. ختاما في أخبارنا العالمية، ذكرت وكالة فارس للأنباء عن مصدر مطلع أنه بقرار من طهران بدأ عبور عدد من السفن الصينية من مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيران، وذلك بعد تنسيق بين وزير خارجية الصين وسفيرها بطهران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. من الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين، المحقق بلوس مع حمزة البلوني.
5: تحيتي لخميس 14 مايو 2026. أهلا وسهلا بكل عشاق ومتابعي المحقق بلوس. هذا البرنامج اللي نرجع فيه كل يوم على قضايا تونسية عربية وإلا عالمية، نغوص في تفاصيلها، نأخذ منها العبر وجملة من الاستنتاجات. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في الإخراج. واليوم نقترح عليكم نمشي نشوفوا بعد شوية الشقيقة مصر للحديث على الحاج سيد والملثمين، قصة تسمعوا تفاصيلها هنا في المحقق بلوس على جوهرة فام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. أما في الجزء الثاني من هذه الساعة فالموعد بش يكون مع عيد الحب ومع سونيا. زعما شنو حكايتها سونيا وعيد الحب؟ ما تفلتوش التفاصيل في الجزء الثاني من هذه الحلقة. المحقق بلوس توا بدينا، مرحبا بالجميع.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
5: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس

دقيقة بلس مع حمزة البلومي. قضية اليوم إذن بشتهزنا لمصر وتحديدا للمؤطم بالقاهرة وترجع بينا الفيفري 2017 وقت اللي الحاج سيد مع الشوفير متاعه وصلوا للعمارة اللي يسكن في واحدة من الشقق متاعها الحاج مع الخمسة متاع العشية. الزوز طلعوا للدار، شعبان هذا الشوفير قعد في كرسي قدام باب الدار كما طلب منه عارفه، أما سيد فادخل لداره. شعبان وهو يستنى تجيه ضربة قوية على رأسه، من قوتها طاح في القاع، مازال أصلاً ما استوعبش اللي صار ولا شنو اللي ضربه، وهز راسه وإذا به يشوف قدامه زوز رجال ملثمين، واحد منهم مخرج سكينة كان مخبيها في سرواله من تالي وحطها على رقبته وقال له خير ما تطلع ولا صوت، وهدد وكان حاول يعمل حاجة هكا ولا هكا راو مش يتكي عليه. شعبان خاف وسكت وبقى مسمر في بلاسته وما تحركش. الملثم الثاني توجه الباب دار سيد وبدأ يدق، ثواني وخواتم، خواتم هذه هي مرت سيد، حلت الباب، هي حلت الباب والملثم يدزها ويدز الباب ويدخل ويسكرك الباب وراح. دقائق من بعد يخرج الملثم يجري ويهبط الدروج وهرب وخلط وراه الشريك اللي مازال كيكمل ضربك شعبان باللي في ديه. لحظات والجيران في العمارة يفزعوا على صوت السياح جاي من شقة سيد وخواتم. زوجة حارس العمارة سمعت صوت السياح، هي أول اللي خرجوا ومشت تجري من دارها، طلعت تفركس شنو إن شاء الله خير منين جاي هالسياح. وصلت لدار سيد وغادي اتفاجأت بشعبان طايح في القاعة وشبه دايخ، وجهه ورقبته مجروحين، رأسه مضروب وكله دم. المرأة مش فاهمة، بدأت هي بيدها تصيح وتعيط، يا لطيف يا لطيف يا سي شعبان لباس ايش صار، وهي تحكي معاهم فرد وقت تدق في الباب على خواتم وسيد. خواتم حلت الباب، كانت مسكينة في حالة تبكي وتعيط للجيران، جريوا لي قتلوا سيد. من صوت السياح والفوضى اللي صارت الجيران بداوا يتلموا من غير تفكير، اول جماعه خلطوا فيهم هزوا سيد وشعبان وجريوا بهم الاقرب مستشفى. اول ما وصلوا للسبيطار وتمت معاينه حاله الضحايا، سيتم نقل شعبان اللي كانت حالته حرجه جدا للعنايه المركزه، أما الحاج سيد فتم إعلان وفاته رسمياً فور معاينة الأطباء ليه. الوفاة مبدئياً كانت بسبب نزيف حاد ناجم عن عدد الطعنات اللي تعرض لها في رقبته وصدره. في الأثناء ولده عبد الله سمع بالخبر، جاي يجري للسبيطار باش يعرف شنية اللي صار لبوه، لكن حد ما نجم يفيده، لا الطاقم الطبي لا الجيران اللي جابوه، الناس الكل ما زالت مش عارفة اش صار له سيد وشكون اللي عمل فيه اللي عمله. في الوقت هذا الشرطة زادة ووصلت للسبيطار وانطلق طبعا التحقيق في القضية، وأول حاجة بدأوا بها الأمنيين هي التعرف على الضحية. سيد عوض الله صاحب مصنع رصاص متاع بطاريات الكراهب، رجل ميسور الحال معرس وعنده اولاد، ومن فتره مش بعيده على الجريمه سيد ومرته صارت بيناتهم مشاكل، وبسببها الخلافات اللي ما وقفتش وصلوا للطلاق والانفصال. بعد الانفصال تقريبا بشهرين الحاج سيد عرس بخواتم. خواتم هي بيدها امراه مطلقه وعندها ابناء من زوجها السابق. الحاج سيد رغم اللي طلق مرته الأولى إلا أنه الحقيقة علاقته بولاده كانت على ما يرام، كان من ناحية المصروف يصرف عليهم، موفر لهم اللي يطلبوه لحد اللحظة. إذن هذه هي المعطيات اللي نجموا يعرفوها الأمنيين على الحاج سيد. توجهوا
المحقين لمسرح الجريمة وين ستتم معاينة الدار، رفع البصمات، البحث عن الأدلة. وبعد معاينات مسرح الجريمة جاء الوقت إذن بالنسبة للمحقين باش تنطلق السماعات. أول شخص تم سماعه وبطبيعة الحال هي مرته، الثانية مرت الحاج هي الشاهدة على الجريمة السيدة خواتم. خواتم قالت للمحقين أنه الحاج صباح مشى يخدم بشكل طبيعي، روح من الخدمة مع الخمسة تقريبا، دخل الدار بدل حوايج وقال لها اللي هو تعب يحب يدخل يرقد شوية وطلب منها تقيمه من النوم مع الثمانية باش يعاود يخرج عنده قضية مهمة. لكن دقائق من بعد قالت ونسمع في صوت دقان على الباب، مشيت على نيتي نحل في الباب، تي ما زلت حتى ما شفتش سيد المحقق شكون اللي يدق واذا بيه يدزني ويدزك الباب للي طيحني ويدخل. راجل ملثم لابس كله في لكحل، هو المدخل سكر الباب وقال لي كلمة لا كان ناس مع صوتك نقتلك. خواتم قالت من الخوف ما جاوبتش أصلا وما حركت كان راسي هكا شو نقولوا باهي الله يبارك. الملثم شدها من يدها قومها وقالها راجلك فين. وقتها خواتم وراته مصبوعها نعتدته على بيت النوم. الملثم دخل مباشرة البيت النوم، وقتها سيد كان راقد في فرشه ودخل عليه بالسكينة اللي في ديه وضربوا بها في صدره. الضربة هذه قيمت سيد مفجوع ولا بحرارة الروح مش فاهم شيء. في اللحظة هذه الجاني كمل سلسلة الطعنات متاعه، طعنة اثنين ثلاثة، هاو رقبته هاو صدره هاو قلبه، حتى تأكد أنه سيد لفظ أنفاسه الأخيرة. خرج من البيت شاف قدامه خواتم اللي شافت كل شيء بعينها وعاود قلها بعد حل الباب وهرب. هو خرج من هنا وخواتم مشات تجري البيت النوم، وأول ما شافت رجلها غارق في دمه بدأت عادة تصيح وتعيط حتى سمعوها الجيران. وجاتها مرت حارس العمارة قالت خواتم أصلا ما نجمتش من الأول نحل الباب، وليت مرعوبة خايفة إلا ما تأكدت أنه للدق هي مرت العساس ومش الملثم، خفت ليظهر عاود رجع لي مرة أخرى ليان. بعد إصابته شعبان الشوفير تعدى إذن من مرحلة الخطر وأخيرا فاق. فالتحقيق معاه شعبان قال أنه يخدم مع الحاج توا عنده 5 سنين، وكي خدمته عجبت الحاج عينه تقول أنت حارس شخصي ليه جارتكو، بالإضافة لأنه شوفير هو مسيكن، لا جاء شوفير باهي لا جارد كور يصلح. باهي يحكي لنا شنو اللي صار نهار الحادث يا شعبان. قال شعبان بعد ما وصلنا للعمارة الحاج قال لي استناني قدام الدار عندي قضية أكيدة مع الثمانية، نمشي ندخل نرتاح شوية ونعود ونخرج. شعبان قال للمحقين قعدت قدام الدار وين فما كرسي مستانس نقعد نستنى فيه الحاج كي يدخل هو على روحه. قعدت قرابة الربع ساعة وصار اللي صار سيد المحقق. بعد شعبان تم استجواب العساس تاع العمارة ومرته مع سماع بقية الجيران شافوشي حاجة يجبوش يكونوا مثلا شافوه هالملثم هذا. الجيران أكدوا للمحقين أنه الساعة أولا الحاج سيد هذا رجل محترم إنسان متربي الحقيقة من النهار اللي عاش فيه في العمارة يتعامل مع الجميع باحترام ودي ما يقابلوه في الجامع، رجل كريم بالأمارة كان مخصص مبلغ شهري يحطه في صندوق الإعانات متاع الجامع، إيش من خيرها من هك. بالنسبة للمحقين الجنات إذن كانوا جايين بالذمة للحاج قاصدين يقتلوه، الدليل أنهم دوب ما دخلوا وسألوا مرته عليه لا كانوا ناويين يسرقوه لا كانوا ناويين يفركسوا الدار، عينهم بيه هو وبش يقتلوه. هذيك علاش حبوا يفهموا المحقين شنو حكايته الحاج هذا، عندوش عداوات معينة
وبما أنه الجيران أكدوا لهم أنه في المنطقة ما عندوش مشاكل تذكر، جاء الوقت باش يشوفوا علاقات سيد المهنية. واتضح أنه العاملين معاه والتجار في السوق علاقتهم سيد جيدة جدا. شافوا من شيرة طليقته، لقاوا حتى علاقته بطليقته وأولاده تبدو عادية، ثبتوا في موضوع النفقة لقاوا يصرف عليهم، يقابل في أولاده بشكل طبيعي. من بعد المحققين اطلعوا على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في العمارة، وهنا بالفعل شافوا زوز ملثمين داخلين للعمارة، وشافوهم زادة كيف خرجوا، لكن ما نجموش يحددوا هويتهم بما أن وجوههم كانت مغطية بالكامل. إذن المحققين لحد اللحظة ما عندهم حتى مشتبه فيه في هذه الجرائم. هذاك علاش ولاو الجميع مشتبه فيها، سواء من العائلة، من الجيران، من المقربين، وتحط التليفونات عدد كبير منهم تحت المراقبة، وتم التثبت من سجلاتهم وتحديد ما وقعهم. وهنا المحققين باش يكتشفوا معلومة باش تجذب انتباههم. تليفون عبد الله ولد سيد، في تليفونه ساعة حدوث الجريمة تليفونه يعطي إشارة في محيط دار بوه. بالبحث عليه اكتشفوا المحققين أنه سيل وليد هذا اختفى، لكنهم عرفوا أنه في العادة ديما يقعد مع أصحابه خالد ومحمد، هذاك علاش حطوهم هما تحت المراقبة قبل ما يتم إلقاء القبض عليهم الاثنين. خلال الاستجواب خالد قال للمحققين اللي عبد الله طلب منه يعاونه باش يقتل بوه مقابل مبلغ مادي بقيمة 250,000 جنيه، قربت 130,000 دينار توانس. أما محمد باش يأكد للمحققين أنه ما كان عنده حتى فكرة على جريمة القتل هذه. محمد قال والله ما حكاوا لي سيد المحقق الزوز شنية كانوا ناويين يعملوا، والله قالوا لي عبد الله قال لي عنده مشكلة مع شكون على أساس

والله سيد المحقق ما كان عندي حتى علم بأي جريمة أخرى. بعد اعترافات خالد ومحمد واصلوا المحققين إذن على البحث على عبد الله، وفعلا تمكنوا من تحديد موقعه. اكتشفوا أنه كان كيري دار مأثى في المقطم هذا، وتم إلقاء القبض عليه. في التحقيق معاه عبد الله سيصر في البتاع على الإنكار، وحتى بعد مواجهته بأقوال أصحابه أصر على براءته، لكن بعد مواجهته بسجلات تليفونه اللي أكدت أنه كان في موقع الجريمة ساعة وقوعها، عبد الله سيعترف. في اعترافاته ولد الحاج باش يقول أن أبوه كان يعامل فيه معاملة قاسية جدا، وكان بخيل معاه ومع إخوته. أمهم المسكينة كانت متكفلة بكل شيء وعوضت لهم الحنان والحرمان العاطفي متاع أبوهم، لكن زادت الخلافات بين أمهم وأبوهم وصولا للمشكلة كبيرة بيناتهم. وقتها قرروا الطلاق. الأولاد كان مشي في بالهم اللي العرك والمشاكل كانوا بسببهم، مشي في بالهم أمهم كانت ديما تعارك في سيد بسبب عدم اهتمامه بهم وقلة مصروفه عليهم. لكن اتضح أنه سبب الطلاق الحقيقي هي خيانة سيد لمرته. عبدالله قال اليوم وحكيت له على علاقات أبوه العديدة في الوقت اللي كان مشي في بالهم بوهم يخدم ويبطى باش يروح ومش لاهي بيهم بسبب ضغط الخدمة. سي سيد الحاج كان الحقيقة من سهرية لسهرية ومن امرأة لامرأة. أكثر من هكا سيد المحقق، قال عبد الله، يجيش البالك أني اكتشفت أنه بابا كان يصور في أمي في بيت النوم من غير ما تعرف. وقت اللي اكتشفت أمي الفيديوهات هذه بالصدفة هبلت وطلبت منه الطلاق. عبد الله أكد للمحقين أنه سيد في الأول كان رافض الطلاق، لكن بعد إصرار الحاجة وبعد الانفصال مش باش يسكت، وبقى يهدد فيها وقالها لي هو ناوي يهبط الفيديوهات هذه على مواقع التواصل الاجتماعي. يا ولدي عيب عليك، راهي مرتك، راهي أم أولادك، راك حاج. قال إذا ما نفذتش طلباتي فأني باش نهبط هالفيديوهات هذية على وسائل التواصل الاجتماعي. سيد طلب من مرته تتنازل على كل حقوقها وما ترفعش عليه حتى قضية، وطلب منها زادة تكتب له جزء من ممتلكاتها، وقال لها إذا الطلبات هذه ما تتنفذش حرفيا كل يوم نهبط لك فيديو. التهديدات ما وقفتش هنا، خاطر سيد قال للأولاد ما دامكم واقفين مع أمكم وجايين معاها ضدي أنساو باش تورثوا مني دورو ولا قل مصري جني، وقال لهم اللي هو ناوي يعرس ويجيب صغار ويورثهم رزقه. سافا. بعد ما عرف عبد الله الحقيقة والأسباب الرئيسية اللي خلت أم وبوه يطلقوا، قرر ينتقم من بوه، يتخلص منه ومن شره، ويرتح أمه من العذاب والخوف اللي عايشة فيه كما قال. هذاك علاش قابل صاحبه خالد وحكاله اللي صار، وعرض عليه 250,000 جنيه كما قلنا، أكثر شوية من 130,000 دينار تونسي، مقابل مساعدته على قتل السيد. خالد في الأول خاف ورفض، لكن المبلغ اللي تحط قدامه أغراه، وبعد تفكير وافق وخططوا للجريمة، لكن كان ناقصهم شخص يوصلهم ويهربهم بعد الجريمة. هذيك علاش قالوا لمحمد، هما ما حكاولوش الحكاية كاملة، محمد خواف وكان نقولوا له لما يفضحنا، قال عبد الله. هذيك علاش جابوا له سيناريو من مخيلتهم على حكاية السيد هذايا اللي سالوا عبد الله فلوس وقلبه. المهم محمد وافق، ومن وقتها بداوا في التخطيط. قبل التنفيذ بثلاثة أيام عبد الله وخالد كانوا كل يوم يمشيوا للعمارة اللي يعيش فيها سيد، يراقبوا تحركاته من بعيد، وهكاك عرفوا مليح مواعيد خروجه ودخوله للدار. نهار الخميس

0: جاء وقت التنفيذ، خالد وعبد الله استنوا ومحمد وصلهم الساعة بالكهرباء وقعد يستنى فيهم. خالد وعبد الله المشكل باش يتفاجئوا انه سيد ما هبطش وحده من الكهرباء، تيهاو طلع معاه شعبان السائق، نسين يقعد في الكهرباء الشوفير، حاجة ما كانوش قارين لها حساب. خالد في الأول قال صاحبه، قال واسم سيب عليك نرجعوا مرة أخرى كي يبدأ بوك وحده، لكن عبد الله أصر ينفذ الخطة انهارتها. وكد لي خالد لي شعبان هذا تيم رجل على قده، ولا عنده لا سلاح لا بونية ما ينجم يعمل لهم شيء، سهل السيطرة عليه. قال له اسمع كلامي، انت تلهي بي وانا ندخل للدار نعمل اللي لازم يتعمل ونخرج. هو كان ذلك كذلك. عبد الله قال في اعترافاته رغم اللي مرتبوه خواتم ما تعرفوش مليح، لكنه حاول يبدل صوته كيف كلمها باش يتاكد انها ما تعقلوش، وهذاك الحقيقه اللي صار ما عقلتوش. عبد الله ما كانش نادم وهو يحكي علي عمه، قال بابا هو اللي لزني باش ندافع على امي وشرف العائلة، أمي هي اللي صبرت عليه وعلى خياناته وفي الأخر تخرج بيدها على راسها وزيد ما نورثه منه شيء وزيد يهددها بالفضيحة. بعد اعترافات الجنات المفصلة تم تحويلهم للمحاكمة، وعام 2020 أصدرت محكمة جنايات القاهرة الأحكام التالية. حكم على عبد الله السيد بالإعدام شنقاً، أما خالد محمد فتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، لكن بالنسبة للمتهم الثالث محمد أحمد فتم الحكم عليه بعدم سماع الدعوة. اعتبر محمد بريء بما أنه ثبت أنه ما كانش يعرف تفاصيل الجريمة.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
2: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
3: الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
2: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي، ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب.
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي. محقق بلوس مع حمزة البلومي.
5: مرحبا بكم من جديد. إذن كما كنت تسمعوا منذ لحظات هذه القصة المثيرة للحاج سيد والملثمين، قصة نسيك في أختها اللي جايين من مصر. قصة نجموا تعاودوا تسمعوا وتتفرجوا في تفاصيلها على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. أما الآن دون إطالة نهزكم لسونيا وشوفوا شنية حكايتها مع عيد الحب. متابعة طيبة للجميع.

0: قضيتنا اليوم إذن مجتزنا لفرنسا وتحديدا لمقاطعة مايان. في هذه المقاطعة قرية صغيرة موجودة فيها عدد سكانها تقريبا 2700 نسمة، وإحنا نهار 13 فيفري 2017 مع قرابة 8:36 دقيقة وقت يوصل اتصال لرجال الإسعاف عبر نداء استغاثة. مرأة كانت في حالة من الهيجان داخل بعضها، كلامها مش مفهوم وتطلب في النجدة اللي يوصلوا ويفهموه اللي يسمعوا فيها أنها تطلب إسعاف حبيبها. من كلامها نجموا رجال الطوارئ يفهموا للسيد دايخ تماما. دقائق من بعد ورجال الطوارئ كانوا على عين المكان، قروحهم في مجمع سكني متشابه البعض وعرفتوهم كديال كلها مبنية فرد سيري كسارونات نفس النموذج. الديار الكل تشبه لبعضها. دقوا رجال الطوارئ الباب اللي حلت باش يلقاو أنها هي المبلغة سونيا كريستي. كان يظهر عليها أثار الصدمة والخوف. رجال الطوارئ دخلوا مباشرة للدار تحديدا للصالة وغادي تم العثور على لوران فاقد للوعي تماما وممدود على الكنبي. بالوقت حاولوا المسعفين إنجادوا إسعافوا. الراجل مش ظاهر حي ولا ميت يتنفس ولا لا، لكنه ما يتحركش. مبدئيا لوران ما عنده حتى إصابات ظاهرة على بدنه. المسعفين هبطوه من الكنبي على القاع باش يعملوا له الإنعاش القلبي، لكن رغم جهودهم ساعة من بعد سيتم إعلان وفاة لوران تارلوفي. الأمنيين انطلقوا مباشرة في معاينة المكان بعد الاتصال بهم، بما أن موجودين في وفاة مسترعبة تتقال. لحد اللحظة ما عنا حتى فكرة على سبب الوفاة. الأمنيين في البداية لاحظوا لما كان فما حتى أثار صراع زادة في الدار، دار مرتبة ومرا واضحة. بجنب لوران نوصف لكم المشهد اللي شافوه الأمنيين. بجنب لوران على الكنابي فما مجموعة مختلفة من الحرابش. بعد باش يكتشفوا أنه فيها مضادات الاكتئاب، على مضادات القلق، على مضادات الأرق، على مسكنات الآلام. فيهم البكوات اللي فيهم حرابش مزال، وفيهم البكوات اللي فارغة تماما. زعما لوران صارت له أوفردوز من الحرابش، جرعة زايدة. بسؤال حبيبته سونيا تقول أنه لوران اللي عمره وقتها 47 سنة ما عندوش أمراض مزمنة، لكنه عنده آلام وقلقته ونحكي لكم عليه من بعد. بخلاف كمية الأدوية اللي تمت معاينتها في الدار، تم العثور على دبوزة شامبانيا فارغة وزوز كيسان. كل شيء تبعث للتحليل، جثة لوران تبعثت للتشريح، وتم تطويق المكان حتى يتأكدوا المحققين من عدم وجود شبهة جنائية، وهذا عين الصواب اللي يلزموا يتعمل. بعد ما عرفوا المحققين أن سونيا ولوران كوبل جديد تقريبا عندهم عام مع بعضهم، تواصلوا مع أخوه جيروم وأبوه دانيال باش يعطيهم أكثر تفاصيل على ماضي لوران، وباش يفهموا منهم هل فما إمكانية أنه نجم يكون انتحر، هل يعاني من اضطرابات معينة، شنو حكاية الدويات هذه اللي يشرب فيها. لوران تارلوفي حسب ما وصفوه المقربين منه رجل هادئ محبوب من الجميع، كبر وعاش وسط عائلة تتكون من 5 أفراد، عنده 2 أولاد جيروم وباتريس. يحب التجمعات العائلية في وسط المقربين منه، وهو شخص عاش 2 فترات في حياته، قبل طلاقه وبعد طلاقه وبعد لقائه بسونيا، 3 كانت حب. هو في الأصل فدلاك، صاحب نكتة وصاحب جو. ما كملش قرايته، من صغرته تنقل من خدمة لخدمة. في أوائل التسعينات قابل حب حياته، أو هكذا كان يتصور باش تكون أم صغاره. في المرحلة هذه حياته كانت سعيدة جدا مع مرته وصغاره الزوز، لكن السعادة هذه مش باش تطول. الساعة بداية الزواج باش يصير فيه طلاق، باش ينفصلوا بعد 14 سنة زواج. وبعد الطلاق لوران فقد الاستقرار ومرحلة كانت صعيبة عليه برشا وما نجمش يرجع يقف على ساقيه باش هكا يتعدى لحاجة أخرى وباش ينسي روحه وكان يعدي سوايع وليالي ويلعب بالبلاي بألعاب الفيديو ويلعب على الانترنت. وبعد فترة ولا لوران يفركس على العلاقات في الانترنت، لكن أغرب من النساء اللي تعرف عليهم كانوا مجرد علاقات عابرة وكانوا كأنه يملأ في أوقات الفراغ متاعو. في الأثناء باش يتعرض لحادث باش يتسبب له في آلام كبيرة تو نعطيكم تفاصيلها بعد شوية، ويولي مستهلك لمضادات الآلام. وفي ربيع 2016 باش يعيش قصة حب جديدة، حب من النظرة الأولى، وقت قابل سونيا كريستي. سونيا وقتها كان عمرها 46 سنة، أو هو وقتها كان عمره 46 سنة وهي 48 سنة، والزوج كانوا يتصرفوا كأنهم عرفتك حب المراهقين، ها؟ حبهم كان ظاهر للجميع، حتى أنهم في فترة قصيرة قرروا يعيشوا مع بعضهم. جات سونيا تعيش مع سي لوران. هالمقربين من لوران الحقيقة كانوا فرحانين له برشا، أخيرا تو يرجع تو بشوية بشوية يقبل على الحياة وتو بشوية بشوية يتخلص من الدويات. كانوا يشوفوا في سونيا المرأة اللي تحب لوران، مهتمة بيه وتعاون فيها على العلاج متاعه باش يتعدى مرحلة الآلام، بما أنها هي ممرضة. الحياة كانت سعيدة حتى ليلة عيد الحب. ما هو التليفون في ليلة عيد الحب، وما هو الشمبانيا للاحتفال بعيد الحب. 13 فيفري 2017، احنا ساعات إذن بعد إعلان وفاة لوران، مشى الوقت بالنسبة للمحققين مش يعرفوا من سونيا شو صار بالضبط ليلتها. سونيا قالت أنه ساعة نهارتها كان سيد المحقق نهار عادي. الصباح مشيت هي ولوران للطبيب متاعه، من بعد لوران مشي خذ زوز دبابز فان وقال لي هو باش يحتفل معاها بعيد الحب على بكري قبل بليله. قالت سونيا اللي هما عداوا نهار جو رومانسي تقريبا مع السبعة متاع العشية، كانوا يحتسيوا كأس ورا كأس. من بعد لوران قعد شوية على الحاسوب متاعه، لكن شوية شوية قالت سونيا حست بلوران متقلق كأنه رقد فوق الأورديناتور، وفجأة بدا يتقيأ. ومن بعد داخ على وفاة لوران. في المرحلة هذه تقرير الطب الشرعي اصدر. تقرير أكد أن لوران توفى بسبب جرعة زايدة من الدويات. صار له تقريبا تسمم قنبلة في وسط بدنه ناتجة عن خلط كمية متاع الدويات المضادة للاكتئاب مع الكحول. كوكتيل قاتل كما سماه الطبيب الشرعي، لكن لحد اللحظة مش معروف سبب هالجرعة الزايدة. اش معناتها متاع لوران؟ طب مش قلنا عامل جو وشيخ وعادي في سارية سان فالونتان؟ اي زعما سكر وما عرفش قديش من حربوش اشرب. يعني اللي صار لسوء الحظ هو حادث مأساوي، يخفي الحربوشة ورا لختها وهو مش عارف يخذيه كهو حرابشو، ولا كان واعي وانتحر؟ وكيفاش ينتحر وهو كان شيخ ومعامل جو مع حبيبته؟ ولا الموضوع أخطر من هكا ولورون ضحية جريمة قتل؟ توجي خدمة المحققين لتحديد أي من هذه السيناريوهات الثلاثة هو الصحيح. بداية كان لازم عليهم يعرفوا علاش ساعة لورون ياخو فيها الدويات، مهكا ولا؟ حسب المقربين منه لورون قتلك تعرض لأكسيدان خطير في إحدى أيام 2008، خرج ماشي يختم بطريقة ما غير مفهومة، حادث، فقد السيطرة على الكهرباء. في الأكسيدان لوران تضرب على راسه، أصيب بكسور في الجمجمة وتجرح جروح خطيرة، ومن وقتها حياته تقلبت. كان يعاني من وجيع مزمنة في راسه وركبته ومناطق مختلفة من جسمه، خليته ياخو الأدوية هذه باش يخفف الآلام اللي يحس بها. بعد اللي عرفوه المحققين على حياته، إذا زاد كيف كيف بعد هالحادث وبعد الطلاق من زوجته الأولى، رجحوا إذا فرضية الانتحار، خاصة بعد ما أخوه أكد لهم أنه راه قبل حاول يعملها. أشنو حاول يعمل؟ ما هو في عمره 17 سنة لوران تعدى بفترة صعيبة وحاول الانتحار بالحرابش. يعني السيد عنده سوابق في موضوع الحرابش. شتأكدوا المحقين من هالفرضية، جاء الوقت باش يعملوا طلة على تليفونه ويفركسوا على ربما مؤشرات نجم تأكد فرضية الانتحار. وهنا اكتشفوا أنه مع 8:30 تقريبا ليلتها لوران بعث عديد الرسائل للمقربين منه، بعث ميساج لبنته وبعث ميساج لصاحبه يوصي فيه على سونيا. مع المساجات هذا وتاريخه الانتحاري المحقين ولو متأكدين أنه انتحر، وهو كبلا مارا يوصي في الجماعة على حبيبته هذه اللي عدى معها آخر ليلة بتاع سان فالنتا. أما لحظة بالله، الحكاية ما وفاتش، تتوى بديت. خاطر قبل ما يسكروا الملف المحقين قروا يسمعوا طبيب لوران وكلامه قلب كل المعطيات. الدكتور باش يقول لهم اللي هو يعرف مليح لورانس، صحيح يظهر ومرات مكتئب وياخذ دويات الوجيع، لكن نحي من بالك مستحيل ينتحر. الدكتور كان مصمم على كلامه، حاجه خلت المحقين يشكوا في فرضيه الانتحار. علاش؟ لانه قلناها قبل، في العاده راهو الانتحار ما يكونش قرار فجئي هكا، واحد يحك راسه توا يقول باش نمشي ننتحر، نرمي روحي مسطح ولا نشرب الحرابش. لا، اللي يفكر في الانتحار في العادة تكون فما علامات سابقة، إشارات واضحة يعملها الشخص وكأنه يطلب في المساعدة قبل ما ينفذ قراره. كي سألوا المحقين المقربين منه لاحظتوش عليه حاجة هكا قبل وفاته؟ جميع قالوا لا، الرجل كان طبيعي، بالعكس رجع للحياة سعيد وفرحان يخمم في مشاريع جديدة. يا أخي بلا مرة ما في بالكش يخمم في الزواج من سونيا. في أكثر من هكا حددوا موعد العرس، العرس بش يكون نهار 5 أوت 2017. كيفاش؟ راجل رجع أخيرا لحياته الطبيعية، عامل سهرية متاع سان فالنتان مع حبيبته، حبيبته بش يعرس بها في 5 أوت، ويبدأ صفحة جديدة وفرد وقت بالله تكون عنده أفكار سوداوية ويخمم في الانتحار وينتحر. بيبو أكد زادة أنه مستحيل لوران يكون غلط في دوزة الدواء اللي باش يشربها، ولا شرب كمية كبيرة دون قصد. هي كيفاش تعرف أنت يا سيد طبيب؟ ما هو مع السكرة ما عاش يعد مليح. لا، قال لهم الراجل توا عنده سنين يشرب في الدوايات هذه، وسنين ويشرب في الكحول، ويعرف مليح وقتاش وقداش وكيفاش يلزمه يشرب دواه. الدكتور يحب يقول أنه بالنسبة ليه لا فرضية الانتحار صحيحة ولا فرضية الحادث صحيحة، بالنسبة ليه فما جريمة في الموضوع. الموضوع ولا محير بالنسبة للمحقين لحد اللحظة، الحقيقة ما عندهم حتى فكرة شنو ينجم يكون صار لوران. تعديوا جمعتين على وفاة لوران، العائلة قررت تبدأ مراسم الدفن وكانوا عايشين لحظات صعيبة برشا. خلت الجنازة تكون مكهربة، خاصة مع تصرفات سونيا اللي باش تجلب انتباه العائلة. أول ما شافت جثة لوران بدأت تصيح وتعيط وتبوس فيه ورمات روحها تقريبا على الجثة. حقيقة بالنسبة للجميع وخاصة بو لوران، ردت فعلها مبالغ فيها. تحس بين الإنسان السنسير الصادق والممثل. دانيال هز تليفونه وكلم المحقين وحكي لهم على المشهد، قال لهم التمثيلي اللي صار في الجنازة، وقال المحقين أنه تصرفاتها هذه خلتني نشك في سونيا وعلاقتها بموت لوران. وبيني وبينك المحقين هم زادة عندهم شك ولو بسيط في تورط سونيا. علاش؟ ما هو المحقين لقاو في تقرير فريق الإسعاف اللي وصل للدار يوم الحادث حاجة غريبة. لقاوهم كاتبين أنه أول ما وصلوا قعدوا يدقوا في الباب ومحللهم حد. مش هذه المرأة اللي تكلم فيهم مزروبة وخايفة على حبيبها؟ ويني؟ تشبه بطاط باش تحل الباب. تي وين وحسها اصلا؟ ما سمعوا حتى حس. في التليفون كانت باش تخرج من التليفون باش تاكل الدنيا بالصياح والبكاء. للحظه رجال الاسعاف شكوا اصلا انهم في الدار الصحيحه. ما قلت لك الديال كلها تشبه لبعضها. يا اخي كلموا مركز النداء اللي هو كلمهم، قالوا لهم بربي عاودوا اعطيونا نمرو الدار والادريسه خن ثبتوا، ولقاو انهم في الادريسه الصحيحه. 11 دقيقه من بعد باش سونيا حلت الباب. بخصوص الموضوع هذا سونيا قالت للمحققين اللي هي كانت وقتها داخله بعضها ووقتها تعمل في التنفس الصناعي هذايا اللوران، قالت خفت لنسيبه وانا نعمله في البوشة بوش يموت، بقيت نحاول ونحاول وانا ممرضه وكي ما نجمتش وقتها قمت وحليت الباب. مليح سونيا، انا صدقتك. اما شوف الجماعة، قروا هنا المحققين الاستماع لطبيبة الاسعاف اللي عاينت حالة لوران. هنا حاولوا يعرفوا منها اذا كانت لاحظت حاجة غريبة على سونيا ليلتها. رغم اللي سونيا قالت اللي هي حاولت تسعف لوران، الممرضة قالت اللي هي اللي عملت له المساج كاردياك والتنفس الصناعي. الغريب بالنسبة للطبيبة أنه فور وصولها لوران قالت كان في وضعية جلوس على الكنبي. كيفاش بربي عملت له قتلهم المساج كاردياك؟ رانا ما نعملوش مساج كاردياك واحد قاعد على كرسي. الطبيبة أكدت للمحققين أنه الإنعاش القلبي ما يصيرش في وضعية الجلوس، يلزم المصاب ولا المريض يكون مستلقي على حاجة صلبة. هذاك علاش هما المسعفين قالت هبطناه من الكنبي للقاعة على ظهره وحاولنا إنعاشه أول ما وصلنا. كل هالمؤشرات خلت المحققين يحلوا الكتاب على سونيا قيد عاد. اتضح بداية أن السيدة لا عملت فورماسيون لا قرات تمريض لا عندها شهادة ممرضة، يعني سونيا كذابة. كانت في المستشفى صحيح، أما كانت موظفة في الإدارة. ما زالت داير كي طردت من خدمة بسبب سلوكها الغير مهني، خاصة في مسائل متعلقة بالشرب. بعد اللي عرفوه المحققين عليها جاء الوقت باش نتفقدوا تليفونها. تليفونها اللي باش يكون اللي كان مصادر منذ ليلة وفاة لوران. تقريبا مع 8:15 متاع الليل لقاو سونيا بعثت ميساج لدومينيك. هذا دومينيك صاحب الكوبل. حكاو شوية ودومينيك سألها على لوران. جاوبته سونيا وقتلوا لي هو راقد. راقد؟ بشوية بالله. أخي مش قلنا سهرين وسهرية رومانسية سان فالنتان وحب غرام الأغرب بالنسبة للمحققين هو الوقت اللي بعثت أو بعث فيه لوران الرسائل البنت وصحابه. ما هو بعث رسائل قلنا من تليفونه. الوقت كان 8:30 أرم المفروض وقتها لوران كان دايخ ومتقلق. هي طلبت 8:00 بعد 8:30 طلبت الإسعاف. كيفاش هو يبعث في المساجات ويوصي في الجماعة على سونيا وهو وقتها كان يفغم؟ بالنسبة للمحققين إذن سونيا هي اللي كتبت وبعثت الرسائل هذه من تليفون لوران باش تخلي الناس تصدق فرضية الانتحار. زيد بالبحث أكثر في تليفون سونيا المحققين باش يكتشفوا حاجة ألور لا هايلة. سونيا ولوران هذوما اللي هما محباب معناتها باش يعرسوا ما قلنا، كانوا باعثين لبعضهم لقاو وجبدوا لها تاريخ الكل تاع المساجات 440 مرة خلال فترة علاقتهم الكل. مساجات 440 مساج. لكن بجهة أخرى في ظرف شهرين كهو كان بين سونيا واحد من معارفها صديق الكوبل اسمه دومينيك كان بيناتهم شد عندك قل لي كان تعرف تحسب مليح ولا 4884 مكالمة واس ام اس يا رسول الله ما يعادل تعرف قديش في اليوم؟ قال لي ترى لا 80 اس ام اس في النهار. يعني سونيا تحكي مع صاحب الكوب صاحب رجلها 80 مرة في النهار ومع رجلها مرتين كان طارت أكثر من هكا. طبيعة الرسائل والكلام اللي كان بيناتهم خلاو المحققين يتأكدوا أنه سونيا ودومينيك ما همش أصدقاء طبعا كما أنت فهمت بالطبيعة، وإنما دومينيك هو خليل سونيا. دومينيك في الواقع هو صاحب الكوبلة ما ماهوش يسر صاحب الكوبلة، باش أحكي لك حكايته. أصلا كان باش يكون الشاهد في العرس، هو في الأربعينات من عمره يخدم حداد مطلق وعنده زوج صغار من زواجه السابق. سونيا ودومينيك بدأت علاقتهم في ديسمبر 2016، شهرين فقط قبل وفاة لورا. الزوز تعرفوا على بعضهم من خلال تطبيقات المواعدة، ومن رسالة لرسالة للقاء الزوز تعلقوا ببعضهم لدرجة أن سي سونيا قررت تنفصل على لوران وقتلوا لي هي على علاقة برجل آخر ومشيت تعيش مع دومينيك. لكن لوران كان شادد فيها صحيح وسامحها على خيانتها، بل وطلب منها الزواج، بل ولبسها خاتم الخطوبة ومشى معاها لأبعد من هك. كيفاش؟ ما وأصر يرحمه أنه يقابل خليلها اللي هي سيبته على خاطر، وبالفعل اتقابل لوران ودومينيك وتفاهموا مع بعضهم وولاو حبيبات. الله الله على انفتاحك يا لوران، كثرت لها الحقيقة من الانفتاح. لوران كان مقتنع أنه العلاقة بين سونيا ودومينيك وفات، وعنده ثقة عمياء في صاحبه الجديد دومينيك، لدرجة أنه اختاره باش يكون الشاهد في عرسه. أكثر من هكا، بصفة سريعة بعد وفاة لوران سونيا ودومينيك أعلنوا علاقتهم للجميع، ومن هنا أصبحت سونيا المشتبه فيها الرئيسي في جريمة قتل لوران. في المرحلة هذه قرروا المحققين الاستماع لطليق سونيا، ما هي زادة مطلقة. مش يقول المحققين أنه في نهار من نهارات 1992 كانوا يفطروا بشكل طبيعي، ونهارتها كانوا مستدعين أمه، هو مستدعي أمه للفطور. أول ما كملوا الفطور فجأة أمه تقلقت وهزوها للسبيطار وعملت تحاليل وعملت غسيل أمعاء، خاطر التحاليل أكدت أنها شربت كمية كبيرة من الأدوية المضادة للاكتئاب. المشكلة أن أمه عمرها لا استعملت هالأدوية هذه. فهم وقتها أوليفييه أن سونيا عملت حاجة في الياغورت اللي حضرته لأمه، وصارت مشاكل بخصوص الموضوع هذا، انتهت بالطلاق بيناتهم. تعدت على وفاة لوران 6 أشهر، وقتها صدرت أخيرا نتائج تحاليل كيسان الشامبانيا اللي كانوا في الدار ليلة الجريمة. فكرتهم في كاس لوران، في قاع الكاس أثبتت التقارير وجود بقايا أدوية، 4 أنواع أدويات مختلفة مهرسة ومفتتة، فيهم اللي ذاب وفيهم اللي آثار وما زالت. يعني لوران ما شربش الحرابش بشكل عادي كحربوشة، لكن الحرابش تهرسوا وتخلطوا وتحطوا في كاس الشامباني. أكثر من هكا، قريب من جثة لوران على الكنبي وقتها في مسرح الجريمة، كنت تذكر قلنا فما 4 حرابش، وقتها قلنا أنه لوران رجعهم. الأربعة حرابش القوا عليهم المحققين الحمض النووي متاع سونيا، حاجة اعتبروها غريبة. لوران مش عوايد، وكما أكدت العائلة أنه معناه فما شكون ينحي له حرابش، ومن كيفاش هو أنت تلقى لدي. بالنسبة للمحققين اللي صار أنه بعد ما شرب لوران خليط الدواء المهرس مع الشامبانيا وتقلق، سونيا ما زالت ما لقاتوش مات كما يلزم، حبت تزيد تقضي عليه ب4 حرابش أخرين حطتهم له في فمه هي بيدها. أجبرته باش يبلعهم باش تتأكد من وفاته، ولكن هو وقتها رجعهم بقاو على حرف الكنبي. تاريخ 8 جوان 2018، أي بعد 16 شهر من التحقيق، وقع إلقاء القبض رسميا على سونيا ودومينيك. انطلق التحقيق بداية مع دومينيك اللي في استجوابه ما أنكرش علاقته بسونيا، لكنه أصر على براءته أنه ما في علمه بشيء، لا تسميم لا دويات لا والو. سيد المحقق، بالنسبة للمحققين كلام دومينيك مقنع، في نهاية الأمر ما عندهم حتى تهمة ينجموا يوجهوها له، وذلك علاش سيتم إخلاء سبيله، خاصة وأنه المحققين كانوا حاطين تليفونه وتليفون سونيا على التنصت وما سمعوا شيء يثير الشك في محادثاتهم أو أنه عنده علاقة بالجريمة. لكن بمواجهة سونيا بالأدلة المادية اللي ضدها ووجود الحمض النووي متاحة على حرابش، سونيا أكدت أنه اللي يحكيوا فيه الكل غالط، وأنه بالطبيعة باش يلقاو الأثار متاحة على الحرابش. قالت هي في اللحظة اللي تقلق فيها لورون وبدأ يرجع، هي عاونته باش ينحي الحرابش من فمه، هذيك علاش لديان متاحة موجود على الحرابش. سونيا أصرت على براءتها من التهم اللي توجهت لها، قالت لهم كان جاعيني باش نقتله، ربي علاش نحاول نمنعه سيد المحقق، وزيد علاش نكلم في الطوارئ، أكثر من هكا علاش ما نظفتش مسرح الجريمة وخليت كل شيء في بلاستو حتى اللي انتم لقيتوه. لكن كلامها ما كانش مقنع برشا للمحققين، ووجهت لسونيا تهمة القتل العمد لورون. 4 سنوات من بعد، تحديدا في نوفمبر 2021، انطلقت محاكمة سونيا كريستي. في المحكمة سونيا ما نجمتش تقدم أي جواب مقنع للأسئلة المطروحة عليها، علاش بطاط باش تحل الباب للمسعفين 11 دقيقة، شنو حكاية الحرابش المهرسة واللي محطوطة في الكاس متاع الشامباني. ما كان عند سونيا أي تفسير مقنع للي صار، ومع إصرارها على الإنكار تم الحكم عليها بالسجن مدة 20 سنة. محامي سونيا ألح عليها باش تقدم طلب بالاستئناف، لكنها رفضت وقتلوا حرفيا، خلي الموضوع يقف هنا. وهذا اعتبر اعتراف ضمني بارتكابها للجريمة.
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم، شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه في الأمان.

0: حمزة البلومي. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على مي أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
4: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق، مرحبا بكم في جوهرة سبور. انطلق اليوم مشروع تركيب الكراسي بملعب الأولمبي بسوسة. أشرف والي سوسة السيد سفيان التنفوري على جلسة عمل ميدانية أعلن خلالها عن إعطاء إشارة انطلاق المشروع، هو تركيب الكراسي بملعب الأولمبي بسوسة، كما دعا مختلف الأطراف المتداخلة إلى التسريع في إنجاز المشروع مع احترام الشروط التعاقدية الإدارية الفنية بما يضمن الجودة والنجاعة في التنفيذ. كما قلت، انطلاق مشروع تركيب الكراسي بملعب الأولمبي بسوسة. اليوم ما تتلعب الدفعة الأخيرة من مباراة الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب الطيب المهيري بصفاقة. سنادي صفاقة يستقبل النجمة الساحلي مقابل دير الحكم حمزة جعيد، وفي غرفة الفار منتصر بالعربي. المقابلة الثانية في ملعب حمد العقر ببيرات، سنادي الإفريقي يستقبل الأولمبي البيجي مقابل دير الحكم حسام أبو العراس، وفي غرفة الفار سيف الدين الورتيني، وسيتم تسليم رمز البطولة للإفريقي بعد نهاية المقابلة. كذلك مقابلة مهمة للأولمبي البيجي لضمان البقاء في ملعب مصطفى بن جناد بالمنستير. الاتحاد المنستيري يستقبل مستقبل سليمان مقابل هذه ديال الحكم هيثم ترابلسي، وفي غرفة الفار محرز الملكي. في بنغردان، اتحاد بنغردان يستقبل الترجي أراضي التونسي مقابل يدير الحكم باسم بالعيد، وفي غرفة الفار وليد المنصري. وفي المتلوي، نجم المتلوي يستقبل الشبيبة القيروانية مقابل يدير الحكم نضال الطيف، وفي غرفة الفار حسين ليلي. كذلك مقابلة مهمة للشبيبة القيروانية لضمان البقاء. نعطيكم ترتيب خاصة أسفل الترتيب بعد نزول زوز فرق اللي هما مستقبل جيبس ومستقبل سليمان. اليوم نعرفوا الفريق الثالث اللي بيش يغادر الرابطة المحترفة الأولى. أولمبي البيجي في المركز 13 عنده 31 نقطة، والشبيبة في المركز 14 عنده 30 نقطة. الأولمبي البيجي انتصاري خليه يضمن البقاء، وتعثره في انتظار مباراة الشبيبة. في صورة تعثر الأولمبي البيجي بالهزيمة والتعادل، نجم المتلوي والشبيبة القيروانية القروين هو اللي يضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. كذلك الشبيبة انتصار وانتظر تعثر للأولمبي البيجي من أجل ضمان البقاء. اليوم الأربعة العشية نعرفوا شكون باش يحتل المركز الثاني، إما ترجي أو النادي الصفاقسي، وشكون الفريق الثالث اللي باش يغادر الرابطة المحترفة الأولى. بخصوص البث التلفزي، مقابلة النادي الصفاقسي ونجم الساحلي منقول على قناة الكأس 4 وقناة الوطنية 2 SD في فريكونس 11675، ومباراة الثانية الأولمبي البيجي أو النادي الإفريقي والأولمبي البيجي منقول على قناة الكأس 1 وقناة الوطنية الأولى. نذكروا أن CSS والإتوال منقولة على قناة الوطنية الثانية HD، ومباراة الاتحاد بنغردان والترجي التونسي منقولة على قناة الوطنية 2 SD في فريكونس 10873. كما قلت، اليوم الأربعة على العشية آخر دفعات من الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. يعقد الناخب الوطني صابرين لموشي غدا ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي المشاركة في كأس العالم 2026. غدوة الندوة الصحفية تنطلق الأربعة على العشية. في الباسكيت، اليوم إياب نصف نهائي بطولة القسم الوطني أليف أكابر. ماضي ثلاثة، نادي البنزرتي يستقبل نادي الصفاقسي. لقاء الذهاب كان فاز فيها نادي البنزرتي على CSS، وانتصار للبنزرتي يخليه رسميا في البرو آ، وإذا فاز CSS يأجل الحسم للمقابلة الثالثة للنادي الرادس اللي يستقبل فيها CSS. والخمسة نتاع العشية، نادي الحرس الوطني يستقبل نادي حمام سوسة. نذكروا أنه حمام سوسة فاز في الذهاب وانتصار صاري خليها رسميا يصعد للبرو آ، أو في صورة فوز نادي الحرس الوطني مقابلة ثالثة في قاعة حمام سوسة. في الفولين ذكرون النهائي الكأس تلعب نهار السبت 16 مايل على العشية بقاعة متعددة الاختصاصات برادس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. التذاكر متوفرة على سيت سكيورتي بوانتي ان اسعارها 16021 دينار وتذاكر مخصصة سواء لجماهير النجم وسواء لجماهير الترجي الرياضي التونسي. في الهون تدور اليوم قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد انطلاق القرعة على الساعة 3 بعد الزوال. الفرق المتأهلة نادي الإفريقي الترجي التونسي جمعية الحمامات وساقية الزيت نجم نشوفوا ديربي العاصمة في نصف نهائي كأس تونس اليوم ماضي 3 باش نعرفوا قرعة نصف نهائي كأس لكرة اليد. أبرز مباراة الكرة الأوروبية بالتحديد الدوري الإسباني 6 على العشية فالنسيا رايو فاليكانو 7 تعليل جيرونا ريال سوسيداد وثمانية ونص ريال مدريد يواجه ريال أوفيدو. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية أكثر تفاصيل تلقاوها على سيت نتاعنا جوهرة فام بونيت ومعدل هذا القدم الأربعاء في راديو سبور مع جمال وكامل إكيب لمتابعة الدفعة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
5: هني العزيز عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
1: اس ام اس على 85 990
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: Labo 2.0. Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: سي نور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مالي ساعتين و 12 دقيقه كالعاده على جوهر اف ام الدنيا وما فيها لابو 2.0 اللي ترجع لكم من جديد في موعدها اليومي من مالي ساعتين حتى الاربعه، وفي تعويض لزميلتنا سناء مهني امين الميلاد معكم من قدام الميكرو كالعاده، سمية صغير في الاخراج، حسام الجيت في الديجيتال. انطلاقتنا بالموسيقى، حديثنا خاص بالشباب، بالتكنولوجيا، بالذكاء الاصطناعي، هذا كل تلقاه معنا حتى الاربعه متاع العشيه. الموسيقى نبداوها مع احمد سعد.
0: Labo 2.0.

2.0. نرجع معكم من جديد في لابو 2.0. مرحبا بالالتحقوا بينا لقيت هذا كالعادة. حديثنا خاص بالشباب، خاص بالذكاء الاصطناعي، بالتكنولوجيا، بالفرص والفرص، باش نبداوها مع بعضنا اليوم وللناس طبعا المهتمين بالهجرة، الهجرة إلى كندا. والهجرة إلى كندا هذا موضوع يوم وورشة حضورية باش تكون خاصة بالهجرة، بالتحديد لانتري إكسبريس لكندا. نهار هذا مش باش تنظموا شركة خاصة أو أجانس، ولكن الوكالة التونسية للتعاون الفني لاتيسيتي دونك تنظم النهار هذا بالشراكة مع كندا.

عليه تنحطوه حتى على فيسبوك على الباج متاعنا على تحت الفيديو هذية. دونك التسجيل آخر أجل نهار 15 ليو غدوة. دونك إذا كان أنتم ما زلتوا ما عندكمش فكرة على هاليوم هذا وما زلتوا كيف سمعتوا باليوم الخاص هذا، دونك التسجيل آخر أجل راهو غدوة، تلقاو ليان أنتم تحت الباج متاعنا في الباج فيسبوك جوهرة اف ام وتحت الفيديو هذية بطبيعة باش يتم إرسال دعوات رسمية للمترشحين المقبولين بعد دراسة التسجيلات متاعهم. دونك كمرحلة أولى يلزمكم تدخلوا لليان وتسجلوا عن طريقه باش توصلكم الدعوة وتكونوا من الحاضرين فيها اليوم وفيها الورشة الحضورية اللي باش تحكي على برنامج الهجرة لونتري إكسبريس الكندا. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. آخر موعد للتسجيل نهار 15 ماي اللي هو غدوة، والورشة هذه باش تكون يوم 21 ماي 2026 في مقر الوكالة التونسية للتعاون الفني لاتي سي تي. احنا نواصلوا مع الموسيقى ونواصلوا بعد شوية فقرتنا اليومية كلام في ديجيتال، الكلام باش يكون خاص والحديث على أغلى جو فيديو في التاريخ. شكون باش يكون وراها؟ شنية الجو هذي؟ تفاصيلها ان شاء الله باش تعرفوا عليهم بعد شوية في فقرتنا اليومية كلام في الديجيتال. واحنا نواصلوا كالعادة مع الموسيقى تو سويت مع عمرو دياب.

0: Digital. كلام في الديجيتال.
1: السلامة بالناس الكل اللي تسمع فينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في ديجيتال. اليوم باش نحكيو على سوجي معبي هاي بارتو في الانترنت اللي هو جي تي اسيس. اسكو باش تكون اغلى جو فيديو في التاريخ ولا اونستلي كل شيء يقول اي على خاطر روكستار من وقت اللي هبطت تريلر اوفيسيال نتاع جي تي اسيس الدنيا الكل تقلبت. تريلر نتاعها كسر ريكوردز في اليوتيوب والانترنت الكل ولا يحكي عليه. وان فيت هو الحاجة اللي صدمت برشا عباد هي الجو والبودجي قداش نجم يكون فوق مليار دولار. وي مليار ولنا نحكيو الرقم كبير ياسر. وفما افلام ديجا نتاع هوليوود كبار برشا موصلش البودجي نتاعهم هكا. وعلاش زعما جو يتكلف هكا؟ تو سامبلومون على خاطر جي تي اسيس هي جو عاديه صحيح، اما بروجي يمكن من اكثر لي بروجي لومبيسيو اللي صاروا في الجيمينغ. والديفلوبمون قعد راهو بليسك 10 سنين والاف الديفلوبرات يخدموا عليه من بلايص مختلفه في الدنيا. وكي تشوف التريلر تفهم وين قاعده تمشي الفلوس. جرافيزم بالرسمي مش نورمال، انيماسيون رياليستيك برشا، لوميير، ميتيو، لي فواتور، لمبيسيز اللي هما المتعدين في الكيس كما نقولوا احنا موجودين في الجيم، وكل شيء بين اللي هو حاجه حيه. ولي بيرسوناج سيكوندير في الشارع ديجا يتصرفوا بطريقه طبيعيه برشا. وبرشا ناس قالت اللي روكستار تستعمل في اياه افونسي باش تخلي مود اكثر رياليست. وايفيدامون هذا الكل باش يكلف لها برشا فلوس، اما مش ديفلوبمون برك، حتى الماركتينغ نتاعها يكلف فورتون. وباش تكون جي تي اسيس حاجه عالميه وايفينمون كبير ياسر. Publicité déjà partout, les réseaux sociaux, collaboration, gaming event ou aslan trailer, j'ai des millions de vues في quelques heures برك. وهذا يوري اللي روكستار تعرف اللي جي تي اس ماش باش تكون كان لعبه كهو، اما ماشين نتاع فلوس. ومن الاخر جي تي اس 5 وحدها دخلت مليار دولار من 2013، دونك جو عمرها اكثر من 10 سنين ومازال تلعب فيها ديجا الناس. وتو غراس جي تي اون لاين سورتو زادوا حبها. الشركه الام روكستار وتيك تو انتراكتيف هما مهبطوش اللي هي قداش تتكلف برشا، اما عارفين على الحكايه سورتو كي نشوفوا الجرافيزم اللي فما. توا فما ديبا اكثر، البري تاع جو توا لي جو يتساوموا انفيرون 70 دولار، يعني تنجم توصل حتى ال 100 دولار جي تي اس اس راهو يمكن. فهما دي رومور صحيح هابطوا، اما فما لي رومور يقول لك تنجم توصل ل 100 دولار ويمكن تفوتها الجيم. وبيان سور باش تتبدل الاندستري نتاع الجيمنج الكل توا هكا، خاطر الشركات الاخرى تنجم تقول كان جي تي اس اس بتستهبط ب 100 دولار علاش احنا لا. ولهنا فما ناس تقول وي وتنجم تكون ورثت وباش تقعد 10 سنين كان لي جو غاليين. واونيتمون هايب كبير برشا لدرجه انه الناس بروبابلومون باش تشريها ميم كان زاد غاليه. وفما زاد بريسيون انورم على روكستار، اما نحكيو على جو كيما هكا باش يكلف برشا والاكسبكتيشن باش يوليو كريزي على الاخر وباش تطلع والعباد باش تخرج برشا انتقادات كيما باش تخرج برشا اخبار باهيه وتقول لي هي خرجت مش نورمال. لازم تكون كاتاستروف بارابول للسوم بعد الشر، اما ان شاء الله هي حسب ما يخدموا حسب ما رينا في التريلر باش تكون حاجه واو. اني واحد من الناس تفرجت فيه الحقيقه عجبني، جرافيزم بالرسمي مش نورمال وتحس اللي فما ستوري تيلينغ فيها الجيم مزيانه على الاخر. وكيما تعودنا بجي تي اس 5 ستوري نتاعها مزيانه في الاخر، يا باش تمنع اصحابك لهنا جي تي اس 6 نلقاو فيها باز ستوري مخير برشا. ولهنا نوصلوا لاخر حلقتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. وانا برشا عباد قاعدين نستناو ديجا جي تي اس 6، ان شاء الله تكون الحلقه نتاع اليوم عجبتكم. تلقاونا كالعادة في لابو 2.0 من اثنين للخميس من مساعتين للاربعة على جوهر FM. باي باي.

0: لابو 2.0.
1: الساعة 52 دقيقة في لابو 2.0. مرحبا من جديد. مكملين احنا مع الموسيقى ولكن مكملين زادة مع الأخبار. صحيح عن موجز الأخبار ماضي ثلاثة، ولكن باش نحكيه على جائزة عربية مهمة جدا، جائزة زايد للاستدامة. نتصور فما برشا اللي عام بعد عام بداوا ياخذوا في فكرة على الجائزة هذية، اللي بعد شوي نزيدوا نحكيه عليها بأكثر التفاصيل، خاطر تشمل مجالات كيما الصحة، الغذاء، الطاقة، المياه والعمل المناخي. ولكن الأهم أنه عام السنة الجائزة قيمتها الإجمالية باش تفوت 7 مليون دولار أمريكي. تفاصيلها كيفاش تنجموا تشاركوا في هالجائزة هذه، إن شاء الله تنرجع لها ساعتنا لجايب أكثر تفاصيل. نحكي على زوز نقاط في الذكاء الاصطناعي، شركة أنتروبيك اللي تستهدف سوق جديدة، دي بلان جدد. شنية السوق هذه وشنو محضرة لهم تنتعرفوا عليه إن شاء الله بعد شوية. زادة كيف كيف في إطار الذكاء الاصطناعي نحكي على الدراسة، مش تحكي على علاقة الذكاء الاصطناعي ومجاملة المستخدمين. حاجة نصور فيكم برشا اللي لاحظوها ديما كيف نستعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال، دونك ديما موافقنا وين ما نمشي وديما موافقنا الأمور هانية. شنو تأثير هذا الكل ذاته، نرجعوا له إن شاء الله بأكثر تفاصيل في الساعة الجاية، ونحكي على هل الدراسة هذه بالأرقام بالتفاصيل امتاحها إن شاء الله في لابو 2.0 في ساعتنا الثانية على الدنيا وفيها جوهر FM. نرجع لكم بالموسيقى توت سويت، واحنا مواصل معكم حتى الأربعة متاع العشية توت سويت. هذه كارمن سليمان.

0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعثلنا ارائك اسألتك وتجاربك تكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
1: لمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم في خطوة هي الأولى من نوعها في تونس والثانية على مستوى المغرب العربي. تم اليوم بجامعة سوسة توقيع اتفاقية إطلاق معهد كونفوشيوس للمرة الأولى باختصاص موجه نحو القطاع السياحي بشراكة صينية تونسية تجمع بين جامعة سوسة وجامعة الدراسات الدولية ببكين. وفق ما أكدته في تصريح عن الجوهرة فام الأستاذة الجامعية ومنسقة مشروع الشراكة بين الجامعتين منى شواري،
4: تأسيس معهد كونفوشيوس للسياحة بسوسة وإنباء الاتفاقية هو الأول في تونس والثاني بالمغرب العربي. الحضور اليوم كان سفير الصين بتونس، الممثلة للعلاقات الدولية الثقافية، نائب عميد كلية الدراسات الدولية ببكين. حضور الانتربرونيريا في سوسة في علاقة بمندوبية السياحة والممثلين الفيدرالية الدولية للسياحة. الهدف منه هو بالأساس أنه يعمل شراكة ما بين الجامعتين بخصوص فتح جسر للتواصل ما بين الصين، يجمع بين المعرفة والثقافة والانفتاح والتركيز على الوجهة الثقافية والسياحية عن طريق هذا المعهد الذي يشكل يعني فضاء للتعلم وتبادل وتعاون دولي. تم تركيزه بجامعة سوسة وانطلق في سبتمبر 2026، لكن من جوان حتى سبتمبر تبدأ التحضيرات بحضور مديرة المعهد كونفوشيوس المديرة الصينية بالشراكة مع المديرة التونسية من جامعة سوسة. احنا نبدأ بجامعة سوسة قسم، ولكن عندنا شراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة لأنه عندها البلوك سي في فضاء وقاعات حاليا تشغل مركز الثقافة واللغة الصينية بكلية الآداب.
3: أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية ليوينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. ونظمت مراسم التوقيع بمقر جامعة تونس عبر تقنية التواصل عن بعد بحضور مسؤولي وممثلي المؤسستين الأكاديميتين التونسية والصينية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة استراتيجية تشمل عدة مجالات على غرار تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين وإرساء تكوين علمي وتقني عالي المستوى، إلى جانب التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. هذا وتنص أيضا الاتفاقية على تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل وأنشطة مشتركة، إضافة إلى تطوير برامج أكاديمية مبتكرة ودعم التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والهندسة الحديثة. وفي أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن قصف أهداف إسرائيلية وتجمع لجنود الاحتلال بقذائف مدفعية في بلدة رشاف جنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

كنا مع غازل عيادل على جوهر اف ام، هذه 3:15 دقيقه لابو 2.0 ترجع معكم في ساعتها الثانيه. وكما قلنا بكري شويه باش نحكيوا على جائزه زايد للاستدامه بعنوان سنه 2027، جائزه تعتبر من اهم الجوائز في العالم العربي، تنظمها دوله الامارات العربيه المتحده. فتره هذه فتره فتح باب الترشح للجائزه، جائزه زايد للاستدامه سنه 2027. ركزوا مليح خاطر الجائزة الهدف متاحها تقدير ومكافأة الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات غير الربحية، المدارس الثانوية العالمية اللي تقدم حلول مستدامة ومؤثرة وخاصة مبتكرة وملهمة في المجالات الخمسة التالية: الصحة، الغذاء، الطاقة، المياه والعمل المناخي. تقدر القيمة الإجمالية للجائزة 7.2 مليون دولار أمريكي، دونك فوق 20 مليار تونسا. الفايزين باش يتحصلوا في كل فئة من الفئات الخمسة للمؤسسات على مليون دولار، بينما باش يتحصلوا الفايزين في فئة المدارس الثانوية العالمية على 150 ألف دولار أمريكي باش يقوموا بتنفيذ أو توسيع مشاريعهم اللي يقودوها الطلبة في مجتمعاتهم. أما بالنسبة للمتأهلين للتصفيات النهائية من فئة المؤسسات باش تحصل على 100 ألف دولار، كيف كيف عديد الجوائز الأخرى، الجوائز فئة المدارس الثانوية العالمية. المهم المهم كيفاش نجموا تترشحوا، راو هذا خاص حتى بتونس، وتونس تشارك في كل سنة بمجموعة من المشاريع أو من المعاهد في جائزة زايد للاستدامة لسنة 2025. تنجم تدخل الموقع، عندهم موقع إلكتروني هو زايد sustainabilityprize.com، وإلا تنجموا زادة تقوموا بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتقوموا بإيداع الملف ترشح عن طريق البريد الإلكتروني التالي اللي هو dgci.dcm.mesrs@mesrs.tn. طويل شوية الإيميل الحق، سينو تنجموا تدخلوا مباشرة، وأنا كنت جربت وقمت بإيداع ملف ترشح في المسابقة ذي عمناول. دونك الأسهل طريقة أنه تدخلوا مباشرة على الموقع اللي هو زايد sustainabilityprize.com. على فكرة دونك آخر موعد لإيداع ترشحات يوم 22 جوان 2026. نجموا غادي في الموقع ذي تاخذوا أكثر تفاصيل عليه. بطبيعة نذكروا أنه المجالات الخمسة المعنية هي الصحة، الغذاء، الطاقة، المياه، العمل المناخي. قيمة الجوائز تفوت 7 مليون دولار، قيمة كبيرة ومهمة جدا، خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية. الهدف الاستدامة، التأثير، الابتكار والإلهام في مجالات مهمة جدا. بالتوفيق للتونس الكل اللي عندهم أفكار واللي ينجموا يكونوا على شلام من المترشحين إلى النهائيات، وعلاش لا من المتوجين إن شاء الله بهالجائزة. هذه جائزة زايد للاستدامة بعنوان سنة 2027. بعد شوية نحكيه على الذكاء الاصطناعي، نحكيه على شركة أنتروبيك اللي تستهدف شريحة جديدة من المستخدمين، تنرجع لها بعد شوية. نحكيه زاد على دراسة خاصة بالذكاء الاصطناعي اللي اليوم قاعدين نلاحظوا شيئا فشيئا أنه ديما يدعم أفكار المستخدمين، ولكن عندها دي كونسيكونس الحكايه هذه، ونرجعوا لها بالارقام في الدراسه ان شاء الله بعد شويه. وبعد الموسيقى في لابو 2.0، المواصله معكم حتى الاربعه نتاع العشيه. لابو 2.0

يحب يشتغل. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

يلا مع كازو نوصلوا للماضي 34 دقيقة. نرجع معكم في لابو 2.0، نحكيو على الذكاء الاصطناعي، مش نحكيو على دراسة بعد شوية مهمة جدا، خاطر اليوم براتيكمون كل يوم قاعدين نستعملوا فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي باش ما نعموش يعني الموضوع، لكن باش نحكيو على دراسة مهمة جدا ونتصور احنا زادا معنيين بها برشا مع قبالة، باش نحكيو على شركة انتروبيك، الشركة اللي وراء لوتي كلود. بطبيعة الحال اليوم اخترت انها توسع قاعدة المستخدمين نتاعها وتستهدف شريحة جديدة اللي هي الشركات الصغيرة والمتوسطة. اخترت انها تركز موجة جديدة باش تبني الذكاء الاصطناعي في السنوات الجاية، وهذا اللي كانت اعلنت عليه البارح حزمة من الليزوتي اللي باش تحمل اسم كلود فور سمول بزنس، وهي مجموعة خدمات تم تصميمها خصيصا لأصحاب الأعمال الصغيرة كما المتاجر المحلية، المقاهي، الشركات الناشئة زادة، وهذا يعتبر كبديل من العملاء العمالقة الكبار، وخطوة جديدة مهمة لشركة انتروبيك. دونك الخطوة ذي كما قلت اللي اختاروا انهم يمشيوا فيها بحكم تزايد الطلب على استخدام أدوات التواصل الاجتماعي من هالشريحة هذه بخلاف الشركات الكبرى بطبيعة الحال. حكيوا على الدراسة، الدراسة اللي كما قلنا خاصة بتأثير على طريقة التفكير للمستخدمين، بحكم أنه اليوم قاعدين نلاحظوا شيئا فشيئا أنه الذكاء الاصطناعي التوليدي خاصة قاعد يميل في تطبيقاته إلى مجاملة المستخدمين، تأييد آرائهم بشكل شافوه أنه مبالغ فيه نوعا ما، خاصة كيف يتعلق الأمر بأنه يأيد سلوكيات خاطئة أو غير أخلاقية. موقع ساي بوست على مجلة ساينس قام بدراسة وأثبت أنه هالأسلوب هذا قاعد يعزز عند المستخدمين الشعور بأنهم ديما على حق، ديما صحاح، ويقلل من استعدادهم للاعتراف بالأخطاء أو مراجعة المواقف متاعهم. بيانات زادة أشارت أنه تزايد اعتماد المستخدمين خاصة المراهقين على تشات مع الذكاء الاصطناعي كمستشارين أو بدائل في التواصل البشري قاعد يأثر ويزيد من المخاوف من ظاهرة تعرف باسم التملق في الذكاء الاصطناعي. أظهرت زادة الدراسة دراسة أخرى مشتركة كانت الجامعتي ستانفورد وكارنيجي ميلون، شملت نماذج من شركات كبرى، وأثبتت أن هالأنظمة تميل لدعم المستخدم في جل الحالات حتى في مواقف غير قانونية أو غير أخلاقية. والباحثين اليوم قاعدين يحضروا من هالنمط الجديد في التفاعل واللي يقلل من المسؤولية الاجتماعية لدى المستخدمين، رغم اللي هو بطبيعة في أغلب الحالات يعطي للمستخدم راحة وثقة أكثر. في الملخص التقارير حكيت على ضرورة تطوير الذكاء الاصطناعي باش يكون أكثر توازن ونقدية، وهكا يعاون المستخدم في التفكير بشكل صحيح وخاصة بشكل مسؤول، بدلا من مجرد إرضائه بإجابات تمشي مع ميولاته أو أفكاره أو ما تم التصريح به سابقا. نردوا بالنا مليح ونعرفوا شنو نسألوا، كيفاش نسألوا باش ناخذوا الإجابة بالطريقة الأصح بطبيعة الحال. يلا مواصلين مع الموسيقى في لابو 2.0 حتى الـ 14.

شابوزي مع نوصلوا لاخر موعدنا لليوم في لابو 2.0. شكرا للناس الكل اللي تابعونا من ماضي ساعتي للوقيت هذا. شكرا لك بالكل منير اسماعيل في الاخراج, سمية صغير, سي حسام لقيت في الديجيتال. بطبيعه الحال تنجموا ترجعوا تلقاو كل تفاصيل حلقتنا لليوم على جوهر اف ام على الباج نتاعنا على فيسبوك وعلى انستغرام زاده كيف كيف. في تعويض لزميلتنا سنم هاني امينه الميليتي معكم من قدام الميكرو, خليكم مع بقيت برامج الدنيا وفي بعد شوي فما كوره اون برانسيبا بارتير من الاربعة, دونك في متابعة لآخر جولة لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع جمال ومع كامل إكيب الرياضة بطبيعة الحال. يلا شكرا لكم زي الناس كل, تشاو تشاو باي باي.

0: نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم. من قلب الريفيرا الفرنسية نواكب أجواء أكبر عرس سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي تعيشوها لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف.
1: كل يوم العشرة ونص وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
0: مهرجان كان السينمائي
1: برعاية
0: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à Sharika Al-Alamiya, les mafrouchettes et l'ozol débarquent à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. Et je vais à Tunisie, Nahou Al-Alamiya, ou à Kaliban, Fahamat et l'âge d'hôtel chez vous. Zuluna à www.quizconfection.com.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها. وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل عمليات اقتناء التذاكر وتوفير الوقت والجهد على المسافرين من خلال تمكينهم من الدفع باستعمال البطاقات البنكية في عدد من المحطات والوكالات التابعة للشركة. وتتوفر هذه الخدمة حاليا بمحطتي باب علي وباب سعدون بالعاصمة، إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حومة السوق وجربة ميدون داخل الجمهورية، على أن يتم تعميمها تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف أنحاء البلاد. أشرف أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل مع وفد رفيع من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع برئاسة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة بحضور المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات تحديث البنية التحتية الصحية وتحسين حوكمة المشاريع وتسريع الرقمنة وتطوير التجهيزات الطبية المتقدمة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن. كما تم التأكيد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتقنية وتبادل الخبرات وتعزيز تموقع تونس كمنصة إقليمية في الصحة الرقمية وإدارة المشاريع الصحية. واختتم اللقاء بزيارة ميدانية إلى المستشفى الرقمي. كما قال مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني إن موقف طهران من السفن المعادية لم يتغير ولا يمكنها العبور من مضيق هرمز على حد وصفه. ونقل مراسل التلفزيون الإيراني عن المسؤول قوله: مضيق هرمز مفتوحا أمام السفن التي تتواصل وتنسق مع السلطات الإيرانية وبحرية الحرس الثوري. تابع وللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: جوهر FM
2: الدنيا والموسيقى.
4: جوهر FM

الاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

0: في خطاف الباب على الابواب الله
1: الأربعة وخمسة دقائق. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة FM جوهرة TV، وكذلك تحية لكل متابعين عبر شن يوتيوب جوهرة FM زاد يتفرجوا فينا في اللايف، أهلا وسهلا بكم. متابعة لمقابلة الجولة الأخيرة من البطولة، يعني دفعة ثالثة القمة في سويقس، قمة طبعا فيها عنوان هو من يفوز في هذه المباراة، طبعا نجم من أجل تحسين الترتيب لا أكثر ولا أقل، ولكن السويقسي ينتصر وينتظر لأنه يبحث على المركز الثاني. الأنظار كذلك تتجه إلى ملاعب أخرى كما ملعب بن قردان، الترجي مطالب بالفوز إذا كان يحب بعد ما خسر البطولة يحافظ على المركز الثاني، ثم مباراة أخرى في المتلوي مهمة جدا، الشبيبة مطالبة بالفوز في المتلوي أمام نجم المتلوي، والأولمبي الباجي في مهمة صعبة ومصيرية كذلك أمام النادي الإفريقي في رادس، نادي الإفريقي اللي منتشي بفوزه باللقب وجماهير عريضة وعريضة جدا. ملعب رادس طبعا الصور الأولى تؤكد الحضور الكبير لجماهير النادي الإفريقي للاحتفال باللقب اللي فازوا به الأسبوع الفارط في لقاء الدربي. طبعا احنا باش نقعدوا معكم في كل المقابلات ومع كل الزملاء ايضا في المنسير، لقاء اخر اتحاد المنسير مستقبل سليمان، لكن لقاء زاد من اجل تحسين الترتيب لاكثر ولا اقل. خلينا نعمل طلة على الملاعب اللي احنا موجودين فيها، والبداية تكون ذولي منين تكون من سويقسة. فوزي الخميسي، فوزي مرحبا بك.
2: مرحبا بك شباب، مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين والمستمعات والمشاهدات. مباراة يعني أمام جماهير غفيرة، يعني منذ الدقيقة الأولى يعني تغيير في النتيجة، نعطي النتيجة حينيها تقدم مصالح النادي الرياضي السويقسي منذ الدقيقة الأولى منذ انطلاق المباراة، شارك انطلاق تفاصيل الحكم، يعني ثلاثة لمسات أو أربع لمسات يلقى روحه وعمر بن علي وجه لوجه، تسديدة إدغال صبري بن حسن، يعني النتيجة الآلية هدف لصفر النادي الرياضي السويقسي. قبل المباراة الهدف سجل أمام الأنظار المدرب أقل من 23 سنة اسمه جبان وصبري اللموشي اللي متواجد في منصة الصحفيين اليوم يعني لمواكبة هذه المباراة. قبل المباراة يعني جمال كان تكريم تقدم سقيطة للدير كما كانت يعني الأمس أمام حمام سوسة، كانت متواجدة في استديو جوهرة، اليوم زاد فريق تقدم سقيطة للدير كان متواجد في شخص رئيسي في منير ملاك والمدير الرياضي سامر مكور والمدرب يوسف بن كحلة، كانت يعني تحت أزيز وأغاني من مدرجات ملعب طيب ميري فرحانة بالصعود سقيف الدير، وكان حضور سيد الوالي اللي وقع التكريم سقيف الدير. بعد ما خلينا نمشوا نعطيوك تشكيلة الفريقين بالنسبة لفريق النجم الساحلي، صبر بن حسن وجه كاسيدا بالسيمينيت، محمد أمين بن زغبي، حسام دجلو، محمد أمين بن عمر، سيد دكو جابو، موسى ديوارا، ياسين الشعباني، وسام عبيد، وزين الدين توما. بالنسبه للفريق المحلي نادي الرياضي السويقسي سيد متحمل علي معلول، موندي كو، هشام بكار، حمد المسلوط، رايل دربالي، فراس سكوحي، محمد ربلسي، جمال ميتي باع، وايجوبول، وعمر بن علي صاحب الهدف. الشيخ الاولى لك الخال جمال.
1: باين عم نطلع كذاك على حسين الحدوري نجم المتلوي والشباب القيرواني. حسين مرحبا بك. حسين مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا بك جمال، تحيه لك وتحيه لضيوف كل الكرام، كذلك لجمهورنا العريض جمهور جوهرة FM اينما كان. هذا هو ملعب المتلوي، ان شاء الله بعد شويه تنطلق مباراه الهامه في الحقيقه، خاصه للفريق الضيف شبيبه القيروانيه مطالبه بالانتصار.
1: تاخير عادي ولا لامور تنظيميه؟
3: تاخير لامور انا اعتقد ربما مرتبط بمباراه رادس. على كل هنا يعني
1: مباراه رادس الحقيقه ما زالت ما بدات زاد صحيح
3: بالضبط. ربما نقول مرتبط بخطر هنا الامور التنظيميه يعني على العالم حكام على ارضيه الميدان كذلك يعني حكام البار في مكانهم المساعدين يعني فقط الكل في الانتظار ينظر لساعة وفي انتظار ربما اشاره من الله هذا حسب يعني قراءتي الاولى.
1: واضح ما لا خليني نرجع لك مازلت ما دققتش مباراة حسين ونرجع لك بعد شوية نشوف مباراة أخرى حاضرين فيها في المنسيري دي على المنسيري مستقبل سليمان وليد مرحبا يا وليد.
4: مرحبا بك شمال. بالضبط 4 دقائق لعب منذ انطلاق مباراة الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان 6-0 بن الزوز شرك مستقبل سليمان معز بن شرفية في حراسة المرمى قائد فريق أمين مصباحي حلمي جريدي عزيز بوستة مبكر ديارة باتريك برقا ياسين كاسح مالك المهري غسان وهدف الأول جمال الهدف الأول للاتحاد الرياضي المنسيري عن طريق إبراهيم السويسي إبراهيم السويسي يسجل الهدف الأول للاتحاد الرياضي المنسيري في الدقيقة 5 منذ بداية المباراة. الاتحاد عبد السلام الحلاوي في حراسة المرمى معه ريان عزوز مالك الميلادي رائد الشيخاوي شيم جبالي عثمان دياني رائد بوشنيبة مازن سلامة عدنان اليعقوبي صالح البرهومي وابراهيم السويسي صاحب الهدف الافتتاحي في الدقيقة 5. الحكم الرئيسي هيثم الترابلسي مساعد أول صهيب بن بلقاسم مساعد ثاني رسلان بومنجل والحكم الاحتياطي أحمد الزوادي. 5 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة التقدم بالاتحاد المنسيري هدف لصفر.
1: طبعا تعادل صفر مقابل صفر صفر مقابل صفر كذلك في مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي في انتظار انطلاق لقاء النادي الافريقي والاولمبي الباجي بينما النادي السويقسي متقدم هدف مقابل صفر عن النادي السويقسي يعني 2 اهداف هدف في سويقس للنادي السويقسي قدام النجم وهدف المنسي للاتحاد قدام مستقبل سليمان. خلينا نرحب بالفريق توفيق زعبو مساء الخير اهلا وسهلا بك.
5: كل حضور استوديو مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: وين الأنظار تتجه حسب رأيك؟ والعادي لأنه النادي الأفريقي كانوا موش معني بالجمهور وجابش يحتفل تنطلق المباراة توا بعد نص ساعة بعد ساعة هذا هذه أمور بالنسبة لي هو المهمة انتهت وكتشوف يعني صعب أنه تنطلق المباراة في اللحظة هذه
5: ولكن مرتبطة بنتيجة
1: هذا علاش هذا ما نجمش الحكم
5: لا ضروري لازم كل ما يبدأوا في نفس التوقيت
1: يخز حتى كرة ما تظهرش
5: لا ما ما لا اليوم جمال لأن تو لسه أنا مازلت جاي من تونس ما عندكش فكرة في اللوتوروت وأنا جاي بخارج من تونس العاصمة الكم الهائل من جماهير النادي الأفريقي سيارات موتوات موبيلات فوق الكمين الناس الكل ماشي الرادس معناها جمهور ما عندكش فكرة يتبع في جمعيته ومشي مشي يحتفل دربوا تبنات ولاد صغار نساء كبار كل فريمون شي يعمل كيف كي تشوف الجمهور هذاك ماشي الرادس دونك اليوم يوم احتفالي بالنسبة للنادي الأفريقي تبقى ضروري انه لازم المباريات الكل تتلعب فرد وقت
1: وذاك علاش حسين هذول مازلت ما بداتش المباراه باقي ما بداتش المباراه
3: مازلت ما طرقتش
1: واضح ظاهره بالتليفون مجدي وين الانظار تتجه حسب رايك؟
6: والله مباراه النادي الافريقي ونابي البيجي مباراه نجم المتلوي شباب القيروان نتصور لونجو كل في المباريات هذوما اثنين كيف زاد حتى الترجي الرياضي التونسي اللي معني بالمرتبه الثانيه ونادي الصفاقسي اللي دخل معناها دخله باهيه وعمل له طام باهيه مركب فيها بونتو من الدقيقه الاولى اللي يقعد يتصر ويقعد يستنى نتيجه الترجي الرياضي التونسي ولا تعثر الترجي الرياضي التونسي في بن قردان باش يصفى بالمرتبه الثانيه. وهنا نحب نقول لزوز فرق الموسم هذا الحقيقه اللي عملوا انكس بلوا معناها تري معناها بوزيتيف للنادي الافريقي البطوله معناها المستحقه اللي هزتها والنادي الصفاقسي اللي عمل موسم ممتاز جدا نلقاه اليوم هو البطل في مرحله الذهاب قدام الفرق الكل.
1: استفيق العناوين البارزه نتاع الجوله قبل ما تبدا
5: العناوين البارزه بالنسبه للاحتفالات في ملعب رادس ولكن باجا ومعناها نجموا حتى المخارق نتاع باشا ضد المقروض القروي اليوم من سيبقى
1: المقروض كله بحذاك
5: هو المقروض جنب دونك سيدي قال لك هو المقروض مش يغلب
1: باين شوف تنشوف
5: وبالنسبه لل دونك بالنسبه للترجي حتميه الانتصار في انتظار معناها النادي الصفاقسي اللي زاد كيف انتظار نتيجه الترجي الرياضي ف معناها جولة مشوقة وجولة مش نقعد ننتظر حتى لآخر دقائق من سيكون الثالث والثاني في الترتيب وزاد من سيبقى في الممتاز السنة هذه بين الأولمبي الباجي وشباب القيروان فحظ أوفر للفرق الكل وانتظاراتنا الكلها مش تكون معناها مركزة على خاصة مقابلة هذوما.
1: بعد شوية ناسكم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، باش نمشيو إلى ملعب الملك بودوان. موجود مبعوثنا مراسلنا صديقنا وزميلنا نجح مجدوب. لكن بعد الموسيقى تمشيو نعملو طلة، لأنه حاضر في فينال كأس الملك.
7: راديو سبورت.

0: Cité.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ما لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
0: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.
1: راديو سبور.
2: الأربعة وثمانتاشر دقيقة. خلينا نرحبوا بزميلنا ناجح مجدوب المتألق كالعادة موجود في ملعب الملك بودوان في بروكسل وين قاعد يحضر لقاء الدور النهائي لكأس الملك بين أندرلخت ورويال سان جيلوا. مباراة في تار الدور النهائي لكأس الملك في بلجيكا. كان حاضر خلينا نعمل طلة لأنه حضرنا الأجواء الكل من أرضية الميدان الملعب الأجواء. خلينا نرحبوا به. مرحبا بك يا ناجح, مساء الخير.
3: تحياتي لكم أخويا جمال ولكل المشاهدين جوهرة سبور من ملعب روا بدوان ببلجيكا ببروكسل. اليوم موجودين في نهائي كأس بلجيكا بين أندرليكت ونيو سان جيلواز في الملعب هذايا اللي مش يحتضن مقابل تونس وبلجيكا إن شاء الله يوم 6 جوان. ملعب روا بدوان معروف ياسر. نوريكم شوية الملعب هذايا, خلي توانسة يوقفوا فكر عليه. كما تشوفوا هذايا هو ملعب روا بدوان في العاصمة البلجيكية بروكسل. ملعب جميل ومزيان. اليوم احنا موجودين في نهائي هذايا هي جماهير أنيون سان جيلواز. كما تشوفوا طقس شتاء كما تراو أرضية الميدان. نطمنوا الناخب الوطني اللي فما عشب ممتاز يعني, وإن شاء الله منتخبنا يعطينا وجه باهي قبل التنقل لكأس العالم. شكون آخر مقابلة ودية هنا في روا بدوان؟
4: هذا اللي نسمع فيك يا ناجح.
3: إن شاء الله نكون موجودين سادة في المقابلة هذه ونأخذ حوارات حصرية. وديما جوهرة سبور موجودة.
4: الصحة يا ناجح. نقعد ونسلس في نفس الأجواء.
3: زاد على فكرة.
4: تفضل.
3: يوم 6 جوان.
4: هذايا
3: نداء من خلال جوهرة فهم للجماهير التونسية الموجودة في بلجيكا وأوروبا. شكون موجود هنا؟
2: وهذا النداء إن شاء الله يوصل يا ناجح, خاصة المقابلة مقابلة المنتخب تلعب على الأرضية هذه. استفيق واكتشف الأرضية مش يلعب فيها المنتخب مباراته الأخيرة قبل التحول إلى كأس العالم. مهم يعني هاو شوف الفيديوهات مع بعضنا. هذه اللي أمنها زميلنا ناجح مجدوب, يعني ملعب ممتاز, أرضية ممتازة. دونك أعتقد أنه التوانسة الكل مش يكونوا موجودين بأعداد كبيرة في الملعب الجميل هذا اللي يحتضن كما قاعدين نتابعوا أندرلخت ورويال سان جيلوا فريق أو نهائي كأس الملك في بلجيكا.
5: ملعب تاريخي, وفريق أندرلخت اللي عنده الملعب نتاعه, ولكن يلعب الدور النهائي دائما يتلعب في الملعب روا بدوان. ملعب ممتاز, الأرضية ممتازة جدا, الأجواء طيبة, كشوف أمبيونس حلوة. فهذا اللي نتمنوه إن شاء الله في مباراتنا ضد المنتخب التونسي, نشوفوا نفس الأجواء هذه. لأنه التوانسة اللي مش يجيوا من فرنسا, من هولندا, من ألمانيا, الكل قريب لهم. بروكسل معناها تعتبر في وسط
2: أوروبا,
5: فمتاح حتى من إنجلترا قادرين مش لحبة يجيوا. فنتمنوا أنه إن شاء الله منتخبنا يكون جاهز يومتها و
2: يوم 6 جوان.
5: 6 جوان
2: ماجد, شنو رايك في الاجواء اللي من هنا زمن ناجح مجدوب؟
6: اول حاجه صحتي صحه ناجح اللي مواكب الاحداث هذه ديما في المباريات اللي فيها مقمه ديما يتقى موجود. وباهي هذه فكره للتوانسة انا مش يعرفوا حتى الفريق المنتخب بتاعنا وين مش يلعب وين المباراه الاخيره زاد كيف اللي باش تكون هامه لليكيب ناسيونال, خاطر المباراه الاخيره الوديه هي راه عندها معناتها توريك ليماج تاع ليكيب ناسيونال في كوب دي مونت. ان شاء الله تعدى مباراه باهيه, وان شاء الله المدرب يوصل للزوبجيكتيف نتاعو في المباراه هذه, وان شاء الله زاد كيف الجاليه التونسيه الموجوده في بلجيكا تكون حاضره وتساند المنتخب.
2: مع العلم ان المدرب هو تو موجود في صفاقس, ولكن غدوه عنده ندوه صحفيه باش يقدم فيها القائمه النهائيه الاربعه نتاع العشيه, باش يقدم فيها القائمه النهائيه.
6: انتش الباك
2: غدوه, انتش الباك شكون باش يادمين وشكون باش يجي يعاود كونترول وشكون باش يشير فيزي شكون باش يشير فيزي في دقيقة. شكرا لك يا ناجح مجذوب، يعطيك الصحة، بعد شوية نرجعوا للمقابلات.
1: راديو سبورت.

0: لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم جورة تي في وكذلك عبر شين يوتيوب اللي تفرجوا فينا كذلك. أهلا وسهلا بكم. خلينا نعمل طلع على الملاعب والبداية من صفاقس فوزي الخماسي التوقيت وانت جاي فوزي. مرحبا
1: مرحبا بك جميل مرة أخرى. مرحبا بالضيوف. مرحبا بالتوفيق واللي معك كل سعيك كلنا يعني دوما بدأت المباراة. مرحبا مرحبا بهم ياسر. كما قلت لك تو 27
0: دقيقة لعبة. بشكون يا فوزي بشكون؟
1: توفيق راح
0: اطرح في الميكرو الاولاني مش توا
1: ما راح اشي حضرتك كنت مستعجله جمالك هو عطيت التشكيله وعطيت النتيجه فهمت وجمالك
0: معنا اخونا مجدي الراجي زاده مش وحده.
1: مرحبا بيه خويا مجدي ومرحبا بالضيوف الكل ومرحبا بالتقنيين والمستمعين خاصه كما قلت لك 27 دقيقه لعبوا في ذلك المباراه. التقدم لصالح النادي الرياضي الشيخسي هدف لصفر دقيقه الاولى عمر بن علي الحق قال بكون النجم الساحلي يعني الهدف في الدقيقه الاولى. خلينا نتابعوا المحاوله وأسامة عبيد كان والهجم مع ايمن دحمان والتصدي لايمن دحمان علموا ان في الدقيقه 20 النجم الساحلي سجل هدف لكن سجل أسامة عبيد لكن رايت المساعد الاول يعني رفعت بوجود تسلل. بالنسبه لكما قلت لك النجم الساحلي يمكن الهدف منذ الدقائق الاولى ولا منذ الدقيقه الاولى خلى يعني كما نقول ما خلاهمش يدخلوا في المباراه لكن بعد الدقائق بدا يتحرك النجم الساحلي يهدد في دفاع النادي الرياضي الصفاقسي واحسن لاعب اليوم عمر بن علي يسجل هدف الثاني. عمر بن علي يسجل هدف الثاني بعد لخبطه في الدفاع تاع النجم الساحلي لكن ترحب في اشاره الفار الحكم يعني يترقب في اشاره الفار خاطر يمكن فما لمسه كد من عمر بن علي يترقب كل شيء الاشياء اللي ما حبوش يشوفوها شفناها لاعب جمهور ما عمروش اكثر من 12 سنه ولا 3 سنه موجود في الملعب يعني بعد هدف يعني في حمايه اللاعبين هذا اللي ما حبوش يشوفوه في ملعبنا الحق قال هذا في ملعب طيب
0: يعني اقتحام تقول انت اقتحام
1: الطفل يعني الطفل يعني
0: خلينا يعني نثبتوا فوزي معاك لأنه الهدف فيه خطأ ولا لا على كل من يشعر ربما في الكنترول لا في الكنترول الثاني استفيق لا مش هذا هو
2: كنترول هذه
0: في الكنترول هذه مس كرة بيده ولا لا
2: لازم نعاودوا نشوفوها
0: لازم نعاودوا نشوفوها
2: هاي لا بصدره جمال حتى الثانية كرة لا ما ضربش فيه
0: ممتاز اللاعب هذا استفيق علاش مش موجود في المنتخب اللاعب هذا
2: لا عيط له
0: عيط له
2: عيط له في الليستة الأليرجي
0: هذا بسبب الحق مشروع تاع مهاجم ممتاز
2: في الليست ال ار جي
0: فوزي وقعت يسبب الهدف ولا لا؟
1: ما زلنا نتركه في اشاره يعني الحكم حمزه جعيد يعني والمراقب الفار يعني بديس بن صالح نتركه علمه ان عمر بن علي يمكن يكون متواجد في الانفنتوار معناها زوج المدربين تاع المنتخب الوطني اي 23 اقل من 23 سنه وصبر يعني اسمه جبال متواجد هذا في المدرجات يعني في منصة صحفية رفقة صبري المنبوشي للقرار يعني خطر علمه أن اسمه جبال عنده يعني دولة دولية في فرنسا بداية من الأسبوع المقبل يعني لكن يمكن عمر بن علي ولا ريان شعبان مش مشكور متواجدين ولا
0: فوزي.
1: ولا خاص
0: فوزي. نعم اسمه جبال مازال معانا ولا معاهم
1: مع شكور مع مصر
0: اي خطر في مع الأهلي في الأهلي المصري خطر
1: اي لا مازال متواجد على المنتخب لكن يمكن قرار ما نجموش نحسبوا فيه قرار شخصي هو لكن هو متواجد في الدوري الدولي
0: المؤكده يقولوا انهم
2: صورته نزلت في
0: العمل مع تاجيل تنفيذ في العمل لا
1: لا مع تاجيل تنفيذ نسمعك لكن توا ماشي الدوره الدوليه مع احتساب الهدف
0: ايه باه دونك سين بلاش
1: سين بلاش يعني
0: فوزي بعد الدورة الدولية يمشي على روحه هذيك هي واضح العمل
1: يلزم تأجيل تنفيذي يلزم كل شيء يجوز مع نسبة جبال العرض موجود من مصر العرض موجود من مصر
0: فوزي قال لك الملاعب مضروب من نادي
2: الصفاقسي شكون خرج؟
1: اللاعب رقم 18 وقبول وخذا مكانه محمد صلاح المغربي
0: ماجي شو رايك في الهدف الثاني فنيات ممتازه من عمر بن علي
3: والله يصارف عنا برشا ما شفناش ملاعبيه دي جون طالون كيما هكا ان شاء الله اول حاجه صح ديما يكون معناها الملاعب هذا فما احاطه للعب هذا صح خاطر احنا عندنا مشكله في لي جون طالون تاعنا كي يطلعوا شويه من الاول من بعد انت والانتوراج نتاعو انت ولا لي جي ان دو في نتاعو الملاعب هذا عنده دي كاليتي دار معناتها مش اول مش من المباراه هذه من مباراه قبل اما اليوم زاد اثبت اشترتوه هو يشوف في روحه في الليست الريم معناتها نتاع ليكيب ناسيونال دونك هذيك ستي الموتيفاسيون اللي هو باش يحاول يخدم اكثر ويحاول معناها يثبت وجوده ستو في نادي الصفاقسي اللي الملاعب هذا بالحق اذا كان يكمل يواصل العمل هذا ويخدم اكثر

0: مش يكون معناها رقم صعب في البطوله التونسيه، وممكن نحن نشوفه في البطوله بتاعنا في راس شواط هو الهداف في البطوله وهو معناه احسن مهاجم في البطوله معناتها
1: هذا المحلين. مشروع هذا مشروع،
0: لكن هذا مشروع الحقيقه بتاع مهاجم ممتاز.
1: صفيق اذا النتسيرس يضيف الهدف الثاني، النجم غير موجود لحد الان.
2: لا مش موجود،
1: ولو انه فما امكانيه بطاقه حمراء فما تدخل عنيف على احد لاعبي.
2: لا اسامه عبيد، اسامه عبيد هو اللي تدخل. اول شيء نرجع للتشكيله اللي فيها صبري بن حسين، وجدي كشريد، نسيم هنيد، بوزعبي على اليسار، حسام دكدوب، امين بن عمر، سيدريك كبوم، موسى ديورا، ياسين الشعباني، اسامه عبيد، وزين الدين بوتمان. اليوم بصراحه فاجانا محمد علي نفخه بوجود موسى ديورا ظهير يمين مع كشريد، لعب ثلاثه في الدفاع وموسى ديورا على الجهه اليمين. وقت تشوف الاهداف اللي سجلهم بن علي في اي مكان، دونك موسى ديورا شفناه المباراه الاخيره ضد مستقبل مرسى كان يلعب في وسط الميدان هو وكبوه، وشفنا الاداء نتاعو. اليوم غيروا مركزه ورجعوا للدفاع، يمكن عنده نقص، عنده مشاكل دفاعيه، الله اعلم علاش اختار انه يكون ديورا على الجهه اليمين. ثاني شيء غياب زاد كيف كيف بعض اللاعبين اللي كيما سانجور مش موجود، فادي بنشوك على دكه الاحتياط، النوالي على دكه الاحتياط، الضاوي نفس الشيء، وزاد كيف كيف معناته فما تغييرات. وشفنا الاداء نتاع نجم رد ساعي لحد دقيقه توا 32 فرصه سانحه للتسجيل للتعديل بالنسبه لاسامه عبيد، يخرج راس راس وحب يضرب خط التسلل واستنفع من الوضعيه هذيك وواجه ايمن دحمان، ولكن ما عرفش كيفاش يسجل هدف. ايمن دحمان خرج كما يلزم، ولكن انت في الوضعيه كما هذيك كنت نجم تحاور وكنت تلقى حل، ولكن ضيع فرصه للتعديل النتيجه. في نفس العمليه هذيك جاء الهدف الثاني نتاع النادي الصفاقسي، كنترول من طراز عالي يزهب باللاعب ديورا وينفرد وتصويبه على اليد اليمين نتاع الحارس بن حسين. فبصراحه نجم الساحلي بدايه سيئه جدا واستنفع منها بن علي بجوز اهداف.
1: بقيت النتائج خلينا نعملوا طلع حسين حيدوري في المتلوي توقيت النتيجه
3: 15 دقيقه لعب جمال في الفتره الاولى، باقي التعادل السلبي 0 مقابل 0 بين نجم المتلوي والشباب القيرواني. في الحقيقه مباراه فيها محاولات للجانبين وما زلنا في انتظار تسجيل الشباك من هذا الجانب او ذاك. فقط سؤال حبيت تطرح جمال لو تسمح
1: توفيق، لانه يعني
3: وجود
1: الاخ ملوك في ملعب الصفاقسي يغير ربما
3: في
1: اختياراته اللي موجوده
3: مستقر
1: مع المنطقه، كان وجوده عنده نادي صحفي نجم يغير هذا. هل يعتقد كلام المسؤول؟ لا سؤال واحد، قال لك تو وجوده اليوم في ملعب التالي المهري زعما باش يغير، اكيد راهو حضر الليسته نتاعو يعني وجود سوري حسب يقصد.
2: يمكن
1: مازال شاك في لاعب زعما باش
2: غدوه، يمكن شاك في حارس من الاربعه. مش فهم مش
1: شكونهم الاربعه؟
2: عندك شو اسمه، عندك حارس
1: النادي الافريقي
2: ايمن دحمان صح، وعندك حارس النادي الافريقي وحارس الملعب التونسي وحارس النجم رد سعد صبري بن حسين. دونك الاربعه هذوما فهم واحد منهم مش يتم
0: عليه بشير بن سعيد، والاخر
2: بشير مصاب
1: بشير مش موجود
0: ومميش
1: مش موجودين
2: تو تو
0: نحكيو على القائمه الموسعه راه مش نحكيو
1: لا لا مش موجودين
2: مقارنه بهذوما. لا
0: لا هذوما هما كومبيتيتيف اكثر
2: على مش صحيح. لا اعتقد اللي منا حضوره اكيد مش يشوف هذوما
1: يعني حسب راك انت مازال عنده
2: يمكن عنده مركز قاعد يخمم فيه
1: واليوم ينجم يغير رايه وكيمشي يتفرج.
2: عندك غدوه مش عامل ليست تصور انت مطبوعه حاضره؟
1: لا اعتقد انه لا اعتقد انه القرار ماخذ
2: لا مازال فما والله جميل فما بوست اثنين مازال مشكوك في امره. علاش؟ زاد كيف كيف حتى الوليد اليوم قاعد ياخذ في نقاط الوليد اللي سجل هدف بن علي معناها بارابور على الشوات وش عندك في الهجوم معناته الوليد هذا نجم ينفعك. بقى بون احنا كل حد ورايه وهو عنده الليسته ويعرف يختار مش احنا مش نعلموه تو كيفاش يختار.
1: خلينا نعملوا طلع خلينا نكملوا خلينا نمشيو نعملوا طلع على وليد الجزيري في المونستير. تفضل وليد.
4: 33 دقيقة لعب جمال، مازال الاتحاد متقدم على مستقبل سليمان هدف لصفر. هدف ابراهيم السويسي منذ الدقيقة الخامسة مع الأفضلية في مستوى اللعب وخلق الهجمات للاتحاد رياض المنسيري اللي وصل ضغطه من بداية المباراة.
1: تعرف وليد بالنتائج هذه ونعطيك الترتيب يعني يولي النادي الصفاقسي يحتل المركز الثاني، هو الترتيب النادي الافريقي 66 النادي السفاقسي 62 والترجي 61، يعني بالنتائج هذيا اذا كان يزفر الحكام نهايه المقابله فانه النادي السفاقسي يلقى روحه في الرابطه يلقى روحه في المركز الثاني وبالتالي يلعب شامبيونز ليج، بينما في اسفل الترتيب حاليا بالنتائج هذيا نزول كل من شبيبه القيروان مستقبل سليمان والملعب الجيبسي، لانه فما نقطه بين شبيبه القيرواني عنده 31 واولمبيك باجا عنده 32 باعتبار انه زوج فرق متعادلين، يبقى هكا الترتيب. طبعا مع تطور الوقت نجم تتغير الترتيب سواء في اعلى الترتيب والا في اسفل الترتيب. ما هذول ماراثون حتى على مستوى الترتيب مش يكون مجديه، كل دقيقة تنجم تتغير،
0: مش كل دقيقة، دي كل لحظة مش تنجم تتغير. مش نشوفه بكل سيناريو الحقيقة في الماتش هذا سيرتو ماتش الترجي، صح عندك الماتش المتلوي وماتش الكلوب افريكان ينجموا راه توريتها تنجم مثلا بعد شوية تلقى بيجا منعت بعد تلقى قروان منعت وبيجا تحت تلقى CSS الثانية بعد تلقى الترجي هي الثانية في آخر دقيقة تنجم CSS ترجع الثانية، يعني الحقيقة فما تشويق كبير اليوم.
1: باه اي سيدي نمشي وحنا الموزيكا ومن بعد نرجعوا للملاعب مع الإشارة أنه
0: ترجي سجلته، أنا كنت نحكي لك تو ولا هي الثانية تو
1: باه خنشوفه، أنت قلت سجلت خنشوفه الهدف مع بعضنا نحكيوا عليه استفيق هدف الترجي، إذا الترجي متقدم واحد بلاش وبالتالي يستعيد الصدارة يعني يستعيد المركز الثاني، خنشوفوا الهدف كيفاش تسجل وطبعا نخليه الحكم لي أو تحكيه فنيا على الهدف. يبدو أنه اللي سجل هدف شكون اللي سجل هدف رقم 24 رفيع حمدي رفيع
2: حمزة
1: رفيع حمزة رفيع هو اللي سجل الهدف الأول، إذن الترجي هكا يتغير الترتيب يولي الترجي هو في المركز الثاني والنادي السفاقسي في المركز الثالث، ونعطيكم بالضبط الترتيب كيفاش يولي ولي طبعا بالنتائج هذية ترتيب آخر الترجي ياخذ المركز الثاني على حساب النادي السفاقسي. ها قدامكم الهدف استفيق
2: هدف أبو علي ما شاء الله عليه انفرد و عمل تمويه على اساس انه هو اللي مش يصوب وعطى باسون روتري واللي جاي من الخلف بدون مراقبه اللي هو منا رفيع، شوف لاكسيون كيفاش التصوير الباسون روتري وجاي رفيع من الخلف بالبطن الرجل حتى في زاويه معنا يسال عليها الهدف، اللاعبين تاع وسط الميدان وينهم لانه المدافعين كل واحد قاعد الاربعه مش موجودين،
1: يعني الترجي تو اللي عنده 63
2: هو الترجي 38 دقيقه لعب
1: 63 والنادي السفاقسي عنده 62 هكا ولا مشتي
0: صحيح كما كنا نحكيو تو الترجي
2: كان
1: ولكن ولو انه مازال ما اكدوش
0: شوف هما راهو تو الهدف انا كنت نقول هدف احتسب خاطر اللاعب اللي كان في موقع الهسله ما شاركش في العمليه وقعد ما عملش حتى معناتها حتى حركه هنا انا كنا نحكيه توا مازال فما برشا تشويق مازال فما اهداف صدقني مش نشوفه اليوم سيناريوهات عجيبه وغريبه.
1: لا ما انت مطلع على الكواليس
0: لا لا ما عنديش كواليس هذه كره قدم مش تقول في اخر
1: الموسم شنو معناتها استفيق شو تقصد
0: عندي عرافه
1: عرافه حاجه اخرى معناتها توا توا تقول فما سيناريوهات باش تصير وسما كذا نتاع انسان واثق عارف اللي
2: بحكم خبرته يعرف الكواليس
0: في نهايه الموسم
2: معناته يعرف اللي مباريات معنا تتلعب على الأرضية
1: الميدان كان كانت نتائج غير عادية دونك السيد عنده فكرة
0: عنده يد في الحكاية
2: طبعا نشوف كان عنده دليل قاطع أخوي مد
1: باه باه يا سيد نمشيو الموزيكا وانا
5: راديو سبورت

0: لا 47 دقيقة غادي نمشيو لصفاقس لأنه الإعلان ضربة جزاء قعد تقريب 5 دقائق كاملة. خلينا ناخذ التفاصيل مع عند فوزي. ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء يا فوزي؟ تفضل.
1: مازلنا نترقبوا قرار الفار جمال بعد علينا
0: لأنه الحكم شال الفار تو.
1: إيه فار قرار الحكم. إيه الحكم توجه الفار بعد 3 دقائق يعني بالمكالمات. ضربة جزاء ضربة جزاء علموا أنه أعلن عليها حمد سعيد مباشر يعني كان قريب للحركة، لكن الفار دخل ثم تقعد مكالمة ومحاطة بينه وبين الفار 3 دقائق ثم توجه الفار القرار الرسمي ضربة جزاء. علموا أن الفار الموسم المقبل كما شفنا في الديسات يعني دخل الحكم الرابع مع الحكم الرئيسي في الفار وما قاش يوجه الكلام للجماهير. زوز المدربين ناديم غالي شفنا في المباراة تونس المغرب البارح شفنا كيفاش طريقة الفار باش تولي. علي معلول يمكن هو
0: التنفيذ تبعوا معك التنفيذ يلا.
1: علي معلول يعني بعد تسجيل ثنائي عمر بن علي، علي معلول هو اللي مشينا في ضربة جزاء في 46 دقيقة لعب بعد ما أعلن الحكم عن ضربة جزاء في دقيقة 39، لكن قعدنا 5 دقائق للقرار نترقبوا علي معلول أمام صبري بن حسن كيفاش بتصير ضربة ولا هدف الثالث. الهدف الثالث الهدف الثالث النادي الرياضي صفاقس علي معلول.
0: باهي خلينا ناخذ رئيس توفيق ذو النتيجة عريضة توفيق ما تعودناش انه في اللقاءات الكلاسيكو الحقيقه يلزمنا نرجعوا للتاريخ ما تعودناش انه في ظرف قداش وقت قداش
2: 45 دقيقه
0: 45 دقيقه فريق يا النادي سبيرسي ولا النجم يقبل 3 اهداف مقابل 0. في المقابل الترجي يسجل الهدف الثاني، دونك النادي سبيرسي قاعد يسجل والترجي قاعد يسجل، دونك الترجي زاد يسجل الهدف الثاني الترجي اللي متقدم ثاني بلاش، دونك على هكا الترتيب ما يتغيرش. الترجي المركز الثاني 63، النادي سبيرسي المركز الثالث 62. طبعا حبيت نقول لك النتيجه عريضه الحقيقه.
2: لا نتيجه عريضه قلت لك تصويب
0: غياب مش موجود،
2: تصويب ممتاز ساعة من معلول نعطيه حق اللاعب اللي سجل الهدف الثالث ضرب على اثر ضرب جزاء. بالنسبه لنجم الرساله قلت لك اني توسع فيه دو سمان سون تون فاكونس
0: غير موجود
2: فيه. مش موجودين لا ذهنيا ولا بدنيا واللاعبين خارج الموضوع، لا فما اداره مش تراقبهم والملاعبيه كما قلنا مسيبين، ولكن على الاقل انتم تلعبوا يا حبيبي باسم النجم الرياضي الساحلي وبشعار النجم الساحلي وبالمريول نتاع النجم الساحلي، تلعبوا على سميكم على الاقل، تلعبوا على كل الفانيلا اللي لابسينها. شنو ثلاثة بلاش الشوط الاول فريق منحل اصلا، شنو بشكل هذا مش الواحد يعطيكم
0: راهو كان يكمل هكا الشخص يقعد في
2: يمكن فما نتيجه مش زيد تكبر يا جمال.
0: فما خاطر نشوف
2: إيه كيفاش تحبني اني غدوه انا تو مش نجدد لك اذا كان تلعب بالمستوى هذا. شنو هي الصوره اللي اعطيتوها تو لجماهير النجم الساحلي بعد ثلاثة بلاش؟ شنو هي الصوره؟ ولعب على سميكم تلعب على ما فماش روح فيكم هكا تدغدغكم شوية تقولوا والله لو درني ماتش على الأقل نخرج أنا مرفوع الراس ونخرج مالغريكو سيزون كاتاستروفيك على الأقل لآخر مباراة تكونوا تخرجوا في معناها في صورة اللي تليق بالنجم الرياضي سهل. أما إذا كان بالصورة بالشكل هذا هذا مش جدلهم الكل، ما عندك ما تجدلهم هذو اذا كان بالشكل هذا بالروح هذه
3: كيفاش باش تجدد ستوفين؟ فما ملاعبيه بمقص النار ما يتهزوش ما يحبوش يعاودوا في الاطوال،
2: يقصد اللي يقصد ربي
3: مش الاطوال مش ما يلعبوش حتى في المحطر المحترف الثاني
2: ما وقفتش على فلان.
3: فما ملاعبيه ما نحبش نسميه انا ما نحبش نسميه الاطوال نقذته الاطوال، هو حقه يعطي الفلوس باش يلعب في الاطوال يزيد يخلص معناه يوم ما يحبش يجدد. اليوم اسمع السيناريو هذايا والايماج هذه اللي عطاوها الملاعبيه راهو كان نرجعوا حتى بالقبل يعطيني وقتاش السي اس اس ربحت الاطوال في صفاقس ومركات 3 بوتو في ميتام
2: ما فهميش ما صارت.
3: اعطيني في التاريخ
0: ما صارت فهمت ثقيله
2: الحقيقه نتيجه ثقيله
3: صراحه صراحه
2: بارد النتيجه جمال الاداء يا مكي نشوف الاداء انت
3: كل اسبوع سي توفيق حكينا في البلاتو هذا في كل اسبوع قلنا يا ودي العبوا في المريول يا ودي قدروا التاريخ نتاع النادي يا ودي فيقوا على رواحكم اعطيوا اكثر ما عندكم وفيقوا شويه الناس ماهيش هنا جاي تلعب جاي توريست.
0: خلينا نكمل نعمل جوله لانه مازال تاكيد الهدف الثاني في بن قردان مازال ما اكدوش الحكم لحد الان باقي واحد بلاش وسجل ترجي هدف ثاني في انتظار التاكيد مع غرفه الفار. خلينا نشوفوا حسين الحيدوري باش يمشي للفار يعيط له الحكم الفار
2: حسين فما شرجو جمال
0: باش نشوفهم على الشعر. خلينا حسين التوقيت وانتيجه تفضل حسين.
4: 30 دقيقة لعب جمال في المباراة هنا في ملعب المكساوي باقي التعادل سلبي 0 مقابل 0 في الحقيقة حتى المباراة هذه غبت عليها الروح ولو انه سبب الكروان يعني معني اكثر في نتيجه المباريات، لكن ما ريناش معناها الجرينتا القويه من الملاعبيه او الاصرار يعني من الملاعبيه، كانها ناس يعني سير في المباراه الى يعني اخر المباراه وانتظار نتائج من هنا او ذاك، بس نتائج من شخصين يعني.
0: زوز مزوز فرق؟
4: مزوز فرق.
0: واضح واضح. هذه الكواليس اللي حكى لها نجم تنجيو لها بعد شويه. باه خلينا نشوفوا المنسير وليد الجزيري. وليد تفضل. وليد
5: نهايه الشوط الاول 45 دقيقه الاولى بتقدم الاتحاد المنسير على مستقبل سليمان هدف لصفر، هدف ابراهيم السويسي الدقيقه الخامسه.
0: باه في بنقردان يقع الغاء الهدف الثاني للترجي، اذا يبقى يقعد تقعد النتيجه واحد بلاش للترجي قدام اتحاد بنقردان بعد تدخل الفار يقع الغاء الهدف الثاني للترجي دونك واحد بلاش. فوزي نهايه الشوط الاول هكا ولا
1: جماعه في هذا اللون بالضبط؟ الحكم حمزه جعيد يعني نهايه الشوط الاول بتقدم لصالح نادي الرياضي الشفيقسي 3-0 ثنائيه عمر بن علي وهدف علي معلوه عن طريق ضربه جزاء. مادام ياخذ خط جميل فما لاعب في النجم الساحلي تو يحكوا على اللاعبين، لاعب من شبان النجم الساحلي حسب اللي نشوف فيه حسب اللي قاعد يتحرك ياسين الشعباني من مواليد 2007 يعني اذا لاعب النجم الساحلي يطلع في فتره كيما هذه ولا مع لاعبين كيما هذا الحقيقه اليوم النجم الساحلي شبحهم تاع النجم الساحلي. اللاعب هذا كيفاش تحبه؟ لاعب عنده اللي طالون ظهر توفيق وسي مجدي يمكن عنده فكره عليه وكان مؤهل للفانتروا باش يكون في المنتخب الوطني ياسين الشعباني.
0: واضح. باه شكرا وسط الملاحظه يا فوزي. دونك هذه النتائج اذا الشوط الاول في صفاقس اللي فات النادي الصفاقسي 3-0 قدام النجم الساحلي، بينما في رادس الافريقي والاولمبي البيجي 36 دقيقه لعب 0-0 نفس النتيجه هذول في المتلوي التوقيت نفس النتيجه يا حسين هكا ولا
4: نفس النتيجه التوقيت يعني 0-0 هنا بين الشبيبه ونجم المتلوي.
0: والترجي الرياضي التونسي متقدم 1-0 على حساب اتحاد بن قردان وطبعا نلعبوا في الثواني الاخيره يعني لحد الان مجدي وسي توفيق فماش مفاجات ما نجمش نقولوا فما مفاجات لحد الان ربما النتيجه المفاجاه هو تاخر النجم 3-0 هكا ولا توفيق؟
2: لا صحيح جميل. لا نتيجه عريضه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي اليوم معناته
0: نهايه المباراه كذلك في بن قردان بتقدم الترجي 1-0 دونك النتيجه تو نرجعوا لها النتيجه 3-0 في نهايه المقابل يكون خير
2: 0-0 بين سيا وباجا وزاد كيف كيف في المتلوي
0: في المتلوي
2: ماعرفش مستير عاد خلينا واحد
0: وليد وفال ميتون ولا لا وليد في المتلوي يا وليد ان شاء الله لاباس وليد فال ميتون ولا يا وليد وين وليد وفال ميتون باهي هاي نرجع بعد شويه مالاي
6: راديو سبور

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
3: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
4: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
3: عندك. اورانج
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: مرحبا بكم. أعلنت بلدية القلعة الكبرى أنه في إطار الاستعداد لعيد الأضحى والحد من انتصاب الفوضوي لبيع الأضاحي من طرف التجار، وحفاظا على توفير كافة الظروف الملائمة المرتبطة بالجوانب الصحية والأمنية، فإنه تقرر تخصيص فضاء مهيئ كنقطة بيع وحيدة للأضاحي منظمة ومراقبة وكائنة بالملعب الفرعي للملعب البلدي بشرح ببورقيبة، ودعت كافة المعنيين ببيع الأضاحي للاتصال بإدارة البلدية بمصلحة الشؤون الاقتصادية لحجز الأماكن بالنقطة المذكورة واستغلالها في أقرب وقت، مع الحرص على المساهمة في عملية التنظيم والمحافظة على نظافة الفضاء بالتنسيق مع مصالح البلدية. في نفس السياق، أعلنت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنسير أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك سيتم تخصيص الأرض المسيجة بمفترق طريق خنيس المجاورة لإقامة المرابطين لتنظيم السوق الموسمية لبيع الأغنام، ووجهت الدعوة إلى جميع الراغبين في بيع أضاحي العيد بالمدينة إلى الالتزام بهذه السوق وتفادي الانتصاب بالنقاط العشوائية. تم اليوم بتونس العاصمة تنظيم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية نيمو حوت، وأكد المهندس العام بوزارة الفلاحة ومدير تطوير الصيد البحري بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك نوفل برونفان أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية، وذلك بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في شكل هبة تقدر ب 5.5 مليون يورو تمتد على 3 سنوات.
1: مشروع نموحوت هو خطوة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية بتونس، ينزل في إطار تعاون تونسي الإيطالي ضمن مبادرة تونس الزرقاء بالشراكة بين المعهد المتوسط للزراعة بباري والإدارة العامة للصيد البحري بالأسماك، وبدعم الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بشكل هبة تقدر ب 5.5 مليون يورو ويمتد على 3 سنوات. يهدف المشروع إلى دعم قطاع الصيد البحري وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية من خلال تدخل ولايات ميدانية مؤسساتية تستهدف البحارة والمهنيين والمجتمعات الساحلية والمجتمعات المحلية بولاية نابل وسباقس ومدنين، وتشتمل هذه التدخلات تطوير الخدمات داخل موانئ الصيد البحري ودعم الهيكل المهنية وتكوين الشباب ومرافقة المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارة في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري ببلادنا. المنتظر المشروع هذايا مشروع نموحوت باش يساهم في تحسين ظروف العمل لفئة البحارة والمهنيين وخلق فرص شغل جديدة ودفع التنمية الاقتصادية بالمناطق الساحلية، مع ترسيخ مبادئ الاستغلال الرشيد والمستدام للثروات البحرية. يجسد هذا المشروع التزام تونس بمواصلة تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الحياة المائية وتعزيز مكانتها كرافد للتنمية والاقتصاد الأزرق المستدام والشامل في الفضاء المتوسط.
0: ختاما، أكد مصدر مطلع إيراني أن إيران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر مضيق هرمز بعد توصل إلى تفاهم بشأن بروتوكولات إدارة الممر المائي، وفي وقت سابق تم الإعلان عن اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين مع نظيره الصيني على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام التدفق الحر للطاقة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: Business News. جوهرة تندانس.
3: برعاية مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلنا صوتكم عبر راديو جوهرة اف ام. كالعادة فقرة توندونس تجيكم لقاية هذايا، واليوم نحب نجاوب على سؤال. كل مرة وين نقعد مع بعض الأصدقاء ديما يجيني سؤال نجم نستغله، مشكورين جدا الأصدقاء اللي كل مرة يعطيوني الماتير نجم نفيد بها الناس الكل في فقرة توندونس. فمشكون سألني الأسبوع اللي تعدى قال لي أما خير نعمل لوك نتاع التليفون نتاعي بالبصمة وإلا بتقنية التعرف على الوجه. دونك عملت شوية ريشيرش، ولا تأمين التليفون الذكي اليوم جزء أساسي من الحياة الرقمية متاعنا، خاصة مع تخزيننا لكمية ضخمة من بيانات الشخصية كما التصاور متاعنا كما المحادثات كما سورتو ليز ابليكاسيون بانكير اللي ولاو موجودين بصفة كبيرة في تونس. وما بين تقنيات الحماية نلقاو بصمة الأصبع وبصمة الوجه كأكثر وسائل أمانا انتشارا، لكن السؤال الأهم أنهي الأكثر أمان وموثوقية؟ نحكيو على بصمة الأصبع اللي هي من أقدم وأشهر وسائل الحماية البيومترية، وما زالت مستخدمة على نطاق واسع في برشة تليفونات ذكية، وتتميز بدقة عالية في التعرف على المستخدم حتى في ظروف صعبة كما مثلا ما تسحقش ضوء وإلا بارابور على الامبرانت متاع الوجه اللي هي تغيير زاوية الوجه، ونلقاوها تري رابيد في الاستجابة. ساعات من غير ما تشعر تبدأ تهز في تليفونك من جيبك ديركت ما يتحل علاش على خطر حطيت صبعك على التليفون، لكن الفعالية متاعها نجم تتأثر في صورة وجود مثلا جرح على الصبع وإلا جلدة تبدأ شايحة، وبعض المستشعرات القديمة نجم تخدعها بنسخ دقيقة من البصمة. هذا بتبيع نحكيه على حالات متقدمة جدا من الاختراق. زادا كيف إذا كان الإكران مخبش شوية من جهة بصمة الأصبع دونك ينجم التليفون ما عادش يتحل بالبصمة. نحكيه توا على بصمة الوجه واللي ولات شائعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا مع تطور تقنيات الكاميرا والاستشعار ثلاثي الأبعاد في التليفونات. توفر تجربة استخدام سهلة وين يتم حلان التليفون جوست كي تخزر له، معناها حتى كي تبدأ يديك مسخة ما تستحقش باش تمس التليفون باش يتحل، جوست تخزر للتليفون يتحل. لكن في ظروف الإضاءة الضعيفة ساعات التليفون ما يتحلش ببصمة الوجه. دونك من ناحية التقنية البحتة، بصمة الوجه ثلاثية الأبعاد في الأجهزة المتقدمة كما أنظمة الاستشعار المتطورة في بعض التليفونات الجديدة تعتبر من أحسن ما فما لحماية التليفون متاعك، لكن بصمة الإصبع ما زالت الأكثر استقراراً وموثوقية في الاستخدام اليومي. وبشكل عام بصمة الإصبع تتفوق في الدقة والاعتمادية، وبصمة الوجه تتفوق في الراحة وسهولة الاستخدام. دونك إجابة على سؤال صديقي، أنت وش تحب؟ أولويات المستخدم هي اللي تنجم تختار بها كيفاش تحل التليفون، كسوسوا بالامبرانت فاسيال وإلا بالامبرانت ديجيتال. دونك الحرية لكم انتما الاثنين باهين بلغة أخرى. هذا شو اللي عنا في توندانس، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد في لمن توندانس. راديو سبور.

0: الخمسة واثناشر دقيقة إذا نعاود في راديو سبور نذكر بنتائج الشوط الأولى قبل ما نشوف للملاعب. 3-0 لنادي سفيرسي قدام النجم وانطلاق الشوط الثاني، 1-0 الاتحاد المنصيري قدام مستقبل سليمان، 0-0 بين الشبيبة ونجم المتلوي، 0-0 بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي، 1-0 للترجي قدام اتحاد بن قردان. في أعلى الترتيب طبعا الإفريقي بطل، المركز الثاني الترجي، والمركز الثالث نادي سفيرسي بعد نقطة، ترجي 63 سفيرسي 62. وفي أسفل الترتيب إذا كانت تقعد هكا النتائج، 3 فرق تغادر الرابطة الأولى، مستقبل جابس، مستقبل سليمان، والشبيبة القيرواني. الأولمبي البيجي إلى حد الآن تعادل نتاعو مع الإفريقي مع تواصل تعادل الشبيبة في المتلوي يخليه يمنع، في انتظار طبعا تغيرات النتيجة في الوقت القادم. هكا ولا مجدي في انتظار شوط ثاني باش يكون فيه ربما برشا تقلبات.
1: صحيح، ممكن طول النتيجه الحاصله هذه تخلي الشبيبه القيروانيه تصاحب سليمان ومستقبل جيبس مع تعادل تاع أولمبي البيج، وممكن تتغير زاده السيناريوهات مع حصول اي هدف منا ولا منا، مش تغير برشا معطيات. كيف كيف تو نشوفوا حتى في نطاق معناها الحصول على المركز الثاني بين نادي سفيرسي والترجي. صحيح الترجي تو عنده الاسبقيه وماخذ المركز الثاني، لكن كل شيء جايز، لانه يعني سي اس نتصور انه حسب امر المقابله، لكن الترجي مازال فم موجود.
0: باهي فوزي موجود، ما انت مادام تحكي على نادي سفيرسي هو فوزي معنا. مرحبا بك يا فوزي.
2: مرحبا بك جمال. في الشوط الثاني عنده زوج دقائق منذ انطلاقه، وكما قعدت النتيجه 3-0 مقابل 0، زوج اهداف عمر بن علي الدقيقه الاولى والدقيقه 27 و47.
0: كادي كل في الرابعه يا فوزي، كادي كل
2: في هذه اللحظه تصدي من صبر بن حسن الحق، قال الحقيقه خارج الموضوع لاعبين النجم الساحلي اليوم، يعني ما فما حتى يعني حتى حركه، فما حتى مرولي اللبس كما قال التوفيق. الحقيقه
0: غير المدرب، غير عدد من اللاعبين 3،
2: هو تو دخل لاعب برك انا تو بين الشوطين، هو موسى ديوارا غادر، ورقم 8 رقم 11 موسى سانجو هو اللي تو دخل. يمكن العمليه الاحمائيه قاعد يعملوا 3 أو 4 لاعبين.
0: لا شفنا النوالي دخل، شفنا هنيد
3: بوسلامة
0: هم
3: ثلاثة اللي دخلوا، بوسلامة هني
2: نوالي
3: وسانجو
2: ثلاثة تغييرات يعني بين الشوطين، بين الشوطين يعني يمكن البحث على تعديل الأوتار، لكن إلى حد الآن ما زال 45 دقيقة يعني 3 أهداف صفقة ياسر في الشوط الأول كما قال مجدي، لأول مرة النجم الساحلي يعني في شوط برك يعني تقبل 3 أهداف.
0: باهي خلينا نمشيو نشوفوا وليد الجزيري في المنصير. وليد مرحبا بك.
4: مرحبا بك جمال. 52 دقيقة لعب، 7 دقائق منذ بداية الشوط الثاني، الاتحاد المنصيري مازال متقدم على مستقبل سليمان، هدف لي 0-0. إبراهيم السويسي دقيقة 5، تغيير وحيد في تشكيل مستقبل سليمان، خروج ياسين الكاسح ودخول اللاعب أحمد موتي.
0: باه حسين حيدوري خلطت علينا ولا لأنه الشوط الثاني مازال ما انطلقش؟ تفضل حسين، انطلق الشوط الثاني ولا حسين؟
5: جمال في انتظار انطلاق الشوط الثاني. في شوط اول انتهى بصفر مقابل صفر بين الفريقين، ابرز الملاحظات يعني ما فيش محاوله تسجيل الى فرص اهداف من الجانبين، ولو نسبيا يعني اصرار الشباب اكثر من الفريق المنازل، يعني كذا ربما مثل بيتو يعني ربما تعديل الاوتار من الجانبين وشوفوا فرص حقيقيه للأهداف، ولو أنه ربما الأذهان مشدودة أكثر إلى ملعب رادس خاصة من جانب الشبيبة القيرواني.
0: طبعا في رادس زاد 0-0 بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي، والشوط الثاني سينطلق بعد لحظات لانه اكيد باش يحاولوا ينطلقوا في نفس التوقيت، وكاد اتحاد بن قردان في زوج مناسبات انه يعدل التوفيق
3: صحيح، خاصه الفرصه هذه جميل. انا استلم الكره في وضعيه ممتازه جدا في وسط الميدان، حاور وسط حاور جلاسي وكنترول اورينتي، شوف كيفاش وصوب التصويبه نتاعو جات فوق العارضه حذاريه، لانه ترجي لو يكمل هكا يلعب بالنار راهو المفروض لازم يدعم الفوز نتاعو بهدف ثاني،
0: ما كانش اكيد
3: لانه استفاقه نتاع بن قردان انا جات تو، لانه افتكوا اكثر وسط الميدان وحاولوا مش يضغطوا على لاعبين الترجي هذه في الوسط، ولكن هذه الفرصه الثانيه اللي جات بخلاف هذا بصراحه الترجي هو اللي مسيطر.
0: مجدي
1: اخي بحاجه الترجي الذي تونسي وقت يلعب في الملاعب الصناعيه كما هكا اصعب مباريات عند الترجي. المباريات هذوما لازمهم يتربحوا معناها بسكور كونفور، فماشي هذه واحده بلاش تلعب لاخر دقيقه تنجم بين جردين. راهو الفريق اللي تلعب معاه ما عنده حتى حسابات، هذيك اصعب فريق تنجم تلعب له في مباراه كره قدم. نجم معناتها تشوف معاه العجب. الترجي مطالب باش يسجل هدف الثاني اذا يحب يلعب الشامبيونز ليج الموسم القادم، مطالب باش يسجل الهدف الثاني وفي اقرب وقت قبل نهايه المقابله، خاطر نهايه المقابله نجم تكون فيها احداث، نجم تكون فيها هدف البنجرداني بعث الاوراق الكل. وقاعدين نشوفوا في سيطره نوعا ما من الترجي باش يحاول يبحث على الهدف الثاني.
0: في المقابل فما سيطره للنادي السفاقسي، فما شوارع في دفاع النجم الرياضي الساحلي هكا ولا يا فوزي؟
2: يا جمال، يعني رغم تغيير الخطه التكتيكيه نتاع محمد علي نفخه، من يعني على الاول كان لعب بلوك، المره في الشوط الثاني 4-3-3 يعني بعد ثلاثه تغييرات، لكن دور جدوى خاصه النادي الشخصي هي كلها معنويه ونفسانيه اللاعبين النجم الساحلي. حق نتيجه الشوط الاول هي اللي خلات يمكن لاعبين النجم الساحلي في الشوط الثاني يعني دور مرة. يعني دور رد، دور رد يعني بالنسبه لي انا نشوف فيه
0: دور رد. دور رد
2: دور رد
0: مساج فوزي ناخذ عندك الكلمه، خلينا نشوف الهدف الثاني في المستير ولا لا؟
2: الهدف الثاني عليك المستير
0: هذاك، علاش هذاك علاش قلت لك المعذره قاسين عليك، خلينا نشوف الهدف الثاني في المستير يا فوزي. هيا وليد تفضل يا وليد.
6: الهدف الثاني للاتحاد الرياضي المنسيري عن طريق نفس اللاعب ابراهيم سويسي، عمل ممتاز من وسط الميدان ثم يرفع
0: للاشاره يا وليد للاشاره الملاعب هذا هو خريج النجم الرياضي الساحلي، الاتحاد كان اخذاه تقريبا منذ بدايه الموسم ولا من عام ناول مانيش عارف، والملاعب هذا عنده امكانيات كبيره، مانيش عارف علاش المدربين ما تفطنولوش باش يلعبوه. الملاعب يستحق انه يكون موجود
6: في جمال.
0: تفضل.
6: هو صالح البرهومي ثنائي من النجم الساحلي.
0: ايوه ممتاز الملاعب،
6: والزوز موجودين في التشكيله الاساسيه.
0: اي مو نتسالوا علاش في بدايه الموسم وفي هكا ولا استفيق كان نجم يعاونه،
3: لانه عندنا عن عباقرة اللي يعرف اختاروا
0: عمال اي غريبه في المدربين راه
3: هاك تشوف الاختيارات وشكون خرجوا وشكون خلاو وهاك تشوف اليوم في العرض قدام نادي الرياضي الصفاقس معناها ملاعبين ما نجمش يهزوا رجليهم اسبوع كامل الايامات هذه علاش قلت لك انا
0: الحقيقه زاد فما وزن تاع احد اللاعبين زاد غير عادي
3: شنو وزن خيمان اليوم هذاك الوزن عنده قداش عنده 6 شهور يلعب هكا شنو تقول لي شيء اسف والله
0: به تفضل مجدي
1: والله مش نكمل على كلام سي توفيق بالحق فما ملاعبيه ساعات شوف معناتها اذا كان انت ملاعب تكونه وانت تكونه وتصرف عليه ومن بعد تعطيه كدول جمعيه اخرى والملاعب هذا اليوم هاو
0: تمشي تشري ملاعبيه اخرين
1: باقل
0: اللي بعيدين عليه المستوى
1: والله تعرف حتى كان جاو في الكاليتي تكنيك مويان ما سالش تجيب ملاعبيه لي جين دو في نتاعهم خايبه سي جمال انا نشوف ملاعبي يلعب في جمعيه كبيره نقا واقف باش تصف على كعبه ملاوي ما تجيش
3: وقتاش ها
1: اش عندنا فيه
3: نص اللي
1: اش عندنا فيه
3: وبزيد فريد
1: معناها اش تحكي لي انت اش تحكي لي هذه في جمعيه اخرى في جمعيه اخرى
0: ما يناسبهم ولا
3: وبزيد فريد ونص اللي
1: سي جمال
3: قول لي جمال بربي لا مراقبه ولا فما كنترول ولا ميزان ولا تحبهم يلعبوا وتحبهم يلبسوا ماريو ليتوال شنو الفوضى هذه
0: خلينا
3: نكملوا ساعات يخرجوا من عقلك مع الاسف الشديد
0: خلينا نكملوا البرنامج وبعد نحكيوا على راحتنا وقفه مع الاشعار
7: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب آخر الإصدارات في عالم الكتاب ندوات ثقافية ولقاءات أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي
8: جوهرة أفهم بيبليسيتي
7: راديو سبور

0: Radio Sport.
1: الخمسة وستة وعشرين دقيقة. طبعا هل تغيرت النتائج ولا ما تغيرتش إلى حد الآن؟ طبعا لم ينطلق الشوط الثاني بين النادي الإفريقي والأولمبي الباجي لأنه فما تكريم مش عارف التكريم مش نوع ثم في طبعا المباراة هذه مربوطة بمباراة أخرى اللي قاعدة تصير في المتلوي بين النجم المتلوي والشبيبة كذلك لم تنطلق. صفيق هل معقول أن الشوط الأولاني قبل تنطلق مباراة
2: لا مش معقول
1: اثنين أربع دراج وتو يجينا الساعة مش يمت الشراب تشكون المشرف على التنظيم
2: لا تو ديجا أربع ساعة تعدى في الماتشات الكل
1: أخي ما مش فما صارت لجنة وصارت اجتماع لا
2: كان من المفروض
1: حسن تنظيم المقابلة شنو هذا
2: لا كان من المفروض أنه المباريات الكل ترجع في نفس التوقيت اما ما تخليش ما تشتوى ديجا عنده
1: لا واكثر من ذلك تو يبدا والله
2: 60 دقيقه لا في المتلوي
1: مثل ممكن لكن راه المشكله هو انه الملاعبيه قعدوا برشا برشا برشا وقت هما معناتها في الانتظار هذا ينجم يقلق
2: قلت لك ليه انا مش معقول بصراحه الشيء هذا معناها جوارة القروان تبرد جوارة المتلوي تبرد يعاودوا يشوف مو جديد وحتى جوارة باشا جوارة النادي الافريقي بصراحة فهم شنو الأسباب وعلاش وكيفاش بودنا لو يوضحونا علاش الأسباب هذه
1: مجدي عندك مضيف قبل ما
3: نضيف والله بنحب نضيف أنا ترى العجب في البطولة التونسية قسم بالله ترى العجب معناها فما ناس فرحانة هزت بطولة مبروك عليها وعطيهم الصح وفما ناس بلاد كامله وفي جرتهم على عصا الناس فما شكون توفى راه مره فاتره في ماتش كلوب الترجي فما شكون جاتو جلطه راهو تعرف وقت رجع للفار الاربيتر ما حسبش بلانتي للترجي واحد توفى مات اليوم فما ناس تلعب على التيح اليوم فما ناس تستنى
1: على شيء بشيء من التنظيم هو النادي الافريقي يستحق الفرحه نتاعو جماهير
3: لا لا مش نحكي على النادي
1: اما على الاقل شويه بكري نعملوه يعني احتفالات ولا ناجلوه بعد
3: انا تمنيت من النادي الافريقي يلعب المباراه نتاعو كيما لعبها ضد الترجي مع اولمبي البيجي ومن بعد يحتفل بعد المباراه قدام جمهوره والناس الكل تقف وترفع له القبعه اما مش هكا
1: هو راهو هو اللوم مش على خاطر النادي المباراه باش نمضحوا مش خاطر راهو خاطر مباراه ترادس مربوطه بمباراه الشباب القروني
3: صحيح
1: تو زوج مقابلات استنوا في بعض ماذا هو اللي مش غير عاد به خلينا نشوف حسين بديش الشوط الثاني

0: طبعا اي
1: فرش خط هجوم الاتحاد المنستير او كلهم ديجون وكلهم 19 سنه و18
0: اي لكنه هل كان انه من البدايه باش
1: يعطيو فيهم في فرصه مش يثبتوا انفسهم كي تجيك فرصه انت مو اثبت نفسك ويكون عند معنى حسن نظر الاداره نتاعك وتلعب على كالمريول وتلعب على مستقبلك مازلت صغير واثبت اثبت تخدم على روحك واثبت تقول لي ما عنديش فلوس ولا تقول لي مش خالص هذا ما نسمعوش تلبس مريول كيما مريول الناس مرضي سالي يا خويا تعطيني ما بعد اطلب اما مش بالشكل هذا الناس تتمشى في الملعب
0: خلينا نرجع لفوزي فوزي الخماسي فوزي في سباق مرحبا بك يا فوزي
2: مرحبا بك جمال كيف تصير في غلابهم في المباراة مازالت النتيجة 3 أهداف مقابل 0 تغيير آخر يعني يقوم به محمد علي نفخة خروج ياسين الشعبان ودخول محمد ضاوي يعني وتغيير يعني حتى في المراكز يعني بشوالي سينجور هو المهاجم الصريح للنجم الساحلي والمركز يعني اللي كان يلعب عليه سينجور يدخل له محمد علي ضاوي الحق قال انت على ذكر اللاعبين
0: سينجور
2: هو المهاجم الصريح بالنسبة على ذكر اللاعبين هشام بكار من أفضل اللاعبين في نادي الشفاعسي ابن النجم الساحلي ضم تحول الاتحاد المنستيري وقع انتدابه من الاتحاد المنستيري لكن هو الأصل ابن النجم الساحلي على ذكر المباريات المتلوي الأضواء الكشف موجودة في ملعب طيب ميري وفي رادس والمتلوي إذا مثلا التوقيت هل يوجد أضواء كشف
0: خلنا نسهل خلنا نوجه سؤال الحسين حسين مش إذا كان المباراة تظلم شوية الدنيا هكا ولا
3: في الحقيقة فما أضواء ولكن ما أعرفش الكل يعني كشفة بالفعل وإلا على كل ما استعملها في التمارين في المباراة ما صارتش
0: لا لا هو هو هو هو هو, هو سوء التنظيم واضح ما غير ما فيش أدنى حد
4: مش قلت لك مش ترابو فيش آية تسمع برش حاجات
1: خمسة حبة في المتلوي
0: ما نعرفش الطقس كيفاش في المتلوي طقس عادي يا حسين
3: ولا تقص يعني مغيم كأنه ينظر بنزول الأمطار يعني
0: ولا هذا هو نفس الطقس موجود تقريبا في كل الملاعب دونك نعملوا حوصلة ثلاثة بلاش دائما نادي الصفاقسي قدام النجم الساحلي اثنين بلاش اتحاد المنستيري قدام مستقبل سليمان صفر مقابل صفر بين النجم المتلوي الشباب القيروانية صفر مقابل صفر بين الفريق الأولمبي البيجي وهدف مقابل صفر للترجي قدام اتحاد بنقردان
5: راديو سبورت

0: وعودة للمقابلات ونشوف في صفاقس فما شدك فما تدخل بين لاعبين شنو الأسباب متاعه يا فوزي؟
1: مرحبا بك جمال. خلنا في التفاصيل. دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة يعني تدخل حقيقة عنيف اللاعب نجم الساحلي المعوض موسى ديوارا موسى سانجور
0: لا سانجور سانجور
1: سانجور سانجور هو تدخل على حمزة المثلوثي. كان رد فعل من حمزة المثلوثي. أنظر الحكم اللاعبين الزوز فما تدخل عنيف يعني الحقيقة من اللاعب. يمكن زي ضغط المباراة نتيجة المباراة خلي يمكن اللاعب يعني ماهوش يعني ذهنيا حاضر. ماذا يجري في النجم الساحلي يعني الحقيقة اللي نشوفه فيه الحقيقة حتى دخلت المساحي كواليس دخلت النجم الساحلي العادة
0: سيدريك المادة بيتسأل يقول وينهم بقية المسؤولين وكان الفريق من غير مسؤولين هكا يتسأل يقول وينهم.
1: جميل جميل تابعت عديد المرات النجم الساحلي
2: نفخة واربع مساعدين معه
0: تفضل.
1: أنا عديد المرات تابعت النجم الساحلي في ملعب طيب ميري بصفاقس ونعديه على جورة. دخول المسؤولين قبل الملعب طيب ميري تعرف معناها الكار الحافلة تدخل والسيارات الخاصة مسؤولين بالحق عندهم هيبة كبيرة. اليوم ما حكيناش في النجم الساحلي وفي دخول ملعب طيب ميري الحقيقة مع كل احتراماتي المسؤولين متواجدين لكن نفسانيا المسؤولين هما اللي يمكن يعديون النيجاتيف للاعبين على خاطر انت استقالة وتعويض وجلسة عمل الترون هما بعض اللاعبين يمكن مستحقاتهم المالية. النادي الشخصي مثلا لا يأتي عندها سنة كاملة
0: واللاعبين هذا ما يبررش هذا كل كما قال توفيق بكري ملاعبين زي ما يقدموا
1: لا لا ساعتك مثال ساعتك مثال جمال ونكمل الربط بتاعي بالرغم اللاعبين الشخصي عندهم 16 دون جرايات يعني نحكي لك يعني وقت تبدأ أنت تلعب اللاعبين 90 دقيقة هذا شعار النجم الساحلي فريق عريق بألقاب وجماهيره لكن يزم تو ترتيب البيت للنجم الساحلي الحقيقة يزم يشوفوا حل في هذه نهاية الموسم الحالي. الوقت كافي لجلسة عامة ولا بد رجالات النجم الساحلي اللي مش أول مرة تقاهم يعني في كما في الأزمة تقاهم موجودين دفاع من حل. محمد صالح المردي كان يمكن يعني يسجل هدف الرابع على الأقل اللاعبين يفيقوا ولازم ترتيب البيت في النجم الساحلي.
0: واضح شكرا لك.
2: دروس هذه دروس به يا راجل جمال مش تعرفك وتخلي جماهير النجم الساحلي تعرف شكون تنتخب في المستقبل القريب. هاو كنت انتخبته سيدي هاو شو النتيجة هاي الفوضى اللي قاعدين نشاهدوا فيها ومش اليوم هذا هذا جوست هذا لابوتيوز نتاع نتاع السيزون اليوم كملت اليوم.
0: باهي خلينا ناخذ وليد الجزيرة التوقيت وانتجه وليد مرة أخرى تفضل.
3: 75 دقيقة لعب في المباراة الاتحاد الرياضي المنسيري ما زالت تقدم في النتيجة هدفين لصفر ثنائية لإبراهيم السويس الدقيقة 55 وسامي بالحاج يوسف مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري أحسن فرصة باش يعول على لاعبي النخبة لاعبين شبان دخول لأول مرة في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيري محمد حراس الميلادي مواليد 2008 زاد 2018 قائد فريق النخبة يدخل مكان اللاعب إبراهيم السويسي وفي توفيق وبجدي فقط سؤال هذا هدف ثالث هدف ثالث ممتاز جدا الملك الميلادي هدف ثالث الملك الميلادي هو السؤال شهر جوع الملعبية يخمس ولا مع إذا البطولة توفى اليوم شهر رؤساء الجمعيات شو باش يعملوا في شهر جوع
2: لا يستنوا ويودي حتى تجي الفلوس فما حتى واحد يخلص في جوع
0: كل واحد يطرح سؤال توا شو باش
2: آمين
0: اللي عنده استشارات ولات له يخلص المخلص مجاوبنا انت وليد مغادي انت
3: هما لفما تمارين لفما مقابلات شهر جوع ما نعرفش كيفاش باش يتعاملوا معاهم
2: لا يتفرجوا على كاس العالم وحتى ينوب ربي في جويلي اللي صحح
0: سي توفيق
2: اللي صحح
0: قانوني لازم يخلصوا
2: هو بيان سور لازم يخلص مش عمل له هو كان تحب تصحي ولدي معنا عام جاي
0: خلصك
2: عمال نخلصك ما اصبر استنى حتى تجي تو تجي الفلوس تو نخلصك
0: باه
2: ويخليك هيك حتى المواد سبتمبر
0: باه
2: هاو كيفاش المعاملة
4: حبيت نقول معلومة للوليد باش يبدا يعرف راهو مش الملاعبية كل تاخذ في دي سالير فما مفاهمة نتاع دي ترونش ينجم يكون توا من افريل هو خالص افريل مايو جوان وخذيهم ساي ترونش الاخرانية وينجم يكون حتى ترونش الاخرانية مخذيها حتى فرانك اما ما ننساوش اللي القانون جديد توا جماعه يزمك تخلص ما فماش هذا تكني في شهر وشهرين ما عادش سيفينيس هاي
2: صرتوا لي شكوى بس ما تخلص نسكت
0: باه خلينا نشوفوا مره اخرى نشوفوا حسين الحيدوري في الـ في, الـ في حسين الحيدوري نشوف قبل متلوي حسين تفضل.
5: دقيقة جمال، في الفترة الثانية بقي التعادل صفر مقابل صفر بين الشبيبة ونجم المتلو.
0: ونذكر حسين أنه بالنتائج اللي حق اللي حاصلة توا، النادي الصفاقسي متقدم 3-0، الترجي ربح 1-0، الاتحاد المنصري ربح 2-0، الشبيبه ونجم المتلوي 0-0، النادي الافريقي والاولمبي البيجي 0-0. بالنتائج هذيا راهو بالنسبه للمركز الاول الافريقي طبعا بطل، المركز الثاني الترجي 63، المركز الثالث النادي الصفاقسي 62، في اسفل الترتيب ثلاثه فرق اللي بالنتائج الحاليه يغادروا الرابطه الاولى، هما طبعا المستقبل جابس وكذلك مستقبل سليمان والشبيبة القيروانية. جوهرة
6: بيبليسيتي. الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
7: تيهاك زيه وعمل جو؟
8: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
7: صحه ترى وريني قدش وليت.
8: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
7: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب،
9: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتي لاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتي لاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك. جوهرة
6: أف أم بيبليسيتي. راديو سبور.
10: Here comes a cool combination between Dr. Abel and Melissa.

0: وعودة في المقابلات طبعا تغير نتيجة، ما قلنا أنه أي نتيجة تغير كل شيء. الأولمبي البيجي في اللحظة هذه يسجل، والأولمبي البيجي يبتعد على الشباب القيروانية طبعا في الترتيب. الأولمبي البيجي متقدم عن النادي الإفريقي واحد بلاش، هذا يعني يستفيق أنه صعبة المهمة على الشباب القيروانية إلى حد الآن. ما يعني هي يعني كانت تنتظر، هي كانت مطالبة أن هي تفوز والأولمبي البيجي البيجي يخسر والأولمبي البيجي يتعادل، لكن حاليا نتيجة تولي صارح الأولمبي البيجي. وطبعا ما تخدمش مصلحة الشباب القيروانية،
1: لا من حقهم الهدف، ما في شيء بالنسبة للأولمبي البيجي. تبقى ردة فعل الشباب القيروان هي اللي معناها التو الفرص اللي ضاعت، خاصة في الشوط الأول يا جمال ثلاثة فرص سنة حتى تجي ضاعت للشباب القيروان، مش يندموا عليها لأنه توا تحت الضغط، تو مطالبين مشي على الأقل يعدلوا، مش يسجلوا هدف وينتظروا مباراة النادي الإفريقي. دونك بالشكل هذا الضغط كبر على الشباب.
0: خلينا نشوفوا احنا حسين الحدوري اللي موجود.
1: شو الانفراد هذا؟
0: تفضل حسين.
2: شكرا ليك جمال. وقت التوفيق كبر شوية على الشباب القيروانية، ورينا يعني في الدقائق هذه خاصة بعد تسجيل هدف في رادس يعني محاولات تكثفت من جانب النجم المساوي، وكذلك الشباب كان في فرطلة في بداية الشوط بعض المحاولات لكن ما استغلتهاش بغيت تتسرع ربما، وكذلك في أذهانهم يعني ربما العامل النفسي أكثر منه. أحيانا تشوف زوز مهاجمين يصعدوا مع بعضهم بين نفس الكرة ونقع حتى تصاد المرات يعني في فضائي في 6 أمتار للحارس حمزة بن شريبية، يعني زوز مهاجمين جانب نجم من جانب
0: دونك إلى حد الآن 0-0
2: صفر مقابل صفر. هذه برهن قوي يبين يعني مدى الضغط اللي تعيشه الشباب القيروانية في هذا
0: اللحظة. واضح بينما كما قلت الأولمبي البيجي متقدم واحد بلاش. خنشوف كذلك فوزي في سبيرتس. فوزي مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك مرحبا بك جمال من جديد.
0: كيف جمال جمال كيف كيف فضل
3: هدف تبديل الفارق، هدف بانتراس عالي مخالفة مباشرة وسام عبيد غالة الحارس أيمن دحمان تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف.
0: كيفاش الهدف عاود وصفنا الهدف؟
3: هدف جميل مخالفة كرة ثابتة بالساق اليسرى التسديدة كبيرة ياسر الساق اليمنى يعني يخلي الكرة يعني في على يعني في التسعير بلغة الكرة يغالب أيمن دحمان وتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف للنادي الرادي الشخص.
0: شوف الهدف قدامنا ممتاز جدا الهدف، هل سوء تمركز ولا الحارس بعيد عليه ستوفيق؟ هدف ممتاز
1: يا حتى له في زاوية صعبة
0: ممتاز يعطي الصحة يعطي الصحة
1: وسام عبيد
0: كرة ممتازة.
1: لا هدف فني أنا ممتاز جدا معناها كيفاش
0: هل يقلب شوية المعطيات يحسن الأداء تاع النجم تنتظر ولا وين مازال
1: 9 دقائق
0: 9 دقائق لنهاية المباراة هكا ولا؟
4: انا بالنسبه لي نحب نحكي على على الهدف هذا، هدف راه مهم جدا للمورال تاع نجم الرادي الساحلي الساعه اول حاجه. ثاني حاجه شوف لا ديفيرونس وين صارت، معناه لا عمل جماعي ولا خدمه ملاعب عنده كاليتي تكنيك باهيه، هو على الاقل خلي يحفظ الوجه كما نقولوا احنا ان شاء الله تجي تو نجموا يخدموا على الحاجات هذه، مثلا نجموا يخدموا على باليريتي على المخالفات يحاولوا يجيبوا معناه مخالفات على 18 على الاقل فما وسام عبيد نجم يسجل هدف من اي بلاصه في الملعب.
0: باه طبعا النتائج نذكر نتيجة الرادس دائما لصالح الأولمبي البيجي قدام النادي الإفريقي، وهذا يخلي طبعا الأولمبي البيجي يضمن البقاء بالنتيجة هذه، وكان تقعد هكا النتائج حتى لو كان الشباب تسجل راهو ما دام الأولمبي البيجي رابح فانه يمنع الأولمبي البيجي وتيح الشباب القيروانية وكذلك مستقبل جابس وأيضا مستقبل سليمان. طبعا الترجي زاد بتقدمه بهدف وحيد إلى حد الآن على اتحاد بن قردين فانه متمركز في المركز الثاني. النادي السبيرتسي بالرغم من 3-1 قدام النجم الساحلي فانه مازال موجود في المركز الثالث. دونك برشا برشا برشا معطيات تستفيق كنت 9 دقائق شكون حماسيه لبعد الحدود
1: لا حماسيه في المتلوي بين القروان والمتلوي لانه مصيرهم بيدهم تو، وهذا كيف كيف في باجه لازمهم يحافظوا على النتيجه هذه. اذا كان الاولمبي الباجي يحب يمنع فرد مره مطالب مش يستحفظ على النتيجه مازال 30 دقيقه لعب راهو فوبولي مش كيما المباريات الاخرين. والترجي زاد كيف كيف في بنقردان هدف وحيد معناها غير كافي لانه فما رده فعل شفناها من اتحاد بنقردان حذاري معناها في الدقائق الأخيرة يلزموا يضمن الواحد بلاش أو يزيد يدعمه.
0: به طبعا هاو النادي الافريقي عدل ولا ما عدلش ولا لم يقع احتساب هذا الهدف نتبع مع بعضنا.
1: نشوفه
0: هدف شوات يبدو أنه النادي الافريقي
1: لا مش شوات أجل ناس سيدوخان
0: سيدوخان هاي. هل ثبتنا يا أمين هل أنه الهدف وقع احتسابه أم لا؟
1: كيفاش هز
0: تسلل لا
1: تسلل حاجة أخرى
0: مازال ينتظر في الفار
1: تسلل حاجة أخرى
0: ينتظر في في في في طبعا قرار الفار هل هو هدف ولا لا. طبعا راهو علاش نعطيكم في المعلومات هذه لأنه تغير الكثير المعلومات هذه تولي وقتها لعبة أخرى تولي الشبيبة زادة مصيرها بيد إذا كانت تربح دونك الحقيقة تشويق وحماس في كل الملاعب. مجدي تعليقك.
4: حكيت في أول بداية اللقاءات وقلت اللي فما ما عندها في أي وقت في أي لحظة
0: فما كواليس
4: ما قلتش كواليس قلت فما تغييرات باش تصير في في
0: كيفاش نرجع
4: في 90 دقيقة أرجع للفار الغدوة كان تلقى قلت أنا كواليس ما عادش نجي ما عادش نجي لهنا قلت لك فما تقلبات باش تصير في النتائج فما سيناريوهات فما سيناريوهات
0: قلت ملاوي زاد
4: شكون
0: زاد قولي ما قلتهاش هذه زاد
4: أنا قلت ملاوي ست توفيق الفريد
0: ايوا خاطر اتصلوا بينا الخيان كله خلو
4: يلعب انا ضد انا ضد انا ضد انا ضد ملاعب ياكل ملاوي وياكل فريت شنو هو كريستيانو حطوا له حطوا له فرنده صحفيه باب السماء وحطوا له غازوس نحاهم وطيشهم عادي يا اخي ذو لاعب كره قدمتك في الملاوي نعاود الف مره هذه خليني نرجع لك اللي قلته بكري قلت اللي المباريات اليوم مش تصير فيها برشا سيناريوهات في كل دقيقه وفي كل لحظه نجم تتغير هذا فريق هذا نجم ينزل في لحظه وبعد ينجم يمنع كيف فريق هذا ينجم ياخذ المرتبه الثانيه ومن بعد تتنحاله واللي هو المركز الثالث يعني لين يزفر الحكم ويصير تو فما زوج مباريات الوقت نتاعهم بعد مقابلات الاخرين هذوكم مش يكون عندهم امبورطانس كبيره.
0: بس توفيق اذا سنعيش ثمانيه دقائق مهمه ومهمه جدا هكا ولا
1: فما اصابه لاعب في
0: المتلويه
1: لا
0: في بنقردان
1: في بنقردان
0: حسين خشب حسين في في في في المتلوي حسين تفضل يا حسين.
5: شكرا لك جمال نلعب في توقيت 25 دقيقه اللعب باقي تعادل صفر مقابل صفر على كل يبدو انه ثم هدف في في في رد جمال
0: حسب اذا 1-1 نعم. يقع اقرار الهدف 1-1 بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي تعود الامور الى طول باش يسجل كان سجل الشبيبه تبقى اذا كان سجل اذا كان تقعد هكا الاولمبي البيجي والشبيبه ما سجلش فالاولمبي البيجي يمنع هاي نعم ترتاح مع الموزيكا ونرجع يلا
6: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
7: أريدو طور عالمك

0: إذن عودة في راديو سبور. طبعا نعيش الثواني الأخيرة توم بعد احنا نكملوا ستة مائمين توي طبع معكم لأنه فما مقابلات الحقيقة ما نجموش حتى التنظيم حتى على مستوى المتابعة يعني يصعب المهمة لأنه المقابلة تنتلق لرعا مفروض تنتفس تغدر جيد. مباراة الفريقي تبدأ بعد أربع دراج كيف في المتلوي تبدأ بعد أربع دراج زيدهم في الميتون احتفال الفريقي تأخذ تقريب نص ساعة في المتلوي ما تبدأش مباراة لما تبدأ مباراة البيجا والإفريقي دونك فما مقابلات بشي وفيه وتاو فهم مقابلات تحب لهم ساعة غير ربع أخرى دونك احنا إلى حد اللحظة هذه هي عنا مقابلات بشي وفيه وهم باش نتابعه. فما مباراة الترجي والنادي الترجي واتحاد بن قردان وصلنا دقيقة 90 الترجي متقدم واحد بلاش في سباق خلينا ناخذ التوقيت مع فوزي وفات المباراة ولا يا فوزي
1: التوقيت الأصلي انتهى لك الحكم أضاف أربع دقائق وقت بديل دخلنا في دقيقة ثانية في في الوقت البديل ما زالت التقدم لصالح نادي الرياضي الشيخسي 3 أهداف مقابل هدف.
0: وفي المنسير وفات المباراة ولا يا وليد
2: نهاية المباراة
0: بانتصار الاتحاد المتقبل بينما نذكر في رادس الافريقي والاولمبي البيجي 1-1 وفي المتلوي ناخذ التوقيت مع عند حسين حيدوري تفضل يا حسين
3: 31 دقيقة لعب 76 في المباراة بقى التعادل السلبي 0 مقابل 0
0: صفر مقابل صفر. طبعا الانظار تولت متجهة اكثر الى المتلوي والى رادس في النتيجة هذه الحاصلة إلى حد الآن نتيجة الحاصلة إلى حد الآن 1-1 بين الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي والشبيبة متعادلة 0-0 مع النجم المتلوي فإنه الشبيبة تغادر الرابطة الأولى مازال برشا وقت الحقيقة مازالوا حتى أكثر
4: الوقت جمال بالله تو هكا تو معناها تو عادي معناها مباراة تقف مباراة مازال تلعب تو هكا تو والله معناها
5: ايش تحبهم يعملوا
4: شيء يأسف شيء يأسف
5: يا مجدي فلامات
4: يا خويا نوقفها اللعبة الأخرى ما غاديا يعني
0: نقعد يوقفوا منها
4: اي يوقفوها اللعبة والله العظيم
0: ما فما فماش ذو في المتلوي
4: ما فماش ذو أخويا أخويا تأذية تنظيم متاع الجامعة تتصرف تلعبوها من العشرة متاع صباح المرة الجاي خلي يوقفوها الدنيا كل يتصل يكملوا الماتش وما تنظيمش الدنيا اليوم الأفريقي واقفة والشبيبة تلعب معقول بجاه ربي مش معقول هذا فما حتى معادلة بصراحة ما فماش
0: تعليق الصفيقة بالحق هو التنظيم سيء وسيء جدا غير عادي ما يجيش
5: انت يربح ما تشوك ساعة يربح ما تشوك
0: لكن زادة صحيت يربح ما تشوك ساعة هذا معلوم مهم ما حط كرة في الشبكة
5: يربح ما تشوك جاوك أربع فرص من واحدة دي راس دو كونترا تسجلها طول مش يتلعب غادي يولي يرجع في لحظة ينفخ عليه الهواء إلى حد نصور اللي مانا التوقيف هذه مش في صالح ان شاء الله اخويا احنا نتمناو انه المباريات تدور في اجواء طيبه وما فماش الكلمات والسلامات نخليوه اللي كوليس الكل هذاك على جنب تبقى توا الاستحقاق الترجي الرياضي متفوق على بن قردان باستحقاق النادي الصفاقسي متفوق على نجم الساحلي باستحقاق والمستير فايز على سليمان باستحقاق هنا 1-1

0: فما ذاك من حار الشباب القيرواني ها وطاح سيدي
1: احسن
0: وخذا وماخذ وقت ماخذ راحته تقريبا شي 5 دقائق اكيد يستنى في التعليمات انه طولين شفت سوا ملا كوره ولا ملا كوره معناتها مادام ماتش غادي ما انت موقفش باي برا تيح يا جارديان لا لا ما مهزل مهزل بصراحه قاعد شاهدوا في مهزل الى ابعد
2: والحكم زاد نتاع النادي الافريقي زاد مش منه لانه ما عادش
0: يشوف
2: فلاميت والدنيا معناها ولات ما عادش يشوف حتى المراقب الخط دونك من حقه زاد يستنى لان معناها
0: فوز وفات الماتش في في في صفاقسه
3: صحيح جمال نهاية المباراة بانتصار النادي الصفاقسي على النجم الصفاقسي 3-0 مقابل هدف
0: ها وحارس الشبيبه توا قام لاباس دونك باش ترجع المباراه مش
2: عارف يطيح لك واحد حذر روحك
0: هي احنا توا احنا باش نخرج خلي يطيحوا كيما يحب هكا ولا خلي باتوا للصباح
2: ملتقينا غدوه
0: ملتقينا غدوه هاو نذكر بالنتائج اللي خلطنا عليهم واللي فات على الاقل
1: الترجي فيها
0: الترجي انتهت كذلك فوز الترجي على اتحاد بن قردان الترجي يضمن المركز الثاني الصفاقسي في المركز الثالث 62 نقطه الترجي عنده 63 والافريقي في المركز الاول وبطل الموسم حاليا بالنتائج اللي حاصله لحد الان
2: هنينا الفوق
0: اي الفوق الافريقي بطل الترجي الثاني والنادي الصفاقسي الثالث وفي اسفل الترتيب بالنتائج الحاليه الشبيبه ومستقبل جيبس وكذلك سليمان. مستقبل سليمان يغادروا الرابطه الاولى لكن راهو نعطيكم في وقتي لانه مقابلات مازالوا فيهم تقريبا جي 15 دقيقه على كل هو امين حاضر وبعد شويه يرجع معكم ويعطيكم التفاصيل شكرا لك استفيق زابو
2: شكرا جمال
0: شكرا مجدي شكرا الصحه الكواليس غدا تحكي عليها ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: كواليس كلها
1: كواليس الملاوي والفريت وكل شيء غدا
0: سيرتو الجول تاعه
1: والله تعاسى الكوره في تونس
0: والله غدا نحكي
1: والله تعاسى
0: غدا نحكي عليها والله الى اللقاء
4: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي خدمة تحكي لغتي جوهرة أفهم بيبليسيتي جوهرة أفهم الدنيا والمزيح جوهرة أفهم جوهرة أفهم

0: Oscar, o Aratópod. Ande.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.

الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه انتيبيوتيك.
1: انتيبيوتيك
0: طبعا في توقيت استثنائي، 6 ودرش، تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. هذا موعد جديد بما أنه فما المباريات متاع الجولة الأخيرة للبطولة، وبطبيعة عنا ساعة بركة حتى لسبعة معكم في انتيبيوتيك وعلى جوهرة تي في كذلك. يلا نبدأ كالعادة بكواد نف.
1: كواد نف،
0: مرحبا رجب، مرحبا بك كواد نف.
2: مرحبا سامي، مرحبا
0: دوزانا
2: سيبيا، مرحبا بسليم وعمر
0: الاستاذ عمر عيسى.
2: عمر عيسى شخصيا جاي اليوم وتواضع،
0: دقيت الباب بكري اليوم.
3: والله كنت قاعد فروحي في الاستوديو.
0: مرحبا بك،
2: ماكش وحدك وزيد عليك بالصبر. شافوك البارح سامي باباراتي في مش الضاحيه الشماليه وانما الضاحيه الاخرى، مش الجنوبيه نون بلو، المنارات ومنازة، في احد اهم مطاعم السمك الني. وقال لك دخل وخرج. علاش دخل وما قعدش؟ علاش خرج؟ زعما ما لقاش بقعة؟ زعما نسى بطاقة الائتمان؟ بطاقة الائتمان كيما صار له فك البلاد كل عام، حاسيلو البحث جاري والأسئلة كثيرة وإن شاء الله التحقيق يجيب. قالوا لي عندي راني عندي خوتي غادي في ملعب قديم جمهوري، راني ما نار تحكي. كواد نوف باش نحكي على حاجة، ان كو دو كور، غيان دامبورتون مي ان كو دو كور بعثها لي معز اليوم، وانا كما كنتش مبرمجة معاكم اليوم، الكل يشجعوا فيها يحمسوا فيها. رامي بعث لي كواد نوف، قال لي ايجا بارك. هاو كواد نوف معز كيف حسيت
0: تشجيع كبير،
2: ايجا بارك. المهم الكواد نوف هذي على مسرحية من عام 1979، العيال كبرت اهم كلاسيكيات المسرح المصري، واليوم نكتشفوا فيديو رائعة بالحق محلاها بالذكاء الاصطناعي بالتقنية هذية. الفيديو عبارة على السيدة سعاد يونس تقدم على مسرح كبير في أمام ساعة الفنانين الكل المصريين، أهم الممثلين والفنانين، وتقدم لهم في مسرحية العيال كبرت كينهم توا في 2026 راجعوا وقاموا بإعادة إحياء هذه المسرحية. سي تري ايموفون، عملت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: هذه تصاور شوية على جوهرة تي في،
2: برشا الناس الحاضرين الفنانين والكلهم يكرموا فك الفنانين الكل بالذكاء الاصطناعي هذا.
0: سمحني ولكن الحضور هو حضور حقيقي
2: لا،
0: ولا
2: كله ذكاء اصطناعي؟ كله ما انت الحاجه تحلم بها تو تقول منصاب نهار يعملوا هكا ولا يتلموا هكا، ولا كانك تحكي لي زوسكار ولا تحكي في حاجات مانيش متعودين نشوفهم برشا. دونك الكلهم يكرموا في الفنانين هذوما بعد تقريب 65 سنه يوم لا اقل 55 سنه خلينا نقولوا على اول ما ظهرت المسرحيه هذه باعتبارها هي في 79 26. بالحق سي تري بيان في برشا
0: نستور راهو الذكاء الاصطناعي برشا،
2: وسي ان هوماج كبير ياسر للفنانين هذوما اللي ذولي تقريبا الكل غادرونا كي تشوف بعد واقفين بحنا بعض وممثلين الكل. نحكي على كريمه مختار، حسن مصطفى، يونس شلبي، احمد زكي، سعيد صالح، وعجبتني الحقيقه وعجبت معز برشا، هذيك علاش بعثها لي. جو بونس كو باهي كيف هالانتيليجونس ارتيفيسيال تصلح زاده في حاجتك.
0: اسمه الممثل هذا نسيته انا،
2: هذا مصطفى، حسن مصطفى،
0: هو دور الاب، زوج ميمي جمال،
2: هو دور الاب. وكريمه مختار الام، احمد لو غران، احمد زكي بيان سور، وكلهم معناتها عجبتني الحقيقه.
0: وي مزيانه برشا، وي ميرسي فرح. يلا سليم،
4: مرحبا مرحبا فرح.
0: مرحبا بك، مرحبا بك،
4: مرحبا بك فرح.
0: وخاطر سته ودرجين ونوفيو سبعه
4: في سا نزبوا. انا باش نحكي على كيفاش كي تحط الشخص ولا تعطي الشخص
0: قدام الامر الواقع،
4: تعطي الشخص مسؤوليه اكبر منه.
0: هذه نعرف برشا انا
4: قداش نجم تقعد تتحمل معناتها كل الاضرار نتاع القرار هذاك اعوام وعوام. وهذا اش صار في فرنسا وقت اللي عطاو لا ريسبونسابيلتي نتاع المدرب من 2004 ل 2010 لريمون دومينيك، اللي هي وفات بالحادثه اللي صارت في الكوب دو موند في جنوب افريقيا.
0: ساعات المدرب يكون اصغر بياسر من الكيب،
4: اصغر برشا، اصغر مدرب ما عندوش معناتها ما عنده شيء، جابوه وقتها وفات في الاخر بالافير نتاع الحافله. كيف تفكر وقتها لا غريف اللي صارت
0: كوب دو موند افريك دو سود 2010
4: اللي هي زعزعت معناتها فرنسا.
0: فرنسا خرجت من الدور الاول،
4: اي من البرومي تور خرجت فرنسا، وقعدت كي الحكايه معناتها فيها برشا غموض، ما فهموش الفرنسيس اونتر مسؤوليه بين المسؤوليه اللاعبين اللي ما حبوش يخرجوا، مسؤوليه المدرب، والصحافه تستنى وقتها وكل. دونك بعد 16 سنه البارح يخرج دوكيومونتير نتفليكس يخدم على لافير هذه، وخذا من زاويه ريمون دومينيك ومن زاويه الاخرى الكابيتان اللي هو باتريس ايفرا. في الاخر معناتها شوف بو ريزومي المسؤوليه الكل خرجت
0: على دومينيك.
4: على دومينيك
0: هو هذا مازال كيخرج نتفليكس
4: مازال اي مازال كيخرج خرج البارح ولا ولاوت البارح
0: عطيتني اوبسيون باش نشوف.
4: دونك رجعوا للجوار الكل ورجعوا ميم للكتاب كتبوا ريمون دومينيك اسمه لو جورنال انتيم تاعو، كتبوا وعطاه دي ديتاي معناتها تري بيرسونيل على جوارات، وتوا عباره معناتها لو فيت اللي الحقيقه ظهرت برشا جوارات معناتها كلي كيش نقولوها معناتها بالنسبه ليهم برأهم معناتها من المسؤوليه اللي صار. دونك ننصحكم تفرجوا
0: الدوكيومونتير في قداش فيه حلقات ولا
4: حلقه واحده حلقه وتخدم على عوام.
0: ميرسي ميرسي سليم بوسفارة. بعد شويه احنا نسمعوا زيد صديقنا عمر عيسى، والموضوع نتاعنا عمر هو شويه نوستالجيك. لا ما تخافش
3: انا موجود لا موجود
0: نوستالجيك فاش
3: انا حاسس روحي عرفتك التلميذ اللي جاي ليكزامون مش
0: معبر لا ميسالش وعندك دي كومبيتونس ظاهرين
3: لا العقارات جاوبني
0: اكيد انه
2: عقار وعقار
0: فما بقايا في عديد المدن الساحليه في تونس خاصه نحكي على الصيف وخاصه في العاصمه فما بقايا اوتنتيك الناس كانوا يصيفوا فيهم. سؤالي هو هل من ناحيه الاسعار والاهتمام مازالوا الناس يسالوا على بقايا اوتنتيك للصيف كما حلق الواد والكرم وكارتاج والمرسى ولا لا؟ ما تجاوبنيش بعد، جاوبني في
3: الدار. موضوع
0: انتريسون. وي يلا هذا باري وايت باش يغني ليت ذا ميوزك بلاي. بعد شويه نرجع في الاتيكيت.

0: publicité.
1: Agile Énergie, toi fadlek fil gamme mtaha Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth, ziout 100% italien, tuzmon himaya akther w tzid fi omr el motor. Eni iSynth, la performance italienne. Disponible chez Agile Énergie.
2: Ti hak zehi w amel jou.
3: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
2: صح ترى وريني قداش وليت
3: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
2: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلا راتوخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل العينيك
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي
5: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: عنا لاعب جديد اليوم عامر عيسى بشارك معنا في هيا بنا نلعب.
2: هيا بنا نلعب.
0: هاي خلينا نشوف السؤال الأول هو. شكون الدولة اللي عندها أعلى نسبة تملك في المنازل؟
3: الصين.
0: الصين عدد سكانها يتجاوز 1,400,000,000. انت تكلمت ولا سليم؟
2: لا سليم.
0: اي بلا. تسجل الصين اعلى.
4: قال كان اجابه صحيحه. انا كان اجابه غلطه مش سليم ولا فرح ولا
0: اعلى نسب تملك للمنازل قديش حسب رايكم؟
2: 40%.
0: لا اكثر.
2: 60.
0: اكثر. قديش في تونس؟
2: ليه نسبه التملك ضعيفه؟
0: بالحق والله ضعيفه. قديش؟ 30.
2: لا ما نوصلوش. ما نوصلوش 30%. اقل.
0: يعني اقل من 30% من التوانسة عندهم دار.
2: اي اخر اتشود ريتها يظهر فيها 24% كان من غلط.
0: 96% من العائلات في الارياف في الصين تملك المساكن متاحة و 90% في المدن تملك المسكن متاحة. تعد الصين هي اكثر دولة في العالم اعتمادا على السكن المملوك بدل الايجار. مش موافقينك برشا هذوما. بنسبة ملكية تعد استثنائية مقارنة بحجم سكانها الهائل.
2: الكرين اكزيستو با معناتها
0: بالنسبه لهم هي التملك. بعدها زاده فما بلدان اخرى حسب رايكم القائمه اش فيها الاربع بلدان اللي قاعدوا
2: في امريكا
0: استراليا امريكا افريقيا
2: لهنا
0: القاره
2: ليه صار امريكا
0: لا
2: ما زلنا في القاره الاسيويه
0: في 90% فما عديد الدول فوق ال 90 سنغافوره تقريبا 90.8% رومانيا 96.4% ألبانيا 95% لاوس وسلوفاكيا بنسبة فوق 90%. شكون الحيوانات اللي الإناث متاحة تتظاهر بالحمل للحصول على معاملة أفضل من القائمين على رعايتها في حدائق الحيوان؟
4: ليه لازمها
0: لا مش أليفة
2: مش أليفة
4: لازمها الكونغورو مش حتى مش حبلة تظهر تنجم زعما عندها حاجة
0: ولا
2: معناتها إيه
0: مش أليفة هي مزيان كمنظرها مزيان رأى
2: طاوس
3: الفنك
0: لا طاوس على روحه هو مزيان الذكر من غير ما يعمل حتى شيء رأى
4: عاد أنثى احنا نحكي
2: لا الأنثى احنا نحكي
0: يعني احنا على الذكر طاوس
2: ذكر حصان البحر
0: لا من أشهر الحالات هي الأنثى متاع الباندا أنثى الباندا
4: تاو
0: الأنثى الباندا هذه اسمها آي هين في مركز تشينغو لأبحاث وتكاثر الباندا في الصين وبدأت آي هين تظهر علامات الحمل عليها كما انخفاض الشهية قلة الحركة لكن الفحوصات اللاحقة كشفت أنها لم تكن حامل بالفعل. الخبراء يقولوا الأنثى دي تعلمت السلوكيات هذه واللي تعرف أنه هي تجلب لها امتيازات خاصة مثل جناح خاص مكيف رعاية على طول النهار وجبات إضافية فيها غلة فيها برشا حلو وحاجة
2: فهمت الدليل
4: مثلا
0: ورغم أنه بعض هذه الإنذارات الكاذبة قد تكون ناجمة على تغيرات هرمونية طبيعية لأنه الباحثين يعتقدوا أن بعض حيوانات الباندا تعلمت التظاهر بالحمل يعني المزيد من الاهتمام ومزيد من الدلال ومزيد من الماكلة من مقدمي الرعاية.
2: هو الباندا حيوان سبيسيال
0: سبيسيال يرقد برشا
4: العبرة من هذا الكل فهمتوا هيشي
0: ولا لازمك تدلل
4: لازمك تدلل غير ما نتظاهروا بالحمل ولا راسك يوجع ولا ميتة تدرى شكون
2: ديما جيب في يدك حاجة
4: لا بس
0: لازمك لازم الرجل يدلل المرأة
4: اي مش توصل للمرأة للتحايل وتلوش في أساليب ودي استراتيجية متاع
2: وبعد تطلع له في الاخر الراجل
0: انت تامن
2: في باندا ما
0: انت فرح تامن انه زاد المراه تدلل الرجل زاد
4: انا نامن
0: ولكن العادي هو الرجل يدلل المراه
4: ليه انا نامن اللي المراه هذيك الحاجه الطبيعيه هي تدلل بطبيعتها والراجل لازم يعمل ايفور باش يدلل دونك المراه من غير ما توصيها بقدره ربي ما وصلت معاك هي كان ما مقتنعه بيك وباش تدلك لا محاله اما الراجل لازم شكون يهمز وشكون يدز وشكون
0: انت دلال بالنسبه لك شنو هو؟
4: فطري
0: دلال بالنسبه لك
2: تتجسد في الدلال
0: يعني بدا بدلال الاب ليك
4: اي
0: ودلال الزوج بعد احسن دلال شنو هو معنا مادي عاطفي اهتمام رعايه
4: انا دلال بالنسبه ليا ريت كي تقول مادي عاطفي هذا الكل اما من غير حساب ومن غير ما يفيق اللي هو قاعد يدلل انا بالنسبه ليا اكبر مظاهر
0: عند الاب بدأ.
4: الليل اكبر مظاهر الدليل هي كي دلل وانت ماكش فايقه اللي تعرفي فوق كبير. هذاك اللي يوصلني اما مثلا تجيب لي مونجيلا ما نعرفش قداش قيمتها وانت حاسس اللي انت عامل كادو زعما لازمك تصفق كل ما تشوفه وكل ما تلبسها ليه معناتها
0: ذكرتي في عم نعرفه
4: انا ما ندخلش تفاصيل هذه من الفكره اللي انت تحس روحك ساكول دو سورس معناتها هكا سي فلوي يعرفك يحس كاللي انت في حاجه لك الحاجه تلقاها قدامك
5: معناتها تحب لي بتيت اتونسيون هكا اللي هما ديما موجودين كو كادو مره في قداش زعما حاجه سبيكتاكولير
4: ولا لي كادو مثلا شفت لي كادو كي يد عنده لي مويان نحب زاد واحد يدلل خاطر اي بو سو بيرمي اما ما عندوش ممكن فوالا زيد مثلا ما نحبش ما عندوش يمشي يقط روح يجيب لي كادو غالي باش يوريك قد يحبك ليه
2: الجينيروزيتي هي
0: اكيد شنو اغرب حاجه توحمت عليها
4: لا صابون لا فحم لا الهريسه وليت ناكل الهريسه وانا عمري ما نحب الهريسه
0: وقتها
4: فيقه لي انا حامل دونك هريسه
0: وقتها نحب يلا القاسم المشترك ما بين الضباع والافيال والحيتان القاتله هو
4: يدلل
5: ما بين الحيتان
0: الضباع والفيله والحيتان هو قاسم مشترك
4: حيوانات
0: اي ما بين الحيوانات هذوما
4: ليك مش الاجابه لا فجاه
0: رائعه الحيوانات هذوما عندهم قاسم مشترك ما بيناتهم
2: باهي فما حاجه يمتاز بها الضباع اللي هو ما عندهاش الفيل والحيتان
4: ما مرت تقود فيه هذاك
2: ليه
0: اي اي اي
2: رئيس القبيله هي
0: هي الانثى قيادة القطيع تقع على عاتق الأنثى بين أكثر من 5000 نوع معروف من الثدييات لا تقع القيادة على الإناث إلا في عدد محدود جدا يعد على أصابع اليد الواحدة كما الضباع والفيلة والحيتان
5: يقال أنه الضبع ياسر قوي برشا في الإغراء في إغراء الأنثى كي تمشي في كينيا ولا تنزانيا وكل تمشي لا يسوين معناتها يسهر وكل تلقى دي زون مصور فيهم ضباع ما فهمتش انا شنو الحكايه قالوا لي هذه لي زون اللي وين يحبوا يتعرفوا على بنات
0: على انثى
4: يحسوا كذباع
2: يعملوا كذباع ويحصلوا كذباع
0: اذا كان الحب بالنسبه ليك هو تحصل مش وافتك برشا
2: ما وصلناش للحب
0: يلا بيه زملائنا من قسم الرياضه فما تدخل معنا في انتيبيوتيك مرحبا بهم تفضلوا وين
6: شكرا سامي نهاية المقابلات في ملعب حمد العقربي بيرادس وملعب المتلوي رسميا الشبيبة القيروانية يغادر الرابطة المحترفة الأولى بعد نهاية مقابلة الأفريقي والأولمبي البيجي بنتيجة التعادل 1-1 ونهاية مقابلة نجم المتلوي والشبيبة القيروانية بالتعادل 0-0 رسميا الأولمبي البيجي يضمن مكانه في الرابطة المحترفة الأولى والشبيبة يغادر ويرافق مستقبل سيمان ومستقبل الجيبسي ترتيب ثلاثي الصدارة نادي الأفريقي كان توج بالبطولة عنده 66 نقطة الترجي اللي يضمن المركز الثاني عنده 63 نقطة ونادي صفاقسي في المركز الثالث عنده 62 نقطة وثلاثة مراكز الأخيرة نزول كل من مستقبل جيبس مستقبل سيمان واليوم الفريق الثالث نزول الشبيبة القيروانية وبذلك سي اس كا سليمان جيبس يغادروا الرابطة المحترفة الأولى
0: باهي شكرا لكم زملائنا في قسم الرياضة على كل هذه المعلومات في الطلوع والهبوط والبطولة الوطنية اللي اليوم توفى طبعا في الجولة الأخيرة متاحة يلا نكملوا احنا في أنتيبيوتيك باش نسمعكم هنا مقاطع وتقولوا لي العمل مسرح سينما ولا تلفزة المقطع الأول
7: من مليون سنة مثلا أو 2 مليون سنة ليه الديناصورات انقرضت والنمل التافه ده الحقير ده ليه فضل مكمل وعايش؟
8: سألت شو؟
7: عشان ما كنتش موجود من 3 مليون سنة. سوري خلاص نتكلم بجد يا فخري. النمل والحشرات والصراصير فضلت لأنه البقاء مش قوة ولا فلوس ولا ملك، البقاء ده عايز زكاوة ومعافرة. شد وجذب. أحمدك الصراصير والنمل والحشرات فهموا الحياة دي لما جالهم الموت استخبوا إنما الديناصورات عملوا عنتر وقفوا في وش النيزك ليه يقفوا في وش النيزك
0: يلا برشا حكمة يعني البقاء مهوش الأقوى اللي يتظاهر بالقوة ولكن العمل في خفاء وبشوية بشوية هو اللي يخلي الصراصير كما قال هو والنمل يكملوا المسيرة. فخر الدين محامي أسسوا مجموعة من أصدقاء وتنظيم سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء لأنه التنظيم أثار غضب أحد الأجهزة الأمنية اللي يلجأ إلى تصفية أعضاء التنظيم هذا. إخراج أحمد خالد موسى تأليف عز الدين شكري بطولة أحمد عز أروى جودة منذر ريحانة محمد سلامة مل بوشوشة عمرو القاضي وصوت هذا كان صوت فتحي عبد الوهاب.
4: حس رامي عمل تيماتيك لميسيون هاكا كيما الأسئلة اللي تكون على الحيوانات
0: صراصير وناموس ونمالة
5: جين مقطع يظل ضاعت محروس
0: هاي تفضل سليم انت جاوبني على المقطع هذايا
5: لا تعرف اللي تعرف اللي هذا التيران هذا بعيد علي
0: بعيد علي
5: انا معامل على عمر اليوم
0: هاي تفضل مسلسل مصري 2018
2: مسلسل
0: أبو عمرو المصري
4: هكا اسمه
0: أحمد عز مثلا سينما أكثر ما هوش
4: تلفزيون
0: شوفوه

0: مش عارفك؟
1: ها؟ البنت في عيني بجده؟ بغير ما ترمش؟ قل له يا عارفي يا عارفي، قل له مرتين، قل له نبعثك انت ورغبتك. يا سيدي كل حد يتلهى رغبته.
2: يلا. إخراج عبد القادر الجربي، تأليف عبد القادر بالحاج ناصر، بطولة معز تومي، سهير بن عمارة، علي بن نور، حاتم بن رابح، درصاف مملوك، ياسين بن قمرة، وهذا كان صوت شوقي بوغلي.
3: أيام فيها أيام هكا،
2: فما ممثلين قادرين في المسلسل هذا،
3: بعض الممثلين
4: سامي يميمتي اللقم اللقم
3: عليه اسمه بين السطور
5: عطينا العام
2: العام ما عنديش العام، ولكن شكون قال كلمة لا قديم شوية كوي.
3: أيام قال سليم
2: أي
3: أيام وزمان
2: لا لي. كلمة أيام موجود
3: أي... نتفكر أيام فيها
2: أي. أيام مش إخوة وزمان لا
5: مش مسلسل هو فيلم
2: مسلسل
5: آه
2: أنت سارة مزدت
5: آه أوكي
2: 2010
3: 2010
2: من أيام مليحة
3: هاي
2: تعقلوا ولا
3: لا alors là
2: لا alors là non
3: déconnexion totale
6: moi c'est tout milibs وقتها كوستيم شوكولاتي حاوس بها مسلسل كامل
2: هذيك راهو الكوستيم تاع جبهه الكوستيم تاع التلفزه خطيب واستومي
6: مش مشكلتي مع واستومي مشكلتي مع الكوستيم
2: تقول لك يا علي يظهر في بالو احنا قلنا
6: لا تحيه المعز
2: طبعا
6: ممثل
2: طبعا
6: ومسرحي كبير
2: وانت البارح احنا في هذا المساء استضفنا زوز ابناء عبد الغني بن طاهر الله يرحمه الممثل خطيب كنت نحبه انا اللي ديما يعطيوها ادوار رجل اعمال وثري وغيره لانه هكا فينه في وجهه وفي زوز ولد وبنته أيمن وغنوة قال لك احنا مثلا كانوا وقت تعدى هو وهو كان في مكتوب رجل اعمال يسكن في القصر
6: فاس الهامر
2: هاي يعني. قال وين يقولوا كذا يقولوا له ولده وين الهامر بالحق ولا يقولوا له اي ابوي والدار ذي وين يسالوه معناه على
5: بنته يقولوا له وين اخوك ياسين
2: اي وهي بنت الفلاح يعيطوا لها على اساس شوف لي حل
4: اما سليم كيف يحكي على الكسوه بتاع معز تومي مشكلته خاطر سليم يهتم بالمواضيع هذه حب هو شكون كبوت شو اسمه تعمله في معرض ولا
3: اي كبوت جميل مداني
4: أيوة.
3: في حساباته بالحق
2: المرات
3: كبوت ياسر قط الممثل به ولسان مزيانين برشا بالحق كبوت هذاك نورمال مو متعلق في لونترين تاع الاذاعه
4: دونك هو في من منطلق هذه مهتم بالكسوه
2: راهو برشا كباب تزن تعلقوا فيه قبل مدخل الاذاعه بكل معانيهم يعني يتحصل سليم وولد عمه يحيى على ميراث عمهم المتوفى ويكتشفوا أنه الميراث عبارة عن شحنة مخدرات فيحاول أيمن سهل شوي يحاول التصرف فيها وبيعها من خلال ابتكار لعبة إلكترونية هاو الإلكتري
7: وانت بتشتغل ايه يا بطل؟
8: انا كل جيم ديفلوبر
7: ايه؟
8: بصمم ألعاب
7: هايل الألعاب دي شيء في منتهى الأهمية خصوصا لما يكون الواحد فاضي وعايز يتسلى
2: بالنسبة لي الألعاب هو الواحد فاضي وعايز يتسلى اليوم تعمل الألعاب الجيمينج يعمل في العالم معلومة معناها مؤكدة أنه عالم الجيمينج في العالم اليوم يعمل شيفر دافير أكثر من البنكينج أكثر من دخل البنوك في العالم كامل البطولة لعصام عمر طه دسوقي سليمان عيد خالد الصاوي طارع عماد وديانا هشام الفيلم هذا
4: اسمه
2: عمر
3: ازاي نلعب عام 2017
4: 2025 اسمه فات كلمه مرتين سيكو سيكو
2: سيكو الجواب صحيح
6: جبت ازاي نلعب
3: لا لا قال لي عمرو جاوب
2: هذيك حضور البديهه
3: هذيك قال لي عمرو لازم يجي
6: مع فيلم معناتها
3: اي بيان سور كنت نحكي لك عليه راه
2: هذاك لازم سيكو سيكو هذه لافيش على جوهره تي في تعرفوا شي اخر دوله انضمت الى جامعه الدول العربيه
4: لزيل كومور
2: آخر دولة انضمت لجامعة الدول العربية يرجع تاريخ انضمامها لسنة 1993 وتعد جامعة الدول العربية المنظمة الإقليمية للدول العربية في الشرق الأوسط ولصلاحياتها معناها تقعد محدودة كمان تم تشكيلها في القاهرة في 22 مارس من سنة 45 انتقلت في 78 لتونس مش تكون مقرها في تونس العاصمة لا تونس العاصمة قبل كانت وين فما اليوم
5: قبل.
2: لا لا لا دقيق عام 78 وقت انتقلت الجامعة العربية لتونس النهج هو النهج اللي فيه الأوتيل توا هكا اللي فيه
3: ابن خلدون
2: لا لا لا نسيت النهج شنو ولكنه انتقل في وسط العالم

0: اسماء وين فما
1: لابلو ولا لفايتك.
0: وبعد كملت الجامعة العربية في تونس حتى سنة 1990 تقريبا وقت اللي استعادت القاهرة المقر نتاعها. ومقر التلفزة التونسية اليوم هو تعمل باش يكون مقر الجامعة العربية.
1: أي بعد صار فما خلاف
0: وبعد مشات لمصر
2: وهو المقر هذاك يستغلوا فيه كله
0: خير الدين باشا النهج فوالا خير الدين باشا كان فيه مقر جامعة الدول العربية.
2: أما مقر الإذاعة كبير ياسر معناتها كيف تشوف
0: كبير
1: هو لاباس كان مقر الجامعة الدول العربية وزادوا فيه بعض
2: قاعد في شارع الحرية
0: والتلفزة هذيك هو مقر.
2: أما المقر هذاك كل معناتها قداش أوكيباسيون فيه معناتها قداش تستعمل.
1: أنا نتصور فما
0: ضيوف يذيعوا في وسط
1: ما تصورش اللي هو أوكيبي الكل
2: ذيع
1: ما تصوروش أوكيبي الكل
2: لا ليه يستحيل يستحيل.
0: يلا جزر القمر هما قديش من جزيرة أساسا؟
1: 17 في بالي
0: 4 برافو. تتكون الدولة الرسمية من 4 جزر في أرخبيل جزر القمر البركاني وهي أنجزيجة هكا وجزيرة موالي وجزيرة إنزواني وجزيرة ماوري بالإضافة للعديد من الجزر الأخرى الأصغر مساحة. رغم ذلك أن حكومة الاتحاد القمري أو أسلافها منذ الاستقلال لم تحكم مطلقا جزيرة مايوت اللي تعتبرها فرنسا مستعمرة فرنسية عبر البحار لزوتخمير ولازال تحكمها فرنسا لليوم. شكون أكثر الدول انتشارا للعيون الزرقاء عمر؟
1: رومانيا.
0: شكون؟
1: رومانيا.
0: رومانيا ماهيش موجودة في القائمة. فرح
3: السويد فنلندا
0: السويد الثالثة 78% فنلندا الأولى 89%
1: أستراليا
2: إيزلاند
0: ليزلاند هاي الرابعة
1: نرويج
0: هذم أوروبا الكل لانجلتير 13 42% من الإنجليز عينيهم زرق. سلوفينيا روسيا بولونيا بيلاروسيا إيرلندا هولندا الدنمارك ليتوانيا لاتفيا إيزلندا وبعد النرويج والسويد واستونيا وفنلندا العينين زرق تلقاه قاد ألمانيا مرت ب 14 39% من الألمان عينيهم زرق. الولايات المتحدة بعدهم أوكرانيا فرنسا اليونان إسبانيا إيطاليا تركيا جورجيا طاجكستان أذربيجان أوزبكستان كازاخستان. World Population Review هو المصدر.
3: سليم عينيك خضر أنت يا
2: اي خضر
3: وفيهم غري ولا خضر
2: فيهم شويه غري
1: هما جينيرالمون يظل اللي عينيهم الكل كولوري يظل ما عندهمش كولور بركه في عينيهم عندهم اكثر من كولور.
2: اي ما عندنا الوان عينين مزيانين ياسر في تونس بالحق تشوف
0: خاصة انا شفت برشا ناس اللي هما اللي عندهم البشره شقراء معناها عينين زرق قاسرين سيدي بوزيد
2: اي فراشيش معروفين
1: على خاطر الامازيغ في تونس اصل لون عينيهم ملون هيك علاش في البلايص هذوك
2: هو ما تنجمش تنسبهم للجروب واحد راه تلمون يا دي ميلونج اللي راهو خرجوا حاجات مزيانه ياسر.
0: فنلندا الاولى 89% الناس عينيهم زرق وكازاخستان ب 3.33% يعني
1: معناتها البوغوس في ايرلندا عيني كحل
0: البوغوس مش بشرطي هي
1: لا لا بارابور لا مونتاليتي تونيزيان دونك اللي عينه كحله تولي يخرج
0: في بالك انه لو فيزيك اللي هو الاسمر او السمراء وقت تمشي في السويد ولا تمشي في النرويج عندك نجاح كبير يا
1: ولا خاطر هما ما عندهمش
2: تبيعه
1: خاطر هما ما عندهمش
2: لا غختي ديك
3: زهره وين ديستيناسيون جايه نتاع سلاعته وسيمي فاكونس لي بروشين فاكونس ولا
1: ديجا بارك يا شيخ
3: ولا عاش ولا عاش
0: عندهم 10 نجم العود
2: ظاهر في شباب وين كان
0: يلا يقولوا لي
3: فما لي لونتي تو الناس كل تنجم تيق بيهم انت
0: لي لونتي خايبين
3: من
0: يغزر سليم دار بوش لونتي
2: بالحق عمري مريت واحد ولا واحدة لابسين لونتي فريمون
1: ظاهر امبوسيبل يكون ناتشوريل
2: ليه
3: En fait, je pense que je suis en train de trouver la roue qui est en train de se faire.
1: Je suis en train de se faire.
0: Je suis en train de se faire. سيتي وقت العيد
4: ندعوهم باش ينحيوهم.
0: بالنسبه ليك
2: بالنسبه ليا بيان سور
0: انا اذا كان هو العبد مرتاح في هذاك
2: ماش نحكيو على لونتيم تاع نظر نحكيو لونتيم تاع شونجمون دو كولور.
0: هو فما مقوله ياسر الحب هذا في عالم التواصل اذا كان حد ما طلبش منك رايك
3: ما تقولوش
0: حتى تضيع روحك.
3: لا لا
0: فاصل ونرجعوا لكم.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
1: في صنع في تونس نحكيه على صغير كان يعيش ظروف صعيبة لكن القايد تمدت له باش الدعم وتعاونه الدعم والإحاطة ناس آمنت به وبحقه في مستقبل خير. كبر الطفل قرأ تعب حقق أحلامه واليوم ولا مثال حي على أنه فرصة صغيرة تنجم تبدل حياة كاملة. الحكايات هذه ما تصيرش وحدها، وراها ناس تخدم بصمت وفرق تنمية موارد تفتح أبواب الخير باش توصل المساعدة للأطفال والعائلات وين يلزم. واليوم نحكيه على خطوة جديدة تقرب أكثر العمل الإنساني من الناس، افتتاح مكتب تنمية الموارد بسهلول في شارع صادق مقدم، واللي باش يكون فضاء أقرب للمتبرعين ولكل شخص يحب يساهم في صناعة الأمل. نحكيه على أهمية المكتب الجديد وحملة العيد وطرق المساهمة مع سيوسري ضيف الله المسؤول على تنمية الموارد بسهلول. مرحبا سيوسري.
2: سلام على السلامة، مرحبا بيك وبسادة المستمعين لإذاعة جوهرة اف ام.
1: مرحبا بيك يا سيدي. وقتاش يتم الافتتاح؟
2: إن شاء الله بحول الله الافتتاح مش يكون يوم 20 مايو هالربع يعني الجاية، بداية الساعة الثامنة ونص صباحا، وإن شاء الله مش يكون تحت إشراف السيد سفيان الدنفوري ولي سوسة وعدد من المسؤولين الجهويين.
1: شنو الإضافة سي يسري؟ شنو الإضافة للناس أنه هو يتحل المكتب هذا للعائلات المنتفعة؟
2: والله المكتب هو اللي متدور متاعه، والإضافة إن شاء الله مش يكون هو التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والجهات المانحة والقرب منها، كما يعمل على تعزيز صورة الجمعية وبناء الثقة بينها وبين الشركاء متاعها، كذلك المحيط الاجتماعي بما يساهم في تنمية مواردها المالية وتحقيق أثر كبير في المجتمع.
1: اليوم مع اقتراب عيد الأضحى تستعد سويس طبعا من خلال الاستعدادات هذه باش تعيش وتفرح العائلات، 2300 عائلة تقريبا يعيشوا فرحة العيد كما بقية العائلات التوانسة.
2: كيف يعني الاستعدادات ان شاء الله هي تهدف ادخال الفرحة للعائلات هذه المحدودة الدخل، كذلك ابناء الجمعية، تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي. لهذه الأسباب تم إطلاق حملة لجمع التبرعات المالية والعينية المتمثلة في أضاحي للعيد، يعني اللي حب يتبرع بالعلوش متاعه ينجم يوصله ديركت مول للقرية، ولا التنسيق مع مكتب تنمية الموارد للي ما نجمش على كيفية التنقل متاعه، يعني نجم ننسقه مع القرية ونكون نحن موجودين باش نجم ناخذ الأضحية متاعه وتوصل للقرية.
1: فنوضح زيدا سي يسري أنه بصفة استثنائية جمعية قرى أطفال SOS تأخذ هذه الأضاحية والمساعدات العينية بمناسبة عيد الأضحى. تفضل.
2: يعني احنا في العادة ما نقبلوش التبرعات،
1: هذا هو
2: بمناسبة هذه دونك احنا نقبل العينية في شكل يعني أضاحي. كما قلت لك يعني الناس اللي ما تنجمش تضحي وتحب تتبرع بالأضحية نتاعها تقدمها للأطفال نتاع قرية أطفال SOS، كيف ينجم يعني المتبرع يعطي القيمة نتاع الأضحية نتاعه، يقدمها يعني بشكل يعني تبرع مالي لفائدة القرية، والقرية هي تقوم بشراء الأضحية هذه ويعني وتضحي بها يعني باسمه هو.
1: خلينا نعاودوا نذكروا طبعا الطريقة والمساهمة اللي هو الناس نجم تمشي للسيت www.sosve.tn أو تطلب على الرقم 58-371-002 أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وليباج بالنسبة فيسبوك وإنستغرام اللي خاصة جمعية قرى أطفال SOS. شكرا لك سيوسي. تفضل.
2: نجم يكون يعني دعم مادي عن طريق كما قلت أنت التحويلات البنكية أو الدخول يعني إلى الموقع الجمعية أو بالبطاقة البنكية، أو نجم يتصلوا يعني بالقرى متاعهم يقدموا تبرعات أي إنسان يحب يتبرع ويساهم في هالفرحة الكبيرة ذي نتاع العيد إن شاء الله.
1: أكيد. ولا حتى الاسماس ما زال موجود 85-510 وسوم الاسماس زوز دينارات
2: نفس السوم. يعني كيف الناس إذا تنجم تبرع بالزكاة نتاعها، كما نعرفوا يعني القرى أطفال
1: أسواس
2: الجمعيات اللي رخص لها يعني لجمع أموال الزكاة.
1: أكيد.
2: والأموال هذه يقع يعني صرفها في المصارف الشرعية نتاعها اللي تهم الأطفال، وهذا عن طريق الفتوى الصادرة على المفتي الجمهورية.
1: وي شكرا لك سي يسري. في كل مره هذه الايامات اللي قبل عيد الاضحى نعاودوا نرجعوا طبعا على هذه الحمله في العيد الكبير، فرحه الصغير اجرها كبير. كانت هذه صنع في تونس.
3: عيد العلوش أنا نحبه برشا. تعرفش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي، ربي يفضلهم لي.
4: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
3: عيدكم مبروك.
0: صنع في تونس جوهر FM.

0: 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. الدار دارك الدار دارك باي مارابو.
1: دار دارك مع عمر عيسى مارابو. يلا السؤال نتاعنا كان في اول الساعه انه كيفاش هل البقايا نتاع الصيف اللي هما اوتنتيك يرجعوا 20 30 سنه لتالي حتى اكثر من سنوات الثمانين والسبعينات والتسعينات وغيره، هل اليوم مازالوا كوتي؟ هل الناس تلوج على الضواحي الجنوبيه للعاصمه او الضواحي الشماليه للعاصمه؟ مازالوا كوتي كيما حمامات ومهديه ومستير وسوسه وغيره من المناطق اليوم، خاطر الناس ولات ثقافه السفر او ثقافه العطله توسعت.
2: وي هو كل عصر وعصره وكل جيل وشنية التوندونس متاعه. مالوغوزمون البلايص متاع قبل ما عادش هما بيدهم البلايص توندونس
1: مطلوبين.
2: البلايص المطلوبين اصلا نظام التصيف متاع التونسي ما عادش كيما قبل. كيما
1: كان شهر شهر ونص
2: التونسي قبل كان
1: شهرين.
2: عنده المابل متاع التصيف، كان فما الفريجيدير متاع التصيف وفما الكوجينه يجي كاميون يعبي المابل.
1: انا عشت
2: باش تمشي شهر وشهرين انا بيدي عشته. وكنت تمشي تصيف راك فما رجال جيو ساعة تروح مارون لونك الرونتري سكولير، معنا حتى تصويره رونتري سكولير
1: شهرين
2: بالشمس تقرحك مارون.
1: أول جويلية 2-3 جويلية حتفد
2: من حاجة اسمها بحر
1: 31 أوت، وكان بتينا 2-3 سبتمبر،
2: وكان لو ميم ريتم هو بيدو عند لي فامي كل تمشي صباح تو باس توت لا جورني في البحر، تروح تاكل كلاص تتعشى تخرج تعمل دورة ترقد بكري لو لوندومان سي لا ميم شوز،
3: وديما بنفس الشلاكة ماكسيموم.
1: لا لا مش ديما نفس الشلاكة،
2: مغروب بالمسجد تخرج
3: الشلاكة تولي ماشية 100,000.
1: لا لا لا
2: انا
1: كانوا عادي خمسه ولا سته.
2: ليه وفي الشط البلايص معروفين كل فمي بلاصتها بيستانسوا ببعضهم في الشهرين هذوكم.
1: معناها اليوم
2: تبدلوا
1: اليوم تبدل معناها اليوم التونسي ولا يلوج
2: اذا كان ياخذوا سوسه قبل كان بوجعفر هو البلايص
1: مزيانه
2: اكثر بلاصه يمشيوا يصيفوا، ما كانتش شط مريم يمشيوا لها، ما كانتش شارق لا يمشيوا لها، اليوم ما عادش بوجعفر برشا ولا يمشيوا في شطوط اخرين في سوسه. اليوم المهديه بلات العباد تمشي صيف السو دي بلاس بالذمه
1: البحر المزيان باش
2: يمشي للمهديه. قبل كانت حمام نلف
1: الزهره
2: هذوما في البونليو سود، وكان حلق الواد والمرسى هذوما البلايص اللي كانوا يسموا يصيفوا فيهم الكرام. ما كرام نحسبها مع حلق الواد سلامبو ونتعداو الكل.
1: يطلبوا الناس اليوم تصيف هنا؟
2: لا بيان سور كو نو. فما العباد شو فما مش ما فماش مي ميش اون توندونس. شو كان تفكروا توا السنين الاخرانيين اللي تعداو 20 طول قدام الرفرف كانت تسيب الكبيره نتاع التوانسه الكل
1: 20 سنه 15 سنه تالي. وي
2: العباد اللي كانوا يصيفوا في الرفرف اليوم تلهاو بقليبيا. قليبيا ولات اون توندونس الهواريه. البلايص هذم هما اكثر بلايص راه في
1: انا مشجعين احنا.
2: فوالا
1: انا بيكا من ورا بيكا من ورا بالله
2: اي خاطر راه تغزروا لي تضحكوا ما فهمت.
1: تحياتنا بيكا
2: تحياتنا. دونك البلايص تبدلت وما عادش فما شهر وشهرين ولا نحكيو بالايام 4 نويتي 5 جور 3 نويتي ليلتين 3 ايام. علاش؟ خاطر سيتو تافي نورمال على خاطر النظام نتاع التصيف تبدل.
1: ولكن
2: قبل كان تمك كي تعمل مقرونه واحنا سكرت تلم على المقرونه نصيفوا توا لا نحكيو على دي ريستورون نحكيو على دخول نحكيو على لبسه نتاع بحر كي كوت اكثر من 1000 دينار.
1: لا ما عادش شكل دقيقه لحظه هذايا مش طبعا ما الناس تسمع فينا يقول لك يا خشبيه
2: اي ما
1: علوش بمليون والمايوب مليون ما يجيش. يعني انت والناس وقدراتها نجم راه تكون مثخم ومزيان وكل شيء
2: اقل التكاليف. نحكي على التوندونس
1: هذوك من يمشيوا لبحورات معينه باش يقعدوا في 40 سخانه بالمكياج وكل شيء. وفما بحر شهير عاد في حمامات معروف من اللي كنت نقرا في الابتدائي نعرف.
2: وقد ما تغطس في الماء
1: الجمهور تبدل
2: قد ما تغطس في الماء المكياج عمره ما يتنحى.
1: جيت جينيراسيون ثانيه لا ولكن معناها الناس اللي عندهم كانوا قبل الديار وديزابارتومون يكريوهم في الصيف للصيافه ما عادش موجودين.
2: حلق الواد ما عادش تلقى فيه شكون يكري للصيافه الكرام دمام المرسى زاد كيف كيف. فما بلايص جدد البلايص اللي سميناهم فما عباد قاعده تبني باش تكري للصيف. دونك الدور جا عليهم هما
1: بنزار
2: تيلي كونستانت ديما هي بيدها
1: الضاحيه الشمالية
2: ولكن فما ضواحي نتاع بنزرت.
1: اي ضواحي بنزرت
2: ضواحي نتاع بنزرت
1: والوطن القبلي معناها
2: وي بيان سور
1: مازالوا بحدا حمامات
2: مازالت
1: هواريه قليبيه
2: لازم نميغوان تقعد الحمامات دوبي دي زاني الحمامات الحمامات هي لازون نيميرو 1. فما زون اخرى اي
4: فما زاد لا توندونس تاع لي بلاج اللي ايزولي شويه بعاد اللي انكسيسيبل فما عباد يحبوا يدخلوا كيما لي كاب في بنزرت
2: اي مالوروزمون القانون تاع مناول منع الفرود
1: اللي هو شنو
2: اللي هو القانون تاع الفرود والكاتفوكات والكومبينغ اللي لاقين برشا مشاكل ولينا من اللي قبل كنا نمشي وبالعكس نمشي وننظفوا البلايص
4: نلقاو شطوط سامحني فما شكون يحط الكاتفوكات نتاعو بريسك على الماء
2: لا ما يجيش
4: فما
2: لا فما يلزم فما ان كومبورتمون
4: سامحني جيتون بكاميونه
2: وما يلزمكش تدخل بكاتكات في شط فيه ناس
1: نكمل
2: عادين خلينا
1: نكمل
2: الجمله
1: نتاع نكمل الجمله نتاع سنين سبيتو في المهديه يعني
4: لا لا في المهديه بالعكس المهديه ما فماش الديار اللي بي دون لو ما فماش دار منها للبحر معناتها الماء وما فماش حكايه الكمين
1: فماش
4: خاطر اكسيسيبل
1: نحكيو
4: على البلاصه اللي فيهم دي دون معناتها
1: جست بور تو تاكيلي يعني
2: فما بلاصه يحلو فيها
4: وانا مشيت معك قعدت ندافع دخلت ندافع
1: على طول فما برشا روح في المهديه طبعا
2: جربه هي بلاصه فيها برشا روح برشا كلم وميم طون تنجم تصيف
1: قايع تونس الكل
2: الكل
1: يعني راهو فما ساعات الاجانب كي يجيو معناها اللي يزوروا تونس لاول مره مثلا نقول لك راهو في بالك اللي في اوروبا ما تلقاش السابل فان ذاك معناها البحورات بالرمل ماهيش حاجه ياسر عاديه راهو اكثرها لازم ساعه الناس تمشي تعوم بكسنادل عرفتهم كي يكونوا لبسوها من قبل مستحيل انك تعوم في هذا انا شفت في برشا بقايع في برشا معناها بحورات تلقى الناس ملمومين في 200 متر ورا على خاطر الرمل ما فماش احنا تلقى رمل من هون معناها الى الافق البعيد وترقى التلوث وترقى وترقى
2: بالله نحب نحل القوس على التلوث فريمون شطوطنا ولا مسخين اخر مره مشينا عملنا طلع على رادس والزهرة فريمون شيء حزن
1: شيء حزن شيء
2: يبكي فما كورنيش في رادس اللي هو نورمالمون كان تتخيلوا كيفاش كان جيماجين في ليزاني 60 70 كيفاش كان اليوم الحالة اللي فيه ممنوع انك تعوم فيه على خاطر مسخ فما دي بلاج فيرج راك تدخل تلقى انواع الفضلات الكل
5: عامر يحكي على رادس وزهره توا كان واحد يقول لك تصيف في زهره ينجم يكون يقصد الزهره اللي بحذا قليبيا هذه بقعه جديده مش نعرفوها توا يقول لك عندي دار في زهره ولا ماشي نصيف
1: كليبيا زهره اللي بحذا قليبيا
2: ولا دار علوش دار علوش زاد دومين
5: قليبيا نعرفوا دار علوش اما ما كانوش يصيفوا
2: ما كانوا وي بيان سور
5: ولا عين قرنز ولا هذوكم الكل نعرفوهم مي ما كانوش دي ديستيناسيون دو
2: ما كانوش توندونس حتى قليبيا كانوا للقليبيا في حاجاتهم هم ولاد الحومة
1: وي شكرا عمر عيسى
5: اسمع على... عمر عيسى اللي ما يحبش العدسات الملونة أما مرايته الكل ملونة
2: آه وي
5: شو سبحان الله العدسات ليه أما مرايته
2: ما نجمش نلبسهم
5: آه أوكي
4: عمر عيسى ما يزمكش استعمل مع الفلاش
2: تعرفوا الانكدوت في الفلاش قبل شكنت نعمل ساعات نحيهم لفير ونقعد لابس لونيت من غير
1: بالله
2: وما يفيقوش الناس
1: خلنا نتمنوا عيد ميلاد سعيد الغالية تعمل عامين هي بنت المخرج متاعنا معز كل عام وهي بخير ان شاء الله
5: عام
1: هي
5: بخير
1: وشريف زاد العيد ميلاد اليوم اللي هو 14 مايو اليوم 14
2: يوم 14 مايو
1: تحيات الناس كل مولودين في النهار هذا بون انيفيرسير ان شاء الله بالصحة والعافية بون انيفيرسير

0: غالية عيد ميلادها اليوم هاوكا تحية خاصة لغالية
1: تحية خاصة
0: هابي غالية
2: كل عام وهي حياة بخير
1: كل عام وهي بخير. يلا الغنية ذي أنا تصورت أنك فرحت نجم تحب تهديها لحد كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا
0: الله أم الله الله, الله بيني وبينك بعد الخطوات
1: على بيك تحكي. يلا هذه أم كلثوم غدوة نتلقاو إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: الفاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبذوب العناوين. مدينة والعلوم تكشف عن موعد عيد الأضحى فلكيا، وترامب يؤكد أن الرئيس الصيني تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران. في تفاصيل أخبارنا، رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو الحالي العاشر من ذي الحجة 1447 موعد عيد الأضحى المبارك، في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإبتاء بالجمهورية التونسية حسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. وشددت على أن ديوان الإفتاء يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. وأكد الوزير أن بيئات العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة بفعل التطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج واشتداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي، وذلك في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان من أجل فضاء عمل دون عنف وتحرش، نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيومي 13 و14 مايو الحالي، في إطار تنفيذ مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. الوزير أشار إلى أنه رغم دور التحولات في تأمين فرص التحديث والتطوير، إلا أنها أفرزت في المقابل تحديات جديدة تمس من التوازنات الإنسانية داخل فضاءات العمل، وطرحت أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة العلاقات المهنية ومدى قدرة المنظومات التشريعية الاجتماعية على حماية الكرامة الإنسانية في عالم شغل متغير وسريع التحول، وفق بلاغ للوزارة. من جهتها، ثمنت ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس وليبيا الإرادة المشتركة لجعل فضاء العمل فضاء تحفظ فيه كرامة العامل من كل أشكال العنف والتحرش، التي من شأنها لا فقط المس من المسار المهني للعامل بل أيضا التأثير في مختلف مجالات حياته الاجتماعية والاقتصادية والعائلية. أعلنت منظمة الصحة العالمية المصادقة رسميا على أن تونس قضت على مرض أتراخوما الرمد الحبيبي كمشكلة صحة عامة. وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذا النجاح بالإنجاز التاريخي في مجال الصحة العامة، مهنئا تونس على هذا التتويج. وحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة، أكدت الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق الأوسط أن هذا الاعتراف يعكس التزاما وطنيا ثابتا ومتواصلا على مدى سنوات في مكافحة أسباب العمى القابل للوقاية. في أبرز أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع واشنطن والكيان. ترامب أكد أن الرئيس الصيني قال إنه لن يقدم معدات عسكرية، ولقد شدد على ذلك، وأضاف في إشارة للرئيس الصيني أنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا، وقال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق فأنا أرغب في المساعدة. قائد القيادة المركزية الأمريكية أكد إضعاف قدرة إيران على بسط نفوذها العسكري وتهديد استقرار المنطقة والمصالح الأمريكية، وقال إن إيران لن تبني ترسانة الأسلحة لسنوات لأن 90% من قاعدة الصناعة الدفاعية قد دمرت. ختاما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن ما قامت به إيران لم يكن مجرد حرب مع أمريكا وإسرائيل، بل أثر في العالم والمجتمع الدولي ينتظر تحقيق السلام، وسنؤدي أي مهمة توكل إلينا على أحسن وجه، سواء كانت الوقوف في وجه العدو أو الحوار حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

ما تفوتنيش انا وحشك.

0: Iskor, hoe het dan op aande?
1: ميكروجوهرة 29 100 والا 73 24 3000

0: تسمعوا 8-9 منارة تونسية مع سامي حشلاف، عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مساء الخير مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام، شكرا لكم على المتابعة ولكم منا ألف تحية. نقدم تعزينا إلى صديقنا سامي حشلاف اللي عنده قريب وتوفى، ما هوش باش يكون معنا اليوم. والحصة متاع اليوم مش تكون مخصصة لحدث هو سنوي وما زالت انتهى، وهو معرض تونس الدولي للكتاب. هكا علاش باش نحكيو عليه، اللي باش نزيدو نفهم مش معناها من المعرض، وخاصة علاقة التونسي بالكتاب. علاقة التونسي بالكتاب من زمان إلى حد هذا اليوم. باش نحكيه في الموضوع معنا أستاذ سي سمير السحيمي، وهو أستاذ أدب بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وهو بالنسبة لهذه الدورة كان عضو في لجنة التنظيم، تنظيم معرض الدولي للكتاب بتونس. المعرض هذا ما تقريبا عنده تقريبا 40 سنة أو أكثر،
2: 40 دورة،
1: لكن ما عملهمش كلهم ال 40، لأنه ذلك في بعد الثورة
2: انقطع،
1: فما انقطع عامين والثلاثة، وزيد في الكوفيد كيف كيف، يعني سنة هو لا الدورة 24 رسميا هكا. كان نذكر، أنا ذكر اللي كما هنا بكري، أنا معرض الكتاب نذكره بدأ مع شركة تونسية للنشر والتوزيع
2: الاستيدي
1: اللي كانت في شارع قرطاج
2: بالضبط،
1: هذيك أول ما بدأ. من بعد انتقل إلى شارع محمد الخامس، ورسميا مشى قصر المعارض بالكرم
2: التسعينات.
1: باش يكون معنا كذلك عبر الهاتف أولا الأستاذ والصديق أحمد حيزم، وهو أستاذ متقاعد لكن هو أستاذ الأدب. سمحوني قدمه عبد السي أحمد حيزم صديقنا كذلك، وهو أستاذ الأدب القديم بكلية الأدب بسوسة، وأستاذ الأدب القديم ودراسات شعرية بجامعة الملك سعود بالرياض سابقا، وهو الآن متفرغ للتأليف والترجمة حاليا. واللي همنا خاصة لقد حصل في الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب على جائزة ترجمة من العربية وإليها، عن ترجمته لرواية الأستاذ عبد الطيف مرابط من واحة إلى أخرى تونس سنة 26. باش يكون معنا كذلك الأستاذ الناجي مرزوق، والناجي مرزوق هو
3: صاحب صامد للنشر،
1: أولا ناشر، وهو كذلك معنا مشارك من تقريبا 85 في معرض الكتاب، وهو ناشط في المجتمع المدني وشارك في جميع معارض الكتاب الوطنية وحتى الجهوية والمحلية. مش تحكيهم بعد على كذلك أنه عنا عديد المعارض الجهوية للكتاب، وتوا في سوسة مثلا عنا معرض سوسة للكتاب، وذي الكل يزيد يحطنا في إطار علاقة التونسي بالكتاب وبالقراءة، وهذا مهم جدا خاصة كي نشوفوا الأعداد الغفيرة من الجماهير اللي تنتقل وتشتري تقتني كتبا يقرأهم ولا هذيك اللي مش نخليها سؤال. بتبيع معنا أيمن حسن، وآي سي أيمن

0: شنو لكم؟
1: معرض الكتاب.
0: معرض الكتاب انا سعيد لانه لعده اسباب صديقي محمد ناصر مولي تحصل على جائزة مصطفى خريف للشعر والجميل في ذلك يعني أنا سبب فيه نوعا ما الكتاب هذا عرفت ناصر على الناشر سي وليد بن أحمد بجديات للنشر يعني كنت فاعل خير نوعا ما وكنت متأكد
1: وسط خير
0: وكنت متأكد اللي هو باش ياخذ جائزة الحق كان عندي قناعة لأنه ناصر شاعر حقيقي يعني أن بويت أوتنتيك كما نقولوا بالفرنسية ونعرف عندي ثقة في زملائي ومش في وجهك سي سمير معناتها بالحق وعندي ثقة في زملائي وفي الجامعين وفي الناس اللي معناتها في لجان التحكيم واتصلت به يعني يوم الجمعة غرة ماي 7 و4 قلت له يا ناصر جاتكش حاجة من المعرض قص التليفون قال لي لا مازال ما جا شيء قص التليفون وأنا ذاك انت اتصلت بي قلت له مبروك الجائزه الوقت هذاك يعني حقا كنت فخور وقلت يعني هكا صحت صيحه كبيره وتنقل لكم سي عمار لانه ناصر الملهي الان في الصين مشى المهرجان عالمي للشعر في الصين وكذلك باش نحكيوا على الكتاب هذا شويه لو تسمحوا وكذلك عندنا ضيف نعلن عليه اللي هو الفنان طارق السويسي هدى لنا مع الكاميرا قاعده تشوف فيها منارة تونسية بريشة الفنان طارق السويسي الذي تحصل على جائزة الفن التشكيلي لمدينة تونس سنة 2024 وعنده الكتاب الرائع هذايا اللي هو
1: خربيش.
0: تخربيش اللي هو كتاب مزيان بالمعنى الكبير أبو ليفغم كتاب مزيان لأنه فيه يوميات فنية لفنان تونسي كبير نعتبره شخصيا كخطاط وكرسام وككولوريست من أحسن معنا في البلاد وهذا يعني سوبونسيون من عند وزارة الثقافة يعني نحكي على الثقافة التونسية بالكبير
1: على انفتاح المعرض الى الفن والافاق مختلفه لانه ما بقاش في الكتاب كما بدا من الاول وباش للتذكير مثلا سنه في 2026 يعني هذه الدوره جمع فيها 394 عارض
2: بالضبط
1: من 37 دوله يعني حاجه
0: أحسن
1: سي سمير
2: مرحبا
1: في اللجنه المنظمه مش تعطينا فكرة على التنظيم والمشاكل زادة والإيجابيات الحوايج الباهية والحوايج كذلك المشاكل اللي فيه
2: يعطيكم الصحة على الدعوة شكرا جزيلا وحبيت نبدأ أيضا بتعزيت صديقنا
1: سي سامي
2: إن شاء الله يعني يرحم من توفاله الدورة هذه الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب إضافة إلى أنه فيها 37 دولة وفيها 394 عارض فيها 184 ألف عنوان مش كتاب عنوان يعني كنت عدد الكتب أكثر قياسا للدورة 39 و 38 اللي كنت أنا موجود في أيضا في لجنة التنظيم تم تحسن في عدد العناوين وحتى في عدد العارضين وهذا من بين أسبابه هو الاستقرار اللي تم في الأربع دورات الأخيرة لأنه يتم
1: بعد كوفيد يعني
2: بالضبط كان وقت التنقل من أفريل لنوفمبر صارت إشكالية وثم طبعا الناشرين عندهم رزنامة ف يعني نقص الإقبال
1: كيرجع
2: لتاريخه وبقى كل سنة في نفس التاريخ ثم تحسن طبعا أنا من المكلف بالجوائز في التنظيم انشغلت في الفترة الأخيرة قبل المعرض بكل ما يتعلق بالجوائز لأنه ثم 8 جوائز 6 جوائز للإبداع الأدبي والفكري وجائزتان للناشر ناشر الأطفال والناشر الجوائز طبعا إضافة إلى جائزة الشعر جائزة الرواية جائزة القصة والترجمة والدراسات الإنسانية والأدبية وثم جائزة للدراسات الفلسفية للأسف
0: حجبت
2: ثم إشكال في عدد المترشحين ثم ترشح وحيد فقط يعني هذا يعني يدعو للتفكير
1: رغم أنه الفلاسفة متاعنا ينتجوا ويعملوا
0: فما سنوات تلقى 15 و20 كتاب وسنة سنوات واحد بركة
2: في بعض اللاصقة يعني
1: زيد عندنا اللغات معناها احنا مش كان العربية الفرنسية مفتوحة الإنجليزية
2: مفتوحة بالعربية يعني بكل اللغات يعني كل دورة طبعا فيها إيجابيات فيها سلبيات. أكيد
1: أكيد.
2: ثم هذه من الإيجابيات، ثم بعض السلبيات تتعلق بمثلا تأخر خارطة المعرض قليلا لأسباب تقنية اللي هي يعني تمثل إشكال خطر شكون موضوعي. ما يكونش الإنسان سلبي يذكر كان سلبيات وإلا إيجابي يذكر كان إيجابيات، لأنه يعني
1: النقد الإيجابي
2: طبعا
1: يحاول يقدم حسنه من دورة إلى دورة يعني.
2: أي وهي حاجة أخرى ربما بعض الناس ما يعرفهاش، أنه كل عضو لجنة هو مكلف في بعد المعرض بكتابة
1: تقرير
2: مفصل يعني. ما هوش تمجيدي، وفيه وصف وفيه ذكر الإيجابيات وأيضا فيه ذكر السلبيات والتوصيات للدورة القادمة، حتى إذا كان تغير شخص الخطة تبقى هي نفسها، فيمكن الإفادة من هذا التقرير اللي يتم صياغته فيه.
1: وزيد على ذلك لا ننسى المحاضرات والندوات اللي تقدم في خلال المعرض.
2: طيب طبعا
1: اللغة الفرنسية واللغة العربية وهذا مهم جدا، والتنشيط خاصة الأطفال
2: يعني اللي كان بصراحة في هذه السنة كان جيد، كان فيه يعني عمل متميز.
1: والإقبال الجماهيري،
2: الإقبال هو ثم نقطة إيجابية يعني العام اللي فات وهذا العام هذا أصبح معرض تونس الدولي للكتاب يدخل فيه نهار 1 مايو اللي هو
1: يعني يوم راح،
2: فهذا يزيد الإقبال. قبل كان لا،
1: زاد معاه يوم السبت يعني تقريبا يوم الأحد يعني كان ويكند،
2: فخاصة نهار 1 مايو ونهار الأحد الأولاني ونهار الأحد الثاني، خطر أحد وأحد واحد مايو فيه إقبال كبير، يعني ربما ما عنديش الرقم بالضبط لكن يوصل في حدود 35,000 زائر يعني في هذه الأيام، هو تقريبا معدل الزوار في حدود 20,000
1: يوميا ينقص
2: بالمعدل.
1: هو السنة تقريبا العدد كامل 220,000
2: تقريبا اللي هو كامل أيضا يعني. فيه نوع من فيه تحسن
1: وفما حاجة إيجابية جدا يعني أنه المعاهد والمدارس تنظم رحلات من داخل البلاد إلى
0: المغرب،
1: وهذا يخلي التلميذ والشباب يحتك بالكتاب ويحتك بالناشر ويحتك بالعالم هذاك اللي هو عالم جميل. سي أيمن،
0: حبيت نسألك سي سمير، أنا ما نكذبش عليك يعني من أيامات الليسي وسي عمار يعرف ايش معناها معهد الثانوي بحمام سوسة، وبعد في الكلية وكل كنا ننظموا حفلات رحلات
2: طبعا باعتبار الكتاب
0: احتفال نعم. واشتغلت الحقيقة سنة 2015 في نوعا ما يعني بطريقة جانبية في الهيئة، واعتنيت بالصفحات الفرنسية للنشرية. مازالت فما نشرية في معهد الكتاب؟
2: مازالت موجودة نشرية يوميا يعني ورقية موجودة،
1: وفما
2: أيضا توضع على الموقع
0: يعني باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية
1: على موقع
2: الفرنسية تقريبا أما تصدر يوميا تقريبا فيها 8 صفحات
0: ممتاز.
2: يعني تغطي يعني ما
1: كل الأنشطة
2: اللي صارت في اليوم
0: ممتاز. حوارات
2: فيها حوارات مثلا كان فيها حوار مع إبراهيم نصر الله اللي هو ضيف من ضيوف يعني المهمين يعني روائي وشاعر وروائي، وبعد تونس مباشرة مشى المعرض المغرب، وهذه نقطة أيضا تتعلق بالضيوف. 40 ضيف يعني من
1: عديد الدول،
2: من عديد الدول سواء عربية أو غيرها يعني،
1: وتكريم أندونيسيا السنة،
2: وكانت أندونيسيا
1: ضيف شرف،
2: قامت بنشاط
0: وكيف تم ذلك يعني أندونيسيا، لأنه صحيح أن أندونيسيا دولة مهمة ومعروفة وكبيرة وكل، لكن كيفاش تم اختيار أندونيسيا؟
2: يعني تم كل سنة
1: يتم
2: اختيار من بين يعني التواصل مع عن طريق وزارة الثقافة مع بعض الدول. السنة الماضية كانت الصين كانت عبرت عن رغبتها في السنة اللي قبلها، لكن يعني بعض التفاصيل، وكان أيضا حضورها كضيف في السنة الماضية قامت بنشاط متميز، وحتى السنة حتى طريقة الستون والأنشطة اليومية، وكان حتى السفير الأندونيسي موجود يوميا في المعرض ناشط وربما بعض
1: حتى عملوا السفير الصين كان متواجد
2: أي.
1: جي كأول
0: مثل ثقافتهم فرصة مثل بلادهم يعرفوا بلادهم
1: التونسي يكتشف ثقافة أخرى وينفتح اللي هو هذا دور مهم لمعرض الكتاب باش ما نخدوش في متقوقعين معناها على تونس كهو يعني هذيك فرصة باش نحتكوا بال
2: وهو يكون فتح على الدول العربية وعلى الدول العالم كل مرة مرة من آسيا مرة من أوروبا مرة من من من أفريقيا يعني هذا هو اللي صار بالنسبة للضيوف كل سنة
0: كيفاش بالنسبة للكتب اللي جات قلت عدد مهم من العناوين لكن معناتها فما قائمات فما كيفاش تم الأمور يعني تنظيمية
2: هو ثم قائمات يتم ثم لجنة هي لجنة القراءة لأنه يعني طبعا العرض لا يكون بشكل لجنة القراءة تتثبت في طبعا ليست مصادرة لكن ثم يعني جوانب إيثيقية في الكتب التي توجد في الكتاب ثم نقطة أخرى اللي هي بعض تطورت القرصنة في الكتب ورقبت بعض الكتب القرصنة ودجاة تم
0: حجب
2: يعني حجب خمس يعني
0: أجنحة كاملة
2: لأنها يغلب عليها الكتب
0: جن بيغتاج يسرق بتاع الناس
2: أي وخاصة بالنسبة للكتب اللي هي باهظة خاصة بالإنجليزية اللي يسرقوها ويعالدوا يتبعها طبعا أغلبها تقريب كلهم مش دور تونسية دور
1: الدول العربية
0: غير نذكروا ما أكثرتهم نعرفوه للأسف مصريين يعني للأسف حاشا مصر والثقافة المصرية لكن للأسف هذا هو الموجود
2: وهذا يتطلب مجهود يومي من الأشياء اللي ربما لا تعرف أنه هذا يتطلب مجهود يومي ثم لجنة كاملة يعني قبل المعرض حتى يتم إرسال كل العناوين يتم مراقبتها وتثبت منها ولكن أيضا أثناء المعرض تكون أيضا بعض التثبت خاصة مثلا صارت ربما في السنة الماضية بعض كتب الأطفال فيها بعض
1: الأشكاليات
2: اللي يعني يتطلب هذا الرقابة لي يعني
1: رقابة إيجابية بتبيع
2: ليست لمنع الكتب وإنما لأنه ثم رؤية معينة ثم تساوي ثم فلسفة معينة يجب أن
0: هو شفنا يقولوا سامحوني في الكلمة لكنه مثل تونسي معروف اللي يسرق يغلب اللايحاحي بمعنى أنه فما كتب فيها التطرف الديني فما كتب فيها
1: في فترة معينة مثلا بعد الثورة
0: هذيك اللي صار
1: الدورات اللي غلب عليها الكتب الصفراء والكتب
0: رغم اللي فما ناس قاومتها ان ذاك راهو 2012 2013 وكل وفما نوع من اخر مكتوب في ايديولوجيا جديده نتاع حكايه المثليه وحكايه كذا يعني موجود منا ومنا راهو الناس تدعو الى نوع من التحرر التام ونوع من الانغلاق التام
1: وهيك المسؤوليه نتاع لجنه التنظيم
0: مش سهله
1: مش
0: سهله بالكل
1: وناس ما ترقدش وناس تخدم ليل ونهار
0: هو بالحق اللي يخدم فيه الهيئة نقول لكم ما يرقدش راهو
1: مسؤولية كبرى
0: مسؤولية كبرى
1: هذا المهم علاقة التونسي بالكتاب طبعا احنا هذا الموضوع اللي يهمنا اليوم صحيح فما مار لكن علاقة التونسي بالكتاب
0: خاصة بغلاء الكتاب أنا أتفكر وقتها كنا نمشيو في 95-96 دون النشر مثلا نعرف الكبار نشرو بالدين معناتها الكتاب سومو كان عادي توا سي سمير بالحق راهو
1: لا سي ايمن باش نوضح لك
0: احنا جامعيين وليت عندنا مشاكل احنا نجم نشوف نكتب الكل
1: انا مشيت نقرا في الجامعه كان المعرض تنظمه لست دي دونك
0: سوسيتي تونيزيان دو
2: توزيع
1: بيان ب 100 مليم كان الكتاب
0: صحيح
1: كانت فما كتب قيمه شرينا 150
2: وكان تعمل 80% تخفيض
1: وكان فما في اخر معرض دور نشر اللي مشاركة
0: يعطيو الكتب بلاش في الاخر
1: يعطيو الكتب بلاش باش تخلص من خاطر خير ما يروح بها ومبطل
0: تو ولات فما تو يخليو لاصحابهم ويغليو في الاسواق
1: لا قبل
0: تو مثلا بصدق يعني ما غير نعطي الاسماء وكل عندي تعرفني سي مغروم وكل يعني فما كتب مثلا حبيت نشري عمناول
1: اختصاص
0: عمناول ولد عمناول حبيت نشري العرب ظاهره صوتيه لعبد الله القصيمي عند الجمل هاي سيدي طالبوا ب 90-100 دينار شريته بعد هكا صدفة ب 40 دينار سوم 40 دينار سوم معقول
1: بالنسبة لتونسي سوم معقول
0: خاطر لا خاطر الكتاب بالحق تو احنا نحبوا الكتاب ونعشقوا الكتاب وصحيح فما أزمة كبيرة وقتها نقولوا اللي الكتاب يجينا بالدولار ولا بالأورو باش نعملوا كونفيرسيون لكن احنا عرب في بعضنا وعرب موجودين في الدول العربية علاش تبيع لي بالدولار وتعمل لي انت
1: الكونفيرسيون باش يولي
2: خاصة اشكالية انه غير منصوص على السعر في الغلاف الخارجي
0: اغلب الاحيان
2: وهذا يخلي انه تم امكانية باش يزيد وينقص
1: وعندنا مشكلة اخرى في تونس هو حكاية الاي اس بي ان هذه اللي دور مش الكل ما احترموهاش. وان شاء الله سينجي يجاوبنا عليها، علاش ما فهماش الاس بي ان كيما في الدول المتقدمه باش الكتاب يعرف قيمته، وانت كباحث تحطش معناها الكتاب هذاك من جا وكيف جا.
0: هو هي الاس بي ان هي اللي الاديان بتاع الكتاب.
1: السؤال الاخير انا مش نزيد نرجع للتاريخ، انه كانت الصف والزحمه بتاع معرض الكتاب حاجه لا توصف، والتو مازالت موجوده
2: بالضبط.
1: يعني خاصه يوم مش اليوم الافتتاح، يوم الافتتاح ورسمي، اما اليوم الثاني وفي المناسبات كما 1 مايو وكما يوم الاحد،
2: يوم الاحد
1: صف
0: رهيب.
1: اذا كان متسجل ساعه ساعه ونص صف ما تسماش معناها، وهذا يؤدي لاي يقول شنو معناه، يقول معناه الناس عندها تعطي قيمه للكتاب والناس تشتري الكتاب. وانا كنشوف خاصه في التلفزه تلامذات صغار ويقولوا جيت باش نهز كتب وباش نشري كتب وباش نقراهم، ونحب القصه ولا نحب الشعر واخر، وهذا وهذا المهم، وهذا دور وزارة الثقافة ودور المعرض الدولي للكتاب بتونس.
2: ايوه، وهو هذا الصورة هي دارة العالم الكل، ثم الصورة خاصة تاع يوم الأحد. ثم زوج آراء حسب ما تبعت، ثم شكون يرى أن هذا إيجابي في المطلق، لأنه حتى مشاهدة الكتاب يعني بعدها أنك ربما ستقتني
1: مسال الكتاب لكونتاكت.
2: وثم شكون يقول لك لا هذا يعني، وهذا موجودين حتى على المواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك هذا يعني ها تعطيني يزم يقرأ ما يجيش. يزم واحد يكون دائما إيجابي ويخمم في أنه هذا المشهد اللي هو يتم تناقله يؤثر حتى في من لا يذهب للكتاب، حتى ربما العام الجاي يفكر باش يمشي للمعرض. ومثلا ثم برشا طلبه خاصه من تونس كبرى كانوا يمشوا ويقتنوا الكتب، حتى عندي بعض الطلبه اليوم في بعض في سواء في الماجستير ولا في الدكتوراه مشوا خصيصا للمعرض، وبعد جوني واقتنوا الكتب اللي مرتبطة ببحوثهم. هذا ديما إيجابي، فنحاولوا نكونوا إيجابيين، لأن الظاهرة هذه ظاهرة نثمنوها ونزيد يعني نتحدث عليها.
1: نقطة مهمة أنه معرض الكتاب واللجنة التنظيم منفتح على كل الآراء وكل من له علاقة بالكتاب، جميعين دور النشر توانسة وأجانب المواطن، معنا هذاك يخلق ديناميكية خاصة بمعرض الكتاب وديناميكية ثقافية مهما يكون. يعني على سبيل الذكر مثلا في الجامعات الأجنبية حدثها وسألت عليها أنه كي تفتح المكتبة في الجامعة الناس كله يدخل يهز كتب أكثر، ما هو من خاطر هم يعملوا بالكود عبار
2: وبالسيكوريتي،
1: أما تشوف أنه الطالب وقت اللي يحط المكتب ما عادش باش يطلب كان كتاب بركة، باش يدخل يشوف الكتب ويختار ويعمل
2: الكونتاكت،
1: ياكل الكونتاكت يخليه يمشي أكثر مع الكتاب. و
2: أنا ذكرت العام اللي فات خاطر ذكرتها تو، ثم عامل يومي من قبلي يجي سنويا يخصص ميزانية للمعرض، ويجي قابلته بالصدفة وأنا باعتبار عجبتني الحكاية لي جاء هديت له كتاب مكتوب وكان فرحان برشا. فهذا مثال أيضا من الأمثلة. أسنى مش توشي من الحقيقة الحق ربما يكون جاء وما تقبلناش، لكن العام اللي فات يعني صورة نموذجية لإنسان ربما صعوبة الحياة لا تجعله
1: أنا هذه المذكرة كانت ظاهرة في التسعينات وقت كنا نمشي مع الكتاب، أغلبية المواطنين يقول لك أنا رني عام كامل نجمل شوية فلوس باش نجي مع الكتاب، لأنه يعني توا ممكن زاد راهو الإنترنت واحد
0: بدل المنظومة
1: بدلت المعطيات والناس ولات عندهم فكرة أخرى والكتاب موجود، لكن الكتاب القيم يبقى ديما قيم ومش موجود على الإنترنت.
2: صحيح
1: هذا شنو ولا شنو نزيدو؟ باهي نحن كان نرجعوا الأهداف نتاع معرض الكتاب اللي من الأول وزارة الثقافة كي نظمت، هو كان نحكيه على أول دولة عربية عملت معرض الكتاب هي القاهرة مصر، يعني يعني من الستينات ما نعملوا أول معرض. أما أهداف المعرض الدولي للكتاب بتونس هم الإسهام في الترويج للكتاب والتركيز على دوره الأساسي في نقل الأفكار والمعرفة، إتاحة فرصة متميزة للعموم لاكتشاف الجديد في الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي والفني في تونس وفي العالم، المساهمة في نشر ثقافة القراءة. وبهل المشروع الوزارة أنه جعل القراءة يعني هي المحور في المدرسة مشروع قيم. تعزيز الحوار وتبادل الثقافي مجلة الحياة الفكرية والأدبية والفنية كذلك، لأنه فما فنانين وفما كتاب اكتشفوهم كان في معهد الكتاب.
0: صحيح.
1: تشجيع التفاعل بين الكتاب وتكنولوجيات المعلومات الحديثة، هذا كيف كيف فما ديستانت هو يخدموا على الانترنت وعلى
2: فما حتى ندوات على الكتاب الرقمي وكيفاش هي.
1: عند انطلاق المعرض سنة 82 انطلاق الرسمي يعني في كان مقصورا على الكتاب العربي فقط، ومع مرور السنين تطور تدريجيا ليصبح حتى تظاهرة دولية. رغم أن نذكر في السي دي كانوا دولي، كان دولي معناها، ويقام من 91 كما قلنا بكري في قصر
2: في قصر المعرض بالكرم.
0: وما نجمش ما يكونش دولي سي عمار، لأنه احنا في تونس يعني رسميا ثقافتنا يعني صحيح عربية، لكن اللغة الفرنسية والاستدي تطبع كتب بالفرنسية.
1: أيوة.
0: بحكم علاقتنا بالبريتش كونسل طلبة
1: الإنجليزية.
0: بحكم دانتي الجيري وش اسمه سانتر جوت وسيرفانتس، نتصور اللغات هذه على القليلة الخمس ولا ستة اللغات، ومع الصينيين موجودين والروس
2: الروس
0: كان عنده دور كبير معناتها
1: كان مشارك،
0: كانوا يدخلوا روحهم نفكر مثلا انا وليد فيلاتيليست هاوي جامعة طوابع البلدية، كان نفكروا سي السميري اللي بعد عرفته في نهج المر بحث دار المعلمين العليا وين قريت وين قريت، يعمل ستوند كامل، كانوا الناس بالصف يشريوا تنابر ويشريوا فك
1: التنابر القديمة
0: يعني فما ثقافة هي صحيحة على العين وراس الكتاب الرقمي وتو مثلا تدخل على الانترنت فما كتب تلقاها مكتبة نور مثلا ديليفر بيغاتي وكل موجودين، لكن حد شيء ما يعوض
2: الكتاب
0: والورق
1: وهذا المهم معناه هو انه كيفاش الشباب
0: جميل الى الشاعر الحبيب ايمن احسن اهديك هذه النسخة الاولى من كتابي مع الحب متزل. نسخة الأولى فكيتها معناها تعرف معناها سي عمار ولا عملية سطوة هذه
2: وهو كان عدد المشاركين في المترشحين للجائزة 21
0: برشا واللي فيناليست لي تخوا فيناليست ممتازين سي محمد الخالدي معناتها تجربة وقدر وكذا
2: شاعر من الديوان الأول 74 تجربة طويلة
0: تجربة طويلة
2: في العراق
0: وكونوا شاب راهو الناس المولي ما عندوش 40 سنة لكن نجم نحب نقرأ لكم
2: أي هو النقطة اللي النقطة اللي حبيت نأكد عليها أنه باعتبار أنا منسق وطبعا مع اختياري للجان ثم نقطة أولى نأكد عليها جيدا هو أنه الجائزة ليست للشاعر وإنما للكتاب يعني ما تأثرش التجربة نقيم الكتاب في ذاته
0: وهذا في فرنسا صعيبة الحكاية دي حتى أحيانا الكتاب يكون متوسط ولا ضعيف أما الاسم كبير
2: بالضبط
0: نفكروا عام 2002 في فرنسا البري غونكور أعطاه باسكال كينيا وفي حين الكتاب بتاعه موش رواية كتاب من الشذرات يعني هذوما اللي علمونا الصنعة نوعا ما ساعات هما يغلطوا انتم يعطيكم الصحة لأنه مشروع كتاب ولازم نحترموا هذا واللغة زادة يعطيكم الصحة فما كتب بالفرنسية كانوا فيناليست
2: في الرواية كان تم
0: صديقنا سي سفيان بن فرحات
2: وحتى الرواية كانت في السنة العام هذا عدد الروايات اللي تشاركت 37 العام اللي فات 34 العام اللي قبل 22 لما تطور
0: حتى قلت لك عندي ثقه في زملائي وفي الناس اللي معناتها الاسماء اللي نعرفها موجوده وفيك انت سي سمير لكن للاسف كالعاده صارت مشاكل في الكلام
1: اكيد ديما
2: لا تخلو كل جائزه من هذا
1: من النقد وال
2: هو انا كنت في الجوائز حتى جوائز جهويه من تقريبا من 92 ولا 90 95 وهذا يصير معناها مررت دائما
1: بانتظار استراحه موسيقيه صغيره من عند سي سمير نرجع شويه سي سمير انت تلعب موضوعك هو التغطيه الاعلاميه وهذا زاد شيء نحيوه انه كل دوره الاذاعه الوطنيه والتلفزيون الوطنيه خاصه نحكي عن الوطنيه خاطر هذوكم اللي يهمونا واللي
0: هم
1: التلفزيون الوطنيه تقريبا تواكب مش كان الافتتاح الرسمي يعني فيها رئيس الدولة أو وزير أما حتى

0: ومعرض الكتاب هما داخلين في الثقافة متاعنا، ويلزمنا احنا نعرفوا بالمعرض وندعيوا الناس باش يمشوا للمعرض. وكما احنا
1: نذكروا تقول لي فما صالون سوسة الدول للكتاب متواصل حتى يوم الأحد
0: قريب من
1: قريب في سيدي عبد الحميد، قريب من ولايه ثلاثة المهديه سوسه والمستير وحتى نابل، او سي طارق السويسي الفنان جينا من نابل اليوم عنده امتحانات ويدرس في معهد العلوم معهد الفنون الجميله بنابل، وجاء وحضر وكذا. فندعو الناس باش يمشيوا، خاطر مش كيما تونس فما معناتها بالحق فما شواء اكبر وكل، لكن اهم دور النشر على الاقل التونسيه وبعض العربيه موجوده
0: في معهد
1: في معهد الكتاب، وفما تخفيضات وفما إمكانية بتاع شيء يعمل كيف،
0: والنقل متوفر وموجود
1: حتى الواحد على سقية يعمل تحويس من سيدي عبد الحميد البجعفر،
0: فما نقل عمومي متوفر
1: متوفر كل شيء.
0: نسمع سي سمير شوية عود وبعد ننتقلوا لضيوفنا.
2: العين اللي ما تشوفكش
0: يا باهي.

0: الصحة.
1: شكرا سي سمير، يعطيك الصحة و نغتنم الفرصة باش
0: نذكر سي سمير دكتور وأستاذ اللغة والحضارة والأداب والحضارة العربية في الجامعة التونسية،
1: باش نشكر زادة هي الأغنية اللي فنان الكبير
0: كلمات صديقنا ادم فتحي
1: وكلمات ادم فتحي
0: وادم كان في عضو في لجنه السنه ولا في
2: لا لا
0: لا لانه شفته موجود يعني حد وجه حتى السوسة يوم السبت يعني ناشط ادم ناشط حاضر في كل تقريبا مكان يعطي الصح.
1: نمر الى ضيوفنا ونبداو بالسي احمد حيزم، الاستاذ احمد حيزم اللي هو تحصل على جائزه هذه السنه الترجمة.
2: تكريم وجائزة
0: جائزة صدق مزيغ للترجمة من العربية
1: العربي. سيد أحمد
3: أهلا وسهلا،
1: أهلا مرحبا بك،
3: يعيشك،
1: شكرا على قبول الدعوة،
3: شكرا لكم على الاستضافة أيضا
1: ومعرض الكتاب وتكريمك وجائزتك.
3: أهلا وسهلا
1: لك الكلمة، مش مرسلوك
3: يعني سعمل. يعني هي مع الكتاب الحقيقة مناسبة لنتدارس القضايا الأساسية التي تنهض بالكتاب
1: أكيد،
3: وهنا لابد من تحديد مهام الأطراف المتدخلة في الكتاب. المتدخل الأول أو هو في نفس المرتبة المؤلف والناشر،
1: أكيد
3: لهما وظائف لابد من تحديدها. يعني نحن بدعوة حرية الفكر

0: لا نحمل المؤلف على استراتيجية في اختيار القضايا التي يطرحها في كتبه. كل كتاب يقدم في معرض ينبغي أن يكون كتابا منافسا قادرا على تقديم القيمة المضافة.
1: أكيد أكيد.
0: ماذا يعني تأليف كتاب لو لم يتحمل صاحبه مسؤولية تحقيق القيمة المضافة؟ ما منزلة الكتاب من القضايا الفكرية العالمية؟ كل مؤلف ينبغي أن يتساءل عن موقع الكتاب من الكتب المؤلفة في الراهن وصيته بالقضايا التي تطرحها الكتب الأخرى. التأليف حوار فكري بين مؤلفين عديدين بين كتب مختلفة، فما معنى أن كل مؤلف يبوح بما في أشجانه في غير وعي بالقضايا المطروحة المعالجة؟ ما معنى أن يجهل المؤلف طباعة كتابه، كتابة كتابه على الآلة الراقنة؟ وهذا أشاهده في كل يوم، لأن انتشار الكلمات على فضاء الصفحة من مسؤولية المؤلف. الكلمات على فضاء الصفحة لا تنهض بوظيفة تشكيلية فحسب، هي تنهض أيضا بوظيفة تعليمية، والمؤلف مطالب بأن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذا.
1: أكيد.
0: مش معناها يكلف الناشر بهذه القضية، لا،
1: الناشر عنده دور آخر. هذا كما
0: نعم،
1: الناشر له دور آخر،
0: هو له أدوار أخرى، لكن للمؤلف مسؤولية التأليف المنافس. للمؤلف العناية بنظافة الإخراج، له مسؤولية في إبانة نفسه والتفصيلي في الإبانة، لأن انتشار الكلمات على فضاء الصفحة وتوزيع الفقرات واختيار الخط واختيار الورق كلها مهام تشكيلية تقرب الكتاب. المؤلف مدعو إلى أن يتقرب وأن يتودد إلى القارئ. عندما يكون القارئ عازفا عن القراءة ينبغي أن نتودد إليه حتى يقبل على القراءة.
2: سيد أحمد اسمح لي.
0: نعم.
2: معك أيمن أحسن، نحييك وكما حييتك اليوم ونحييك كل مرة. هيك علاش معناتها الكتاب اللي خذ الجائزة في ترجمتك طلبت من الناشر متاعك كونتراست إديسيون سي عبد الرزاق الخشين كونه يكبر في الخط للقارئ، هاني على علم بالأسرار.
0: أنا قلت له كلام هذا، وقلت له الكتاب لا يقدم إلى القارئ هكذا.
2: يعطيك الصحة.
1: القارئ يتصفح الكتاب أولا قبل كل شيء، هو
2: جسدية ونفسية وفكرية،
1: يتصفح الكتاب قبل أن يقتنيه ويتصفحه.
2: وتوكا سيد احمد احنا فرحانين بالحق، ما نكذبش عليك انا شخصيا يعني الحق، ومش قدام مره اخرى نقولها مش قدام سي سمير ولا كذا، احنا نقولوا كلمتنا، لكن النتائج الجوائز السيد حافظة قربيبان، سيد احمد حيزم، محمد ناصر الملهي، منشورات نحن، زينب بن عثمان اللي انا طبعت عندها من الاول بكل وقت بديت المشروع نتاعها عام 2017، نحب نقول اللي الجوائز هذه تعكس بالحق بعد فكري وبعد إبداعي يمثل تونس ويمثل اللي نحبوا عليه اللي هو الإبداع الحقيقي، واللي هو نوع من الجرأة هذه اللي أنت سيد أحمد بارك الله إن شاء الله عمرك طويل في الخير وكذا، كيفاش معناتها خذيت على عاتقك كونك ترجم الكتاب هذا بتاع سي عبد الطيف مرابط، سيد العميد عبد الطيف مرابط، اللي هو تحصل الكتاب. قلت هنا اليوم العشية في إطار ندوة، قلت الكتاب هذا يتحصل بالفرنسية على جائزة فونداسيون بن عبد الوهاب
3: بن عياد،
2: يعطيك الصحة، وترجمة متاعه تحصلت على جائزة ترجمة. إذا يعني هذا كتاب قيم، دليل على أنه قيم.
3: وهي فرصة أنا باش نعلن، هذا يقال أنه اللجان لا يعلن على اللجنة، وعن يعني أكثر جائزة تتطلب تدبر وتفكير. علاش؟ لأن فيها أكثر من لغة، فيها عربية وفرنسية وإنجليزية هذه السنة، السنة قبل الماضية فيها حتى الصينية، فهذا يتطلب أنك تبحث عن متخصص. من حسن حظي أني مررت بالتدريس بمعهد اللغات بتونس ونعرف الزملاء اللي درسوا في الصينية واستعنت به. بالنسبة للجنة هذه يلزم يكون ثم مش يلزم، أنا فكرت لأنه فيها العربية الفرنسية ومن العربية الإنجليزية وفرنسوية عربية متشعبة، فهذه أكبر لجنة اللي أنا فيها أربعة مش ثلاثة. فيها سي بشير قربوش
2: استاذنا
1: هو متحصل على جوائز حتى هو
3: يعني باعتباره يقيم، هو يقيم العربية الفرنسية لكن من زاوية اللغة الأصلية. وفيها سي مختار العبيدي
2: طبعا أستاذي زاد وزميلي في دار المعلمين العليا،
3: هو باش يقيم فرنسية عربية لكن من زاوية العربية. وفيها سي شكري السعدي خاطر ديجا هو متحصل الجائزة في الترجمة الإنجليزية باعتباره عربيزون لكن يتقن الإنجليزية. وفيها الأستاذة فاطمة بن سلمية باعتبارها مترجمة، وهي في معناها لغتها الأصلية الإنجليزية، هي أستاذة مساعدة في الإنجليزية وكانت رئيس لجنة الماجستير في 9 أبريل، وتقييمها من زاوية فاء يكون ثم أربع زوايا للتقييم سعيا إلى أنه ما نكونوش متفقين، نكونوا مختلفين، وكين اختلفوا نجموا
2: نطلعوا
3: الربح
1: الزبدة.
3: فمعناها هي مش مسألة هكا عفوية، وإنما فيها تدبر تفكير بعد تأمل طبيعة اللغات التي خاصة بالنسبة للترجمة اللي هي أصعب من بقية الجوائز الأخرى. وطبعا هذا يبقى ديما اجتهاد
2: كما نسأل لنا سيد أحمد حيزم سؤال.
1: سيد
2: أحمد تسمع فيه؟ سيدي أنا نعرفك من اللي كما نقول ما بيض فرايم اللي خلقت ونسمعك في الراديو وبعد في كلية الأدب وشعر الزهديات وشعر العربي الكلاسيكي وكل، وتو أنت غتختي وصحة لباس لكن على قدها، علاش ترجمت الكتاب هذا بالذات وشنو اللي عجبك فيه وكيفاش خدمت؟ وعطينا خاطر انا مدرس الترجمة في المعهد العالي للغات بالمكنين، واللي قلقني في الطلبة بتاعي كانوا ناقصين الحماسة للترجمة، خاصة
1: الترجمة مش
2: كفرجة نصي كما ما نحكيوش عليهم العربية الفرنسية مصيبة، لكن طلبة الترجمة ناقصين الجرأة. سيد أحمد كيفاش؟ عطيني ما نحبش وصفة، لكن علاش ليه نعتبرك بانوراميكس وش تعمل لنا بوسيون ماجيك وقول لنا كيفاش ترى الأمور، خلينا نستعملوها باش نحمسوهم.
0: شو الكتاب هذا؟ أنا الذي طلبت من صاحبي أن أترجمه.
2: أيوة.
0: لم يطلب مني هذا.
2: يعني مترجم قارئ بالأساس.
0: عندما اطلعت على الكتاب ذكرت أني عام 70 درست رجال سولمون دتشيل دو بول فاليري.
2: أيوة.
0: وجدت أن هذا الكتاب شهادة كالشهادة على العرش. وجدت أن كتاب عبد اللطيف مرابط من هذا النوع أيضا لا يتحجر في فرديته الضيقة وإنما ينفتح على عشره. قرأته فألفيت نفسي متقمصا لشخصيته.
1: هذا المهم
0: أتقصى ذاتي لمرآتي تلك الشخصيات في مرايها. فنشأ حوار بيني وبين الكتاب.
1: أكيد.
0: قلت إني سأقدمه إلى شباب اليوم. قال صديقي في هذا المساء إن لغتي جاهلية.
2: أي جميلة.
0: كل اللغات لغاتي عندما تجتاحني المعاني.
2: يعني.
0: ولا أتقيد بأي واحدة منها.
2: الله الله عليك.
0: فأنا عندما أترجم قلت هذا العبد اللطيف. قلت أنا قضيتي ليست قضية الخيانة والوفاء، أنا لا أقيم نفسي في هذه الثنائية، أنا أفترس ما أترجم. يستجيب إلى قوالبي فيبدو كأنه نشأ فيها في غير تكلف. هذا شرطي في الترجمة، هكذا تعلمت الترجمة، واعتبر أن الجائزة تتقدم بنا خطوة في إقرار هذا الجانب الذاتي في الترجمة وتحريره من ثنائية الخيانة والوفاء.
1: ونهنئك على ذلك سيد أحمد. سيد أحمد
2: عمرك طويل وتزيد تعطينا حاجات جديدة عام جاي والعام اللي بعده.
1: سيد أحمد أنت جبت موضوع في البداية على علاقة الكتاب.
0: أنا يعني شوف بصراحة أنا ذقت ذرعا بالكتابة الأكاديمية وبحثت عن فسحة، فقلت لما لا أصف. وجدت صاحبه في الفرنسية والصفة، قلت والعربية أيضا قادر على الوصف، وانثابت الكلمات والحمد لله.
1: أنت حكيت على الناشر سي أحمد.
0: لا هذيك
1: لا احنا سمحنا سي أحمد، احنا مش نعطيه الكلمة لناشر وبعد ترجع لي انت معنا. سي ناجي مرزوق دار صامد للنشر، مدير دار صامد للنشر والتوزيع، هي دار عريقة وتنشر في جميع المجالات ونشرت حتى الأطروحات والدراسة الأكاديمية.
3: إيه، وأنا كنت نشري من دار صامد في دار ثقافة المتلوي، كان يوصل للمتلوي وقد كنت في الثانوي كنت نشري من عند مكتب. يعني كان يوصل الكتاب في
1: كامل ربوع البلاد.
2: سي ناجي مرزوق في كلمة دار صامد هي صمود ودار نشر بمعنى ملتزم.
1: سي ناجي
4: مساء الخير،
1: تحياتنا.
4: أهلا وسهلا بي.
1: سي أحمد حيزم حكى على علاقة الكتاب بالكاتب وبالناشر.
4: حقيقة أنا سؤال باش نسمع سي أحمد حيزم في درس في مجال الترجمة. حلو باش سي أحمد الليلة عملها على درس الناس يحبوا الترجمة، مش معناها لواح الترجمة يعني فقط شيء يفرح به.
0: والله سيصلك إن شاء الله الكتاب العربية وستتمتع بإذن الله بقراءة هذه السيرة الذاتية التي تتجاوز معاقل الذات إلى الانفتاح على الآخر.
4: سيد أحمد إن شاء الله أحمد حيزم هذا الطرح ثلاثة ثلاثة مباحث أدبية في النقد شاب تمام.
0: سي ناجي مرزوق هو الذي عرف بإنتاجاتي الأولى. أول ما نشرت مع سي ناجي، ولكن سي ناجي استثناء في الناشرين. جل الناشرين يعدون وظيفي وساطة بين البائع والمؤلف، وسيط بين الطابع والمؤلف، ليس هذا النشر. الناشر ينبغي أن تكون له استراتيجية نشر، وينبغي أن يكون له مشروع معرفي، وينبغي أن يطالب بالكتابة في قضايا معينة منافسة وتنتمي إلى الديناميكية الفكرية في المجتمع. هذه وظيفة الناشر.
1: وإحنا في إعداد البرنامج فكرنا في سي ناجي مرزوق وفي دار صامد لأنه نعرفوه قائم بالمهمة هذه وعنده مشروع كامل للنشر.
0: نعم.
1: وتوزيع الكتاب، نشر وتوزيع الكتاب يعني.
0: أوزر وهو استثناء. تو سي ناجي هو يعرف أنا دعوته إلى السعودية ومن بعده توافد الناشرون إلى السعودية، ومنذ أسبوع يخاطبني مؤلف من السعودي يحجز الناشر كتبه عنه. ما نحبش نصرح باسمه، ولكن هذا يعني هذا مش معقول مش مقبول. يعطلنا انتشار نحن وننسى هناك. فهمتني؟
1: دار صامد وسي ناجي تقريبا يشارك في كامل المعارض اللي توقع في
0: ناجي مناضل في سبيل نشر الكتاب. مناضل صامد كما تدل اسم داري عليه.
1: واحنا كن نزيدوا نحكيوا على دار صامد زاده حتى نوعيه الكتاب والورق وال يعني تقديم الكتاب في المادي، التقديم المادي للكتاب. صراحه كتب دار صامد يعني
0: التقديم المادي للكتاب الناشر التونسي مازال يحتاج المساعده وتكوين وتقدير، ولا مقارنه بين الناشر اللبناني والناشر التونسي.
1: هذيك قليل زادة
3: صناعة والصناعة
0: كاملة. إيه معنا فما حاجات. شوف عندما ننصت إلى بعض النقائص ينبغي أن نعمل على تلفيها.
3: إيه بالضبط.
0: أما مش ننصت ونتخطاها من غير ما نعمل شيء، لا مش معقول.
1: يعني كي ناخذ المثال سي مد تاع مثلا دور النشر الفرنسي كي تقول اونوري شامبيون ولا غاليمار ولا
0: توا
3: بس ما خاصني
1: دي ميزون دي
0: ديسيون. انا جاني مؤلف يلوم علي اني عملت ريفيرونس قال لي فوتر ريفيرونس ني با اكاديميك. قلت له انت كتبك نشرتهم في لابلياد
2: والله العظيم
0: يعني ان شورس غال يحبني انا نعطيه اوتنتيسيتي اكاديميك. لا شوف فما مسؤوليه اخلاقيه ومسؤوليه اكاديميه عند الاطراف الكل
1: اكيد.
0: القار هو ايضا مسؤول على النشر بالله يسامحوني. تو الحبيب الزناد يعتزم نشر ديوان اعماله الجديده الكامله متاع 30 سنه ولا يقع تجميع رشيد لمساعدتي على الطباعة. نرجع لقصة الهادي نعمان. الهادي نعمان من جديد أنه باع زيتون وباش ينشر النغم الحائل عام 2025. نرجع لعام 1955 دو كلام هذا
1: أو مش حكينا سي ناجي على المشاكل مشاكل النشر والمشاكل الاعتراض وال الورق وكمشيك الورق
3: والصعوبات
1: والصعوبات بتاع سي ناجي.
0: يلزم كل طرف يكون مدرك مسؤولياته.
1: سي ناجي القارئ
0: المؤلف المؤلف يدفع فلوس يغامر بفلوسه وباش ينشر كتابه وما لاش يعمل في الكتاب يجي من عدم
1: يجيش من عدم
0: يغامر بفلوسه وما يبداش يترشح على اعتاب الناشرين. يلزم المؤلف يكون مهاب حتى يتهيب القارئ كتابه لان الكتاب يحمل فكر ولا يحمل شحاذه.
1: نسمع سي ناجي يا سيد احمد.
0: ايوه
1: سي ناجي حول مشاكل النشر.
4: اي كتاب اي كتاب
0: ايوه
4: عنده كاتب وعنده نشر. انا عنده بو امه يعني كما كما كما الصبي يعني اذا الاثنين ما يقوش مع بعضهم مش راح حد شيء. ثم الكاتب عنده الكاتب هو العنصر الاساسي والام يعني لازم يتعرف به بعد كامل يكون كتب نكرة يعني الناشر لازم يكون يعني برشا مجهود
1: أكيد
4: يعني المجهود نتاع الناشر يقول لي من الضعف. أنا أول مرة نمشي للسعودية 2008 وساعات سلاح أحمد حزم نذكر فيكتب حزم يعني الناس
0: الحمد
4: لله سمعت الكاتب سبقت
1: تسبق نشر قلت بدا نشر
4: حاجه وعمل الكتاب الاول والثاني والثالث والرابع كل اعتزاز.
1: ايوه
4: ما ذكرنيش ثم يعني يلزم ثم التظافر ما بين اذا واحد مؤلف يعمل كتاب وفضل يتك على شيء كانوا مش انا لا بابا انت شريك معنا في العمليه عمليه بيع وشراء
1: ودور الدوله في تشجيع النشر وتشجيع الكتاب ما يعني معرض الكتاب هو زاد فرصه باش القارئ يكتشف
4: انه الكتاب الفرصه قالت تضاق ضيق على الناشر وعلى القارئ. الحقيقه انا شارك معهم 86 37 دولة شاركت فيها واحنا قاعدين نتقدموا على الطريق المسدود هنشوف
1: للأسف
4: المعرض دينا الدولة الوحيدة اللي فيها المواطنين يدفع فلوس في الباب
1: يدخل المعرض بالفلوس هي.
4: مش معقول
2: بربي سيدي
4: تجيب الناس السؤال كما كانت حافلة من باساج ال الكرم خلاص كانت وقت من الاوقات ما عادش المواطن اللي ما عنده سياره
1: لازم تشجع هو الحفله يعني موجوده ما قبل كانت النقل مجانا نقل مجانا من
4: كانت برشا حوايج
0: هي عام 68 يا ناجي وقت اللي المعرض كان في البارك
1: اي
0: وعام 68 يعني وقعت محاكمات سياسية كبيرة مع الشيء الذي يسار الطلابي وكتب اليسار تباع بكل حرية
1: أكيد هذا صحيح.
0: والكتاب في البارك على قارعة الطريق والناس تشري كل شيء أنواع الكتب
1: ودخول مجاني وقتها سيد زيد أحمد
0: بيشيروا في الباركات دخول مجاني إيه
4: هذا ما كانش دولي المعرض ولا دولي عام 82 ولا دولي عام 82 مع السيدي ومن بعد ولا قسم ثمرات
0: صحيح والله حتى وقت اللي قلت السيدي انا ما نقولش المعرض ماهوش باهر جاتونسيون جناكيش بيرسون لكن نقول لسنا بصدد إدراك وظيفة المؤلف ووظيفة الناشر ووظيفة القارئ وهذه ناس يلزم يد في يد وما تقول ليش الدولة وين هذوما ثلاثة وين شو العمل
4: بتاعهم الدولة وقت يفرض على المواطن هي هو مرته وعنده ثلاث صغار بس هو بلاش
0: وهو مرته
4: مثلا ممنوع تدخين مثلا مش فاهدي
0: ايه
4: ممنوع تدخين البلد الوحيدة اللي في دخلوا فيها ومسوا كان بلد جارنا يدخلوا فقط في البلدان الأخرى ممنوع تدخين معنى مسؤول تقال انت على المعرض هو بيدو السيجار وشعر مثلا من بعضه اشني فاهد يزم الدولة تتحرك موظف المجتمع يزم إدارة المعرض ممنوع تدخين مش فاهد
1: عاد شيء ثاني شكرا لهما شكرا سي ناجي شكرا سي
4: احمد
1: باش نعطي الكلمه لايمن وسي سمير
2: لا سي سمير قبلها
1: كيفاش نعطيو يعني احنا دور احنا العسى هي البرنامج منارة تونسية كيف يمكن ان يكون المعرض الدولي للكتاب بتونس هو منارة وحتى المعارض الجهوية
3: أيه.
1: يعني هي منارة ومنارات تونسية تمنى كمؤسسة مش كشخصية سمير
3: أي هو أولا أنه تكاتف المجهودات جميع المتدخلين في المعرض بإيجابية حتى يتم التطوير ثم مسائل أخرى ترتبط أيضا بالفضاء إشكالية لأنه يعني المعارض المتطورة تقنيا يعني ثم صعوبات تتعلق بالفضاء اللي يتم فيه المعرض
1: فضاء صغير ولا صغير
3: أي أي وحتى تقنيا معناه قديم يعني ثم بعض الإشكاليات اللي هي ربما تقنيا بدون الدخول في التفاصيل وطبعا تثمين دور الإعلام في التعريف بالمعرض وهذا نطلب أن يكون أكثر لأنه الإعلام بكل وسائله يصل إلى القارئ فهذا دور من الدور عندي نقطة أخرى حبيت نذكرها لأنه الجوائز فيها المفايزين وفيها القائمة القصيرة التنويه بمن وصل إلى القائمة القصيرة في جميع الجوائز لأنه مثلا عندما القائمة القصيرة للترجمة فيها سيد أحمد يعني بتجربته وبعمق تجربته وفيها أيضا الشباب فيها أشرف القرقني لأنه أن يصل إلى القائمة القصيرة فهذا يدل على أن الشباب تونس فيه والناشر أيضا اللي نشر عنده أشرف القرقني هو ناشر شاب
2: أيضا كتب الأولى يعني أول دفعة كتب
3: يعني هذه من الزوايا اللي يساهم ربما لأنه المعرض ما كانش فيه جوائز ثم كانت فيه جوائز محدودة ثم توسعت الجوائز أنا مثلا في السنة الماضية في يعني يمكن أن أصرح بذلك في التقرير النهائي طلبت أن تضاف جائزة للأطفال هي موجودة جائزة للناشر للأطفال لكن لا توجد جائزة للمبدع للأطفال اللي هي مهم جدا
1: اللي هي عندها دور
3: طبعا طلبتها وسأعيد طلبها هذه سنة حتى يتم توسيع دائرة لأنه هذه الجوائز ستنهض بالتعريف بالكتاب بكل أنواعه
1: الوقت يداهمنا أيمن
2: لأن نحب نقول اللي كما قال ملول سي سمير معناتها ما نغزروش نشطل الكاس الفارغ ولا للشوك, نشوفوا الكاس الشطر المعبي والورود ونقدو, لكن مش طبعاً بالتنبير خاطر انا ريت برشا تنبير شيء محزن ومفجع ومفجع, وجوايز كانوا باش يطلعوا القائمه القصيره نهار كذا وبعد طلعوا كذا, هذاك كلام كله انا مسكر على روحي من نوعا ما بالطريقه هذه, لكن حبيت نقولها باش نقول نستهلاو في رواحنا ونعاونوا اللي يخدم, مش خاطر ما نداولناش وما جيناش معناتها احنا معناتها معناتها فما ناس يعتبروا روحهم مقصيين وحدهم واللي ينبروا ويختموا ضد كذا, لا يكونوا إيجابيين ونحاولوا نبدعوا, وكما قال سيد أحمد كلمته رائعة, راهو الكتاب أنت يحط روحك في إشكالية كاملة وهذا هو بناء مشروع بناء
1: ده هو معرض الكتاب, وكل عمل إنساني فيه النقد وقابل للنقد وقبل, لكن يبقى منارة مهمة في تاريخ البلاد هذية, في ثقافة البلاد هذية, في دور الكتاب في مش كان في التعليم في الحياة اليومية للمواطن
3: بالضبط.
1: يعني للأسف
3: وهذا الرهان
1: أنا ذكر وقت اللي كنا نمشي في الحافلة لتونس كانت الجامعة كان في تونس ولا في القطار كان المواطن تشوفه بكتابه حاجة
2: للأسف تو التليفونات قتلت برشا حاجات لكن
1: شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: شكرا على الدعوة.
1: شكرا
2: شكرا
1: صباح الخير.
3: منارة تونسية.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. شكل تقدم انجاز المشاريع المموله في اطار برنامج دعم ميزان الدفعات محور الاجتماع 13 للجنه التونسيه الايطاليه المنعقد اليوم بمقر وزاره الاقتصاد والتخطيط. وتجدر الاشاره الى ان هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته الجمليه 145 مليون اورو قد ساهم في تمويل عدد المشاريع منذ انطلاقه في مجالات الصحة العمومية ومجابهة حرائق الغابات والتطهير والتربية والتعليم، فضلا عن إنجاز وتجهيز مركز تكوين للغطس والأشغال تحت المائية بجرجيس. كما ساهم في إنجاز مشاريع أخرى في مجال الفلاحة والصيد البحري ودعم صندوق القروض ومساعدة الجامعات المحلية. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب المشاركة في معرض متعدد القطاعات للمنتوجات التونسية المزمع انعقاده خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 جويلية 2026 بالعاصمة الأردنية عمان. وسيتيح هذا المعرض وفق بلاغ صادر عن دار المصدر الفرصة أمام المؤسسات التونسية للولوج لهذا السوق، كما سيشكل فضاء للقاءات الأعمال الثنائية بغاية عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التونسية على المستوردين والموزعين الأردنيين إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين من البلدان المجاورة. دوليا الآن، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية اليوم ببدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية. وذكرت الوكالة المفاوضات بدأت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بعد اكتمال حضور الوفدين المفاوضين. وفي سياق متصل، أكدت مصادر لبنانية تمسك لبنان بوقف الأعمال العدائية ضده وتثبيت وقف إطلاق النار قبل السير بأي اتفاق أمني بين الجانبين. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة آخر الليل بالجنوب والمرتفعات الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط. درجة الحرارة تتراوح بين 16 درجة و 21 بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وتكون بين 22 و 27 درجة ببقية المناطق. أما الريح فتكون من القطاع الغربي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب وبالمرتفعات وقرب السواحل الشرقية، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون شديد الاضطراب بسواحل الشرقية وبخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. عبر وزيد، عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: عفوا جوهرة، بربي حبيت نسأل كيفاش نجم نشارك في برنامج قوم عيدك اليوم.
3: إذا نحب نعمل أني تأمكم الخطيب جوايزاني فاق على الراديو، كيفاش نعمل؟ كيفاش نكونتاكتيكم؟
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: حبيت كده في الموضوع بتاع البكالوريا توا على ابواب على ربي ينجح بداياتنا كله ربي يفرح في العائله بالله. عندي مراحله بالنسبه لما بعد النتائج توا عندنا قبل يعني كنا كريجيب ومعدات باهي 19 و 18 يخرجوا لبرا باش يدرسوا كذا. قبل كان ترجع في الثمانينات التالي كانوا يروحوا لبرا وبعد يرجعوا يروحوا لتونس سكت الزوج واحد في المية قال يبقى لبرا. احنا توا هم مش اللي هي يقبلونا في الكلام يقول لك نقريهم هذيك وبوس وكذا هذا شيء خاطر هم اللي يعرفوهم معاك حاضرين معاك في الطبق مغربي حاضرين وبكل وما يرجعوش جمله شوف توقف من السنين يرجعوا لاهاليهم يجيبوا بعض التخصيص يطلوا وكاهو يعني هم يخرجوا كلام زي ساعات ثم يخدم يخرج واحد اون ستاج ويخرج فورماسيون يعني يخدم ساعد شركه يخرج فورماسيون ولا ستاج يفكوه فكان احنا نعطيهم مع التلامذه تاع 19 ونصف 20 واحد باش يخدموا لنا وباش يستقبلنا بعد ثاني نقولوا احنا هاو ما عندناش
6: زي عدو لي صوتي فيما يخص الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه اللي هي الصونيه نحكي بصفه خاصه على سوسه اللي نسكن في حي الرياض سوسه وكما تعرفوا الصونيه بالمقر تاع البحر حاصلوا ورقه الماء عندها بريسك قريب العام ما يتنيش حاصلوا في الصيف هذا مشي ثاني واحد يا زيت العتيد اخوي طلعوا لي فاتوره يرحم والديك ووالديها من الكاتب كاتين هذا مش هذا الموضوع توا بس 6 اشهر ولا 7 اشهر ما تنيش ورقه الماء حكيت شهر ثاني جيت للجيش يا زيت العتيد قلت له طلع لي فاتوره قال لي لا هي الجمعه الجايه انت مش معت حي الرياض رجعت له الجمعة من باللي بعد زاد عاودت رجعت له قال لي لا مزات ما خرجتش فاتورة حي الرياض زاد رجعت له اليوم احنا قلنا اخويا انا فيها بيس ما دام الاداره التونسيه بتاعنا متعبه فهمتني لا نعاونوها فهمتني لا نهزوا نحن اخويا العداد ونمشوا لهم ونسدوا الصف لكن انت تجتهد وتحب تعاون الدوله وتحب تمشي تخلص روحك اخويا والدوله تقول لك لا يا اخويا في عقلك اللي نخفيك وفي عقلك اللي نقص عليك الماء اخويا نحب نخلص اعطيني فاتوره ما بلاش فاتوره
7: ربي انا مواطن من روان من معتمدي حفو ربي احنا عندنا بلديه يعني اول حاجه الضوء يبيت للكامل والصفاح نورمالمون ما عنده وقت يوصل للساعه ما نعرفش ممكن الثمانيه باش يطين الماء من الماء ضايع في الطرقات وفي الكياس والناس عطاشه ما ثماش ادارات وما ثماش كل واحد يبعث كل واحد ما ثم حتى واحد يخدم وربي يقدر خيره برب.
8: نحب نشارك تاع العيد ميلادك باش اني عزيزتي بمناسبه

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز خواطر، رحلة في عمق الفنان.
1: تشن دقيقة بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا، حلقة جديدة خاطرة جديدة خواطر اللي تترافق معكم من الاثنين حتى الخميس من التسعة للعشرة متعليل. اليوم الخميس 14 ماي 2026، وحلقة فيها ضيف جديد. ضيف اليوم ممثل عاش الفن مش كمهنة فقط، ولكن عاش الفن بكل الوجع، كمعركة، كحياة كاملة. ممثل يعرفوه توانسة من صوته قبل ما يعرفوه بالتصوير متاعه. ممثل محبوب جدا، فيه برشا صدق، والصدق باين حتى في عينيه. بعد لحظات باش نرحب بالممثل القدير لطفي بنت قذيفي في خواطر اليوم، ولكن قبل حاب سلام على سامي الظهري في الإخراج، زهير الجيس من وراء ميكرو جوهرة FM، متواصلين حتى العشرة متاع الليل. البداية مع صندوق عجب لطفي بوشناق.

0: جميع شكرا لكم. خاطرة جديدة كما قلت الليلة ضيفي ممثل من الطراز العالي، ممثل قدير، عاش الفن كوجع كمعركة كحياة كاملة، ممثل يعرفه التوانسة حتى من صوته من غير تصويرته، خاصة بتصويرته اليوم الصدق اللي في عينيه أنا نحبه برشا، ممثل يعاون أصدقاء وزملاء ويحب الناس، ممثل باين المحبة في عينيه قبل حتى ما تقابله، وقت اللي تقابله تزيد تعشقه وتحبه كإنسان. هذاك علاش الليلة الحقيقة نستضيف لطفي بنطقة. لطفي اللي مش باش نحكي معاه فقط كممثل أو على التمثيل، باش نحكي معاه على الإنسان اللي وراء الكاميرا، على الانكسارات، على الخيبات، أيضا على الضحكة اللي يتمتع بها الناس، يتمتع بها هو وإلا لا، على تونس اللي تبدلت قدام عينيه على مستوى الثقافة. لطفي بنطقة القدير، أهلا وسهلا،
1: عايش مرحبا. عايش كزهير يا بي، احنا نقولوك الزوز وحابك ونحبك برشا، وإحنا تعاملنا من كنا في موزايك وبعد جينا الإكسبرس أف أم وبعد جينا
0: إحنا مسيرتنا
1: مسيرتنا محلاها
0: مع بعضها.
1: أنا قلت في الإكسبرس أنت عديوش الكابتن
0: قبلنا في موزايك وبعد مشينا مع بعضنا الإكسبرس.
1: أي أنا قلت في الإكسبرس
0: بعد مشينا الجغرة.
1: أي قلت أنا من الإكسبرس تعديوش للديريكت الكابتن. كانت تجارب محلاها معاك، عشرة باهية، تحضر لي في العروض، دعمني، قعدنا أصحاب، قعدنا أحباب، وهذاك الحاجة اللي ميزتنا ما ثماش خاطر توا العلاقات خويا زهير ولات ولات على اش عندي اش باش يعطيني زهير واش نعطيه وكان التليفون عديني ولا التليفون. احنا لا هذاك الزمن الجميل بتاعنا، حب زهير خاطر نحب زهير، خدمت في الاذاعه هذه ولا ما خدمتش في الاذاعه الاخرى وتقعد العلاقه طيبه. هو سي علي حاج يوسف المدير العام تاع جوهره يقول لي يا لطفي تبقى كالعلاقات. نطلبوا في العيد نعيد عليه يقول لي محليك يا لطفي ديما تتفكرني، قول له ذاك ايش الدنيا شنو نخدم معاك ما نخدمش معاك، نخدم في اذاعه اخرى في تلفزيون اخرى. ربحنا حب الناس وربحنا العلاقه. ويقولوا لك ساعات زهير يقول لك شنو هي حب الناس. اي حب الناس اي حب الناس. الناس انا ديما نحكيها وقداش تمسني في البياج نتاع هرقله وانت جاي صغيرات يبيعوا في بابي مشوار يقولوا لك عم الهادي جاري حمود الهادي خلينا احنا نخلصوا لك البياج باش تشريه خاطر يحبوك بصدق. صحيح. وانت قد تقدم في ماده ثم شكون تعجبوه ثم شكون ما تعجبوش، اما ولينا خيوبنا برشا زهير. خيوبنا برشا كي تقول انت مثلا انا نحب النادي الافريقي شنو اللي فاهم من لا كيفاش تحب الافريقي وانت بيك وانت عليك ويسبوا لك والديك ويسبوا لك عائلتك
0: واحنا حريات شخصيه
1: علاش
0: يا غرام معناتها فما ناس تحب الافريقي وناس تحب الاطوال وناس تحب الترجي وناس تحب الصفاقس في نفس العائله ساعات
1: شنو المشكل كنا نمشيو مع بعضنا كانوا اربع ماتشات لو في دريدور ماتش الاول في المنزه يلعب السي وتي مثلا وبو ستاد تونيزيا وبعد الترجي والكلوب ولا الاطوال والستاد ولا زوز ماتشات لو في دريدو بعد نروحوا مع بعضنا على سقينه ما تلقاش ونحبوا بعضنا
0: 90 دقيقه ومن بعد يوفى كل شيء
1: لا تولا توا ولا السب وشتم وفو بروفيل ويدخل له من غاديك ويسمعك ما تكره شنو عليه
0: عارف ومعروك على حد شيء
1: هكك
0: على حد شيء
1: هكك يسبك
0: على الاخر حاجه مدوره يجري وراها
1: حتى في الفن انا ماني ما عجبتكش الله يرحمه وينعمل عبد العزيز الهروي قال بيناتنا فلسه بيناتنا فلسه ما عجبكش ثم شكون يعجبو زهير الجيد ثم شكون يعجبو الهادي زعيم ثم شكون يعجبو
0: الهادي قدني كما تحب قول حتى فاشل من باب النقد وتسب لي وتسب لي والدي وتسب لي جيدي
1: هذاك اللي ماشي تو
0: هذا اللي
1: هذاك اللي ماشي تو
0: للاسف الشديد
1: مثالش مثالش مثالش
0: ربي يهدي
1: ربي يهدينا على بعضنا
0: ربي يهدي
1: تونس باهية
0: وان شاء الله نحبوا بعضنا والله العظيم نكتنا برشا حب خاطر برشا حقد ولا في الله
1: وتونس في حاجة للفرحة فيت نحبوا بعضنا نحبوا كي تهز ميدالية ولا تهز تيتر ولا البلاد البلاد في حاجة للفرحة والتونس احنا شنو تي شعب صغير 12 مليون احنا واحد صيني استدعى تونسي رجل أعمال قالوا جيب حذاء قالوا عليه أنتم قداش تعدوا التونس قالوا 12 مليون قالوا جيبتوا متعشوا معنا تي شوية احنا تي شوية احنا تي شوية محلينا احنا
0: أعطي عنوان الكرسي نتاعو من هذه اللحظة كرسيك يولي عنوانه هكا لطفي ايش
2: في حضرة الصراحة في حضرة الصراحة
0: لو انه لطفي بطقة ما يستحقش معناتها العنوان في حضرة الصراحة لانه صريح واحيانا صراحته ضرته برشا
1: صحيح
0: غربالك يتخدموا يطيح برشا ولا يخلي
1: يطيح
0: يطيح
1: يطيح
0: شنو هي المشاكل اللي تخلي الغربال اللي يفرز ياسر يطيح
1: يفرز
0: قالوا ما درنا شيء غير حركنا الغربال شوي يا اخي هو طاح
1: هكا هو حدهم احنا ما سلمنا شيء هو
0: كده غنيه يا لطفي محليه ليبيه
1: حلو
0: حلو والله قالك والله ما درنا شيء غير حركنا الغربال شوي يا اخي هو طاح
1: يا ولدي ساعات ما غير ما نحركوا الغربال يطيحوا حد يعرفوا روحهم يطيحوا بغير ما نمسوا
0: شكون الناس اللي تطيح من غربال لطفي بندق
1: الانغراتيتود تغيظك وشوف
0: زهير نكران الجميل
1: نكران الجميل مخيبو شو الإنسان حتى حد ما وشاد سمال تتيح للآخر
0: صحيح
1: لكن كي تصير ربي يحلك الباب أنت وانت تحل لغيرك وغيرك يجي يشوهك ويحكي عليك بعد 21 سنة وهو خالص مثلا ماخو فلوسه واللي يقول راهو أنا عطيت كتبت له هو ما كتب لكش وأنا راهو قلبني وهو اللي خذا فلوسه وإلا هو مثلا يخرج فيك إشاعة ما ثماش منها مثلا من الإشاعات اللي وجعتني ما كتبش ما جاري حمودة هو عفيف اللقاني واسمه في جينيريك خاطر يروح بعفيف يوصله الكرهبته للدار معناه نوصل زهير الجيس للدار اسمي
0: واللي حط لي اسمي معك
1: وقت اللي جيد للكونترا معمول مع الإذاعة والتلفزة الوطنية وإحنا ماشيين جايين وفتح الهداوي برشا ما يعرفوش اللي فتح الهداوي العملاق وما أدراك الله يرحمه وينعمه كان هو كونسي سيناريست عاوننا في مراجعة السيناريو وخدم معنا ثم عباد لي هكاية وثم العباد لي ترى بالخير طب شوف جعفر مثلا القسم يقول فضل الربي واللطفي استدعيته وأنا في برنامجي في جورة قال لي ريت أنا بيت عند العساس وما عنديش ركوب باش نروح لدارنا في المحمدية وعاونتني وخلصت وخدمت يلزمني نقول هو شنو اللي زادني ما زادني شيء
0: ولكن اعتراف بالجميل
1: محليه قال كلمة صدق قال كلمة حق هذاك احنا تو اللي ناقصنا هذا اللي يوجعني
0: بعد الكاريير هذه
1: اي ما ثماش علاش انت خسرتني ديجا وخسرت غيري حتى اللي باش عيط لك يقول لك مادام وطلع هو ناكر معروف
0: ما عاش يعيط لك بيه خلنا نرجع من البدايات كنت تسمح لي
1: بيصير
0: وبعد إذنك مش نرجع بتوالي لطفي قبل الشهرة وقبل الفن شكونوا لطفي بندقة
1: لطفي بندقة من عائلة بسيطة وشبه فقير واللي يتألم واللي توجع واللي يخدم مع أبوه في الزيت والغاز في العطرية ويخدم يبيع المشامم في السيف وأبوه يذبح العليل شي هز هو واخته ويبيعه وللناس وساعات نهار لحد يقول لك لأخوي من الشاريني ويطردونا اللي يتألم يخرج حاجة أنا نمن باللي يتألم شوف أنت عبد الحليم صحيح أنا لا هو فين وأنا فين لكن كيفاش عاش يتيم وكيفاش تربى وكيفاش شكل إبداع اللي خرج كذا مصير تحكم بالعدام
0: فيه بمعنى أنت إبداعك جاي من وجع خسر
1: من وجعي أي من وجعنا تألمت
0: قديم وجع الفقر
1: وجع الفقر وجع الاحتياج
0: وجع اللحنان
1: وجع حسيت
0: أنه كان صعيب قاسي جدا
1: بابا أي قسوة لكن ساعات هذاك تولي سلاح ذو حدي هذاك تستثمر وانت وتنجح به ويخليك تقف على سخيك أنا ما كنتش نتصور يجي نهار ونهار تنولي
0: مشهور بمعنى التمثيل كان صدفة ولا هروب؟
1: صدفة كنا في بين المعاهد ومع المصايف والجوالات وقالوا لطفي هاو يعرف يقلد ولطفي يعرف كذا قالت عطوقة وقالت إبراهيم المحواشي وقالت وقتها معنى يوسف وهبي وكانت الانطلاقة من غادي ولا عبد الحاج يعيط لي نجيب الخطاب الله يرحمه وصالح شغام الله يرحمه بعد عملت خدمت مع الزهرة فايزة وما أدراك بحث معنا دور البطولة
0: وجيت كلها صدفة
1: صدفة ربي سبحانه
0: من بين المعاهد ريتك اللي ما عادش توا
1: هذاك البرنامج
0: خرجت لنا لطفي بندقة مثلا
1: وبرشا
0: أسماء
1: الحلقة
0: أخرى.
1: اللي أنا فيها هذيك كان فيها شكري بوزيه
0: هي
1: هو من معهد
0: هو في الفن
1: اي وقتها مازال يقرا
0: والتقليد
1: مازلنا نقرا وقتها وخرجت اجيال واجيال برنامج بين المعهد رضا البحري الله يرحمه في التقديم والبشير الغزالي هو رئيس منظمه المصايف والجولات اللي توا ولات الطفوله التونسيه خرجت من المصايف والجولات
0: فبداو نقدموا بشوي بشوي شنو هي الوجيعة اللي مازالت ساكنه في لطفي بندقة حتى لليوم من صغره
1: والله تقعد لك هذيك الألم هذاك اللي أنت ما عشتش طفولتك اللي أنت معناها ما كنتش مع الصغيرات تجيك هكاك الهدية ولا تفرح ولا تكور
0: كنت لازمك تخدم كنت لازمك تجري كنت لازمك تجيب لفرنك
1: باش تقرا بيهم فهمت باش بوك صعيب ما يحبكش مثلا تلعب معهم مكور حافي
0: كنت معناتها بينك وبين روحك كترى صغيرات أخرين تقول علاش هو عنده سبيدري جديد وبوشريلو، علاش هو لبسته جديده وانا قديمه، معناتها كان عندك هذاك الاحساس وهو براءه في الاخر.
1: هو راهو هو هو بابا الله يرحمه معناه بالحقيقه حاول ما خلناش ناقصين، حاول يعطينا الحويشرين يعمل لنا ما وريت احنا قبل راهو باش الناس تعرف توا راهو قبل احنا نلبسوا مع بعضنا خليوا حوايجنا للصيف اللي بعده واللي قرينا بهم في العيد عيدنا بهم ندخلوا بهم للمدرسه واخوك الكبير يخلي لك حوايج فهمت والكرتابه هذيك اللي بتعاملناه والتعاود تعاود كمل
0: والكتب يتعاودوا يتغلفوا ويمشيوا للي بعده.
1: هو تقريبا في جاري حموده اللي كتبتها السيكونس هذيك نتاع الهادي وكيفاش بابا وكيفاش يضربني وكيفاش غايث ولدي هو اللي مثل الدور وحبيب الشعري شدوا من شعره الله يرحمه وعمل حبيب وسفيان الشعري ويقول له ادخل اخدم وندرشنيه وبكيت قلت بابا انا عمره ما دخلت ما فرحني بحاجه على كحت ونتخبى تحت الفرش ما عشتش قبل نعيش توا ما ضحكتش قبل نضحك توا ما فرحتش قبل ما لعبتش قبل نلعب توا. فكانت مع العائله قبل يقولوا معناها كيفاش لطفي اكلي تيميد وكلي عويق ويقرا على رويحته ومن بعد نجي ونلقاه هكا في الفن ولا بريسك نجم وشكون يتعدى في التلفزيون ليلة اللي باش يتعدى في بين المعاد حطيت كرسي وقعدت الصباح قالوا راه اليوم سجلوا السبت نهار لحد باش تعدى الاربعة نتاع العشية التلفزة تحل نتعدى الخمسة بين المعاد حطيت كريسي نستنى لين طلع النهار في روحي وقتاش باش نتعدى عام 78
0: راهي الحومة كل ملمومة وسمعت
1: كانت عندنا تلفزة يجيو
0: ولدي باش يتعدى
1: يجيو الكل الناس قاعدين والتلفزة تتسكر قبل بالمفتاح وكلهم قاعدين وحنا في الحومة شكون اللي عنده تلفزة فهمت الحمد لله محلاها.
0: هو الإنسان قال لك تنجم تكون ممثل تنجم تكون
1: أي
0: في هذا الطريق
1: أي ثم شكون اللي آمن بيا ثم زوز من الناس مدين لهم برشا برشا صالح شغام
0: أي
1: أباب أخوي أي أنت ولاد باهي يقعد حذية في الكاتريام ايتاج بيروه وعنده سبيريتية ويطيب قهيوة عربي ويعيط لي وآمن بيا في ابحث معنا منوعة مثلا يقول لي إجا قلد إجا معطاني فرستي. وثم عمر خلفة اللي مثل القعقاع ومثل قبل كانت محكمة وبعد يعمل هو المحامي هل هي غلطتها هي هل غلطة المجتمع هل قعيت لي مرق ليش نقول كيش أنا في جيران هكا في مسلسل الوثق بالله الحفصي دور متاع عربية وكذا قال لي شوف الكذار فيك مش تطلع ممثل به أراه التمثيل في عدم التمثيل وخذيتها زهير الكلمة لك
0: بلا عودها الجملة باش يفهموها برشا ناس
1: قال لي حرفيا عمر خلفة الله يرحمه ويذكره بالخير من تطوين هو ديجا توا ملعب عمر خلفة قال لي اسمعني يا وليدي أنت حاسك باش تطلع ممثل به مش نقول لك كلمة برك راهو التمثيل في عدم التمثيل
0: ولا.
1: ما تمثلش عيش والدور يد مثلا الزمجري أنا وقت الهادي سنوسي كتب قال لو كان ما كنتش نعرف لطفي بنطق تقول مهاجر شيبا وكمان مخيلتي ومرتي باش نديفورسي يا محمد فهمت معناها الدور يزمك ولا دور مركب
0: اي كيما تلبسها
1: كيما دور
0: تلبس القمجه قال
1: اي كيما المسلسل اللي عملناه المسلسل

0: مشيت معك سيد رئيس الحكومة. هبط علينا قلت سيد رئيس الحكومة شكون اللي مشيت معك؟ خلينا وين نعرف. بعد ما تفهمنا وتفوضنا قداش فلوس وكذا قلت له علينا في ذلك كل اللي مشيت معك شكون؟ معناه من كلمة ساعات مش في السيناريو أنا نمن بالتزيين من أنا
1: الارتجال
0: يقولها ديجا ثلاثة أفلام سينمائية
1: مش اللي جاي راهو يرتجل وينجح في صحيح. الارتجال أحيانا الارتجال يدمر الفنان
0: أي أنا لا ما نرتجلش هبط أعطيك تمثيل الكلام تفهمني مثلا أول مسلسل أول فيلم سينمائي اسمه آخر ديسمبر وقت ظافر العابدين مازال ما يعرفوا حتى حد وجابوا وقتها معز كمون وكان خذينا به جوائز كبيرة وكبيرة في مصر وفي السويد وفي أنا مشيت لسلطنة عمان خذينا الجائزة الثانية ولعبونا اللعبة كنا باش ناخذوا الجائزة الأولى متى أحسن فيلم سينمائي وقت سألت كوثر الحكيري وهي موجودة هي المعدة مع فكرة سامي الفهري كي سألت قتلوا عليش ثلاثة أفلام فيهم لطفي بنطقة بطولة عليش ورا بعض قالها لطفي كيما مصطفى العدوي كي نحس الفيلم باش يتيح الله يرحمه نحس الفيلم باش يتيح نحط لطفي لطفي ما يتفكهجش مش يعاوش فمه مثلا باش يضحك ولا ليه ليه يعطيني لي حاجتي وقت اللي يحب باش يثم اضافه يقول لي راه سي اش قولك يشاورني هذاك هو انا حتى كي خدمت في حنا بعرف في حومتنا ولا الاتجاه المشاكس ولا مجلس الشيوخ الاعمال اللي انتسبوا لي نحب شكون يخدم معايا مرتاح نحبك الاضافات الاضافات اللي تضيف وتزيد
1: طيب باش نرجع لك الطفل الصغير تحس الطفل اللي داخلك اليوم فخور بيك ولا عنده عليك عتاب
0: لا فخور بيا خاطر انا عشت صادق عشت اللي فما فما ما ما ما, ما غدرتوش هك الطفل هذاك ما كذبتش عليه تعبت انا تنجم تقول عليه تحب انت انا تعبت تعبت في قناه 21 قبل ب 13 يوم صادق ابو عبان هو موجود الله يذكره بالخير يا اخي قال له اقتسم محمد عبد الكافي مدير التلفزيون الوطني يا اخي راديوفونيك راه مش مسلسل اذاعي 13 يوم قال له يلا غالب لطفي راهو عزوز الله يرحمه هو 13 يوم نخدمه ونكتبه ونصوره وليل ونهار ايده في دخوه
1: تعبت من اجل تحقيق اسم لطفي المنطقه
0: بيان سور في داري
1: مش حظ
0: في جاري في في في في, في جاري حموده 6 سنين وحنا يقولوا لنا عاودوا زيدوا عاودوا زيدوا اكتبوا 6 سنين علاش انا ما عادش عندي الرغبه في السيناريو تعبنا تصور 6 سنين كل عام اجى برا اخدموا برا وحضروا تمشي تقعد في قهوه فك القوايل دار على 7 ولا 8 مخرجين بعد يطفيوك تهز تليفون يا ولادي كيفاش ان شاء الله عام جاي ان شاء الله عام جاي وهذا الكل اللي ألمك ويوجع تقول علاش هو اللجنه عطيته 8.5/10 وكان بامتياز ناجح اللجنة بتاع قراءة السيناريو فوضاته قبل في العهد الاخر كان كل حد يكون موصي عليه هذا موصي عليه من القصر هذا من رئيس هذا من والي هذا وزير هذا كتب دولة وانا ما نحبهمش الحكاية هذوم مو العمل متاعي يستاهل يتحدى
1: طيب همش حطك فاسا فاسا انت ولطفي صغير
0: هات
1: احكي معاه
0: هات
1: شو تنجم تقول له اليوم بعد هذا المسار الكل بعد
0: ولا يخسر واحد اسمه لطفي صغير
1: ها
0: نختار واحد اسمه لطفي
1: بيجي ليه لطفي بنطقه صغيره
0: هات لطفي لطفي
1: احكي معاه
0: وين
1: شو تحب تقول له قالوا مقابلك
0: لطفي انا فرحان اللي انت ما كنتش ساذج انت ما انت كنت صادق كنت تلقائي كنت كبشت بيديك وسقيك باش توصل حبيت الناس ثم شكون حبك شكون يحبكش بالطبيعة رضاء الناس غاية لا تدرك لكن يا لطفي مش الخدمة وقتاش تعطيك أنا نقول ربي يعطيك الموهبة كل كوارجي وقت يركح الكرة تعرفوا بلعبي ولا أما بعد الانترينمون بعد الخدمة بعد التعب التعب يجيب
1: بعد العمر هذا كل تطلب منه الاعتذار في شيء ما
0: لا ما نعتذرش منه حتى شيء انا نقول له يعطيك الصحة اللي انت تعبت اللي انت جهدت اللي انت صغير وتألمت وتوجعت وكلوجع هذيك خرجت حاجة وحتى كان بوك كان قاسي معاك الله يرحمه وينعم إن شاء الله هو يسامحك وانت لطفي أكلي العائلة معناها محبوب في العائلة معناها العائلة تحبك تحسك قريب منهم تحسك أخوة أولاد أختي مثلا أنا أبوهم أنا أبوهم قريب منهم عائلتي
1: وانت كأبوه مع تقاسي وإلا عكس
0: لا عكس أنا طيب أكثر من لازم أنا ما حبيت لا تكون سهلا صعبا فتكسر ولا تكون سهلا فتكسر
1: لا تكون صلبا فتكسر ولا تكون لينا
0: فتعصر أما شو

0: قول لك ولدك الكبير خوي، انا عندي ولاد وبناي، ديما نقول كوب وشامبيون ولاد وبناي، والولاد وبناي هذوما غيث وغاي، معناها نحاول قدر الامكان نكون عادل الساعة، نكون عادل، خاطر ثم اباء يفافوريزي واحد على واحد وهذيك الخايب يحس بالذنب.
1: ونقولوا محبة الوالدين بخوت
0: هي ما زاد إهانة،
1: معناتها معناتها يقول لك إذا كان باش تحكي صادق راهو صغارك ما همش كيف كيف.
0: ما أنا زاد عشتها
1: في قربهم ليك، معناتها
0: ما هو زاد أنا بابا.
1: أما أنت تحاول تغطي.
0: أي خاطر بابا وأمي كانوا يحبوا غاي عبد القادر خويا الله يرحمه أكثر مني.
1: فوالا
0: هذاك اللي وجعتني.
1: دونك أنت تعرف إيش معناها.
0: إي نحب أنا نكون عادل، نحب نفرح قدر الإمكان، قدر الإمكان نحاول نقرب لهم، حاول ما نكونش قاسي، حاول نفرحهم. إيش
1: نحكيو تمثيل اليوم وفن؟ أسهل حاجة في التمثيل وأصعب حاجة؟
0: أسهل حاجة أنك تبكي. أي أصعب حاجة أنك تضحك، كالضحكة اللي من القلب، كالضحكة الصادقة، كالضحكة النظيفة، كالضحكة العائلية. أي خاصة حتى في المسرحية تو نحكيو عليه يصير عن سير. معناها ضحكة عائلية. شنو معناها تجيب عائلتك انت وملمومين وتتفرجوا وتتفرج في كلام بذيء مثلا، والا غناية وشطرها يتعدى التيت ولا شنو؟ علاش شنو ويوم بعد شنو هو الابداع؟
1: اين الرساله واين الهدف واين؟
0: فرجت مره في فيلم وقتها في ايام كارتاج المسرحيه، ممثل اجنبي خرج معناها عاري، عاري تماما على الركح في المسرح البلدي. شنو هي الرشارش والابداع باش تحب تقنعني؟ انا ضد، اولا انا محافظ جنوبي من مطماطة، وكلنا التوانسه من بنزرت البنقردان، من انا والاني ونايا واني وكلنا توانسه. لكن ثم قدر ادنى من احترام الناس، ولينا نسالوا يا اخي بالله عائلي الفيلم المسلسل عائلي، ما يتوجعك زاد يا اخي كي توجع جي ساعات توك عملتونا تجي انت واللي يدوروا عليك هي يعرضوني ساعات في السيره هكا تعملونا هكا بعدتوا خليتوهم هما. وانا ليه ضد حكيت بعدت وخليتهم هما؟
1: العلاقات والا الموهبه في الوسط الفني اما اقوى؟
0: هي كان جات الدنيا دنيا الموهبه اقوى، توا ولات 50-50. خلي شكون وراك، شكون موصي عليك انت، فريق شكون انت، تابع شكون انت، المخرج انا هو اللي من بيك. انا ضدها، انا الدور هذا النجم من قده، علاش انت تعطيه الاكس خاطر هو صاحبك ولا جارك ولا ولد عمك ولا ينجم يطيحه في الماء؟ لا لي شيء سي ولا
1: لا ادها اليوم على خاطر عندها ملايين يتبعوا فيها في الانستغرام.
0: هذه حاجه، وحاجه اخرى وانت سيد العارفين، توا ولا المخرج وقالها حتى عبد الحميد بوشناق، قال يتدخل في الكاستينج السبونسور، انا في شركه نتاع حلقوم ولا هريسه ولا امو، نجي نقول له يا خويا انا ما يعجبنيش ما تحطوش، ما يمثلش لطفي بنطقه، خويا حط اكس حط ايغريك. المخرج ثم مخرجين ساعات ينسحبوا نظرا لانه مول المؤسسه ذيك ما يروقلوش فلان، وقتنا في الكاستينج كي كتبت ريت اكس اللي باش يمثل الدوره هذيك،
1: لانه عاده كي تكتب السيناريو فما
0: هي
1: فما تصويره ممثل تجي،
0: احنا كي كتبنا
1: زوجه ثلاثه على اقصى تقدير،
0: احنا كي كتبنا حتى في جاري حمود انا وعفيف الله يرحمه وينعمه، وصلت مشيت حتى لعبد جبار البحوري المخرج زاد توفى الله يرحمه عبد جبار، قلت له راهو الدور هذاك نتاع سليم محفوظ حبوا يعطيوه وقتها هما زوج توفاه والله يرحمهم الزوج هم في دار الحق، حبوا يعطيوه لتوفيق البحري الدور نتاع سليم محفوظ، قلت له ليه راهو كلهم اصحابنا سليم ينجم اما ليه ذكروا لي هو
1: تكتب لسليم
0: وهذا والاخر زاد كتب حمامه امل نتاع الاسعد بن يونس تكتب الاسعد بن يونس، حبوا يعطيوه الممثل الاخر وشديت صحيح قلت لهم تكتب له لي هو. فهمت ثم ادوار يجي يقول لك ليه يا خويا انا المخرج، هو الكلمه الاخرى مالوريزمون انت كتبت وريت لك النص هذاك وتعبت ست سنين وريت الدور هذاك لك الشخص هذاك، يقول لك المخرج لا الكلمه الاخرى ترجع للمخرج، تولي المخرج خاطر المخرج كي يبدا يقرا في السيناريو يبدا ديجا يصور وعنده رؤيه اخرى اخراجيه.
1: نجم نقارنوا بين الزمن الجميل ودراما الزمن الجميل ودراما اليوم؟
0: لا لا لا علاقه.
1: شكون خير؟
0: لا قبل
1: علاش خير؟
0: قبل انا قلت لك مثلت مع امي تراكي
1: ايه؟
0: وبريسك في النواري بلون معناها تقريبا في عام 80 ولا 81 وانا عمري 20 ولا 21 سنه، تشوفك الناس هذوكم يخدموا بصدق، ثماش برشا فلوس اما ثم برشا صدق وبرشا قدر ودافع عليك امي تراكي اي زوره فايزه وما ادراك، تقول ما تعيطوش عليهم ما تعيطوش عليهم، وامك المراه عظيمه فهمت الحرف نتاعها قد كيك تبدا تكتب في النص نتاعها وتحسك تحسها امك أمك لما جابتكش
1: زهرة فايزة. أنا كان نكتب عنوان قل لي نكتبه صحيح ولا لا، مش هذا اللي قلته. فعلا الدراما التونسية زمان كانت أصدق
0: بصدق بأشواط شاسعة. بأشواط شاسعة، خاطر أنا عاجرت من الأجيال. تصور أنت من زهرة فايزة التو اللي مثلوا معي كريم وبسام وقتها، ودجا حتى تبدأ جاج وهم موجودين، قلوا قولها أنت اللقطة لقرأ وقولها أنت، يقولوا هي مكتوب لا لا نقول لك عملها انت في مسلسل ابن خلدون. مش خاطر انا خير منهم، خاطر جدا هو تمشي معاه خير، كيما ثم حاجه هذيك لازمني نقولها انا. فهمت؟ تصور انت من زهره فايزه الجيل بسام وكريم، يعني تقريبا خمسة اجيال عشر.
1: ثم ثم فرق اخر على مستوى الشهره. البارح في الايام كانت الفنان معناتها ما كانش عنده فيسبوك وانستغرام ونومبر دو فيو، الشهره كانت تجيب حدها، معناتها تقريبا كان نتيجه مش هدف. فنان كان يعيش بالقيمه، كان يعيش بالفالور مش بالبوز.
0: صحيح كانوا مهمش برشا، اما عمالقه. كي حكيت لك انا مثلا وقت قلت لك قبيله على اللي قال لي لطفي راهو الفن التمثيل في عدم التمثيل عمر خلفه، الراجل مثل القعقاع. وقت تشوف انت نجيب الخطاب يا بابا، نجيب الخطاب راهو نهار اللي يتعدى راهو الدنيا تفرغ، حقيبه المفاجئات، سهريه على الفضائيه، خمسه على خمس، لو سمحتم، عملاق. تشوف صالح شغام حقيبه المفاجئات وما أدراك، عملاق. الإدماد
1: تغير الزمن. أنت تشوف أنه كان نجيب الخطاب الله يرحمه جاء في هذا الزمن ينجح
0: خاطر نجيب.
1: ثم شكون قال لك لا نجح نجيب لأنه جاء في ذاك الزمن؟
0: لا لا
1: كان
0: لا.
1: جاء توا في التكنولوجيا وكذا، ربما لا ما يلقاش نفس النجاح.
0: لا لا متطور. ثم عباد ما
1: قال هاني ماتور. أنا سمعته
0: لا هو قوى رأيه الشخصي، أما أنا عاشرت الراجل. ثم موهبة ربي يعطيها للإنسان. نجيب الخطاب سابق عصره. سابق عصره في اللونتين. أنا هون أعطيك مثال بسيط. شوف روح البديهة، قلت إيش قبل نجيب الخطاب حضرت له مرتين في معناها، منهم مرة ساعة قدمك. أنا وقتها كنت في باريس وباش نعمل دورك الزمجري، لبسك البنانة وشورته وشيبا وداخلك إيه، وهو النجم العربي القادم من باريس. من وقتها خذيت سونسول ومشيت في باريس، عديت 6 شهور وبعد والله يا سيدي نخسيل ويقدم في غوار توشي ولا النجم العربي يا ولدي. قلت
1: كان يعمل قيمة وقتها.
0: خزرت لطارق، ها طارق حرار موجود، قلت له يا طارق راه يقدم في حديقة، تقول لي حضر روحك يقف غادي باش تدخل. قال لي يا ولدي انت قسما بالله. مرة أخرى زوايرة سالم
1: كان يصنع الأسماء، كان يصنع النجوم.
0: شكون يصنعهم الكلهم؟
1: يصنع
0: ذكرى وما أدراك.
1: كان ماكينة بتاع صناعة النجوم.
0: غول
1: عرب كانوا يجيوا يتصنعوا عند نجيب ويرجع.
0: شوف شو أقول لك لقطتين باش تعرفوا له. مرة استدعانا وقتها يصنع واحد من القدوم واحد من جدد، الحلقة اللي أنا فيها زوايرة سالم، ما كانش تليفون البورتابل، بالفيكس. العباد قبل بجمع يقولوا طلبونا كل شيء.
1: علي صوتك شويه تذكرها.
0: بدا يطلب فيها، بدا يطلبوا العباد، طلب حد وهو النجمه ومعانا الفنانه وكذا، وبدا زوائر تطلب زوائر التليفونات، الضغط كبير، تليفون موقفش، ويطلبوا اسبوع كامل ونقيدوا في الاسم. قالوا له فما حتى تليفون. انا قست باش نمد حتى تليفون في الديريكت، كما تاع حتى تليفون. قالوا باش نطلبك سؤال بربي ذي سؤال قبل ما تعدي، ما تعديليش، خليه يستناو مع مدام يحبوها. في الاخر قالوا له جا تليفون برك. قال نوعدك نجيبك مره اخرى. الله غالب تلزيت، سالتك انا سؤالات اللي العباد تحب تسمعهم فك ديريكت. ومره اخرى انا قلت في الخليجي في الكوره، هذه مقابله الفريق السعودي، وشوف لي عادي وشوف لي عادي وقول ويسلم راسك يا عبشي ويسلم راسك. قال لي برنامجي كنسر الدنيا، اما ما يتعداش. قلت له ما يتعداش، انا متاح مع القدر وفضلك مع برشا. قلت له ما يتعداش، انا جيب شنو ما يتعداش. قال لي البرنامج على الفضائيه، محمد مزالي يجي تليفون من الخليج يقولوا له يقف البرنامج الليله. قال لي على الفضائيه كان جينا على التيرستر نعديه السكتش. ليه راجل غول؟ علاش قلت لك متطور متطور.
1: لا يا خويا الفقره الجايه الاوبسيون الجديده باش نزيدوها في حضره الصراحه. اسمع معي
2: من القلب الى القلب.
1: من القلب إلى القلب.
0: أي.
1: والأسئلة سريعة
0: لف.
1: وانت حاول تجاوب بسرعة. شنو أكثر دور ظلم لطفي بندقة؟
0: ثم حتى دور ظلمني اللي ما أضاف ليش برشا، أضاف لي شوية اللي ما تعلمتش منه، تعلمت منه شوية.
1: ترى حتى دور
0: لا ظلمك. أنا عمري ما ندمت ساعة اللي تخلقت اليوم. إذا
1: أكثر دور تحب الناس تتذكرك به؟
0: الهادي. في لتو برشا ناس عاتوا لي الهادي.
1: هما الناس يحبوك في الهادي. الهادي. أنت أكثر دور تحب الناس تتذكرك به؟ الهادي.
0: الهادي.
1: دونك أمنيتك متحقة.
0: أي.
1: لو نرجع بيك إلى الوراء، تختار نفس الطريق اللي مشيته لطفي ولا فما دي فيراج تبدل؟
0: هو بدو. هو بدو. نقعد صادق، نقعد كان عايتولي بقيمتي بقدري بهيبتي باللي أعطاني ربي من موهبة، باش البلادي مش شنو اللي أعطاتني أنا، شنو النجم نرجع لها. خرجت جينيراسيون جديدة في غدون اللي مشهور، حلولي الباب وأنا حليت لغيري. مانيش ملايكة، بشر، البشر خطاء.
1: شكون الشخص اللي خسرته وكسر لك ظهرك بخسارته؟
0: زوس. زوس. كان انتي جبت ولحمي شوك وديجا عيني زغلت. عفيف اللقاني اللي عمل لي كتبت انا وياه جاري حموده، يقول لي يا لطفي راه المسرح فيه برشا قدر، اعمل مسرح وتفكرني، وعمل لي اخراج بتاع مسرحيه حيد ربك كتبها طاهر الفازع. وعزوز الشناوي. عزوز كان الشناوي. كان مش صاحبي، كان خويا والوالد والوالده وبابا واختي صالحه. اختي صالحة
1: الله يرحمها
0: تولدت نهار 30 جوان، توفيت نهار 30 جوان، عمرها 60 سنة.
1: أقدار وأعمار. بكيت بسبب الخيانة لطفي؟
0: هاي بيان سور، أنا إنسان نبكي من الخيانة، نبكي من القهر، نبكي من كما قلت لك قبيلة من عدم الانجراتيتود للإنسان اللي
1: رد الجميل،
0: رد اللي ما ظلمتوش، حطيت له هكا في فمه باش ياكل وكذا وخرج فيك دعاية ولا كذا ولا توجعني.
1: أكثر مرة حسيت فيها الدنيا ظلمتك ظلم كبير؟
0: نحس وقت اللي أنا نعطي في رول كما مع كمال تويتي في سبق الخير، كان رول داجت كمال وما أدرك وتخدم بطولة والند للند مع كمال، معناها ربي سبحانه وتعالى كرمني باش خدمت خطر العملاق فتح الهداوي، حصل لي شرف أنه شهر كامل وإحنا نصلحه في جارية حمودة مع بعضنا. قابلته كالرجل ذاك عظيم جدا، ومع كمال اللي ما يتعودش كمال تويتي زد، فهمت؟ فالناس هذوما معناها ما يتعودوش ما نحبش نتبكى.
1: أكثر مرة حسيت فيها الدنيا ظلمتك؟
0: إيه هني قلت لك أنا عشرت الناس هذوم اللي بهين. وبعد ما تعمل رول في الطوب تحس اللي ثم ناس أخرين خذت رول اللي تسحقه، أنت تشوف روحك فيه وما يعيطوا لكش فيه، وأنا من الناس اللي ما نستجديش
1: طبعا،
0: عندي البروفيل ثم لطفي برك، كان عيطولي هني باش نضيف لك ونعطي له مكسيما، كان لي ما عيطليش ربي وجهكم خير. أما تتوجع كي تحس إنسان ما عطاشك الرول هذاك اللي كنت نجمه أنت.
1: في الجيل الجديد اليوم من الممثلين
0: أي.
1: ثم مواهب حقيقية اليوم وإلها كلها بالونات فرقعات؟
0: لا ثم، علاش؟ تونس ولادة.
1: شنو الحاجة اللي ما زلت تنقصهم؟
0: الاستسهال.
1: هل السرعة قتلت العمق؟
0: أي قتلت نوعا ما، لكن كي تكون تلقى مواهب موجوده
1: أيه.
0: ثم العديد والعديد من المواهب، ثم نوع من الاستسهال، خاطر قبل ما ثماش استسهال كما توا، فهمت؟ وثم اكثر خدمه، انسان يخدم اكثر وينتج اكثر ويتعب اكثر
1: صار انه شفت ممثل مشهور وتقول بينك وبين روحك هذا كيفاش نجح؟
0: ما نسميلكش.
1: لا ما تسميليش.
0: اي ريت.
1: موجود
0: اي موجود. ثم مثال يصنعوه مثلا يبدا في بلاتو يصفقوا قبل ما يتكلم، ولا تحس تعرف الكواليس كده ولد ميدان.
1: احنا نعرف الناس اللي تسمع فينا تعرف.
0: اي ثم الناس وقت تجي انت
1: ثم ماكينات صنعت،
0: وثم
1: فرقعات،
0: ثم مفرقعات
1: من حتى شيء.
0: ما ربي يعين الناس كل. انا ضد انه الاقصاء ولا ما حقهمش ولا ساعات يعرضوك ليله وينكم ما تخليهمش ارجعوا نرجعوا.
1: ذاك صفه انك انت ولد الفن وتعرف الفنانين وتيت مرة ولا أكثر من مرة أنك شفت شكون في انترفيو قصيت عليه قلت معاش نكمل خاطر قاعد
0: أي.
1: مش نفس الشخص اللي تقعد معه تعرفه في البلاتو.
0: أي خاطر في البلاتوات ما همش كمال، ما همش صادقين. نجم أقول لك 50% من الزملاء في التلفزة حاجة ويكونوا دبلوماسيين
1: برشا 50%.
0: اي دبلوماسيين انا باش ما نزيدش
1: أما دبلوماسيين
0: اي مالي يقول لك انا نخسر زهير ولا نخسر المخرجين ولا فك علي يا اخوي خليني ميحي مع الرياح. انا لا انا ضد ميحي مع الرياح لا.
1: ايه بصراحتك ضرتك ولا نفعت؟
0: لا ضرتني ضرتك
1: في انه سحبت منك اعمال
0: اي من نوعا ما. انت انت بصراحه تتكلم انت تقول المخرج مثلا كان متساهل المخرج كان ضعيف شخصيه ثم مخرج ضر العمل دقدقو كان عمل ممتاز جدا فهمت يا اخو بالخاطر وانا فهمتش انا قصك العمل نحالي انا 7 أو 8 مشاهد اللي كانوا يضيفوا للعمل هذاك فهمت في كيف في مسلسل بالخول في سويت كومي بالخلدون بسميه جملة فهمت مخرج كان ضعيف بشخصية بكيفية غريبة يعني قلت لك ماذا وحتى كان معايتليش ما حاجتيش فهمت علاش يلزمك تقول
1: هيك لطفي
0: يلزمك تقول تو انت ضريتني ونقصت المسلسل ودقدقته وعملنا كونترال 3 سنوات متتالية والعمل فشلته عليه ومن بعد انا نجي نقول لا يعطيه الصحه وكان ممتاز نجمش نشكرك انا
1: واضح
0: انا مع العمل هذاك وقفت معاه وقلت نجح.
1: انت اليوم موجود في سوسه على اساس عرض مسرحيه يوم السبت القادم اعطيني التوقيت
0: بعد غدوه
1: والفكره على الاقل على المسرحيه باش الناس تجي والتوقيت بعد غدوه 7:30
0: بعد غدوه نهار السبت 16 ماي 7:30 نتاع العشيه في وقت باهي نتصور وقت مزيان طقس محلاه مسرح مدينة سوسة مزيان برشا وشباب برشا ديجا فولور حمر الكريسي بتاعه محلاه العرض إن شاء الله معايا فوزي كشرود اللي يتعرض العينيه تتعب شوية وطول الحمد لله رجع يشوف خضرة حرب ديجا كرونيكوز في تلفزة قناة الحوار وكتب العمل المبدع الكبير لطفي العماري وما أدراك إخراج الفنان كرام عزوز مسرحية تدوم 1:30 هي لمسة وفاة للمرأة المرأة المناضلة المرأة اللي تتقهر اللي تتظلم من رجلها تمشي تخدم في الخليج يحاولوا يضروها يحاولوا قدر الإمكان يستغلوها تقعد المرأة هذيك شامخة تقعد مرأة قوية تقعد مرأة عظيمة في الاخر بنقول المرأة مش كان هي تضرت المرأة الفلاحة اللي تمشي على تراكتور والمرأة اللي يضربها رجلها قدام صغارها ويهينها وسقط على خاطر صغيراتك ميسالش وميسالش عارفك عمل ميسالش انت ما تفضحش روحك هذوما كلهم تخرج لهم نفسي عزيزة من دلل بها فالعمل اسمه يسير عنساء تحية لكل امرأة في هذا البلد
1: يسير عنساء
0: اي ونحب تزيد تحية للوليد فوياج معناه إنسان يعني يدخل في الليزاجونس هذوما حاجة ممتازة جدا زهير يدخلوا لرجال الأعمال هذوما ويؤمنوا بالمشروع
1: يتبنوا
0: ويدعموه ويوزعوه فمت فحاجة ممتازة هذا ثالث عرض اللي تبنوه ونحب نشكره سي وليد فواياج قلوا بركة
1: الله عرض بركة وإلا
0: هذا في سوسة عرض بركة ما لو في الساحل
1: لا في سوسة
0: في سوسة الوقت الحاضر لوسيس ما بش تصحب
1: نرمى المولود في بمتارك تعمل 6 و7 معناتها تعمل سبت واحد سنة وش تقعد العبيد البرة
0: ميسلش احنا نظبين يجي
1: نأكد لك اللي العبيد راي بدأت تتقص
0: في دجا ما عادش برشة تساكر هم الحقيقة ما عادش برشة تساكر عاد سكرتي بوانتيان وفي ليزاجونس بتاع وليد فواياج وميم طون في الحاجة الثالثة في المسرح البلدي القصان العرض 1:30 فيها الضحكة فيها الرقص ترقص كيفية غريبة جدا خضرة حرب وفوزي ضامر بك المسيرة متاعه مالقري مرضو فهمت فسوية ونص كما قلت انت صحيح اللي
1: مش الجملة نجم نقولوها من المسرحية تستحضرها الآن
0: هو كي هي تعمل فيه مرته كل شيء قول نسيت روحك بكي امك نهار عرس اختك ليله كامله وهي شو تعشوا اللي ما تعشوش يتعشوا الماكله قاعده وانتم قاعدين ما تعشيتوش جيبوا لهم يتعشوا
1: خلاص سلوا حقوق هذا الراجل
0: صقر 24 هم كل رشرشي خور رشرشي واخته والعدو رشرشي وطفل لي في الدم وغاديك بعدين سارق البورتابل بتاع القابله الكل رشرشي يا اخي جاي الباقي هزهم الكل قتل ماخي 27 صقر 24 ساجيب العشان 27 صقر خلطوهم للمركز يتعشى
1: دونك عاد نذكركم اللي يصير عن سي مسرحيه ان شاء الله باش تكون نهار السبت هذا في المسرح البلدي بسوسه 7:30 نتاع العشيه مشيو بكري شويه باش نجموا تلقاو الكراسي القداميين سينور المسرح ما شاء الله كبير الفوق ولوطه
0: نذكرك بحاجه
1: ايه
0: لازال فوق قالوا لا قالوا تبارك الله قالوا لي ظروف معناها
1: دونك مالا البقايا محدوده محدوده
0: فما لقطه اخرى عجبتك انت قبل وقت قلت تكريم لا ما تكرمونيش تعطوني طبق وحاس وشات تكريم لا تكريم لا وقت انت قاعد لي القدام الكل في اللقطه هذيك عجبتك برشا
1: تكريم
0: اي واحد يجي من
1: كرموني بتكرم حديد
0: طبق
1: واحد معش حقي وين يحطه من الطبيق بالدار يا فما مرجانة
0: تعطيني يا خوي نكرم نكرم الليلة يفضحوا نكرم الليلة نكرم الليلة وبعد يبدوك طبق
1: بعد عندك ورقة ملبوبة وأقص حد
0: بقول ليه وما مستها بقول كل كيفاتها كل فترة بيبوا لك القلم اللبدية وبعد يذوبوا وتلوح روح طبق حد مالي بدا مصدد
1: والله الوقت شي يجري من بكرة نعس على المونجيلة ما محبتش تحبس
0: حقا سيعطي لي برنامج الحقيق
1: لطفي بندقة
0: خويا الغالي
1: حط قدامك مراية اخزر روحك بعد هذا الكاريير شنو الرسالة تحب تقولها لطفي بندقة الفنان كلطفي بندقة الإنسان ونعرف فما فرق كبير
0: لطفي أنت كفنان كنت نجم تعمل مخير كنت نجم طموحاتك وحلمك أنك تنتشر عربيا وتعمل على الأقل مسلسل ديني ولا مسلسل تاريخي ما واتتش وديجا عنا برشا اللي مثلوا في أعمال كبيرة عالمية من العملاق فتحي الهداوي لفتحي المسلماني برشا وليداتنا معناها أبدعوا وكذا خاطر الإنسان الطموح مشروع الحلم مشروع أنت كفنان حنين يمكن تقول كيما تقول أم كلثوم هو حناني عليك أساك حتى علي يحتمل حنيتك أكثر من لازم ولا طيبتك ولا خطر برشا ناس سي زهير الطيبة ياخذوها ضعفك هذاك عاقل هذاك باهي هذاك الحاجة اللي فيا يحتمل أكثر من اللزوم يعني ما كنت مسالم أنا اللي نحب نعاه وكنت أنت في الميدان هك برشا تبارك الله عندك أكثر من 20 سنة اللي ما نحبش أنا العرك ما نحبش أنا حتى كي باش يستدعاني حد نقول له أمان ما تسألنيش هاو قال فيك وبعد هو يقول فيا وبعد يطلب حق الرد أنا ما نحبش السماء تتسع لكل النجوم خذينا على السمليلي
1: وعند الله تلتقي الخصوم
0: خدمنا ما جاء السمليلي والمرالي وما أدراك والماريشال وعبد القادر مقداد العظيم وما أدراك وفتح الهداوي الله يرحمه فهمت وبعد جاء ولمين نهدي
1: والدنيا كريت شنو
0: خلقها ونور الدين وين وكتب معناك نهار ونصر الدين وين وعبد وسفيان
1: الشعري
0: وينهم ساعات وتستمر الحياة وتستمر مش عملها واحد دراما لكن أنا كي نعمل العدوات علاش هنا مش ناخذ وقت ونمشي لغيرنا تونس ولادة تمشي انت وتوجي غيرك كنا
1: شو اللي تحب يقعد يفكرك به الناس كلام تقولوا يقعدوا يفكروك به الناس بعد عمر طويلة ما عرفتك اللي تقعد الدور
0: انا خدمت بلادي خدمت بقلب ورب خدمت بصدق نحب نقول للناس هما بيدهم ماذا بهم البلاد هذه والارض الطيبة هذه تونس العظيمة مش شنو تونس شنو عطاتك شنو تنجم ترجع لها كل واحد من المنطلق متاع
1: ان شاء الله
0: انا اجتهدت احتمال فشلت لكن انا تعبت
1: كي كلمتك على الانترفيو ما دارش البالك سؤال قلت ان شاء الله ولد الجيس يطرحه خاطر نحب نحكي فيه
0: والله انا معك انت بالذات ما يهمني حتى وكنت صادق شفتني ما
1: بلاش صادق ما فماش سؤال حبيت عليه ما تطرحش حتى لتوا
0: لا انا ما
1: بالي الوقت
0: اللي تحب تسال اسال انا ما يقلقني حتى سؤال سيرتو معك انت بالذات خاطر ثم ناس كي تمشي لهم ما يحسبوش وثم ناس يحب يعمل بيك البوز ولا يحب يسبك في صاحبك وإلا يحب معناه يشبكك مع زميلك مش يستدعى المرجع يقوله ها وقال ها وانت قلت
1: ولا معاش يعيطولك
0: وعليش
1: خطر ما تعملش البوز
0: ما نجيش
1: خطر ما تعملش الأرقام
0: ما نمشي هيك شفتين ما نمشيش برشا للتلافز والإدعاءات ما نحضرش نحب القدر
1: عرف من عرف قدره
0: قدرني
1: وقل لك وين تحط نفسك
0: وين تسيبها الإنسان انضج توا في عمر معين معاش مستعد باش يكون كبش نطيح
1: سيرت في الفنان الحقيقي ما يكبرش بالعمر يكبر بالأثر أنت من الناس اللي خليته أثر مهم وما زال تخلي لذاكرة التوانسة قبل ما نشكرك نعطيك كلمة الختام
0: كلمة الختام أنت صديق عزيز
1: في ساعة
0: تحية والله أخويا وصاحبي سامي المهندس الصوت اللي يخدم معايا زوز مسلسلات لهنا ومعنا عزوز يرحمه فعندي معزة كبيرة للراديو هذايا اللي أنا أي محطة إذاعية ولا تلفزية نخدم فيها نعطيها من دمي من روحي نعمل معها علاقة تقعدك العلاقة طيبة نخدم معهم ولا ما نخدمش فكنت فرحان بتواجدي معاك مرة أخرى إيجاو ما زالوا تساكر تجيونا للمسرح البلدي متاع سوسة بعد غدوة 7:30 16 ماي عرض مسرحية يصير عنسى شبع ضحك لما فرحة نحبكم برشا سوحلية وتعرفوني معناها أنا
1: كنت من الفنانين بعد العرض تقطع ولا تهبط الجمهور تسلفي
0: نهبط نسلفي وحاجة أخرى سناء ما تضيعوهمش تساكر ما تلوحوهمش خاطر التذاكر هذوكم الكل ثم طنبولا وثم ثلاثة جوائز هذه وليد فواياج عملها تجربة جديدة وحلوة
1: ده معناتها كل واحد ياخذ تذكرة دبيك تلوحها كي تدخل
0: صحيح
1: تعرفش عليها تنجم تكون
0: كان فكها لك في الباب قالوا أعطيني تذكرتي يا خويا أعطيني تذكرتي يا خويا
1: أعطيني راهي باك
0: ولا نعملوا طنبولا مع ثم ثلاثة جوائز في آخر العرض
1: شكرا لطفي بندقة بارك الله فيك محلاها خاطرة
0: محلاك أنت
1: وبارك الله فيك على الحضور
0: معزة فيك أنت راهو اليوم يعرفوا نادي الإفريقي العظيم ماخذ التتويج إن شاء الله مبروك علينا وبالأحمر وأبيض النجم الساحلي والإفريقي أحمر وأبيض وأنا بعد الكلوب نحب النجم يعرفوا الحكاية هذه اليوم بالذات وتعرف أنت كصحفي رياضي نحضروا بالباج وكذا قلت لا خاطر كيفاش نقعد تو في الاحتفالات ما عادش نخلط وأنا أعطيت الكلمة اللي جاية مع
1: شكرا
0: محلاها يتعوض الماتشات ما يتعوضش اللقاء مع زوال
1: شكرا لك لطفي بونقا نتقابلوا نهار الاثنين في حلقة جديدة وخاطرة جديدة شكرا سامي الظهري في الإخراج أجمل تحياتي زوال جيس هجر نوالي الأخبار العشرة تعليل إلى اللقاء

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. نشر رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكر هذا المساء تدوين على صفحته الرسمية على الفيسبوك، جاء فيها أنه تم أعلامهم اليوم من قبل الكتاب العام لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ اليوم 14 من ماي 26 و2000. صدر اليوم بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، ويتضمن هذا القانون 45 فصلا، وتمت المصادقة عليه يوم 12 من مايو الجاري برمته من قبل مجلس نواب الشعب بموافقة 76 نائبا مع احتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة العامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويهدف القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته، ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. نظمت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي اليوم بمدينة باجة يوما عالميا حول آليات التمويل ضمن برنامج تسهيل الاستثمار من أجل التشغيل الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتمويل مشاريع استثمارية عمومية وخاصة وجمعياتية بمنح تتراوح بين 800 ألف و 10 ملايين أورو، والتي انطلق الترشح للحصول عليها في مارس المنقضي ليتواصل إلى غاية غرة تجويلية القادم، وفق ما صرح به مدير عام غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي منجي مرعي. أفادت لجنة تنظيم ماراثون إجري للخير اثنين المبرمج ليوم الأحد القادم بضحية الزهرة من ولاية بنعروس أنه تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق، وبينت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالزهرة في بلاغ نشرته هذا المساء على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه سيتم خلال اليومين القادمين الإعلان رسميا عن التاريخ الجديد للماراثون مع تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم والتسجيل. دوليا، حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود في شمال الأراضي المحتلة في إطار الرد على ضربات تشنها قوات الاحتلال على لبنان رغم وقف إطلاق النار بين الطرفين. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الرئيس الصيني عرض تقديم المساعدة لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز في وقت لم تتوصل فيه الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية ما أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريد طور عالمك جوهر سبور.
2: عسلامة ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. رسميا الشبيبة القيروانية ثالث فريق يغادر الرابطة المحترفة الأولى بعد نزول كل من مستقبل جابس ومستقبل سليمان. نتائج الدفعة الأخيرة تخلي الشبيبة القيروانية يغادر الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم النتائج الكاملة. نادي الافريقي تعادل 1-1 مع الأولمبي البيجي. نجم المتلوي تعادل 0-0 مع الشبيبة القيروانية. نادي صفاقسي فاز على النجم راضي الساحلي 3-0. الاتحاد المنستيري فاز على مستقبل سليمان 3-0. واتحاد بنقردان انهزم في ميدانه 0-0 أمام الترجي الرياضي التونسي. الترتيب النهائي للموسم الرياضي 2025-2026 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نادي الإفريقي توج بالبطولة عنده 66 نقطة. المركز الثاني الترجي 63 نقطة. المركز الثالث النادي الصفاقسي 62 نقطة. المركز الرابع الملعب التونسي 48 نقطة. المركز الخامس الاتحاد المنستيري 45 نقطة. المركز السادس الترجي الجرجيسي 41 نقطة. المركز السابع النجم الساحلي 41 نقطة. المركز الثامن النجم المتلوي 40 نقطة. المركز التاسع شبيبة العمران 36 نقطة. المركز العاشر اتحاد بنقردان 35 نقطة. المركز 11 مستقبل مرسى 35 نقطة. المركز 12 نادي البنزرتي 33 نقطة. والمركز 13 الأولمبي البيجي 32 نقطة. وثلاثة فرق اللي كانت غادرت الرابطة المحترفة الأولى: الشبيبة القيروانية في المركز 14 عنده 31 نقطة، مستقبل سليمان في المركز 15 عنده 27 نقطة، والمركز الأخير مستقبل جابس عنده 18 نقطة. كما قلت الشبيبة القيروانية ومستقبل سيمان ومستقبل جيبس يغادروا الرابطة المحترفة الأولى. بخصوص المسابقات الإفريقية، تأهل النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي لدوري أبطال إفريقيا وتأهل النادي الصفاقسي لكأس الكونفدرالية الإفريقية في انتظار معرفة الفريق الثاني اللي باش يرافق السي اس اس. أما فريق مش موجود في المركز الثالث يتأهل لدور النهائي لكأس تونس، وفي صورة النهائي يكون بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي يتأهل الملعب التونسي بحكم أنه موجود في المركز الرابع. يعقد الناخب الوطني صبري لاموشي غدا ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي للمشاركة في كأس العالم 2026. الندوة الصحفية تنطلق الأربعاء نتاع العشية. في الهوند اليوم دارت قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد اللي تصدرها درب العاصمة في نصف النهائي. نادي الإفريقي في قاعة متعددة الاختصاصات برادس يستقبل الترجي الرياضي التونسي، والمواجهة الثانية نادي ساقيت الزيت يستقبل في ميدانه جمعية الحمامات. في الفولي كما تعرفون نهار السبت 16 مايو 14 باش تلعب نهائي كأس تونس في قاعة متعددة الاختصاصات برادس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. تذاكر متوفرة سواء لجماهير النجم أو جماهير الترجي على سيت سكيرتي بوانتيان، أسعارها 16 دينار و21 دينار. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية. أكثر تفاصيل تلقاوها على سيت نتاعنا جوهر سبورت.
0: سيتي جوهر سبورت. جوهر سبورت. Avec l'équipe sport.

0: To skoro kumery tą pod Andy. Mikrożałara, ale 29 100 74 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجلت محطته رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجاء أرضية اليوم على الساعة 8:43 دقيقة بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية ب 33.91 درجة خط عرض وب 8.78 درجة خط طول، وذلك بمنطقة شمال غرب سوق لحد من ولاية قبلية. انعقدت اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية خالد النوري، وبمشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ، وأيضا وزير التجهيز والإسكان سلاح الدين أزواري، وحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين لمختلف الوزارات. وافتتح وزير الداخلية أعمال هذه اللجنة بكلمتين أكد ضمنها الحرص المشترك لكل هيكل الدولة على التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة وأن العمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن تونس أضحت بلدا يوفر فرصا واسعة للشراكة وقادرا على أن يكون جسرا دبلوماسيا بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي. وشدد المسؤول الأممي في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة زيارته لمكتب المنظمة بتونس الذكرى 20 لإنشائه، شدد على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل سياق عالمي متعدد الأزمات. دوليا انتهت اجتماعات اليوم الأول من الجولة الجديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل والتي جرت في واشنطن برعاية أمريكية، وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية أن المحادثات مثمرة وإيجابية بين وفدي إسرائيل ولبنان. أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا اليوم عن إعادة فتح السفارة السورية في المغرب وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد سنوات من التوقف. ووصف وزير الخارجية المغربي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري زيارة الشيباني بالتاريخية، مؤكدا أنها جاءت في سياق سوري وعربي خاص. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب حلو كذاب.

0: معك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهرين، وصدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد أمس رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكر بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر، وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم عشية الأمس أعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ 14 من ماي 26 و2000، مؤكدا الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها. كما أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بإلغاء الندوة الصحفية للمنظمة التي كانت مقررة اليوم الجمعة لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وذلك استجابة لقرار تعليق نشاط المنظمة. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، ويتضمن هذا القانون 45 فصلا، وتمت المصادقة عليه يوم 12 من مايو الجاري برمته من قبل مجلس نواب الشعب بموافقة 76 نائبا واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك تستكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويهدف القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته، ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجالات الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. وأكد الوزير أن بيئة العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة بفعل التطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج واشتداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي، وذلك في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان من أجل فضاء عمل دون عنف وتحرش نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يومي 13 و 14 من هذا الشهر في إطار تنفيذ مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. ووزير الشؤون الاجتماعية يشير إلى أنه رغم دور التحولات في تأمين فرص للتحديث وتطوير إلا أنها أفرزت في المقابل تحديات جديدة تمس التوازنات الإنسانية داخل فضاءات العمل، وطرحت أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة العلاقات المهنية وبمدى قدرة المنظومات التشريعية الاجتماعية على حماية الكرامة الإنسانية في عالم شغل متغير وسريع التحول وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. من جهتها ثمنت ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس وليبيا الإرادة المشتركة لجعل فضاء العمل فضاء تحفظ فيه كرامة العامل من كل أشكال العنف والتحرش التي من شأنها لا فقط تلمس من المسار المهني للعامل بل التأثير في مختلف مجال حياته الاجتماعية والاقتصادية والعائلية أيضا. وبينت في هذا السياق تنوع الأطر القانونية والتشريعية للبلاد التونسية ومجلة الشال التي تزخر بعدد هام من الفصول التي تقطع مع كل أشكال العنف والتي تتوافق مع المعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان. وطنياً أيضاً أعلمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم فتح مكتب التعريف بالإمضاء على التزكيات بمقر معتمدية الكبارية يومي السبت والأحد الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من هذا الشهر على الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمناسبة انطلاق تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس. وذكرت الهيئة في بلاغها أمس بأن تقديم الترشحات ينطلق ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 8 صباحا ويتواصل إلى غاية يوم الخميس 21 من ماي على الساعة 6 مساء. دولياً الآن، وفي اليوم 77 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمنون وأكد سقوط أخرى في مناطق مفتوحة، وقال أن هذا خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. ومسؤول كبير في الخارجية الأمريكية يصف اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه إيجابي، مشير إلى أنه كان يوما مليئا بالمحادثات المثمرة والإيجابية. وقال المسؤول الأمريكي بحسب وكالة رويترز إنهم يتطلعون إلى استئناف المحادثات هذا اليوم الجمعة. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدة الصين خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين ولا تحتاجها. ومن أخبار العالم أيضا، مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي و14 وزيرا في حكومته في خطوة تمهد لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميا. وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن المجلس صوت خلال جلسته يوم أمس على المنهج الوزاري ومنح الثقة للتشكيلة الجزئية بحضور حوالي 270 نائبا من أصل 329 عضوا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net